صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآن

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. من بولس المدعو ليكون رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، ومن سوذنيس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، إلى المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين، مع جميع الذين يدعون في كل مكان باسم ربنا يسوع المسيح ربهم وربنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين لأجلكم على نعمة الله المعطاة لكم في المسيح يسوع، لأنكم قد أغنيتم به في كل شيء، في كل كلام وكل معرفة.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله الواحد آب ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس.

الرسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتشجع قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. آمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة على لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاج لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم تسمعونا من لكم رفقونا من هلأ ولغاية الساعة 7 إلا تلت تقريبا ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

صديقي، هل اعتراك ذلك الشعور أن تريد الرحيل إلى مكان جديد تماما وأن تغدو شخصا مختلفا كليا؟ جسدي بحاجة إلى الراحة، ولكن فكري يعارض ذلك، وأنا أتأرجح كالبنادول بينهما. مع كل فجر جديد لا يكون العالم هو نفسه، ولا تكون أنت الشخص نفسه.

أصدقائي، في داخل كل منا طفل يلعب الغميضة وحيداً على أمل أن يعثر عليه أحد.

في قانون الأوفياء العتاب مرتين والثالثة أتمنى لك كل خير. بدا العالم في الكتب أكثر حيوية من أي شيء في الخارج. كان بإمكاني رؤية أشياء لم أشاهدها من قبل. الكتب والموسيقى كانا أفضل صديقين.

رفقتكم دايما وقلنا بونجور. الكلام وحده لا يكفي، لابد من نطق الحق. إن أضعف الثمار أسرعها سقوطا من الشجرة. صديقي لا تحزن عندما يسقط شخص ما من عينك، فهو يفسح الطريق لك لرؤية من هم أفضل. الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلاً.

من نحبهم بشدة يختارهم الغياب بدقة. لهون يكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. طبعاً بتمنى للجميع نهار مبارك، وبذكركم بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلا ربع، ودايماً عبر إذاعتكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. صباح الخير. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن تتابع عمليا تنفيذ اتفاق الإطار، بري ملتزم عدم المشاركة بأي مشروع لإسقاط الحكومة في الشارع، وحزب الله لبنان التزم في اتفاق الإطار بالطلبات الإسرائيلية كاملة. ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع في الدوحة اليوم وطهران تنفي. وفي الجولة أحوال الطقس: لبنان اليوم للذكرى وضوء على الرياضة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. في الدوحة اليوم اجتماعات لمتابعة وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون معرفة الأطراف المشاركة فيها، رغم تضارب في المعطيات التي تقول إن إيران طلبت عقد اجتماع في العاصمة القطرية وفق التأكيدات الأمريكية التي قابلها نفي إيراني مطلق. وفي واشنطن باشرت الإدارة الأمريكية العمل على تعبيد الطريق أمام ظروف اتفاق الإطار الميدانية.
1: فبعد أيام من توقيع اتفاق الإطار في واشنطن وفتح الباب أمام مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين لبنان وإسرائيل، تحدثت معلومات عن استئناف الوفدين اللبناني والإسرائيلي اجتماعاتهما غدا في العاصمة الأمريكية على وقع إصرار رسمي لبناني على السير قدما بالاتفاق وبنوده.
0: وحتى تتأكد هذه المعلومات، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.
1: وأوضح أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.
0: وقال المسؤول نفسه إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته، موضحا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر لن يتولى دورا مباشرا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها.
1: وفي السياق، بحث كوبر مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار.
0: وفي حين أكد الرئيس عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، شدد هيكل على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن كوبر ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد اجتمعا مع عون وهيكل وناقشوا الخطوات المقبلة وأطلاق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق.
0: وأكدت السفارة أن الاتفاق يضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله.
1: في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي وكما نقل عنه التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، لكنه في المقابل اعتبر أن الصيغة المطروحة تمس بجوهر التوازن الوطني، محذرا من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولا خطيرا في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاع نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية.
0: زوار بري نسب إليه أن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل به وشكره على تهدئة الناس وإخراجه من الشارع وقال له أخرج من هذا الاتفاق.
1: أضاف بري أن هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة، مجددا تحذيره من خطر الفتنة الداخلية ومعتبرا أن الذين أعدوا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها وأضغط لمنع الانفجار.
0: حتى أن حزب الله تابع الرئيس بري يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار. هم يريدون فتنة، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش إزاء إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسوا بالجيش أو قائده فلن نسكت أبدا.
1: ورأى رئيس المجلس أن هذا المسار صمم أصلا لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع أنا خائف أيضا على مسار إسلام أباد، ربما دخلت المنطقة والمسار الإيراني مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأمريكية بين ماركو روبيو وجي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلا، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأمريكية الداخلية والأمريكية الإسرائيلية.
0: أوساط بعبدة شددت على أن كل الكلام الذي يساق منذ أمس الأول وتشن على أساسه حملات عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش الاستقالة لا أساس لها من الصحة، وأن كلها سيناريوهات في مخيلات من يطلقها، فالعلاقة بين عون وهيكل أكثر من ممتازة، والهدف من هذه الحملة زرع الشقاق وسط المهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش، في حين لا يوفر الرئيس عون سبيلا أو جهدا لحماية المؤسسة العسكرية ولبنان، وستثبت الأيام المقبلة عدم صدقية هذا الكلام.
1: عضو كتلة حزب الله النيابية حسين الحاج حسن وعن اتفاق الإطار قال:
2: كل الاتفاق مليء بالالتباسات، من ناحية العدو كله التباسات، ما في التزام من العدو، كله التزامات من لبنان، كل لبنان عنده التزامات، العدو ما عنده التزامات. هذا هو المستوى في هذا الاتفاق مقارنة بين ما طلبته إيران وحصلت عليه بالتوقيع الأمريكي. لبنان التزم بالطلبات الإسرائيلية كاملة، لو لبنان عنده شوية مسؤولية عن الزيادة ما بيقبل الهول، بيحطوا شوية التزامات للبنان.
0: وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المفاوضات مع الولايات المتحدة خلقت فرصا اقتصادية وأسهمت في تخفيف حدة التوتر في المنطقة ولا سيما في لبنان.
1: المستشار الثقافي الإيراني في لبنان محمد رضا مرتضوي وجه تحذيرا لإسرائيل:
3: إيران لن تترك لبنان لوحده، وإلى اليوم تحذر إيران هذا الكيان المغيب بأنه عليه مغادرة لبنان والانسحاب من الأراضي التي يهتلها، وتؤكد أن لبنان سيكون بندا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة.
0: وفي أحد مراكز الإيواء هجوم هذه المرة للنازحات جراء الحرب التي افتعلها حزب الله على الدولة.
4: نحن اسم على مسمى عنا دولة، دولتنا طلعت مثل باقي الدول، طبعت مع اليهود، وين بده يروح دم هالشهداء؟
5: نحن ضد الارتفاع، ومعليش أرضنا وعرضنا نسلم نيه فشره بمهما تقيت ظروفه.
6: بالنسبة للدولة اللبنانية اللي بيقولوا انه نحن عم بيعملونا املاءات خارجية واملاءات من السفارات الخارجية من ايران ومن غيرها، نحن بنقول لهم بالعكس، انتو دولة صرتوا مع الاسف عم تردوا عم تاخدوا الاوامر كلها من اوامر امريكية بالاصل.
7: هيدا الاتفاق مرفوض كليا، هيدا الاتفاق اللي عملته الدولة، ونحن بنقول نحن هيدا الارض قلنا ومدى ترجع غصبا عنهم بحمل مقاومة، بدها تحمينا الأرض وبدها ترجعنا الأرض.
1: وكان نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى في الجنوب لبدء الانسحاب منها، وهي فرون الغندوري وزوطر الغربي.
0: وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية لا تنتشر في صورة دائمة في زوطر الغربية، فيما تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندوري، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطا بالخطوات الميدانية المقبلة.
1: صحيفة هآرتس كتبت أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف النار في لبنان على غرار الآلية التي طبقت في قطاع غزة، في إطار مساع لضمان تنفيذ التفاهمات ومراقبة أي خروقات محتملة.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن جيشه سيواصل وجوده في جنوب لبنان لفترة طويلة ولن ينسحب قبل نزع سلاح حزب الله، وقال أن إسرائيل لا تمتلك أي أطماع إقليمية في لبنان، لكنها تعتبر أن ضمان أمن حدودها الشمالية يتطلب تجريد الحزب من سلاحه قبل أي انسحاب عسكري، مشككا في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، ومعتبرا أنه لن يتحول إلى أسود تهاجم حزب الله.
1: ورأى كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، ومن دون هذا الربط كان حزب الله انهار، وأنه بعد القيود الأمريكية انتقلنا إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان.
0: نائب رئيس الكنيسة والعضو في حزب الليكود نسيم فاتوري قال أن الاتفاق هو مع الحكومة اللبنانية وليس اتفاقا مع حزب الله، ونحن نواصل القتال في لبنان والجيش الإسرائيلي لم ينسحب. في المقابل فأن الجيش اللبناني مدعو دائما للمساعدة، نحن لن نمنحه كامل الصلاحيات لكنه سيحاول تقديم المساعدة كما فعل حتى اليوم.
1: وتطرق فاتوري إلى توزيع المسؤوليات على الأرض في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هناك منطقتين على الأقل نتوقع من الجيش اللبناني أن يتعامل فيهما مع المسلحين، وإذا نجح فلا بأس، وإذا لم يتمكن من تأدية المهمة فهذه مشكلته، نحن سنواصل الدفاع حتى ما بعد الخط الأصفر، وإذا كان الجيش اللبناني يقف إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي ويحاول حمايتهم في مواجهة حزب الله فهذا أمر جيد جدا.
0: وتابع نائب رئيس الكنيسة أن إسرائيل لم تقضي على حزب الله بالكامل، لأنه سأل عندما نقضي على 30,000 مسلح في غزة و10,000 في لبنان، فهل ترى حزب الله اليوم كما كان قبل الحرب؟ قتل منه العام السابق حسن نصر الله، في حين أن عملية تفجير أجهزة البيجر في أيلول 2024 أثرت على الحزب بقوة كبيرة.
1: السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ميخائيل لايتر قال أن إسرائيل تحرز تقدما في واشنطن للوصول إلى مستقبل يسوده السلام مع لبنان، وتحركاتنا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات تحمل رسالة واحدة، وهي أنه لا مكان لحزب الله في لبنان.
0: وعلى خط الدعم العربي للبنان، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي على ترحيبه بمضامين اتفاق الإطار والجهود اللبنانية الأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه.
1: وأكد دعم مجلس التعاون للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كامل أراضيه، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
0: توازيا رفعت دولة الإمارات الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان في خطوة لاقت ترحيبا من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، الذي وصف القرار بأنه رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، بما يعزز حضوره ويشجع على الانفتاح العربي عليه.
1: في الميدان، شن الطيران الإسرائيلي مساء أمس غارة مستهدفا المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان جنوبا، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، وكان قصف مدفعي كثيف طاول مجرى أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مجبل غسان ظاهر على طريق إبليسي.
0: وعلى مقلب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنود الاحتياط بجروح خطيرة جراء انفجار وقع في خلال نشاط عسكري في الجنوب.
1: وكانت وسائل أعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله استهدف مقرا في داخله كبار ضباط الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
0: جاء ذلك بعد سلسلة عمليات إسرائيلية كان أبرزها تفجير نفق طويل في بلدة مجد الزون، حيث تضرر عدد من المنازل في البلدة إلى بلدة المنصور نتيجة التفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الأحد الماضي.
1: وزارة الصحة أعلنت من ناحيتها ارتفاع عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية منذ الثاني من أذار حتى أمس إلى 4257 والجرحى إلى 12196.
0: وعلى خط العلاقات بين لبنان وسوريا، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت بعد غد، وسيلتقي الرؤساء عون وسلام وبري ورؤساء الطوائف الثلاثة ورئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط كما تردده.
1: ونقل عن مصدر لبناني أن الشيباني يحمل رسالة تؤكد اللانية لسوريا بالتدخل عسكريا في لبنان، إضافة إلى البحث في ملفي السجناء والحدود المشتركة بين البلدين.
0: حياتيا، إلى أين تتجه أسعار المحروقات؟ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة وعن أسعار لها الجديدة تحدث للبنان الحر وقال:
8: المرسوم الصدر ب 25 الشهر، مرسوم التسلل باسم النفايات رقم 3214 اللي بيحمل رسوم على كل شيء بين 2 و 3%. عملنا عدة اتصالات مع المعنيين، بعد تعليق المرسوم ب 29 الشهر صدر جدول أسعار المحروقات وحمل انخفاض 43,000 على مادة البنزين و 66,000 على الديزل، وكل جدول راح يصدر بالوقت القريب راح يحمل انخفاض. هذا الشيء اللي بنتمناه، هذا الشيء اللي ناطره المواطن بعد انخفاض أسعار النفط عالميا. ونحن منطالب الحكومة بإلغاء المرسوم، لأنه المواطن اللبناني ما بقى قدران يتحمل رسوم وضرائب كفى.
1: في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز، تضاربت الأنباء المتعلقة بعقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، بعدما صرح بأن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع اليوم في العاصمة القطرية بعد ساعات من نفي طهران معلومات في هذا الشأن.
0: بعيد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر ستوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى.
1: في المقابل، أكد المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وأن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
0: وأشار إلى أن وفدا من الخبراء سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ المادة الخاصة بالإفراج عن الأصول، مؤكدا أن وجود مسؤولين أمريكيين في قطر إن حصل لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني.
1: أضاف بقائي أن بلاده لم تدخل بعد مرحلة التفاوض في شأن اتفاق نهائي، وأن ذلك يظل مشروطا بتنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها.
0: في الغضون، نقل موقع بوليتيكو عن مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وويتكوف أكدا للمشرعين أن إيران لم تتلقى أي أموال حتى الآن بموجب مذكرة التفاهم، وعلى التفاوض لتحقيق اتفاق يمنعها من الاحتفاظ باليورانيوم على التخصيب. أضاف أن ويتكوف أبلغ المشرعين أن الفريق الفني المسؤول عن المفاوضات النووية غادر سويسرا إلى قطر.
1: من جهتها، نسبت شبكة أم أس ناو الأمريكية إلى مصادر أن روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن إدارة ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، وقال إن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكننا نريد منح المسار الدبلوماسي فرصة.
9: عين على العالم.
0: وصل وزير الخارجية السعودي إلى الصين في زيارة رسمية.
1: تحولت رحلة ترحيل من الولايات المتحدة إلى فنزويلا إلى مأساة إنسانية، فقد وصلت الرحلة من ميامي إلى فنزويلا قبل ساعات من وقوع الزلزلين، وكان على متنها 146 فنزويليا بينهم 19 امرأة وسبعة أطفال، إلا أن أكثر من 100 منهم فقدوا أثر انهيار الفندق الذي كانوا يقيمون فيه جراء الزلزلين المدمرين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.
0: أما عن حصيلة ضحايا الزلزلين فارتفعت إلى أكثر من 1700 قتيل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا.
1: في خطوة تنهي نزاعا عماليا استمر منذ العام 2023 وتسبب في اضطرابات واسعة داخل هيئة الصحة الوطنية، وافق الأطباء المقيمون في بريطانيا على أحدث عرض قدمته الحكومة في شأن الأجور والوظائف.
0: وبموجب الاتفاق يحصل الأطباء على زيادة في الأجور بنسبة 3.5% في العام المالي 2026-2027، إلى جانب حزمة اتصالات أو إصلاحات عفوا تشمل رفع مستوى الأجور بنسبة 6.6% بحلول نيسان 2027 فضلا عن تحسينات في التدريب وفرص التقدم الوظيفي.
1: وكان الأطباء المقيمون أكدوا أن أجورهم فقدت جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية في السنوات الماضية، ما أشعل نزاعا استمر عبر حكومات متعاقبة.
0: ننتقل للطقس معك رندا.
9: طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر. بكرة كمان قليل الغيوم مع استقرار بدرجة الحرارة، تنشط الرياح أحيانا بالمناطق الشمالية. الخميس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة، تنشط الرياح بالمناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر.

0: البداية من صحيفة النهار، أمريكا تقود مباشرة الخطوات الإجرائية للاتفاق. نداء الوطن عنوانات الدوحة على وقع التباين وهرمز بين الألغام والإنذار. الجمهورية مسار دولي يضغط لتثبيت الدولة. اللواء عنوانات قيادي في حزب الله للواء بقاء في الحكومة ولا لجوء إلى الشارع. المناطق التجريبية بين عون وهيكل والقيادة الوسطى والشيبان الخميس في بيروت. الشرق عنوانات هل نستطيع أن نحارب إسرائيل؟ القيادة المركزية الأمريكية تتولى تطبيق الاتفاق الإطاري. في عناوين الديار، هدوء ما بعد عاصفة المذكرة، الرهان على الوقت، بري يتحرك عربيا لتطويق التفاهم، إسرائيل لا انسحاب. الأخبار، أمريكا إيران مهمة إنقاذ الاتفاق، بري يعارض إسقاط الحكومة، أكرر تحذيري من المس بقائد الجيش، واشنطن تطلق عملية نزع السيادة.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار الآلهة في النهار، ينقل بأن بعض المرجعيات السياسية تم تبليغها بالتخفيف من حضور المناسبات وأخذ الحيطة والحذر في هذا الوقت الضائع داخليا وإقليميا. لوحظ أن وسائل إعلام محلية وعربية ودولية ومن خلال التقارير والبث المباشر سلطت الأضواء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بشكل تخطى تغطية مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. مستشار وزير الاتصالات سابق حامد حوله شبهات فساد عين مجددا مستشارا لوزير في وزارة بعيدة كل البعد عن الاتصالات. إلى أسرار نداء الوطن، يحاول تيار سياسي البقاء في المنطقة الرمادية بالنسبة إلى اتفاق الإطار الثلاثي الذي وقع في واشنطن، ما يزيد من عزلته في حين يعتقد أن موقفه هذا سيخفف تسارع انحداره الشعبي. تدرس أوساط سياسية أمكانية إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد سيل من المعلومات كشف عنها مسؤولون أمنيون في نظام الأسد المخلوع، أكدوا فيها تورط بعض الأمنيين اللبنانيين في تلك العملية. إلى أسرار الجمهورية، أعطت مؤسسة مالية دولية على اطلاع بالأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية إشارات للسلطات اللبنانية بوجوب بداية إعادة هيكلة القطاع العام وتحديد هوية كل من يتقاضى فلسا من الخزينة العامة، وذلك بداية لصرف جزء وازن من موظفي الفئة الأولى وإلغاء معظم المجالس والهيئات الكبرى التي لا داعي لوجودها أو موظفيها برواتب تتجاوز 3,000 دولار شهريا. إلى أسرار اللواء، سؤال لا إجابة عنه، لماذا يصر رئيس تيار مسيحي على دفع حزب بارز إلى الانسحاب من الحكومة بمناسبة ولا بمناسبة؟

يبتعد نواب في كتلة صغيرة عن الخوض في مواقف بعض القرارات الأخيرة من جانب الخزانة الأمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام لبنان اليوم. شكرا للزميل جوزيف كريم عبر الإخراج الإذاعي.

ختاما نذكر بالعناوين. واشنطن تتابع عملانيا تنفيذ اتفاق الإطار. بري ملتزم عدم المشاركة بأي مشروع لإسقاط الحكومة في الشارع. وحزب الله لبنان التزم في اتفاق الإطار بالطلبات الإسرائيلية كاملة. ترامب إيران طلبت عقد اجتماع في الدوحة اليوم وطهران تنفي. وكان في الجولة أحوال الطقس وضوء على بعض المواضيع الأخرى. شكرا لإصغائكم.

0: خبر السابعة والربع.
1: حذر تقرير بحثي إسرائيلي قدم إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد خطر الطائرات المسيرة المتفجرة التي يستخدمها حزب الله، متوقعا أن تصبح أحد أبرز التهديدات التي تواجه الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية. وبحسب التقرير، استنادا إلى دراسة أعدها مركز أبحاث تابع لمعهد سياسات مكافحة الإرهاب ICT في جامعة إسرائيلية، فأن الطائرات المسيرة الصغيرة المحملة بالمتفجرات تحولت في خلال العامين الماضيين إلى أحد أخطر التهديدات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وكذلك الجبهة الداخلية. ولفت إلى انخفاض تكلفة تلك المسيرات وسهولة تصنيعها نسبيا وصعوبة اكتشافها وتحليقها على ارتفاعات منخفضة، فضلا عن قدرتها على العمل في أسراب واستخدام بعضها ألياف بصرية تجعل التشويش عليها أو تعطيلها أمرا بالغ الصعوبة. ووفق معدي الدراسة، فإن ما يواجهه الجيش الإسرائيلي اليوم ليس سوى بداية تحول أوسع في عالم الطائرات المسيرة، داعينا إلى الاستعداد منذ الآن للجيل الجديد من هذه التهديدات، ومؤكدين أن الوسائل الحالية التي تعتمدها المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي لم تعد كافية ولن تكون قادرة على توفير حلول مستقبلا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، لكل يلي ناطرين الأبراج. ما رح أتأخر عليكم، رح نبلش فورا مع برج الحمل. اليوم عزيز الحمل رح تتعامل بذكاء كتير مع كل المستجدات يلي رح تقطع عليك، وبتبرز مهارتك الإيدية اليوم بشغلك. أما عاطفيا أنت بحاجة لبعض الليونة، وما تترك أبدا القلق يسرق من طاقتك. برج الثور، يوم مناسب كتير للمناسبات وللمبادرات. مهنياً رح بتلاقي حلول عملية وبتتقرب أكتر من شخص بهمك أمره، وفي سهرة كتير حلوة نطرتك بالأفق. برج الجوزاء، تتسارع الأحداث من حولك، بدك اليوم تجرب أنك تحافظ على تركيزك وما تبني أحكام مسبقة على الصعيد العاطفي. رح تلتقى بأشخاص رح يكونوا ملهمين لإلك. برج السرطان، بتشعر بارتياح أكبر مقارنة بالأيام الماضية. أمورك ماشية حسب الخطة، وعاطفيا بتتلقى دعم معنوي كتير مهم. برج الأسد، طموحك بيدفعك للأمام، بتحقق تقدم ملموس، وعاطفيا جاذبيتك عم بتزيد، وعندك مناسبة اجتماعية رح تضيف جو من الفرح. برج العذراء، بتتعامل مع التفاصيل بحرفية عالية وبتحصد ثقة المسؤولين عنك. عاطفيا بتلاقي فرصة لحتى تقوي علاقتك، وانتبه لراحتك الجسدية. برج الميزان، بتنبش عن التوازن بين الواجبات والرغبات وبتتخطى صعوبة صغيرة. عاطفيا رح تميل اليوم للحوار البناء. برج العقرب، يوم بيحمل لك بعض المفاجآت الإيجابية ورح تتلقى إشادة مستحقة. عاطفيا في تبدد لا شكوك كانت شغلت لك بالك. برج القوس الحماس، عنوان يومك، بتنجح بإنجاز سريع، وعاطفيا رح تعيش أجواء مرحة وفرصة للخروج من الروتين. برج الجدي، بتثبت اليوم أنه الصبر رح يعطي ثماره وبتتقدم بثبات على الصعيد المهني. أما عاطفيا فبتفضل الأفعال على الأقوال، ولقاء مهم ممكن يفتح لك باب جديد. برج الدلو عندك قدرة على التأثير على الآخرين وبتنجح بعرض أفكارك قدام المسؤولين. عاطفياً بتشعر بتجدد المشاعر ويوم غني بالتواصل. برج الحوت أخيراً بتميل للتأمل قبل ما تاخد أي موقف وبتتجنب خطأ محتمل على الصعيد المهني. أما عاطفياً فعم تستعيد أجواء من الطمأنينة. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريبا منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على إنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: واشنطن تتابع عمليا تنفيذ اتفاق الإطار بزيارة كوبر بيروت بعد تل أبيب. السفارة الأمريكية: الاتفاق يرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. بري لا لإسقاط الحكومة في الشارع، وسأواجه الاتفاق مع كتلة نيابية كبيرة. طهران تؤكد عدم ترك لبنان لوحده وتحذر إسرائيل. هوية اجتماعات الدوحة اليوم ضائعة. أسعار المحروقات إلى أين؟ وفي الجولة أحوال الطرقات للذكرى وضوء على الرياضة.

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم وتكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. لبنان الحر. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. واشنطن تتابع عمليا انطلاق تنفيذ اتفاق الإطار بين بيروت وإسرائيل رغم اعتراض فريق حزب الله والرئيس نبيه بري عليه من دون إعطاء أي بديل جدي يوقف النزف اللبناني وينهي دوامة الصراع بين لبنان وإسرائيل. فرئيس المجلس ولليوم الثاني على التوالي واصل حملته على الاتفاق وقال إذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ملتزم عدم المشاركة بأي مشروع لإسقاط الحكومة في الشارع في عقاب الفشل الذي مني به فريق الممانعة في تسويق فبركات عن طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش الاستقالة بهدف زرع الشقاق بين الرجلين. في الأثناء تطبع الضبابية أجواء الدوحة إذ قالت واشنطن إن إيران طلبت عقد اجتماع في العاصمة الإيرانية في مقابل نفي طهران ذلك.
1: فبعد أيام من توقيع اتفاق الإطار في واشنطن وفتح الباب أمام مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين لبنان وإسرائيل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024 وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.
0: وقال المسؤول نفسه أن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته، موضحا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر لن يتولى دورا مباشرا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها.
1: وفي السياق بحث كوبر مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار.
0: وفي حين أكد الرئيس عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، شدد هيكل على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن كوبر ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد اجتمعا مع عون وهيكل وناقشوا الخطوات المقبلة وأطلق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميا بهدف البناء سريعا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق.
0: وأكدت السفارة أن الاتفاق يضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع الحالي ويرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله.
1: في المقابل أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي وكما نقل عنه التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، لكنه في المقابل اعتبر أن الصيغة المطروحة تمس بجوهر التوازن الوطني محذرا من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي ووصفها بأنها تمثل تحولا خطيرا في مسار التفاهمات السابقة مع تشديده على رفض أي اندفاع نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية.
0: زوار بري نسبوا إليه أن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل به وشكره على تهدئة الشارع وقال له اخرجوا من هذا الاتفاق.
1: أضاف بري أن هؤلاء تورطوا في أمر كبير وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة، مجددا تحذيره من خطر الفتنة الداخلية ومعتبرا أن الذين أعدوا الاتفاق يريدون إشعال فتنة أما أنا فلا أريدها وأضغط لمنع الانفجار.
0: حتى أن حزب الله تابع الرئيس بري يعمل على التهدئة الداخلية لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار، هم يريدون فتنة مشيرا إلى أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش إزاء إقالة قائده العماد رودولف هيكل إذا مسوا بالجيش أو قائده فلن نسكت أبدا.
1: ورأى رئيس المجلس أن هذا المسار صمم أصلا لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع: أنا خائف أيضا على مسار إسلام أباد، ربما دخلت المنطقة والمسار الإيراني مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأمريكية بين ماركو روبيو وجي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلا، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأمريكية الداخلية والأمريكية الإسرائيلية.
0: أوساط بعبدة شددت على أن كل الكلام الذي يساق منذ أمس الأول وتشن على أساسه حملات عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش الاستقالة لا أساس له من الصحة، وأن كلها سيناريوهات في مخيلات من يطلقها، فالعلاقة بين عون وهيكل أكثر من ممتازة، والهدف من هذه الحملة زرع الشقاق وسط المهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش، في حين لا يوفر الرئيس عون سبيلا أو جهدا لحماية المؤسسة العسكرية ولبنان، وستثبت الأيام المقبلة عدم صدقية هذا الكلام.
1: عضو كتلة حزب الله النيابية حسين الحاج حسن وعن اتفاق الإطار قال:
2: كل الاتفاق مليء بالالتباسات من ناحية العدو، كله التباسات، ما في التزام من العدو، كله التزامات من لبنان، كل لبنان عنده التزامات، العدو ما عنده التزامات. هذا هو المستوى في هذا الاتفاق مقارنة بين ما طلبته إيران وحصلت عليه بالتوقيع الأمريكي. لبنان التزم بالطلبات الإسرائيلية كاملة. لو لبنان عنده شوية مسؤولية عن الزيادة ما بيقبل الهول، بيحطوا شوية التزامات للبنان.
0: وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان أن المفاوضات مع الولايات المتحدة خلقت فرصا اقتصادية وأسهمت في تخفيف حدة التوتر في المنطقة ولا سيما في لبنان.
1: المستشار الثقافي الإيراني في لبنان محمد رضا مرتضوي وجه تحذيرا لإسرائيل:
3: إيران لن تترك لبنان لوحده، وإلى اليوم تحذر إيران هذا الكيان المغيب بأنه عليه مغادرة لبنان والانسحاب من الأراضي التي يحتلها، وتؤكد أن لبنان سيكون بندا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة.
0: وفي أحد مراكز الإيواء هجوم هذه المرة للنازحات على الدولة جراء الحرب التي افتعلها حزب الله.
4: نحن اسم على مسمى، عنا دولة، دولتنا طلعت مثل باقي الدول، طبعت مع اليهود، وين بده يروح دم هالشهداء؟
5: نحن ضد الارتفاع، ومعلش أرضنا وعرضنا نسلم إنيه فشره بمهما تقيت ظروفه.
6: بالنسبة للدولة اللبنانية اللي بيقولوا إنه نحن عم بيعملونا إملاءات خارجية وإملاءات من السفارات الخارجية من إيران ومن غيرها، نحن منقول لهم بالعكس، أنتوا دولة صرتوا مع الأسف عم تردوا وعم تاخذوا الأوامر كلها من أوامر أمريكية بالأصل.
7: هذا الاتفاق مرفوض كليا، هذا الاتفاق اللي عملته الدولة، ونحن منقول نحن هيدا الأرض إلنا وماذا ترجع غصبا عنهم بحمى المقاومة،
1: وبدها
7: تحميلنا الأرض
1: وبدها ترجعنا
7: الأرض.
1: وكان نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى في الجنوب لبدء الانسحاب منها، وهي فرون، الغندوري وزوتر الغربية.
0: وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية لا تنتشر في صورة دائمة في زوتر الغربية، فيما تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندوري، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطا بالخطوات الميدانية المقبلة.
1: صحيفة هآرتس كتبت أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف النار في لبنان على غرار الآلية التي طبقت في قطاع غزة، في إطار مساع لضمان تنفيذ التفاهمات ومراقبة أي خروقات محتملة.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن جيشه سيواصل وجوده في جنوب لبنان لفترة طويلة ولن ينسحب قبل نزع سلاح حزب الله، وقال أن إسرائيل لا تمتلك أي أطماع إقليمية في لبنان، لكنها تعتبر أن ضمان أمن حدودها الشمالية يتطلب تجريد الحزب من سلاحه قبل أي انسحاب عسكري، مشككا في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، ومعتبرا أنه لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله.
1: ورأى كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، ومن دون هذا الربط كان حزب الله انهار، وأنه بعد القيود الأمريكية انتقلنا إلى الخطة البديلة، وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان.
0: نائب رئيس الكنيسة والعضو في حزب الليكود نسيم فاتوري قال أن الاتفاق هو مع الحكومة اللبنانية وليس اتفاقا مع حزب الله، ونحن نواصل القتال في لبنان والجيش الإسرائيلي لم ينسحب. في المقابل فإن الجيش اللبناني مدعو دائما للمساعدة، نحن لن نمنحه كامل الصلاحيات لكنه سيحاول تقديم المساعدة كما فعل حتى اليوم.
1: وتطرق فاتوري إلى توزيع المسؤوليات على الأرض في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن هناك منطقتين على الأقل نتوقع من الجيش اللبناني أن يتعامل فيهما مع المسلحين، وإذا نجح فلا بأس، وإذا لم يتمكن من تأدية المهمة فهذه مشكلته، نحن سنواصل الدفاع حتى ما بعد الخط الأصفر، وإذا كان الجيش اللبناني يقف إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي ويحاول حمايتهم في مواجهة حزب الله هذا أمر جيد جدا.
0: وتابع نائب رئيس الكنيسة أن إسرائيل لم تقضي على حزب الله بالكامل، إلا أنه سأل عندما نقضي على 30,000 مسلح في غزة و10,000 في لبنان، فهل ترى حزب الله اليوم كما كان في السابق؟ قتل أمينه العام حسن نصر الله، في حين أن عملية تفجير أجهزة البيجر في أيلول 2024 أثرت على الحزب بقوة كبيرة.
1: السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يخائيل لايتر قال أن إسرائيل تحرز تقدما في واشنطن للوصول إلى مستقبل يسوده السلام مع لبنان، وتحركاتنا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات تحمل رسالة واحدة، وهي أنه لا مكان لحزب الله في لبنان.
0: وعلى خط الدعم العربي، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي على ترحيبه بمضامين اتفاق الإطار والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه.
1: وأكد دعم مجلس التعاون للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كامل أراضيه، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
0: توازيا، رفعت دولة الإمارات الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان في خطوة لاقت ترحيبا من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، الذي وصف القرار بأنه رسالة ثقة بدولة استعادت زمام قرارها السياسي والأمني، ودليل على أن لبنان يسير بثبات في الاتجاه الصحيح، بما يعزز حضوره ويشجع على الانفتاح العربي عليه.
1: في الميدان، شن الطيران الإسرائيلي فجرا غارة على دير سريان بعد مسائية مستهدفة المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، وكان قصف مدفعي كثيف طاول مجرى أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مجبل غسان ظاهر على طريق إبليس سعي.
0: وعلى مقلب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنود الاحتياط بجروح خطيرة جراء انفجار وقع في خلال نشاط عسكري في الجنوب.
1: وكانت وسائل أعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله استهدف مقرا في داخله كبار ضباط الجيش الإسرائيلي.
0: جاء ذلك بعد سلسلة عمليات إسرائيلية أبرزها تفجير نفق طويل في بلدة مجد الزون، حيث تضرر عدد من المنازل في البلدة إلى بلدة المنصوري نتيجة التفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الأحد الماضي.
1: وزارة الصحة أعلنت من ناحيتها ارتفاع عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية منذ الثاني من أذار حتى أمس إلى 4257، والجرحى إلى 12196.
0: وعلى خط العلاقات بين لبنان وسوريا، يزور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بيروت بعد غد، وسيلتقي الرؤساء عون وسلام وبري ورؤساء الطوائف الثلاثة ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط كما تردده.
1: ونقل عن مصدر لبناني أن الشيباني يحمل رسالة تؤكد ألا نية لسوريا بالتدخل عسكريا في لبنان، إضافة إلى البحث في ملفي السجناء والحدود المشتركة بين البلدين.
0: حياتيا، إلى أين تتجه أسعار المحروقات؟ ممثل موزعيها فادي أبو شقرة وعن الأسعار الجديدة قال للبنان الحر:
8: المرسوم الصدر ب 25 الشهر، مرسوم التسلل باسم النفايات الرقم 3214 اللي بيحمل رسوم على كل شيء بين 2-3%. عملنا عدة اتصالات مع المعنيين. بعد تعليق المرسوم ب 29 الشهر صدر جدول أسعار المحروقات وحمل انخفاض 43,000 على مادة البنزين و 66,000 على الديزل، وكل جدول راح يصدر بالوقت القريب راح يحمل انخفاض. هذا الشيء اللي بنتمناه، هذا الشيء اللي ناطره المواطن بعد انخفاض أسعار النفط عالميا. ونحن منطالب الحكومة بإلغاء المرسوم، لأنه المواطن اللبناني ما بقى قدران يتحمل رسوم وضرائب كفى.
1: في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز، تضاربت الأنباء المتعلقة بعقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلامآباد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الاجتماع ربما يكون مهما وربما لا، بعدما صرح بأن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع اليوم في العاصمة القطرية عقب ساعات من نفي طهران معلومات في هذا الشأن.
0: بعيد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر ستوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى.
1: في المقابل، أكد المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وأن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
0: وأشار إلى أن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ المادة الخاصة بالإفراج عن الأصول، مؤكدا أن وجود مسؤولين أمريكيين في قطر إن حصل لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني.
1: أضاف بقائي أن بلاده لم تدخل بعد مرحلة التفاوض في شأن اتفاق نهائي، وأن ذلك يظل مشروطا بتنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها.
0: في الغضون، نقل موقع بوليتيكو عن مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وويتكوف أكدا للمشرعين أن إيران لم تتلقى أي أموال حتى الآن بموجب مذكرة التفاهم، وعلى التفاوض لتحقيق اتفاق يمنعها من الاحتفاظ باليورانيوم على التخصيب. أضاف أن ويتكوف أبلغ المشرعين أن الفريق الفني المسؤول عن المفاوضات النووية غادر سويسرا إلى قطر.
1: من جهتها، نسبت شبكة أم أس ناو الأمريكية إلى مصادر أن روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن إدارة ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، وقال إن هناك احتمالا لفشل المفاوضات لكننا نريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. في الأثناء، اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو وبحث معه في التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم.
0: في إيران، قتل اثنان من الحرس الثوري وأصيب اثنان آخران في هجوم إرهابي مسلح في مدينة باوتا الحدودية غربي البلاد، كما ذكرت وكالة تسنيم.
9: عين على العالم.
0: وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الصين في زيارة رسمية.
1: تحولت رحلة ترحيل من الولايات المتحدة إلى فنزويلا إلى مأساة إنسانية، فقد وصلت الرحلة من ميامي إلى فنزويلا قبل ساعات من وقوع الزلزالين، وكان على متنها 146 فنزويليا بينهم 19 امرأة وسبعة أطفال، إلا أن أكثر من 100 منهم فقدوا إثر انهيار الفندق الذي كانوا يقيمون فيه جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.
0: أما عن حصيلة ضحايا الزلزالين فارتفعت إلى أكثر من 1700 قتيل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا.
1: في خطوة تنهي نزاعا عماليا استمر منذ العام 2023 وتسبب في اضطرابات واسعة داخل هيئة الصحة الوطنية، وافق الأطباء المقيمون في بريطانيا على أحدث عرض قدمته الحكومة في شأن الأجور والوظائف.
0: وكان الأطباء المقيمون أكدوا أن أجورهم فقدت جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية في السنوات الماضية، ما أشعل نزاعا استمر عبر حكومات متعاقبة. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدي كثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي، كما أنه حركة المرور كثيفة من غزير حتى مفرق الزوق، وحركة صباحية ناشطة من ظهر الوحش عرية الفياضية حتى الحزمية، وناشطة كمان على شارل مالك الأشرفية، فيما هي كثيفة على جاليري سمعان الحدث الكفائت.
9: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: نعتذر لهذا الخطأ الفني. والآن إلى ضوء على الرياضة.
1: ضوء على المونديال.

بليلة تاريخية فجرت الباراغواي المفاجأة وأقصت ألمانيا بركلات الترجيح 4-3-1-1 من دورة 32 بمونديال 2026، وفازت البرازيل على اليابان 2-1 بهدف قاتل بالوقت بدل الضائع، وتأهلت للدور 16 من كأس العالم. كما تخطى المغرب هولندا بركلات الترجيح لثمن نهائي المونديال بنتيجة 3-2 بعد التعادل. وفي لبنان أسفر إشكال بين مشجعين للبرازيل واليابان في بلدة وادي جيلو قضاء صور عن إصابة 6 أشخاص جراء تضارب بالأيدي قبل أن يتطور إلى إطلاق نار. وعملت فرق الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية على نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة صور. ولاحقا حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت ملاحقة المتورطين في الحادث، كما وقع إشكال كبير في جبل محسن بسبب خسارة المنتخب الألماني. في الختام تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. واشنطن تتابع عمليا تنفيذ اتفاق الإطار بزيارة كوبر بيروت بعد تل أبيب. السفارة الأمريكية الاتفاق يرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. بردي لا لإسقاط الحكومة في الشارع، وسأواجه الاتفاق مع كتلة نيابية كبيرة. طهران تؤكد عدم ترك لبنان لوحده وتحذر إسرائيل. هوية اجتماعات الدوحة اليوم ضائعة. أسعار المحروقات إلى أين؟ أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل، دعم دولي وعربي، اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري، وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة. اتفاق الإطار في حوار حر مع الصحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد، أسئلة

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريبا منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب اللي تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على أنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: خبر الثامنة والربع.
3: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وقال المسؤول نفسه إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. أضاف أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لن يتولى دورا مباشرا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

من وصلت بلبنان الحر منبلش نحن وياكم برنامجنا بصباحية لكل هالناس. صباح الخير، صباح السلام والمحبة، وإن شاء الله يا عم السلام مش بس بلبنان، بكل أنحاء العالم. نحن هون ناطرين هالسلام لحتى أقله نتنفس شوي صغيرة. عن جد تعبت هالناس، تعبت قد ما بدكم قولوا تعبت، ما بقى فيها تتحمل عن جد. ولو لك عطول بلدنا هيك، إذا ما في زلازل مثل ما عم بصير لا سمح الله بفنزويلا، كل يوم عنا زلزال بهالبلد، كل يوم زلزال. طب ما خلصنا مش هيك؟ نحن معكم من هلأ وللعشرة إلا ربع ضمن كل مواطن سياسي.

0: لكم الجنرال براد كوبر كان بلبنان لوضع الأطر العملانية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي. بالمقابل بيقول الرئيس بري كمان اليوم أنه هالاتفاق رح يواجه كتلة نيابية كبيرة. عم نحكي مع الرئيس بري ولا لإسقاط الحكومة بالشارع. عضو كتلة حزب الله النيابية حسين الحج حسن وعن مضمون اتفاق الإطار قال:
1: كل الاتفاق مليء بالالتباسات من ناحية العدو، كله التباسات، ما في التزام من العدو، كله التزامات من لبنان، كل لبنان عنده التزامات، العدو ما عنده التزامات. هذا هو المستوى في هذا الاتفاق مقارنة بين ما طلبته إيران وحصلت عليه بالتوقيع الأمريكي. لبنان التزم بالطلبات الإسرائيلية كاملة. لو لبنان عنده شوية مسؤولية عن الزيادة ما بيقبل الهول، بيحطوا شوية التزامات للبنان.
0: المستشار الثقافي الإيراني بلبنان محمد رضا مرتضوي وجه تحذير لإسرائيل:
2: إيران لن تترك لبنان لوحده، وإلى اليوم تحذر إيران هذا الكيان المغيب بأنه عليه مغادرة لبنان والانسحاب من الأراضي التي يحتلها، وتؤكد أن لبنان سيكون بندا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة.
0: ومع حملاته السياسية على الرئيس عون عم بيواصل الحزب تقليب جمهوره على الدولة، وبأحد مراكز الإيواء بتقول نزحات:
3: نحن اسم على مسمى عنا دولة، دولتنا طلعت مثل باقي الدول، طبعت مع اليهود، وين بده يروح دم هالشهداء؟
4: نحن ضد الارتفاع، ومعلش أرضنا وعرضنا نسلم إنيه فشره بمهما تقيت ظروفه.
5: بالنسبة للدولة اللبنانية اللي بيقولوا انه نحنا عم بيعملونا املاءات خارجية واملاءات من السفارات الخارجية من ايران ومن غيرها، نحنا بنقول لهم بالعكس، انتو دولة صرتوا مع الاسف عم تردوا عم تاخدوا الاوامر كلنا من اوامر امريكية بالاصل.
6: هيدا الاتفاق مرفوض كليا، هيدا الاتفاق اللي عملته الدولة، ونحنا بنقول نحنا هيدا الارض إلنا وما دا ترجع غصبا عنهم بحمل مقاومة،
0: بدها تحمينا الأرض وبدها ترجعنا الأرض. لا، أسئلة كل مواطن سياسي. أول سؤال في عنا بفتكر، يعني إذا بدكم رح نزيد أسئلة، بس أهم سؤالين رح ينطرحوا هلأ. السؤال الأول: إذا اتفاق الإطار مش رح يمرق بالمؤسسات الدستورية وما وافق عليه حزب الله والرئيس بري وكتلة كبيرة من النواب مثل ما عم بيقول بري، طب اعطونا البديل، حدا قلنا شو البديل؟ أوكي، هذا أول سؤال. سؤال اثنين: شو القاسم المشترك بين اللبنانيين، وقدي بعدنا منقدر نتفق على مشروع لبنان واحد؟ فأزن إذا اتفاق الإطار مش رح يمرق وما عاجبكم، اعطونا البديل، اعطوها الناس البديل، خلينا نتناقش بالبديل. أوكي، و إذا بعد في قاسم مشترك بين اللبنانيين، شو هو هالقاسم المشترك، وقدي بعدنا بنقدر نتفق على مشروع لبنان واحد؟ طبعاً هلأ أنه بيقول لك الأمريكي ما رح نترك لبنان، والإيراني مثل ما سمعته لن نترك لبنان وحيداً. نعطيكم هلأ على 09-218-233 رسائل صوتية على 70-95-911، نتناقش بهدوء وروية ومحبة. أهم شيء يكون في محبة بين بعضنا لحتى نسمع بعضنا شو بنحكي ونعرف شو بدنا نرد بكل تهذيب ولباقة وبدون تشنجات.

0: ناطرين الفريق الاخر اليوم كمان يشارك اكثر بهالحلقه تيعطونا البديل عن اتفاق الاطار اللبناني الامريكي الاسرائيلي. اعطونا البديل. ومثل ما دائما بقولكم احبائنا دائما بس تحكونا على الواتساب بتكون الرساله معلبه، بتمنى تحكونا اكثر واكثر على التليفونات لحتى نتناقش والكل يتناقشوا بصوت عالي. اول مسج من محمد.
1: طوني صباح الخير، معك محمد من بيروت. أنا بدي أحكي من منطلق وطني. أنا صحيح لبناني ومسلم، بس وطني أبدأ من كل الطوائف حتى من طائفتي. يلي معاجبه يكون تحت إمة الدولة يفضل يروح على يلي عم يقول له شكرا وعلي عم يمجد فيهم، يروح أخي يروح ويتركونا. نحن بدنا نعيش في بلدنا وراضيين باللي عم تعمله الدولة وخلص بقى، والله عرفتونا.
0: طيب محمد، بس ما عطيتني الجواب على ولا سؤال، يعني طارح سؤالين عطيتني وجهة نظر. أوكي أنت عم تحكي شي تاني بنفس الإطار بعد الموضوع، بس أنه ما عطيتني الجوابات الشافية والوافية. 09-218-233 Voice Messages 70-959-111. بسمع بقلي إلي في عندي هلأ مين؟ ويليام؟ فادي خليني اسمع فادي.
2: صباحو، 60 سنة ومطرحك يا واقف. الحل الوحيد هودي إلك يا صاحبي وهودي إلي وقاسم مشترك، ما في بين اللبنانيين لأنه ما في وطنية.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. حكونا على 09-218-233، يعطونا اتفاق بديل عن اتفاق الإطار. مين عنده فكرة شو ممكن يكون اتفاق البديل؟ بيقولوا لك انه هذا الاتفاق لن يمر لانه لبنان عطى كتير للإسرائيلي، نفذ الطلبات الإسرائيلية كليا. يلا فويس.
3: صباح الخير، انا امبارح قلت انه هذا الاتفاق ما قاله عازي، ما بينصرف ولا مطرح لهون ولا هون، لانه للأسف الأمريكان والإيرانية اثنيناتهم بيعونا. نحن عم نعول على الأمريكان وهن عم بيعولوا على الإيرانية، وهن واثنيناتهم عم بيفاوضوا على مصالحهم.
0: أوكي.
3: كل دولة ومصالحها، وللأسف عم بيفاوضوا على دمنا وعلى مستقبلنا وعلى حياتنا للأسف. الحل الوحيد هو أنه يكون في هيك، يعني أمريكا تقدر عن جد تتخلى عن مصالحها which is impossible، يعني تتخلى عن مصالحها وتلوي لها إيدها لإيران، وهونيك القرار بيكون، لأنه أنت مش عم بتحارب حزب بقى مع سلاح، أنت عم بتحارب أيديولوجي.
0: أوكي.
3: وهيدي قصة قرار لبناني واحد، هيدي تجليطة كبيرة عم نكذب على بعضنا، هيدي كسبة كتير كبيرة. الحل الوحيد أنه الواحد يعيش لحاله، لأنه عن جد ما بنشبه بعضنا بشي،
0: كل واحد يعيش لحاله. هيدا هو مثل ما طرح صديقنا ويليام، الحل بيقول كل واحد يعيش لحاله. هل فعلا الحل انه كل واحد يعيش لحاله؟
4: صباح
0: خليل بعد اتصال. اهلا بخليل.
4: اتفاق الاطار هو اتفاق ذل وعار. شو البديل؟ البديل هي المقاومه. من 82 نحن عم نقاوم، بال2000 حصلنا على التحرير. ما فيكم تنكروا هالشيء، اخر شيء تحرر لبنان بالمقاومه. هلا الوضع تغير شوي، في كذا دولة صارت الأمم المتحدة مخصاش
0: كتير
4: تطلع
0: كتير.
4: إسرائيل بتختال بتقتل، حداش بيقول له وينك. في تواطؤ لبناني مع إسرائيل، هيدي جديدة كمان. هون تغير الوضع شوي.
0: أوكي.
4: بس لا بديل عن المقاومة بوجهك عدو. بيموت واحد بتضل العائلة 50 سنة و60 سنة حاصرة بقلبها لأنه فلان قتل فلان، إذا حدا قتل يعني مش مات موت طبيعي. فلان عنا طار معه قتلنا ابننا أو خينا. نحن إسرائيل قتلت لنا بالمدى القريب اليوم حوالي 10,000 شهيد. ما فينا نسامح، ما فينا نهادن، ما فينا نسالم.
0: أيوة.
4: وما فينا نروح نعمل مع اتفاق لا إطار ولا غير إطار. نحن مقاومة موجودة، حقنا الطبيعي ندافع عن أرضنا في ظل غياب الدولة. هلأ بيطلع محمد وتوني وباتريك بيقولوا لك لا نحن مع الدولة، يجوا يقعدوا بالجنوب يقدموا اللي قدمناه وبعدين يقولوا نحن مع الدولة. الدولة تركتنا هينا ومتروكين، ما زلنا متروكين. اتفاق الإطار صار له 3-4 أيام، 5 أيام 7 أيام هينا، بعدنا لليوم عم ننقصف وما حدا بيسأل. طلع مسيرتين من إيران على الكويت، يمكن طلع رئيس الجمهورية دان، بس إسرائيل تقتلنا كل يوم ما من دين. هذه وجهة النظر، هيدا نقطة الخلاف بيننا وبين الدولة. بس
0: هاي هي الإداني، كلمة الإداني إنه يلا يلا. ألو،
5: بونجور توني.
0: بونجور، أهلين،
5: كيفك فؤاد؟ معك
0: أهلا فؤاد. فؤاد، سمعت شو قال لك خليل؟
5: نعم.
0: ما في بديل من المقاومة
5: ولا خليل؟ أنا بوافق ولا خليل،
0: وبيقول لك إنه حتى الرئيس، ما يعني الاعتداءات على الدول العربية بدينا، اللي بيصير بجنوب لا يدان.
5: صح،
0: ما في بديل.
5: أنا بوافق لخليل بصراحة، ومعه حق. ولهيك ما في حل. هن مجموعة عالم عندها عقيدة دينية غير قابلة إنه تغيرها. هي مقاتلة اليهود، اللي احنا ما عنا عقيدة نضلنا نقتلهم للأبد. لحنا مثل
0: فؤاد عم بيقطش خطاك. فؤاد فؤاد ما فهمت ولا كلمة، عم بيقطش خطك. فؤاد
5: على الاوتوستراد. ألو،
0: بس عم بيقطش خطك
5: على الاوتوستراد، ما بعرف أنا.
0: ايه
5: ارسلتنا. anyway sorry، كنت عم بقولك انه انا بوافق الرأي، هن عندهم مشكلة عقائدية، بدو يضلهم يقتلوا اليهود من هلأ لبعد 100 سنة.
0: ما قالوا لك قتلولنا 10,000 شخص هلأ بآخر فترة؟
5: يا خي عظيم، من وراكم قتلولكم. هن ما كانوا عم يقتلوكم من 5-6 سنين، هن انتو جيتوا رحتوا بتكون سندوا ساعة غزة ساعة ايران. لحنا خسرنا، مش ان هن بالنسبة لهم بيطلعوا شهداء.
0: فؤاد، حتى نكون معجلين شوي، ماذا لو ما نجح اتفاق الاطار؟ شو البديل؟
5: ما في بديل. البديل بقى خلص يقسموا هالبلد، يعملوا دولتان. ما حدا بقى يطالب بفيدرالية. استاذ توني، ما حدا يا خي عم تسمعوا شو عم بيحكوا. يا استاذ توني، لحنا في عنا طموح وعنا مستقبل. هن ما عندهم، هن عندهم بدي قتلوا اليهود من هلا ليوم الدين. خي انا ما بدي قتل حدا، لا بدي قتلك لا بدي قتل اليهود، انا بدي ربي ولادي.
0: هل برايك اذا يعني عملنا غير اتفاق او غير حل، اسرائيل رح تتركنا بحالنا؟ هلا مش تركتنا بحالنا برضو.
5: اسرائيل ما رح تتركنا بحالنا، دول العالم كلها ضدنا. لك حتى فرنسا ام الحنون تبع حزب الله اي ما قيمت عليه. لك مين في بعد؟ ما في الا ايران، في هن وايران.
0: قال لك لن نترك لبنان وحيدا.
5: عظيم، ما يتركوا. قال لي قويون، واسرائيل ما رح تتركهم. هن ما رح يتركوا واسرائيل ما رح تتركهم.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بخد الي بعده
2: يعطيك الاتصال. في حدا قالك عم يعني بيحكي انه هن ضحوا وما ضحوا وكذا، ورحلوا 10,000 شهيد. اصلا ما هن اللي فتحوا معارك عليهم، هن اللي ورضوا لبنان، هن اللي كسروا ظهروا لبنان.
0: نعم.
2: مين قال لهم يزيدوا غزة ويزيدوا ايران؟ هن فتحوا جهنم على حالهم. بقول لك تقعد محلنا بجنوب، هذا شيء نقعد محلك بجنوب اكيد مش حنا نفتح معارك مثل ما انت فتحتها ونروح حالنا. رح نكون اذكى منك ونحافظ على جنوب وما نفتح وما نساند حدا، يعني لأن ما حدا عم يساندك يا استاذ. رح هلكت بالبلد وضحيت بالبلد، وهلا جاي وهلا شو جاي بدك فينا نعمر لك نحن كمان.
0: طيب بس برضو ناطر تعطوني جواب، إذا اتفاق الإطار مش رح يمرق، اعطونا البديل. شو هو البديل؟ شو هو البديل العملي؟ صديقنا خليل قال ما في بديل إلا المقاومة. بتوافقوا هالرأي؟ ألو
6: ألو، بونجور.
0: بونجور،
6: كيفك مش شيطاني؟ معك إبراهيم.
0: أهلا إبراهيم، بس علي لصوتك بليز.
6: في كتير بدائل.
0: يعني المهم نحن ننقل البديل، ما ينقل إسرائيلي، لأنه إذا نقل إسرائيلي بديله بوجع.
6: لا، بتنقي الدولة اللبنانية تحت البند السابع، قوات دولية لمؤازرة في الجيش وتشليح السلاح على صعيد لبنان كله وتحرير الأرض. في عنا عدة طرق. يعني أنا عم اتفاجأ، في الشاب بيقول لك إنه المقاومة، ونحن حطينا المقاومة بتبعت على اليمن، بتبعت على سوريا، بتبعت على الكويت. هاي المقاومة اللي بتكون وطنية ولا بتكون تابعة لمحور هو بديرها مثل ما هو بده.
0: طب في صديقنا
6: يعني لما أنا بدي أشوف إنه واحد لبناني بالاسم لبناني عم يحرق العلم اللبناني على طريق المطار، أنا هيدا ولا بأي شكل ممكن إنه أعيش معه أو أشترك فيه.
0: يعني برأيك مثل ما قال ويليام قبل شوي، الحل هو كل واحد يعيش لحاله.
6: لا مش يعيش لحاله، عندنا دولة بتطلب قوات دولية تحت البند السابع لمؤازرة الدولة، وكل واحد بتحطه عند حده بعدين هني خارجين.
0: ساعتها أنت عم تعمل مشروع فتنة. هلا تاني شيء، قوات الدولية بدها موافقة مجلس الأمن وبدها أخذ عطا.
6: مش يطاني أنا ما عم بعمل مشروع فتنة، أنا عم ببني دولة. لما بدي ابني دولة، أنا لما ابني بده يغلط خليه يدفع حقه، يفوت على الحبس إذا ما في. بعدين هني خارجين عن القانون بالدولة، أخذوا قرار خارجين عن القانون وغير معترف فيهم، لأنه صنفوا حتى

0: الشيعة هو الوطنية،
1: نعم
0: ولكن كل واحد بيشوفها بمنظاره هو. والبديل عن اتفاق الإطار بنظري هو التطبيع الكامل. وشكرا.
1: البديل التطبيع الكامل. اوف، يعني بعدنا نحن عم ندرس خطواتنا خطوة خطوة لنشوف شو بيصير. تلي تطبيع كامل. يلا الو.
2: الو،
1: ايوه،
2: يعطيك العافية.
1: اهلا وسهلا،
2: معك نبيه من جنوب.
1: نبيل؟
2: نبيه من جنوب.
1: نبيه، كيفك يا نبيه؟
2: من عيطرون كمان.
1: اهلا وسهلا
2: حبيبي، يعطيك العافية.
1: رجعت على الضيعة ولا بعد؟
2: اي ضيعة؟
1: عم بسأل.
2: نحن على حدود،
1: انه اكيد بعرف، بس رجعت على الضيعة.
2: لا اخر شيء، نحن اخر شيء يعني
1: ايه.
2: بعض الاسرائيليين موجودين.
1: عم بسأل انه رجعت على الضيعة.
2: لا بعد ما رجعت.
1: يا ريت يا ريت، ما هيك اشتقنا.
2: اكيد اشتقنا طبعا، في حدا ما بيشتاق لضيعته.
1: نعم،
2: ارضه ارضه وطنه. بس انا بدي اقول انه معلش، العالم كلها هذه عم تحكي بطريقه كانه يعني الشيعة مش من لبنان او نحن مش متوحدين. بديل الاطار، بديل الاطار اول شيء انه يتوحد كل الدول اللبنانيه.
1: طب شو البديل؟
2: طيب.
1: لا يعني كل شيء،
2: اذا مشينا نحن من الاتفاق اللي تم بين ايران وامريكا، ناخذ هي النقطه ونمشي على اساسها.
1: ليه نحن ما بنعرف نحكي نمضي عن حالنا ونحكي عن حالنا و...
2: اوكي
1: طب لحظه بس كمان
2: نمضي عن حالنا،
1: بس كمان
2: اتفاق.
1: بس خليني اسالك سؤال، ما كمان نحن عملنا اتفاق قبل مع اسرائيل عبر هوكستين، ما هيك؟ ما
2: مزبوط.
1: كانت ايران موجوده فيه؟
2: مزبوط.
1: بس
2: شو عملوا الإسرائيلية؟
1: بس احنا شو قدمنا للإسرائيلية؟
2: لا شو عملوا، لحظة، شو عملوا الإسرائيلية؟ أنا بن عيطرون عم بقلك، أنا بقيوا عندي بالضبط.
1: بعرف إيه، بس إنه هلأ بهداك الاتفاق اللي توقع بمعية الأخ الأكبر، أوكي؟ شو يعني
2: ما.
1: هلأ عم بيقولوا إنه لبنان قدم كل شيء، بهداك الاتفاق شو قدمنا؟ كل شيء؟
2: قدمنا كل شيء، بس الإسرائيلي ما بقي محتل الأرض. أنا عم بقلك أنا بن عيطرون
1: بقي محتل الأرض وبقي محتل العرض.
2: بقي الإسرائيلي موجود عندي. اسمعني، كمان بيت الإسرائيلي موجود عندي وبس بده يفوت على الضيعة. ما طبق الاتفاق.
1: طب هلا شو عمل؟
2: وهلا ما طبق الاتفاق. في مطامع إسرائيل، في شيء اسمه إسرائيل الكبرى.
1: ايه؟
2: العالم انا من سؤال، ليش فتح سوريا لك؟ عم يحاربوا؟ ليش فتح احتل بسوريا؟
1: ليش محتل؟
2: مطامع الإسرائيلي عنده مطامع إسرائيل الكبرى.
1: ايه نحن قدرنا نوقف هذا،
2: احنا
1: قادرين،
2: انا منتبه انه
1: قادرين نوقف هالمطامع. عم بسأل سؤال يسأل.
2: توحدنا، أنا برأيي توحدنا كدولة لبنانية كلها مع بعض.
1: إيه. ما كانت الدولة بهديك الفترة موحدة، وإذا عم تقول
2: شو عملت لما عملنا هذا الاتفاق؟
1: ما أنا عم بقلك بهداك الوقت ما كانت
2: مشكلة، ما عملت شيء الدولة،
1: ما كانت دولتنا دولة برئاسة جوزيف عون. كانت
2: الاتفاق هذا عفوا آخر اتفاق تام.
1: عم بحكي عن
2: أنا، خليني أرجعك،
1: بس خليني أرجعك لاتفاق هوكستين اللي عملناه مع هوكستين، اتفاق ترسيم الحدود البحرية. شو قدم لبنان للإسرائيلي؟
2: شو قدم؟ شو قدم يقدم لبنان عشان يتوحدوا بالأساس تقدر يقدموا؟
1: شو قدم له؟ شو بدي هلا؟ سيني قصة الوحدة، هاي قصة الوحدة شايفين على الأرض كيف عم تصير. كان في الرئيس بري عم بفاوض، وكان في حكومة مئاتي و و و، أوكي بنعرفها، يعني حتى جزء كبير من اللبنانيين ما معه خبر، مجلس النواب ما معه خبر الاتفاق، مزبوط؟
2: حتى هلا شو قدموا يعني سؤال؟ طب
1: بس ليك يعني خلي فيني اسالك سؤال بس.
2: تفضل.
1: نسيلي هلا هيدا الاتفاق، بهداك الاتفاق نسيلي هلا هيدا الاتفاق للكب بزبالة ما بيسوى، اوكي عم بحكي عن هداك
2: الاتفاق. تحكيني بالاتفاق اللي تم بالحرب اللي قبل
1: هيدا، عم بحكيك باتفاق، بس خليني عم نحكي على اتفاق وقع بمعيت بري الاخ الاكبر وهوكستين. ليه بدنا نهرب دائما بالاجابه؟ عم بسال سؤال باتفاق ترسيم الحدود.
2: نحن عم نهرب، انتبه.
1: طب ما تهرب انت ابدا، عم بقول لك شغلي. طب جاوبني بس على سؤال واحد، شو قدمنا باتفاق الترسيم البحري؟
2: ليش إسرائيل وافقت عليه؟
1: وافقت عليه واخدت كريش.
2: لا ما أي كريش. سوري، لا لحظة شوي، ما قدمت شيء إسرائيل. إسرائيل كان عم تسحب كل النفط اللي عندنا.
1: خيي ما عملنا اتفاق في كمان ونقرا وفي 70 مرة.
2: رجع مليح، ما طبطوا الإسرائيلي، ما طبطوا، رجع مليح.
1: أنا قريتهم.
2: رجع شوف، ما طبقوا الإسرائيلي.
1: طب بس إحنا طبقناه، أعطيناهن. يلا. شكرا لك، ما تأخذنا هلا، بدنا بس نوقف شوي صغير لموجز اخبار 9:15 وبنلتقي بعد الموجز، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو ب $9.40 رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر، نقدم لكم موجزا للأخبار.

0: انطلقت المرحلة التالية من اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بحراك عسكري أمريكي قاده قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، الذي التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل لبحث آليات تطبيق الملحق الأمني والبدء في نشر الجيش اللبناني في بعض مناطق الجنوب. ينكب الثنائي الشيعي أمل وحزب الله على درس حزمة من الخيارات الدستورية والسياسية لرفع سقف المواجهة بوجه اتفاق الإطار الثلاثي عبر نقل المعركة إلى مجلس النواب والدفع باتجاه طرح الاتفاق للتصويت في محاولة لإسقاطه نيابيا وإفقاده الغطاء السياسي والدستوري. وبحسب معلومات، لا يقتصر هذا التوجه على الثنائي، بل يجري العمل على بلورة تقاطع سياسي أوسع من خلال تنسيق قائم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بالتوازي مع اتصالات مكثفة تجرى مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لإقناعه بالانضمام إلى هذا المسار. فيما كانت قوى الممانعة تسرب خبرا عن اجتماع لجنة الميكانيزم الجديدة تأكيدا على إبقاء لبنان على جدول أعمال مسار سويسرا وضمن تفاهم إسلام أباد، أكد مصدر مطلع للنهار أن الاجتماع للجنة في الساعات أو الأيام المقبلة حتى الساعة، إذ أن لبنان لم يعين ممثلا له في اللجنة، وبالتالي لا يمكن عقد الاجتماع من دونه. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم إلى مدينة بكين، وذلك في زيارة رسمية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بمقتل اثنين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح في مدينة باوة الحدودية غربي إيران. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تمر بفترة عجز مالي، حيث لم يقدم سوى أقل من ثلثي الدول الأعضاء مستحقاتهم المنتظمة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدي وكثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه الأوزاع.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

0: مستمرين احنا وياكم برنامجنا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام ابلكيشن ار ال ال اب و ار ال ال دوت كوم دوت ال بي. طبعا كمان على كل منصاتنا نحن وياكم عم نتناقش بالمواضيع السياسية الراهنة، مواضيع الساعة، عن اتفاق الإطار بين لبنان إسرائيل وأمريكا. إذا اتفاق الإطار مش رح يمرق مثل ما بقول الرئيس بري بالمؤسسات الدستورية، اعطونا البديل. حدا من أصدقائنا اللي هو خليل بيقول البديل موجود، المقاومة فقط لغير. سؤال رقم اثنين، شو هو القاسم المشترك بين اللبنانيين وقدي بعد منقدر نتفق على مشروع واحد؟ كمان أحد أصدقائنا بيقول الحل فقط كل واحد يعيش لحاله. هل مزبوط هذا هو الحل؟ يلا بيخد اتصالاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-911. وبذكر دايما انه على التليفون نقدر نتناقش اكتر، بينما بالفويس مسج تبقى الرسالة معلبة خالصة. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صوت عاطل ما هيك لي؟
1: ألو
0: ايه تفضل.
1: صوت مش عاطل بس انت على الكبر بشي الحال.
0: ما هولك؟
1: ايه شو بيك
0: أتوني. يعني قديش عمرك انت؟
1: 61 شو بيك؟
0: نعم؟
1: صرت بال 61
0: صرت 64 للمعلومات.
1: 64؟ بعد لك سنة على التقاعد؟
0: بعد لي سنة على التقاعد؟ لا هلأ تقاعد أنا.
1: ايه يعطيك العافية.
0: مرسي.
1: ايه
0: مين معي؟
1: معيك وليد.
0: وليد؟ فيني اطلب منك شغلة؟ إيه؟ هلا فرجيني قديش انت شاب وعلي صوتك شوي.
1: ايه انا علي صوتي. شو بدك اللي
0: بدك تجاوب كيفك؟
1: يلا سأل.
0: ما سألتهم هلا بعدني سألون.
1: ايه شو البديل؟
0: يلا وليد
1: شو البديل؟
0: لك يلا. ايه
1: البديل ندبر عيترون.
0: شو نعمل؟
1: ندبر اسمه ندبر عيترون هو يدبر القصة.
0: طيب اوكي الله معك، ميرسي لاتصالك، اهلا وسهلا فيك، باي باي. شرفك وليد. شو عم نمزح المسحات؟ يلا فويس.
2: استاذ توني يسعد صباحك. ما في بديل عن الدولة.
0: نعم.
2: ما في بديل عن الشرعية. ما في بديل عن القانون.
0: لا في.
2: يعطيونا العافية شباب واكيد حطوا شهداء وكل هذا الشيء وبنحترم هذا الشيء، بس اذا اجى وقت انه الدولة تسلم زمام الامور بقى هالدولة بتستحق انها تاخد السلطة وانها تمشي مثل ما لازم، انه هي تضرب بايد من حديد. فصل سابع فصل عشر فصل مية هذا كله ما له معنى. اليوم في منطق بقول اذا يسلموا السلاح وخلصنا. هلا اذا ما نضلنا اتهامات انتو حق عليكم نحن حق علينا، انتو مع ايران انتو ما بعرف، بالنهاية لبنانية وبالنهاية المشكلة وقعت وبالنهاية البلد اتدمر. ما فينا نضلنا نبكي على الاطلال، بدنا الحل. الحل الوحيد هي الدولة بيتفضلوا بيسلموا سلاحهم ويا دار ما دخلك شارة مثل ما عامل غيرهم ومثل اللي سبقون. يعني ما في داعي نمثل ونحكي بالأمور. الحل الوحيد هي الدولة.
0: بس انت يمكن ما انتبهت شو قال صديقنا، الحل فقط بالمقاومة. الدولة ما عملت لنا شيء من وقت آخر حرب غزة إسناد غزة لحديت هلأ، ما عملت لنا شيء الدولة، وقبل وقبل ما عملت لنا شيء الدولة. مشان هيك الحل هو بالمقاومة مثل ما قال صديقنا فادي.
3: بونجور توني.
0: بونجور.
3: بالنسبة للاتفاق اللي عملته الدولة اللبنانية اللي هو يعني كبول الصابون لرئيس الجمهورية وقالوا له انزل جيبة، عرفت هذه صيغة الاتفاق بهالطريقة يعني. وفهمكم كفاية.
0: لا يا عيب الشوم رح وقف الرسالة هون، بعتذر. لا ما حدا كب الصابون لحدا ولا قالوا له نزال جيبة. لا اللي قال له نزال يعني اللي وصل لبنان لهالمستوى هالحرب اللي فوتوا العالم فيها، مش هيك أبو سهيل؟ أبو سهيل رئيس جمهورية عم يجرب يعمل المستحيل تيحطنا على السكة الصحيحة، وإز أنتو يعني من زمان وجي عم نجرب نخلص البلد ويعمل معكم مفاوضات يا خي، ريحوا هالبلد. صعبة هيك، ما تأخذني بس لا كلامك غير مقبول وغير منطقي وعذرا كمان، كلمات نابية ما بتقطع على الهواء. خليني أخذ اتصال. ألو
4: ألو
0: أيوة
4: بونجور مسيو طوني، كيفك؟
0: أهلين، هلا.
4: معك شادي.
0: أهلا بشادي.
4: مسيو طوني، أول شيء الإناء ينضح بما فيه، يعني الشاب اللي حكي قبل شوي بيبين سائفة هالجماعة اللي خربت لبنان. هلا بالنسبة لاتفاق الإطار وإذا بيقطع بالأطر الدستورية كثير،
0: هيك بقول رئيس بري، يعني ما رح يقطع هذا الإطار، الاتفاق ما رح يقطع بالمجلس،
4: ما رح يقطع، ما هي بس كثير مهم أستاذ طوني نحن نعرف كل واحد وين واقف، يعني كثير بهمنا مثلا نشوف أستاذ وليد جنبلاط وين موقفه، لأنه هلا ما عم نفهم على شيء. وشغلة كثير مهمة إنه للسؤال الثاني،
0: نعم.
4: هل يا ترى انه نحن كل واحد يعيش لحاله؟ نحن اذا بنطلع سيستوني حزب الله اوريدي عمل دوله لحاله، فاتح حسابه بيعلن حرب وقت اللي بده، بيقصف وقت اللي بده، عنده جيشه الخاص، عنده مصرفه الخاص، عنده نظامه التعليمي الخاص، يعني اوريدي عايش،
0: يعني عامل نوع من الفيدراليه الخاصه فيه.
4: مظبوط، نحن بنحترم هالشيء، وانا مع انه تضل المقاومه خيي، بس يروح يعمل دولته الخاصه، ونحن بنعيش بمحلنا، يعني
0: مثل ما قال كل واحد يعيش لحاله. انت بتوافق هالراي؟
4: انا بوافق، يعني هو
0: هل بعد في قاسم مشترك بينك وبين الشريك اللبناني الاخر؟
4: استاذوني هلا عند الامتحان يكرم المرء او يهان، يعني نحن كل اللي عم يطلبوا الشعب اللبناني، ثلاث ارباع الشعب اللبناني، انه يكون في عنا دولة، ما عم نطلب المستحيل. وفي جماعة بدها تعيش بجمهورية اسلامية ايرانية تابعة لولاية الفقيه، نحن بنحترمها، نحترم رأيه وبرافو عليه، وياخد المنطقة اللي بده، هي اللي بيقدر هيدا ويعمل مقاومة ويعمل بده اياه. هلا الشعب اللبناني اللي باقي عايزر يكون انه بدولة لبنان صغير على حجم كل واحد بيؤمن بدولة لبنان، او كل واحد يعيش على خياراته، يعني ما فيها، يعني ليش بدنا نضلنا بحروب مستمرة اكثر من 60 سنة؟ تسوني تعبنا وزهقنا وقرفنا، شو بدي لك؟
0: اوكي حبيبي، شكرا. اهلا وسهلا فيك، يا هلا، شكرا لك. 09-218-233، خليني اسمع ريما. يلا يا ريما.
5: بونجور توني.
0: بونجور،
5: يعطيك العافيه.
0: اهلين.
5: اللي عم بقول انه كل واحد يعيش لحاله، يعني بيكون بده ينفذ شو بدها اسرائيل.
0: نعم،
5: لانه هي بدها ينا نصير مقاطعات دينيه ونقبر بعضنا ونقتل بعضنا.
0: نعم،
5: الحل هو انه يقتنعوا يكونوا وطنيين ويحبوا لبنان بدل ما يحبوا غير بلدان، وإذا ما بدهم يقتنعوا بالرواء وبالمحبة وبالهدوء بدهم يقتنعوا بالقوة. مرسي العالم.
0: أهلا وسهلا فيكي، يا هلا فيكي. اتصال. ألو.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: كيفك علي؟ معي.
0: أهلا فيكي علي، كيفك؟
6: الحمد لله بخير. ليه هذا الشاب اللي كان،
0: بس علي لي صوتك بليز علي.
6: ايه عم بقول لك، هذا الشاب اللي كان عم يحكي قبل شوي.
0: أي واحد؟
6: هذا حدا كثير ذكي.
0: ما عم بفهم، علي لي صوتك علي.
6: هو اللي كان عم بيقول انه افضل شيء كل واحد يعيش لحاله، انه نحن خلص ما بقى في حياه بيناتنا.
0: ايه ما عم بقول لك ما بقى في قواسم مشتركه، كل واحد عامل دولته لحاله، وخلينا نحن تحت كنف الدوله وانت عندك دولتك.
6: ابدا ابدا ما بقى ينسى الحال خلص. هذا الشاب عن جد يكون ذكي، مع انه ما بيذكر مثل ما بيذكر المقاوم، لا، ولكنه عبقري. عجبني رايه كثير بكل تهذيب بكل احترام.
0: اوكي، يعني بحبذ الانفصال
6: بين القوات والكتائب.
0: يعني لحظه خليني بس بليز علي صوتك شوي، قصده يقول انه ما بقى في الا الانفصال.
6: ما بقى في الا الانفصال، صح؟
0: مش الانتصار، الانفصال.
6: انفصال، صح. انفصال.
0: طيب انا عندي سؤال لك حبيب القلب. نحن عم نقول، يعني الرئيس بري وحزب الله عم بيقول انه الاتفاق ما رح يمشي بالمؤسسات الدستورية، ساقط، مزبوط هيك؟ عم تسمعني؟
6: عم بس.
0: اوكي، شو البديل؟
6: ما في بديل الا ننقسم، لانه احنا من اكل بعضنا، خلي كل واحد يعيش لحاله.
0: يعني البديل هو فقط عن هالاتفاق الاطار كل واحد يعيش لحاله.
6: أبداً، وإلا بدنا نقتل بعضنا يا أستاذ زوني. خيار
0: زوني. ليه بدنا نقتل بعضنا؟
6: ما بدنا نقتل بعض.
0: طب ليه بدنا نقتل بعضنا؟
6: لأنه في ناس بدها تنتهي مع إسرائيل وناس بدها تحارب إسرائيل، ما راح يمشي الحال.
0: ليش ما بتقول إنه في ناس بدها تمشي مع الوطن؟
6: حبيبي هذا الوطن اللي بيع الأرض وبيع الشهداء، نحن ما راح نمشي.
0: طب أنا عم أقول لك أوكي، أنا قلت لك اتفاق الإطار هذا ما بيسوى كب بيني بالزبالة، أعطيني البديل العملي مثل ما غير الانفصال، ما بدناك، ما حدا بده الانفصال. ها
6: بديل العمل ما نعطي العدو اللي بده
0: اياه. طب شو بنعمل؟ ما نحن اعطيناه، نحن عملنا اتفاق قبله مزبوط، كان برعايه الرئيس بري، هو اشتغله وتعب عليه مزبوط، اتفاق الحدود البحريه وهوكستين حزك مزك 13 مره اجى على لبنان، وصلنا لاتفاق الحدود البحريه اوكي.
6: هلا بنعمل اتفاق
0: اوكي، بس انا بدي اسالك شو اخذنا من اسرائيل بالاتفاق البحري؟
6: ما بدنا ناخذ محادثين احنا.
0: لك شو اخذنا؟ شو اخذنا؟ طب شو اعطينا اسرائيل؟
6: بدنا يحلوا حلنا.
0: يلا شكرا لك علي، ما عم تسمعني ولا عم بسمعك والصوت عاطل، خليني اسمع ملاك.
7: بونجور توني، يعطيك العافيه.
0: بونجور.
7: انا بدي اقول انه الاتفاق الايطالي لو انه ما عطى كل هالقد لإسرائيل، أو على الأقل لو أنه كان مزبوط ببنود وحافظ سيادة لبنان، بعتقد كان هو كان مزبوط حل.
0: نعم.
7: وكنا شفنا أقل اعتراض وأقل يعني هجوم على الدولة. لو على الأقل اتفاق الإطاري ثبت وقف إطلاق النار وما كان بعد في ناس هلأ عم تنقصف وعم بتموت، لو حدد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وما عطيهم هن الحق يقرروا هيدا الشيء، لو أنه عطى لنفسه لبنان الحق بأنه يقدم شكاوى على جرائم الحرب اللي صارت ليرد حق المدنيين اللي ما دخلونا اللي استشهدوا، على الأقل ليرد حق الجيش يلي تم استهدافه. أوكي. الشباب الجيش اللبناني اللي هن ما دخلهم بأي شيء، على بسياراتهم استهدفوا وبمراكزهم استهدفوا والدفاع المدني اللي استهدفوا كل المدنيين والصحفيين، ما عطينا نفسنا الحق أنه نقدر أن نطالب بتعويضات أو أنه أن نتشكى بالموضوع.
0: أوكي.
7: فبعتقد المشكل بهيدا الاتفاق أنه عطينا كتير ثقة للإسرائيلي، ونحن بنعرف تاريخه بعدم الالتزام بأي اتفاقات، فكيف معقول يكون هالاتفاق رح يضمن للجنوبيين على الأقل الانسحاب من الجنوب؟ ما بعرف، بعتقد هيدا مش مشكلته بالهدف تبعه، مشكلته بالتفاصيل.
0: شكرا لك ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. فإذن خلينا نرجع نعمل هيك بما أنه صارت الساعة 9 واللي ما لحقوا البرنامج، نعطي هيك لمحة صغيرة عن اللي صار بالساعات القليلة الماضية. قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر كان بلبنان من بعد إسرائيل لوضع الأطر العملانية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي. بالمقابل بيقول الرئيس نبيه بري اليوم أنه رح يواجه الاتفاق مع كتلة نيابية كبيرة، وبيقول كمان لا لإسقاط الحكومة في الشارع. عضو كتلة حزب الله النيابية حسين الحاج حسن عن مضمون اتفاق الإطار بيقول:
8: كل الاتفاق مليء بالالتباسات من ناحية العدو، كله التباسات، ما في التزام من العدو، كله التزامات من لبنان، كل لبنان عنده التزامات، العدو ما عنده التزامات. هذا هو المستوى في هذا الاتفاق مقارنة بين ما طلبته إيران وحصلت عليه بالتوقيع الأمريكي. لبنان التزم بالطلبات الإسرائيلية كاملة. لو لبنان عنده شوية مسؤولية عن السيادة ما بيقبل الهول، بيحطوا شوية التزامات للبنان.
0: المستشار السقافي الإيراني بلبنان محمد رضا مرتضوي وجه تحذير لإسرائيل:
9: إيران لن تترك لبنان لوحده، وإلى اليوم تحذر إيران هذا الكيان المغيب بأنه عليه مغادرة لبنان والانسحاب من الأراضي التي يهتلها، وتؤكد أن لبنان سيكون بندا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة.
0: ومع حملته السياسية على الرئيس عون عم بواصل الحزب تقليب جمهوره على الدولة، وبأحد مراكز لواء بتقول نازحات:
10: نحن اسم على مسمى عنا دولة، دولتنا طلعت مثل باقي الدول، طبعت مع اليهود وين بده يروح دم هالشهداء؟
11: نحن ضد الارتفاع، ومعليش أرضنا وعرضنا نسلم إياه فشره بمهما تقيت ظروفه.
10: بالنسبة للدولة اللبنانية اللي بيقولوا إنه نحن عم بيعملونا إملاءات خارجية وإملاءات من السفارات الخارجية من إيران ومن غيرها، نحن بنقول لهم بالعكس، أنتوا دولة صرتوا مع الأسف عم تردوا عم تاخذوا الأوامر كلها من أوامر أمريكية بالأصل.
12: هيدا الاتفاق مرفوض كليا، هيدا الاتفاق اللي عملته الدولة، ونحن بنقول نحن هيدا الأرض إلنا وبدها ترجع غصبا عنهم بحمل مقاومة، وبدها تحمينا الأرض وبدها ترجعنا الأرض.
0: فإذا الأسئلة هي التالي، إذا اتفاق الإطار مش رح يمرق بالمؤسسات الدستورية أعطونا البديل. خليل بيقول ما في بديل إلا المقاومة. معقول ما في بديل إلا المقاومة؟ سؤال رقم اثنين، شو القاسم المشترك بين اللبنانيين وقدي بعد منقدر نتفق على مشروع لبنان واحد يكون واحد هذا المشروع؟ هل فعلا كمان مثل ما قال صديقنا قبل شوي الحل فقط انه كل واحد يعيش لحاله، كل واحد ياخذ زاوية لحاله ويعيش فيها؟ 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. الو
13: الو
0: ايوه
13: بونجور
0: بونجور اهلين،
13: معك حسين.
0: حسين بليز علي لصوتك حبيبي.
13: ايه معك حسين،
0: اهلا بحسين.
13: انا اول شيء بدي اقول لك عقبال المية، امبارح كان عيد ميلادك،
0: الله يبارك.
13: هلا عم بتقول عمرك 64، ما مبين عليك صوتك، مبين بال40.
0: اكل الدهر علينا وشرب.
13: لا والله الله عليك، الله عليك. بدي اقول لك هلا من شوي حكي شاب وقال انه كل واحد يعيش لحاله، صراحه معه حق. يعني يقسموها مثل كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه ويعملوا بيروت عاصمه للدولتين، لانه يعني لا هول عم يقتنعوا لا هول عم يقتنعوا.
0: بس ليك كوريا الجنوبيه كيف وضعها وليك كوريا الشماليه كيف وضعها؟
13: ببين ساعتها مين العاطل ومين المنيح، عرفت؟ بس عن جد مش حيمشي الحال، يعني ما حيمشي الحال، ما عم يمشي الحال. صرنا وقت ما خلقنا ونحن نفس الموضوع، كل واحد بده يعمل هيك وهذا بده يعمل هيك، واثنين ما مقتنعين. ولا اللي عم بيصير مثل هذا الاتفاق، يعني ليك تقريبا نص المجلس النيابي مش راضي بهذا الاتفاق، والنص الثاني لا. وإذا بتشوف الأحزاب ببين معك يعني كل طيب. واحد شو توجهه.
0: خلينا نكون عمليين أكثر،
13: بس كلمة بعد،
0: بس خليني يكون عملي أنا وياك. هذا الاتفاق الإطار اعتبره ما بيسوى، يمكن أنت ما بعرف مع مين، بس اعتبره ما بيسوى، أعطيني البديل الآخر.
13: لا هو المنطق والعقل، إذا بتحط هذا الاتفاق واتفاق اللي صار بإسلام أباد بتلاقي هداك أحسن. يعني هداك محدد 60 يوم انسحاب إسرائيل بدون شروط، هلا بيتنفس ما بيتنفس وننطر 60 يوم، هيدا ما حاطين، عرفت؟
0: نعم.
13: وهونيك يعني الطرف اللي مع المقاومة أمريكا، مع إيران عم بتفاوض عنه، والطرف اللي ضد المقاومة أمريكا عم بتفاوض عنه، يعني
0: الاثنين
13: قاعدين على الطاولة وهن بيحكوا هون.
0: بس حتى بالنتيجة رجعوا قعدوا الطرفين مع بعضهم وجه بوجه بإسرائيل، عم نحكي بواشنطن، عم نحكي الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي برعاية أمريكية. طب نحن كمان عدنا مع الإسرائيلي بصورة غير مباشرة، مظبوط، وقت اتفاق أوكستين تتذكروا؟ راحوا إجا 13 مرة وعملنا اتفاق الحدود البحرية. أوكي؟ شو قدمت إسرائيل للبنان وشو قدم لبنان لإسرائيل حتى وصلنا لهالاتفاق؟
13: بالاتفاق البحري؟
0: ايه شو قدمنا لإسرائيل؟
13: بالاتفاق البحري أخذنا أنه نحن فينا نطلع نفوس ومش الحال.
0: ايه
13: بس لا بس خليك معي.
0: ايه يعني أوكي،
13: يعني مش الحال، بس الشرك المضغوط عليها من الأمريكان قالوا لك ما عندنا نفوس.
0: ايه بس أنه أخذنا اتفاق يعني كلامي، يعني ما هيك؟ ممضي
13: يعني لا على الورقة والقلم. أخذنا نحن وين نحن أبار تبعيتنا
0: وكريش ونحن تنزلنا بالمقابل.
13: شو تنزلنا؟
0: ما تنزلنا عن شيء
13: يا خي. اذا انا بقول لك ما تنزلوا، بس اذا بدي امشي انه تنزلوا، اذا بدي امشي انه تنزلوا، تنزلوا بس اخذوا، بس
0: تنزلوا بس اخذوا،
13: هي وصلوا لحل بالنهاية، وصلوا لحل
0: بس انه بس اخذوا، بس ما اسرائيل اخذت وبلشت تنتج وعم تعطي ونحن بعدنا.
13: ونحن الشركة اللي لازم تطلع لنا وتنتج لنا ما عم بيخلوها الدول،
0: يعني مين قال لك؟
13: ما عم بيخلون، ولو شركة التوتال اول
0: قالوا لك ما في، قالوا لك ما في،
13: اول شيء في بعدين رجعت قالت لك ما في.
0: ايه بس انه بدنا يعني عم نحكي كان على هذا الرئيس ميشيل عون هذيك اللي ايه بس عم نحكي هلا. بس خليني انا اوضح لك شغلي.
13: لا لا ما بقى
0: بس اذا كيف بتقول لي لا؟ بقول لك بدي اوضح لك شغله، بتقول لي لا شبيك يا زلمه.
13: عفوا بدي اقول لك هالشغله، ما بدي اقول لك، بس احكي لك هيدي ثاني. انا تعورت مرتي كسرت إجرة طلعتها على المستشفى، رحت على أوتيلديو أنا وراي على المستشفى أنا عاد بخلي. وصلت على الرينك وقفت على أول إشارة لقيت العالم كله واقفين، بعدها ما في 200 متر إشارة تاني كمان وقفت، ثالثة وقفت، طلعت أنا ومرتي قلت له يا أختي هو جماعة والله ما هون حق، يعني إسرائيل لم أربطهم لا بتضربهم لا أذيتهم، يعني ما هون حق إنه عايشين حياة طبيعية، ما هون حق يكونوا ضد قصة مشروع مقاومة.
0: طب بس السؤال شو هو مشروع المقاومة؟ شو مشروع المقاومة؟
13: يا خيي مشروع المقاومة أنا أنا مني حزبي.
0: شو هو مشروع المقاومة؟
13: هقلك بس مشروع المقاومة أنا كشخص يعني كشعب كبني آدم مني سياسي مني بحزبي.
0: شو هو مشروع عم بضيع وقت بس شو هو مشروع المقاومة بالكلمتين؟
13: مشروع المقاومة تحرير لبنان.
0: تحرير لبنان.
13: نعم.
0: تحرير. أوكي. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. فإذا مشروع المقاومة هو تحرير لبنان، بدنا نضل نحرر لبنان يعني كم مرة. بسمع كمال.
14: أستاذ طوني كيفك؟
0: أهلا وسهلا
14: كمال معك.
0: أهلا بكمال.
14: الله يعطيك ألف عافية. أنا بحب أقول لك أنه الحل نحن الشعب اللبناني كتير بحب بعضه والكل بيلمس هذا الشيء من خلال الحروب اللي بتصير. الشعب اللبناني بيمارس الإنسانية وبيحب بعضه. بعض السياسيين لازم يقربوا من بعض وطاولة الحوار ونحن نعرف شو اللي بدنا إياه لصالح الوطن ولصالح الدولة. أما هذا اللي عم بيصير يعني الانقسام اللي عم بيصير والدعوة لأنه كل حدا ياخذ دولي لحال وانقسام البلد والتعاطي انه وكانه الطائفه الشيعيه هي خارجه عن القانون، هذا يعني ما بيشيل بلد وما بينقذ بلد وما بيبني وطن. الصح هو نكون نحن على طاوله حوار ونعرف نحن شو بدنا قبل ما غيرنا شو بده. والله يحمي لبنان ويحمي شعب لبنان والله يعطيك العافيه.
0: شكرا لك. معنا اتصال. الو.
15: صباح الخير.
0: صباح النور.
15: كيفك؟ معك مالك.
0: مالك؟
15: مالك من الضاحيه.
0: اهلا مالك.
15: كيفك منيح؟
0: يلا امبارح بعدك حكيني.
15: لا انا مالك، انا كل شهر بحكيك مره. اكيد بتعرف صوتي.
0: ما بعرف صوتك. ايه ولا
15: كيفك مسيو طوني؟ نعاد عليك امبارح كان عيدك
0: حبيبي.
15: تخيل هيك نحن من يوم يومنا مقسومين بلبنان، نحن عكتب تاريخ ما اتفقنا بدنا ندفع على مسائل استراتيجية، عكتب تاريخ ما عندنا تاريخ موحد.
0: نعم.
15: كل واحد عنده تاريخه وما ضابطة الأمور. ولبنان مشكلته إنه أصغر من إنه يقسم، يعني إنه صغير كثير، يعني شو بدك تقسم لتقسم.
0: فيني أسألك سؤال؟
15: تفضل.
0: اعتبر أنت عم تكتب تاريخك. إذا كل واحد عنده عم يكتب تاريخه، شو بتكتب بتاريخك؟
15: أنا بكتب بتاريخ الأبطال الأمجاد اللي عندنا. هلا بنظري انا هو ابطال، بنظرك يمكن يكونوا.
0: شو بدك بنظري؟ شو بدك بنظري؟
15: لا لا ما عمل لك شو
0: بس يعني بما انك عم تكتب تاريخك، شو بتكتب بتاريخك؟ هنشوف اذا الفريق الاخر بيكتب بتاريخه شيء بيشبه.
15: مثلا انا بقول لك مثلا المقاومه قديش قدمت وحررت الارض وعشنا بنعيم 18 سنه ومعادله مع اقوى دوله نوويه بالشرق الاوسط، عشنا منها مع معادله ردع 18 سنه.
0: نعم.
15: مثلا هذا التاريخ. في غير بلبنان ما بيعجبه هذا التاريخ.
0: شو بدك بغيرك؟ بس بس انا بس انا عم بقول لك ما تعمل مقارنه بينك وبين غيرك. عم بحكي بعد عندي دقيقتين دقيقه اقل كمان. بس احكيني عن التاريخ بما انك عم تكتب تاريخ وفصلت التاريخ عن بعضه. احكيني بس عن تاريخك، ما تعمل مقارنه مع حدا.
15: ما فهمت عليك. تاريخ شو بدك؟ اي تاريخ؟
0: ما انت اعتبر عم تكتب تاريخ
15: ولا يعني
0: عم تكتب التاريخ
15: كذا جانب من جوانب التاريخ.
0: عم تكتب التاريخ من رؤيتك بحسب رؤيتك، ما تعمل مقارنه.
15: من حسب رؤيتي كان في استلال فرنسي للبنان، انت دي فرنسي سلموا مجموعه طائفيه انعزالية سلموها السلطة، هيدي السلطة راحت بعت الجنوب للفلسطينية وقبضت مصاري من الخليج وموت الفلسطيني لهون بعزين سلطتهم، كان ما في حدا بيشاركهم فيها، كان لمو الماروني هو حكم البلد بيجروا حكم البلد.
0: اوكي وهلا
15: سلموا ورجعوا راحوا هن جابوا السوري ورجعوا هن كمان راحوا جابوا الإسرائيلي
0: كمان.
15: هيدي الفئة من الناس بعد لحد هلا بعد لحد هلا بتناطح وبتقاطح بتقول انا بدي الاسرائيلي. يا روح عيش باسرائيل، اذا لا تحب باسرائيل روح عيش باسرائيل.
0: اوكي شكرا.
15: ما راح يكون اسرائيلي يوما ما، ما راح يكون. طيب. ما راح يكون.
0: شكرا لك، هيدي وجهة نظرك. هلا بنشوف وجهة نظر ناس تانيين بعد الموجز، اكيد بما انه منبرنا مفتوح للكل مشان هيك الكل عنده حق يحكي اللي بده إياه، إنما بصورة ديمقراطية. اتهم الفريق الآخر بأنه بيور إسرائيلي، يعني بحب الاحتلالات من الفرنساوي للسوري لا لا لا لا للآخر شيء الإسرائيلي. في مجال ناخد بعد في وقت إليه؟ خلينا ننتقل هلا لخبر 9:15.
16: خبر 9:15.
17: نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش رودولف هيكل بالدور الذي يقوم به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. وأكد رئيس الجمهورية أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية والقيادة من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم، قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين اللبنانيين بها. هذا كل شيء.

0: بالعادة إني أشيت ساخنة ولكن ممتعة اليوم لأنه كلنا سوا عم نتأيد بالقوانين، يعني ما في تجني، ما في تجريح، ما بس فينا نحكي اللي بدنا إياه لأنه منبرنا منبر حر. هلا ببعض المحلات في ناس بتغلط، ببعض المحلات في ناس بتحكي كلام غير دقيق، المنبر لألكم. هوا من الحرمة لعبكم. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور،
1: معك فؤاد.
0: أهلا فؤاد.
1: أول شيء
0: ما سمعت
1: عقبال المية.
0: Thank you. مرسي.
1: في الناس بدها تعيش لحالها، ما بدها الدولة. وليش بدها الدولة تعمر لها؟ إذا ما بدها تمشي تحت قرار الدولة.
0: لا، هني قالوا لك هذيك المرة الحاج حسن قال لك إذا جينا مصاري من برا ما بتقبلوا، بدنا نعمر مصاري من برا ما بتقبلوا.
1: وتاني شيء إن أسلوب مش للمقاومة، في ديا مسيحية كمان، في ديا سنية، ما بدنا المقاومة، مش للمقاومة الجنوب.
0: بس ما عم يحكي كغالبية، كغالبية قرى بدها المقاومة.
1: وتاني شيء إسرائيل تعدت عليهم، هن اللي تعدوا على إسرائيل.
0: طيب بس ما رديت على ولا سؤال سألته، ما هيك؟ عرفت شو الأسئلة؟ لا، ما معه خبر. يلا أوكي، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ الي.
2: بونجور سيستوني، يعطيك العافيه. معك الي سيستوني. خلينا نبلش بمبادئ الدوله والمواطنيه. في شيء دوله بالعالم بقلبها في حزب بيمارس الاعمال السياسيه والعسكريه وما عنده رخصه ونفس الوقت بيزايد علينا بالوطنيه؟
0: نعم.
2: يعني حزب الله لا بيعترف بالدولة، لا بيعترف بلبنان. أوكي. باعتراف لسانه بلسان نصر الله انه لبنان هو بالنسبة له تابع على ولاية الفقيه. هن عم يعترفوا بهالشي. طب وين الدولة من تطبيق الدستور؟ المشكلة بالدولة بتطبيق الدستور. نقطع السطر. يعطيك العافية.
0: مرسي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. لي الو. أول شيء معلق كتير الراديو.
3: طفي الراديو.
0: لا لا مش طفي، ولو ما عم بسمع رتور.
3: وهلا بقى عم بسمع رتور.
0: هلا بدك تقرب تمك على التليفون.
3: بدي أقرب تمي على التليفون.
0: مش عم نسمع. مش أنا ما عم بسمع صوتك، ما عم يطلع الهواء. ليك في شغلات تكنيكلي. يعني اوقات ممكن تحكوا بعضكم على التليفونات بين بعضكم بالسيارات بس على الهواء ما بتطلع، ما بيطلع الصوت. ايه
3: هلا هلا سمعني.
0: هلا صار صوتك مثل عبد الحليم حافظ.
3: حبيب قلبي.
0: مين
3: معك؟ معك جورج.
0: اهلا بجورج.
3: كان في اتصال قبل اخر خبر.
0: صح.
3: عن انه الاتفاقات اللي عملوها. اول شيء نحن من 2000 ما بدي أحسب لل 2024، من 2000 لل 2006 وين الإسرائيلي فات؟ غير أكيد ما هاي ما نغمة مزارع شبعة وكفر
0: شوبة
3: وكفر شوبة. وين الإسرائيلي فات متر؟ كانت كل أهل الجنوب
0: قال لك 18 سنة كان في مقاومة، في معادلة ردع.
3: معادلة ردع إذا العدو فات.
0: لا انه معادلة ردع، يعني نحن وجود حزب الله كان بالجنوب قوة ردع ما خلى الإسرائيلي يفوت. خاف منا خاف منا الإسرائيلي ما فات. ها؟ توازن رعب يعني إذا بدك سميها. إيه
3: كان عم يعمل دولة لحاله. للأسف اللي قبله كتار جربوا ويمكن اللي بعده راح يجربوا كتار. هذا لبنان ما حدا في يعمل دولة لحاله، لازم يردخوا ويعترفوا انه هن بفترة من الفترات يعطيهم العافية هاوموا. بس خلص يعني من 2006 لل 2024
0: نعم
3: كان في دولة.
0: طيب خليني ارجع لموضوعنا حتى ما نضل بنفس المحور. اذا اتفاق الاطار مش ماشي شو البديل؟
3: يعطونا هن حل.
0: ما انا عم بسأل.
3: اوكي يتفضلوا، عندهم هلأ بعرفش كم ضايعة بعض المحتلين بالجنوب، يتفضلوا يترجون مرجلتهم. ما حدا رح يقولون لا مازال
0: يعني الدولة رح تدعمهم إذا فاتوا على القرى الجنوبية، ساعتها رح يتهموا بخرق الاتفاق وهو أصلا مش معترفين فيه.
3: هي ما هي المقاومة لشنو انوجدت؟ مش طيب مش طيب
0: تتقوم الاحتلال
3: يتفضلوا
0: يترجونا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع اتصال. توفي، يلا توفي.
4: صباح الخير استاذ توني. ما حيكون اسرائيلي ولا امريكاني ولا سعودي ولا ايراني، لانه ما حدا جاب لنا الخراب الا ايران. ولبنان تحرر بسنه 2000، شو لبنان ما عملوا له عيد التحرير ولا عيد التحليل؟ بدنا نعرف عيد التحليل ولا عيد التحرير.
0: اوكي،
4: حرقوا علم بلد وعلى طريق المطار، شو بيكون هيدا؟ لبنان اولا، مين ما كان يحطوا هيدا العلم، دولة لبنانية ولا غير دولة لبنانية؟ مكتوب عليه لبنان اولا، راحوا حرقوا قالوا كرمال ايران. هيدول اللي بدهم إيرانية لكن ما بدهم لبنانية، ما يتحججوا بالمقاومة. نحن كلنا مقاومة، كلنا مع المقاومة ست الألفين.
0: أوكي، شكرا لك. اتصال. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: بونجور مستر توني.
0: بونجور، أهلا.
5: مايكل معك.
0: أهلا فيك مايكل.
5: أنا بدي أعتذر منك، هلأ دورت الراديو فيك بس تقلي شو الأسئلة
0: مايكل عنه. طيب حتى نرجع عيد، لأنه مثلك وأمثال، بس بليز يعني ما حلو واحد يقول سأل السؤال. إذا اتفاق الإطار مش ماشي مثل ما بقول الرئيس بري بالمؤسسة الدستورية ما رح يمرق، أعطونا البديل. أحد الأصدقاء بيقول ما في بديل إلا المقاومة، هل معه حق؟ وشو القاسم المشترك بين اللبنانيين؟ قدي بعد منقدر نتفق على مشروع لبنان واحد؟ كمان أحد أصدقائنا سأل هذا السؤال، وهل فعلا إن الحل إنه كل واحد يعيش لحاله؟
5: شكله هيك استاذ توني.
0: شكله شو؟
5: شكله هيك انه كل واحد يعيش لحاله لسوء الحظ. انا ما بدي هذا الشيء يصير لانه البلد ما بيحمل، البلد ما بيحمل، وبس شكله هيك افضل حل برايي انا الشخصي. اكيد
0: ايه،
5: انه الجماعه عم بيحكوا بمال والدوله والجيش بيحكي بمال، هي اصلا كل واحد يعيش لحاله.
0: فيك تعيش لحالك بدون شريكك بالوطن؟
5: شو بصير؟ ما هلا
0: صايره،
5: هلا صايره بس مش قانونيه.
0: ايه،
5: بس مش على الورقه والقلم. يعني في محلات العالم من هالمال ما بيقدروا يروحوا عليها، بس العالم من تاني مال ما بدي افوت بالتفاصيل اذا بتسمح لي، يعني بينبسطوا يروحوا على البحر ويروحوا ويشوفوا، بس نحن بس نروح على تاني مال لا بتحس في شيء غلط.
0: يعني في عندك مشروعين بالبلد يبدو بالوقت الحاضر
5: هيك شكله، وإذا هيدا أفضل حل يلا let's go for it.
0: معقول تنجح العملية ولا مفوت بمغلايطة طويلة عريضة عن جديد؟
5: صراحة أحتاج نجرب.
0: بس مش برأيك إنه هيك بدها إسرائيل تدخل على بلد مفتت؟
5: لا،
0: شو لا؟
5: بلد وكل واحد بعيش لحاله، يعني برقسمه كل واحد يعيش لحاله. هن بدون يحاله.
0: قالوا لك إنه إسرائيل هدفها هيك تفتيت البلد، نحن رحنا على تفتيت البلد. هلا
5: ينبسطوا هن وياهم، بده يحاربوا بعضهم، بدهم يقاوموا، نحن بنعيش لحالنا على رواق. هيدا رايي، برجع بقول لك.
0: طبعا لا مش ملزم لحدا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. خليني اسمع كمان اكرم. اكرم من مين؟ يلا اكرم.
6: صباح الخير استاذ توني، يعطيك العافيه، يسعد الصباح وصباح المستمعين يا رب.
0: اهلا وسهلا.
6: في هون هذا الشاب عم بيحكي انه مشروع المقاومة تحرير لبنان. يا خي طيب، ما نحن عم نعطيهم زريعة يفوتوا نرجع نقاومهم، نرجع نعطيهم زريعة نرجع نقاومهم. طيب هذا يعني مثل اللي انت داخل بدوارة ما عم تطلع منها، يعني طيب ما حدا عم يستوعب انه نعمل حل نطلع من هالدوارة. يعني مثلا يلا احتلوا نرجع نعمل مقاومة تيفل، نرجع نفلوا سنة سنتين ثلاثة، نرجع نعمل قصة او نعمل شيء نعمل لهم حجة تيفوتوا علينا، نرجع نعمل مقاومة. يعني ما حدا بيستوعب انه نحن بدنا نطلع من هالدوارة هيدي.
0: ما كيف اتفاق الاطار بيقول لك هيدا بغرقنا بزيادة، وقدم تنازلات لاسرائيل ولبل نفذ المطالب الاسرائيلية حرفيا وما اخذ من اسرائيل شيء. الو الو الو الو، راح الخط. خليني اسمع ليلى.
7: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
7: الله بخير، معك ليلى من الجنوب.
0: اهلا فيك.
7: بالعادي انا بحب اتصل بتناقش انا وياك، بس هلق وقت حكمني
0: ولا يهمني.
7: بظن يا توني لو جبت بدائل العالم للحزب والاتفاقيات الدولية اللي بالعالم، نعم، حزب ما حيوافق. اللي بيقول شكرا إيران وبيحرق يافطات على طريق المطار للبنان. أولا ما بظن في شيء بيعجبه، لأنه صار اليوم في عدوين للبنان، مش بس إسرائيل، إسرائيل والحزب هني عدوين للبنان. نحن منطالب بتحرير لبنان من هؤلاء العدوين. وبقول المثل ألف عدو برا ولا عدو جوا، لأن العدو الجوا أخطر بكتير. والتاريخ يشهد إنه إسرائيل ما مرة هي اللي اعتدت. الحزب يبلش والبادي أظلم، أكيد إسرائيل ما عندها يا أم رحميني. أكثر مثل على ذلك حرب 23-24 إسنادا لغزة، وحرب 2 أدار انتقاما للخامنئي. فاللي ما عنده لبنان أولا ما شي حيرضي. وشكرا.
0: شكرا لك ليلى من الجنوب، أهلا وسهلا فيك. ألو.
8: ألو صباحي.
0: أيوة صوت عاطل جدا.
8: صباحي.
0: بعده عاطل بعده.
8: صباحي بلدي.
0: ما عم نفهم ولا كلمة، كأنك رسالة من تحت الماء. ما عم نفهم ولا كلمة بالمرة، ما بعرف شو صاير بالخطوط. عفوا ما تخزنا، بس من عندك حبيب القلب مش من عنا. أوكي ميرا.
9: بونجور توني، بونجور للمستمعين. يعني عم نضلنا نحكي بنفس الموضوع ونبرم ونبرم على نفس الموضوع، انه وقت هن عملوا، هن شخصيا عملوا الاتفاق البحري وتنازلوا انه هيدا محلل، بعدين الانسان لما بيتفاوض وبكون هو ضعيف ومن وراه نحن ضعاف. نعم. ما فينا نحن نطلب الامر، بدنا نجرب اقل، يعني نتضرر اقل شيء ممكن. تاني شيء هن بالنسبه لهم شو الحل؟ بدي اعرف انا المقاومه تبعهم يلي كان مفروض تحرر فلسطين شو عملت؟ شو حررت؟ 68 ضيعة مهدمين، شو بعد بدهم يهدموا أكتر؟ إنه وين اللوجيك تبعهم؟ شو بدهم بالآخر؟ وأنا مع إنه نحنا نمشي كبداية نغير السيستم بالبلد، لأنه ما فينا نعيش، ما فينا نحنا كل 5-6 سنين نرجع نبلش من تحت الصفر. يعني لا بقى في شباب بالبلد ولا بقى في مستقبل بالبلد. أوكي. إذا هن مبسوطين، هن ما عندهم بروبلم، بيعيشوا بالخيام، ما عندهم أي مشكل. أنا شايفة يعني ما عندهم طموح يعيشوا ببلد في سلام وفي مستقبل وفي ازدهار. نحنا عنا هالطموح، خلينا نقسم وكل واحد يعيش مثل ما بده ويحرروا الموزمبيق إذا بدهن. مرسي.
0: شكرا لك ميرا، كمان وجهة نظر. ألو.
10: بونجور.
0: بونجور
10: توني معك.
0: أهلا توني،
10: ينادى عليك. أنا صار لي زمان مش حكي، من وقت لوقت بقعد أحكي.
0: توني
10: صح.
0: سؤال، إذا الاتفاق اللي تم بواشنطن ما مشي حاله، شو البديل؟
10: ليك أنا بوجهة نظري هن عندهم،
0: بس بليز قرب تمك على التليفون وعلي صوتك.
10: يعني بوجهة نظري هن مش متفقين، مش موافقين على الاتفاق اللي صارت، مش مختلفين. هن عيلين نعيم عاصم عيل، الميدان موجود، الميدان بعضه موجود، ما زال مش ما بدهم الاتفاقية يكملوا. يكملوا شغلهم.
0: يكملوا عشو؟
10: يكملوا.
0: يعني عم بكون عم تكب كل جهود الدولة اللبنانية اللي وصلت لهالمرحلة هاي وعملوا الاتفاق انه وقف نتف صغيرة. يعني عم تعطيها زريعة جديدة لإسرائيل تقول لها ضربي.
10: لك يا توني انا معك، بس انه هلا الخبرية وين حتوقف؟ ما حتوقف مطرح. حنضلنا مختلفين وفي الخلاف موجود، خلاف جورة كبيرة بين الاثنين.
0: بين مين ومين؟ بين الدولة وبين
10: بين الدولة وبينهم، بين نعم. دولتهم ودولته، دولته الشرعية ودولتهم غير شرعية.
0: طب والحل ما ممكن، يعني خصوصا هلا يعني الخطوط مقطوعة بين بعبدا وحارة حريك، ويمكن فترة مع عين التيني.
10: أنا معه مضبوط، فهن مازال مش متفقين، مش ما بدهم الاتفاق. أوكي، وهن قايلين الميدان موجود، بفرجيني قوطة خلص، يا بتخلص يا بنخلص.
0: بس ساعتها إسرائيل معقولة ما تكفي إلى الداخل اللبناني، بتعمل يعني ما بتخلي شيء.
10: حاله إنه هو كثير أبضاي وبدي حرر القدس، هو ما يعتبر حاله هيك. فرجيني قوتك.
0: قال لك الإيراني مش رح نترك لبنان وحيدا، يعني كمان الطرف الإيراني متدخل هون فاعل على الأرض.
10: على أي أساس صحيح تقلناها وحيدا؟
0: نعم
10: على أي أساس؟
0: قال لك لح يضلوا بند أول بمفاوضاتنا مع واشنطن.
10: يا توني عندي سؤال، الحرب اللبنانية كلنا عشناها وكلنا معرف شو هي، حدا بيعطيك سلاح بلا
0: تمن؟
10: ما حدا بيعطيك سلاح بلا تمن، انتهت الخبرية هون. لو بيت دفع التمن غالي وانت أكثر واحد بتعرف صح ما لا؟ كم مرة انكبينا بالحبس وكم مرة عدنا لمنا بمدخل البناية فالمخابرات ما تلمنا، دفعنا ثمنا لما جبنا سلاح تنقل الأول عن حالنا عن وجودنا. طيب هذا الثمن بتدفعه حزب الله بكرة، كل اثنين حيدفعه مش حزب الله حيدفعه، وعم ندفعه هلا.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع جاد.
11: صباحه لبنان الصغير، لبنان الصغير، لبنان الصغير، شرق غرب شمال، لبنان الصغير،
0: بده لبنان الصغير. طيب في اتصال جميل بعت لي صورة قلب، مرسي يا جميل. خليني اسمع سامي.
12: ايه بونجور السيستون، كيفك؟ ماشي الحال. سامي معك، انا بس بدي اقول انه اذا اتفاق الاطار مش ماشي. طيب هلا هو ماشي، في اتفاقين ماشيين اون باراليل مع بعضهم بالتوازي، في الاتفاق الايراني الامريكاني اللي عطى 60 يوم للانسحاب
0: ورقة التفاهم هاي بعد ما صار اتفاق،
12: وفي الاتفاق الاطار يلي انعمل ريسنتلي مجد من جديد. طيب نحن بكل الحالات هداك الاتفاق منتظرينه تبع إيران وأمريكا لنشوف إذا انسحبت إسرائيل من الجنوب، يعني حكما الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بيسقط دغري، ما بيعود له وجود، حتى نزع السلاح ما بيعود له قيمة لأنه صعد انسحبت إسرائيل وخلص، ورجعنا لأواعد اللعبة توازن الرعب وتوازن الردع. طيب هلأ هل انه فينا مع اخينا بالوطن فينا نعيش؟ طيب طالما من هزمت ايران الوضع بقي هيك بلبنان، مضطر تتعيش معه وبدو ده الحين سلاحه، تعا هزم لي ايران لحتى اشوف شو بدنا نعمل، بس ما حدا بيقدر يهزم على ايران. هذا بدي
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 الو
13: الو صباح الخير.
0: صباح النور،
13: معك الدكتور مهدي عائل.
0: أهلا فيك دكتور.
13: أبرز بتعرفني.
0: متعرف.
13: لك أنا بدي أقول شغلي.
0: نعم.
13: على السريع بهذا الموضوع. إذا في معنا وقت.
0: مش كثير، تقريبا شي دقيقتين ونص ثلاثة.
13: دقيقتين ونص. أي حدا بيقرأ دفاع الإطار كثير في شغلات يعني ما نظبط ما تركب، يعني لما نقارنه بدفاع 17 أيار عن جد في فرق كثير كبير. وأكثر شيء مقارنة سريعة. امبارح اسرائيل كاتس بيقول ان احنا باقيين طالما سلاح المقاومه باقي ونحن بدنا ندافع عن نفسنا باي محل حدا بده يستهدفنا، هيدا وكانه قزم الاتفاق وكانه ولد ميتا. هاي بذكرنا بإليه سالم الله يرحمه، لا بعده طيب،
0: بعده طيب طول بعمره،
13: كان رئيس وفد، لما الاسرائيلي ربط انسحابه بعد باتفاق 17 ايار بالانسحاب السوري والسلاح الفلسطيني مباشرة، تاني يوم شو بيقول إلي سالم وذكرها بمذكراته، ولد الاتفاق ميتا.
0: بدنا يعني هذا الاتفاق برأيك
13: تقول عن جد هذا ولد ميت،
0: هذا ولد ميت. أعطيني البديل، أعطيني البديل.
13: البديل للمقاومة ولا الميدان بيقدر يحسم، تكون معك
0: لا الشيخ نعيم قال الميدان بيحسم إذا ما
13: أنا الشيخ نعيم هو رئيس حزب، أنا من رئيس حزب،
0: لا لا عم بحكي إنه هو بيعرف القدرة على الأرض،
13: الميدان ما بيكفي. بعتقد الشيخ نعيم ربط الميدان بإسلام أباد.
0: إيه؟
13: بدك اليوم نحن كنا بالفترة السابقة ما نعترف يعني 2006-23 قدرت المقاومة والسلاح يعمل استقرار بالبلد.
0: طيب.
13: هلا بعد 23 مش يعني إنه نستغني عن القوة من روح الدبلوماسية بالآخر، لا في بين اثنين.
0: طيب أنا عندي سؤال إضافي بس تربح وقت معك واستفيد من معلوماتك.
13: فضل.
0: عملنا الاتفاق بوجود هوكستين كان رايح جاي مزبوط. اتفاق الترسيم البحري، ماذا قدم للبنان وماذا قدمت إسرائيل بالمقابل نحن شو عطينا الإسرائيلية والإسرائيلية شو عطونا؟
13: صح. أول شيء
0: بالمختصر بليز،
13: يعني المقارنة بين الترسيم البحري وبين هذا الاتفاق حرام يعني.
0: لا لا، أول شيء نحن عم نحكي بإطار التفاوض، يعني تفاوضنا مع إسرائيل.
13: ما في بس عم يجي التفاوض، هلا قطعناها مباشر والمباشر قطعناها.
0: هلا عم بحكي إنه بس تفاوضنا مع إسرائيل وعمل ما عملت، لا بس عم بقول إنه عملنا اتفاق ترسيم بحري مظبوط، ويمكن كنا وصلنا على الترسيم البري ما بعرف.
13: ايوه المشكله
0: ما عم بقول لا، بس انه شو قدمنا لاسرائيل واسرائيل شو قدمت لنا بالمقابل؟ ما الاتفاق بتاخذ وبتعطي، شو اخذنا وعطينا؟
13: صح، كان في عنا خط 29 و23، هلا في اسحاب حق لبنان
0: قدمناهم
13: بكل صراحه،
0: قدمناهم
13: والله وافق عليها كرمال الرئيس ميشيل عون لانه بدين هي عهده بانجاز مهم.
0: ايوه بس هيك يعني باعوا اياها،
13: سميها البدك انه حليف وخلص بتمرق والقد جابوا منه. بس في اشحاب بحق لبنان وبقول لك الناس مختصين
0: يعني نحن
13: او اليف مسيحي اكدوا هذا الموضوع انه
0: يعني في اشحاب بحق لبنان، وفي
13: كمان اتفاق قبرص كمان كان سيء يعني.
0: بس عم بحكي انه بس سؤال اخير، يعني في اشحاب بحق لبنان وانتصار على الارض لاسرائيل،
13: انتصار بالاتفاق
0: اكيد
13: مش هيك؟ مين بدك اياه؟ عم اقول لك نحن خسر لبنان،
0: خسر
13: جزء من المياه البحريه.
0: يعني هلا كمان نحن عم نفاوض من منطلق ضعف بكل بساطه، ما حدا يقول لي من منطلق قوه، وما نقول انه الايراني بظهرنا لانه الايراني ممكن يبيعنا بلحظه مثل ما باع الحوثيين وغيره.
13: استنوني هلا بس يبيعنا انا وياك منوقف ضده، ما زالوا موجود معنا، ما زالوا عم بيقول عم يربط.
0: اوكي، يعني نحن هلا استفدنا من وقف النار اللي توصل له، قالوا خلينا نكفي بمفاوضات مباشره لأنه لبنان تعب. شكرا لاتصالك، بس طولنا كتير، صارت ما تخزني بس عذرا لدي الوقت. يعني خلينا نكفي، أنت اعترفت بأنه هداك الاتفاق مجحف بحق لبنان، هذا الاتفاق مجحف بحق لبنان، انجبرنا بس قدمناه بهديك الفترة، قدمنا هالإشحاف، يعني تنازلنا كرمة لحتى ينهي الرئيس عون ميشيل عون عهده بشي بوزيتيف، بس ما كان شي بوزيتيف بالمرة. يعني تنازلنا عن حق وطن كرمال نسير حليف بين هلالين، وتبين بالآخر أنه حتى كمان جبران باسيل طالع نازل كان بهالحلف. يلا ألو.
14: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
14: صباح الخير مستر طومي.
0: صباح.
14: ليش الاتفاق البحري ما بده مجلس نواب، وهذا الاتفاق
0: مش ما بده، هو بده مجلس نواب بس ما فتح بري من مجلس النواب.
14: مثل ما مشي هيداك، ليش ما بمشي هيدا كمان يعني بلا مجلس نواب؟ بس
0: هيداك مشي، قال لك الرئيس بري ما رح افتح مجلس نواب، ما فتحوا والنواب ما اطلعوا على الاتفاق وحكومة مئاتي ما اطلعت على
14: هيدا اللي عم نحكي انه ما بده.

0: جورج.
1: توني يعطيك ألف عافية. صباح الخير. يعطيك ألف عافية.
0: مرسي. أهلا وسهلا.
1: أي مدام ما حق أنه حزب الله هو عدو لبنان 200%. حزب الله اللي تحالف هو السوري. حزب الله يلي راح دافع عن نظام الأسد بسوريا ضد الشعب السوري. هو هذا النظام الأسد يلي دمر لبنان، يلي حكم لبنان 30 سنة. كيف أنت يا حزب الله بتعمل اتفاق معه، بتعملوا دولة أخوية وشعبان ببلد واحد ونحن أخوة؟ طب هي دمر لبنان وأنت حطيت إيدك بإيده. مثل إسرائيل. إسرائيل دمرت كل بنى التحتية تبع الحزب، ودمرت بيوت ودمرت ضيع واحتلت أراضي منيح، بس ما قتلت شعب. كانت تعمل إنذارات للشعوب أنه أخلوا منازلكم، ما نضرب.
0: ما قتلت شعب،
1: أخلوا هيدي المنطقة بقى نضرب. السوري حليف حزب الله، نظام السوري نظام الأسد ما عمل هالإنذارات. كان يضرب عشوائي.
0: بس إسرائيل ما خلت ولا بقت يعني
1: 155 240، والرجمات طبعوله والطيران اللي تضرب عشوائي، هيدا ما نسيناها. بس حزب الله اتحالف معهم ودافع عنهم وكل شيء عادي حلال عنده، بس مع الإسرائيلي لا. أمريكا قتلت الخامنئي، قعدوا هن وياه. طيب وين المشكلة إذا نحن قعدنا مع الإسرائيلي؟ منيح؟ أنت حلال عليك تروح تعمل الحج بالسعودية اللي هي عدوتك يا حزب الله، ونحن ما عندنا حق نروح على القدس على مجد المسيح على أورشليم على بيت لحم. لا، نحن ممنوع، أنت ما اسمح لك.
0: شكرا لك جورج، أهلا وسهلا فيك. أسئلة كمان سألها، يلا بركي من جاوب عليها أو بتجاوبوا أنتوا كمان على بحلقات لاحقة. بعد معنا وقت إلي، فينا نسمع فويس 30 ثانية. فويس لا، ما فينا نسمع 30 ثانية. طيب دقيقة واحدة يلا. أوكي.
2: صباح الخير توني.
0: صباح النور. صحة.
2: الاتفاق على الأرجح ما لح يزبط. وبالنسبة للتعايش هيدي كذبة، فالأفضل يعيش كل واحد لوحده فيدرالية. لأنه تسمع من حزب الله كل كلامهم كذب وبيتخبوا وراء أصبعهم، وفوق هيدا هن ما بيحبوا يعملوا فيدرالية لأنه هن بدهم الدولة كلها.
0: أوكي،
2: أكتر من هيك ما في.
0: شكرا لك كلود، أهلا وسهلا فيك. زميلكم توني كساب نشر صورة هلأ بيقول فيها توني، حاطت صورة مع فلاش عليان هون بمجد الزوم، كان في تلي وصار في وادي، كل ميلة الهوة عم توسع. أوقفوا انتصاراتكم ليبقى لبنان. برنامجنا خلص لليوم. تعددت الآراء والمنبر الحر لبنان الحر. مرسي لألي مسيحي. نلتقي بكرة، لا بكرة ما رح نلتقي لظروف استثنائية، بكرة مني رح أكون معكم الله رب. نلتقي الخميس، لقونا الخميس استثنائيا الموجز مع رندا، وتضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم. باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40 15 بيضة ب $1.40

0: من قصر بعبدة نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. كلام الرئيس عون جاء خلال اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وعرض عون مع هيكل الأوضاع الأمنية والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. كتب النائب وضح الصادق عبر إكس: لم يكد يمر 40 يوما على الحرب حتى بدأ الإيراني مفاوضات مباشرة مع الشيطان الأكبر الأمريكي لحماية أرضه وشعبه، ولم يكن دم الخامنئي قد جف بعد، واليوم يفاوض الإيراني للوصول إلى صيغة نهائية للسلام مع الأمريكي الذي اغتال معظم قادته وهذا حقه. أما نحن في لبنان، تابع الصادق، يريد الحزب إبقاءنا ضمن سلة المكتسبات الإيرانية وتحويلنا إلى ورقة رخيصة في تجارته الإقليمية، متهما بالخيانة كل من يريد في الداخل القيام بما فعلته إيران، وهذا ليس سوى خبث ما بعده خبث. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: رأت وزارة الخارجية الألمانية أنه من المهم التوصل إلى حل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. أعلنت وكالة تسنيم مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح غربي إيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل وحار بالمناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. الطقس بكرة قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى من دون تعديل على الساحل. تنشط الرياح خصوصا بالمناطق الشمالية وبيرتفع موج البحر لحدود المتر، وبيتحول المساء لغائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية المتوسطة. الخميس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا وبيرتفع مع موج البحر، كما بيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان حر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة من مستديرة الصالومة باتجاه الحايك حتى جسر الواطي، وحركة مرور كثيفة من النقاش باتجاه أنتلياس وصولا للكارنتينا. كما في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت. وأفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل و16 جريح بتسع حوادث سير خلال ال24 ساعة الماضية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: بعد التوقيع العبرة في التنفيذ، فهل من آلية واضحة؟ ومن سيكسب الرهان في شد الحبال بين الرئاسة الأولى والثانية حول الاتفاق الإطاري؟ هذه المحاور وسواها نطرحها على النائب السابق الدكتور مصطفى علوش.
0: حوار حر
2: مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريبا منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على إنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من أزاعة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان مليونين و 238 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان مليونين و 256 ألف، مازوت مليون و 835 ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون و 127 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: صباح الخير. فقرات متعددة واليوم بين خيارك صح اقتصادك أصح والقصة والتعليق والمقال، شو محضرت لكم بهالحلقة؟
1: خيارك صح اقتصادك أصح.
0: الفاتورة بتكذب شي؟ لا. يا أيها المستمعون، في شي كلنا منكرهه كتير بآخر الشهر، شو هو؟ لا غير شي، الفاتورة. هلأ في كتير فواتير مش بس لآخر الشهر، بس إنه عم بحكي أنا بالمطلق. ناخد فاتورة مندفع، بس قديش نحنا مندقق بالفواتير؟ أنا أكيد إنه ما حدا بدقق، بيشوف الرقم النهائي الكبير بيدفعه بيعصب بيسبله كم مسبة وخلص. هلأ للأسف عطول بلبنان ما عنا كتير دراسات لبنانية وأرقام حتى نحكي عن عادات الإنفاق وعن قراءة الفواتير، مشان هيك أنا دايما بضطر أني استعين بأبحاث ودراسات عالمية، واليوم تحديدا أكتر شي من الولايات المتحدة، مشان هيك يعني اعذروني إذا كنت عم بحكي عن الأرقام والأبحاث اللي معمولة برا. يعني بس عم قول هيدا الشيء تقول انه الارقام ما بتمثل لبنان، ولكن السلوك البشري اللي بتدرسه هالابحاث هو تقريبا هو ذاته بكل مطرح، كيف منقرر كيف منصرف وليش كتير مرات منغلط بتقدير مصروفنا. في دراسة حديثة بيّنت انه الناس بتعتقد انه عم تصرف على الاشتراكات الشهرية مبلغ اقل بكتير من الواقع، لأنه الفاتورة بتكشف أنه الحقيقة مختلفة، والفرق بحسب هالدراسة كان كتير كبير لدرجة أنه معظم المشاركين قللوا من تقدير إنفاقهم بأكثر من $100 شهرياً. هلأ إذا حدا بهمه بخبروا مراكز الأبحاث وأسامي الأبحاث اللي صارت، بس بفتكر أنه نحن عم نحكي هلأ على الهواء، ما في لزوم نضيع حالنا بالأسماء. هون صرت أطرح أنا سؤال، مين لازم صدق، ذكرتي ولا الفاتورة؟ هلا بطبيعة الحال الفاتورة ما عندها مشاعر وما عندها ذاكرة انتقائية استنسابية مثل ما كتير ناس بتعمل بحياتها، ولا بهمها الفاتورة أنها تجرب تريح لك ضميرك. يعني هي بكل بساطة بتتذكروا مرة عملت حلقة عن أهمية التوثيق، أهمية الورقة، أهمية أنك تحفظ الأمور إذا اضطريت تقدر تدافع عن حقك. الفاتورة بتوثق كل قرار أنت أخذته، حتى القرار اللي ممكن تعتبره سخيف وبعد 5 دقايق تنساه، بعدين لما تعمل حساباتك بتلاقيه أنه شقع. قديش بتقول لحالك مرات أنا ما بصرف كتير، بس فاتورتك بتقول غير هيك. فاتورة اشتراك، فاتورة ديليفري للأكل، البندل تبع الإنترنت اللي أنت أخذها كان بالبيت ولا على تليفونك، هيدي كلها رسوم أنت ما بتنتبه لها لأنه عم تصرف وآخر الشهر عم تجي كلها لحالها. وفي كتير قرارات تانية ومصاريف تانية أنت ما بتحس فيها لأنه بتعتبرها أنه هيدا شو حقه ماشي، بس هن بيشقعوا واحدة ورا التانية. هلأ العلم عنده تفسير لهالشي. بالاقتصاد السلوكي في أبحاث معروفة عن مفهوم اسمه ألم الدفع، Payment Pain. هلأ نحن اليوم عم نتألم أكتر لأنه بطلنا ندفع بالكروتة، ندفع كاش، هالفكرة بتنوجع زيادة لأنه ما لحقت تقبض معاشك من هون بتجي باظه من هون، بيقولوا باظه دخلك وبزيتهم واحد ورا التاني. أوكي الفكرة كتير بسيطة، كل ما كانت عملية الدفع أقل وضوحا بالنسبة لنا كل ما خف إحساسنا نحن عم نخسر مصاري، وبالتالي منكون مستعدين لنصرف أكتر. ترجع بتفرجي دراسات تانية بتقول إنه الدفع الإلكتروني أو بالبطاقة بيرفع استعدادك كشخص لحتى تقدر تدفع مقارنة بالدفع الكاش، لأنه الإحساس الفوري بأنه أنت شلت مصاري من جيبتك هو أخف. دراسة تاني كمان اشتغلت على تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، بفتكر يعني الـ ERM، تبين انه الدماغ بيتفاعل مع وسيلة الدفع هي ذاتها بطريقة بتخفف الاحساس بالكلفة، وهذا الشيء بفسر ليش مرات نشتري بسهولة اكبر لما نكون عم ندفع بالبطاقة. المشكلة أكبر من أنه نحن مثلا ناس مش منظمين، المشكلة أنه دماغنا مرات ما بيعطينا الصورة الكاملة لحظة اللي نحن عم نصرف فيها. هون نرجع للفاتورة اللي ما بتكذب، بتصير فاتورتك هي مرايتك. حبيتوا هيدا السلوغان، هيتلا نشتغل شي على هالشعار، فاتورتك مرايتك، لأنه بترجع بتجمع لك كل القرارات بمطرح واحد. يعني إذا أنت قررت شي شهر ما تكب ولا فاتورة، كل الفواتير اللي عملتها الشهر جمعهم وبآخر الشهر اعمل دراستك. إذا في شيء فعلا بيستنزف ميزانيتك، مش المصروف الكبير اللي أنت منتبه له، بل في شيء بيسموه بعلم الاقتصاد التسريبات الصغيرة، هيدي الترجمة. مثلا اشتراك بشي ابليكيشن او بشي منصة انت ما عم تستعملها، بس انه تركها بركي بنهار عزتها. عامل بندل لانترنت على تليفونك اكتر من حاجتك بس لانه اوعى تنقطع. مثلا في شي تأخرت تدفعه ودفعت عليه غرامة كان ممكن تتجنبه، بس لانك التهيت او نسيت او لانه اعتبرت المبلغ كتير كبير ما بدك تدفعه، شو بيجيك عليه غرامة. او مثلا أنا عندي مشوارين على بيروت، بدل ما أعملهم بنفس النهار وزبط مواعيدي من قلة خصيتي بنزل يومين ورا بعضهم على بيروت بوقت أنا كنت قادرة أختصر هيدا المشوار. شوف هيك شعار ما غير شكل بتشدني لفوت اشتري، بفوت بشتري ولو مش عايزة. كل وحدة من هول الأشياء عم بعطي اكزامبلات أنا بس، بتبين بالنسبة لألك بسيطة، بس لما بتجمعهم آخر الشهر بيصيروا عن جد رقم كبير. والدراسات بتأكد هيدا الشيء. كمان عم بحكي انه الدراسات مش عنا بلبنان، بس انه نوعا ما هيدا السلوك بيتطبق وين ما كان. في هيك مسوحات، شو بيسموها بالدارج المسح، يعني اوكي مسح حديث، انه نسبة كبيرة من الناس بتدفع اشتراكات ما عم تستعملها او بتحتفظ فيها بس لانه بتقول بركي عزتها بعدين. وفي كتير اشخاص بيقولوا انه كانوا بدهم يلغوا اشتراك معين بس نسيوا، أو لأنهم تعودوا يدفعوا، أو لأنهم خافوا يقطع عليهم شي خدمة مثلا وما يستفيدوا منها، بلكي صار شي بروموشن مثلا سو بيتركوها. يعني مرات المشكلة مش بحد ذاتها بقيمة الاشتراك اللي أنا عامله، إنما بكمية القرارات الصغيرة اللي أنا ما برجعها تشوف إذا أنا فيني وفر هون ولا لا. هلا ما تفكروني مكموني أنا عم وفر، بس عم بحكي عن السلوك الاستهلاكي.

فاتورة أكتر من الشغل. طيب هون أنا بدي أسأل سؤال، إذا طلبت هلأ من حيال حدا عم يسمعني يقدر قديش صرف هيدا الشهر اللي قطع الأول في باريس ويعطيني رقم من ذكرته، وبعدين هيك يفتح الفواتير وحساباته اللي موجودين عنده، بيتوقع يطلع نفس الرقم ولا لا؟ لا والله ببلاش ما اشتغل. كل الدراسات أو معظم الدراسات بتقول لا. ليش؟ جاوبنا بطريقة أو بأخرى على السؤال، لأنه الذاكرة بتتذكر الأحداث الكبيرة بس الفاتورة بتتذكر كل شيء. خلينا نجرب هالتجربة معكم، ما بدي لا ألم ولا كالكولاتريس ولا أبليكيشن، بينك وبين حالك عم تسمعني جاوب، قدي كانت آخر فاتورة سيلولار دفعتها؟ إذا كان خطك ثابت طبعا. قديش دفعت آخر فاتورة موتور؟ الاشتراكات كلها اللي أنت عاملها قدي مجموعة؟ هلا إذا عرفت الجواب على سؤال واحد منيح، إذا عرفت على اثنين أكتر من منيح، وإذا عرفت ثلاثة يعني أنت من القليل اللي عن جد بيعملوا حسابات فواتيرهم بآخر الشهر. دراسات بتقول انه دماغنا ما بتذكر المصروف بالطريقة اللي نحنا منفكرها، بتذكر بس الأحداث الكبيرة. يعني مثلا إذا اشتريت سيارة، أو إذا رحت مثلا عملت عزيمة كبيرة، أو إذا سافرت سفرة، أو اشتريت غاز. بس الدفعات الصغيرة المتكررة مثل لما تفوت على السوبر ماركت دايما وتجيب أغراض، أو أنه تشتري قصص صغيرة وبسيطة، هيدي بتقطع مرور الكرام، بتراكم عليك مصروف بس أنت ما بتنتبه لها. كرمال هيك لما بنقول ما بعرف وين راح معاشي، واللي هو أصلا مش عايش معاشي، ما بيكون تهرب من المسؤولية ولا ضروري أنه أنت حدا مصرف، بس بكل بساطة أنت منك شايف الصورة كاملة، لأنه مش معود راسك أنك تعمل حسابات. بركة قالوا عنك بخيل يا معتر. يعني مثلا خلينا نتخيل الصورة، عندك قنينة مي زغطورة وفيها خمس قدويح كتير صغار هيك مثل راس الإبرة. أوكي، كل قدح لحاله ما بيلفت النظر ولا ممكن يبين أصلا، بس بعد ساعة رح تكتشف إنه القنينة فضيت أو أكتر من ساعة. هيك بيشتغل موضوع الإنفاق. يعني مش الضربة الكبيرة اللي بتوقعك اللي بيستنزف ميزانيتك، كل هيدي القصص الصغيرة اللي انت يمكن معتبرها رخيصة او محقق شيء او اصلا منا مهمة، بس هون تظهر قيمة الفاتورة لانه بتسكر الباب قدام الشيء اللي انت بتنسي. جمعوا فواتير يا جماعة، هيدا ادارة مالية مش بخل. شيء انت مقتني عن جد بدك تعمله، مصر بدك تعمله، عمله لو شو ما كان حقه، بس انه بس لانه شغلات ما قلع عازة واعتبرت انه سعر رخيص وبسيط، هيدا بيستنزفك بلا ما تحس. نحن مرات عنا هيدا البرستيج تبعنا انه ايه ما حق الشي شو بقولوا عني اذا ما اخدت، يا خي يقولوا شو ما بدي يقولوا، شو فرقاني معك، انت اللي عم توجعك جايبتك اخر الشهر واول الشهر ونص الشهر واول جمعة ورابع جمعة، سوري كل الشهر وجعتنا جايبتنا، في شي جمعة ما بتوجعك جايبتك؟ حدا خبرني. ايدي للي رات شو مشتاق، ايه والله بس للي رات للدولارات.

الخبر الحلو انه العلم والابحاث اللي كنا عم نحكي عنها ما اكتفت بوصف المشكله وجربت تلاقي لها حلول. واحدة من الدراسات بينت انه مجرد انت تنزل ابلكيشن هولي معمولين قال كل ما انت صرفت شيء ما بعرف اذا بتعمل له كيو ار كود او شيء ما بعرف بالضبط كيف تشتغل بس بتعطيك نوتيفيكيشن انه انت هلا دفعت هالشيء بخليك تنتبه اكثر لمصاريفك لانه كل عمليه شراي بتعملها وبتشوفها مش انه بتعملها وبتمشي بلا ما تنتبه بدون ما تحس فيها فبشكل ابسط كل ما شفت مصروفك بشكل اوضح بيصير اسهل انك تسيطر عليه من هون تجي فكره ربع ساعه للفاتوره يعني مره بالشهر خصص ربع ساعه بس جمع كل فواتيرك بمطرح واحد شوف وين راح الجزء الاكبر من مصروفك قارن بينك اللي كنت انت متوقعه وبين اللي صار فعلا هون بدي اخبركم شغله عن جد بتضحك شوي انا فكرت حالي مضيعه 200 دولار يا عم شو بدنا نعمل 200 دولار ما بقى في غيرهم مضيعتهم من راحوا طلعت انا دفعتهم على اشياء كتير صغيره ومش منتبهه وبانجأ بيومين وقعدت فكر طلعت مش مضيعتهم او بالاحرى طلعت مضيعتهم عن قصد يعني قارن بين اللي كنت متوقعه وبين اللي صار فعلا واسأل حالك سؤال إذا هيدا المبلغ عم يرجع ينعاد كل شهر أنت مقتنع فيه ولا لا ما في ضرورة أنك توقف كل المصاريف مش ضروري تحرم حالك من كل شيء بس إذا الفاتورة قدرت تكشف اشتراك واحد أو فاتورة معينة ما عاد إلى لزوم أو رسم كان ممكن تتجنبه أو خدمة أكبر من حاجتك هيدي الفاتورة رح تكون عملت شغلة لأنه أنت قادر تاخد قرار تتخلص منها والخلاصة اليوم بهالفكرة كتير بسيطة مثل ما قلت بالأول الفاتورة ما بتكذب لأنه الأرقام ما عندها رأي يمكن ذكرتنا بتنسى يمكن عاداتنا بتبرر يمكن دماغنا بخفف إحساسنا بالمصروف بس بالآخر الحقيقة كلها مكتوبة قدامك اليوم قبل ما تنام جرب تعمل هالتجربة الصغيرة قدر براسك قديش صرفت وبعدين شوف فواتيرك وشوف الفرق يمكن أكبر فكرة لازم أطلع منها اليوم أو نطلع فيها اليوم إنه الإدارة المالية ما بتبلش إنك تزيد دخلك دايما إنما إنك تعرف وين هالدخل عم بيروح لأنه ما فيك تصلح مشكلة إذا ما قدرت فعلا تشوفها وهيك بتخلص فكرة خيارك صح اقتصادك أصح.

0: عم بقول أنا ساكن بشقة كل الفواتير ضمن أجرة الشقة، الكهرباء، الماي، الإنترنت، حتى الكيبل، كرمال هيك مش سائل عن استهلاك أي شيء. سامي، وعشو بتصرف مصرياتك؟ هي أولا. ثانيا، فاتورة تليفونك كمان من ضمن الشقة، الانشورنس اللي أنت عاملها كمان من ضمن الشقة، الضرايب اللي بتدفعها كمان من ضمن الشقة، في كتير مصاريف تانية أنت ما انتبهت لها.
1: مدام ميلدي جو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: هيك انا بعثت لك هيك شيء صغير، هدول يعني من ورا ليستا طويله.
0: اوكي،
1: بس الفكره هيك المزبوط انت عم تحكي، يعني خمسه باثنين بسبعه باربعه ما بعرف بشو، نوصل اخر الشهر ولا شيء ولا شيء، كيف يروحوا ما بتعرفي. 100% حديثه
0: مزبوط. احمد بعت لي هيك عن نوتيفيكيشن على تليفون، وكيف هيك اشياء صغير صغيره وعم تسحب من وما بينتبه لهم. معك حق احمد. يلا كمان رساله.
2: صباح الخير، يعطيكم الف عافيه. شو بدي خبرك؟ ونخبرك بلش فاتوره الانترنت $25، فاتوره الموتور $73، فاتوره الدوله $190، فاتوره الاسانسير $13، فاتوره تليفون $26. حلوين.
0: تعرف انت من القليل اللي بيحفظوا قيمة الفاتورة فعلا، يعني من راكم وين راحوا هالمصريات، بوقت انه اذا بتجمع كل الفواتير ايه بيروحوا، بدك يمكن معاه شهر تاني. خليني اسمع بعد رسالة قبل ما اروح على قصة بتعمل فرق.
3: موجود عزيزي مدام ايديكو، كيفك عيوني؟ سافا. الفاتورة شو صارت قهورة، أنا بدقق كتير بكل فاتورة وبجرب كون صبورة، بعمل حساب لكل شيء له ضرورة، وبعمل حالي مثل شوفيني يا منيرة، ونهارك مبارك وسعيد. مرسي كتير.
0: مرسي لألك يا مدلان. يعني جربت مرق شوية تعليقات على موضوعنا، وأكيد بدنا نروح على قصة بتعمل فرق بس تخلص الغنية.

0: اليوم قصتنا كتير معبرة، يمكن كلنا نحن منعلق فيها. أنا رح أخبر قصة بوبي، بس نحن كلنا ممكن نكون عم نتعرض لنفس المواقف.
1: قصة بتعمل فرق.
0: بوبي مهضوم كتير، وظيفته كل يوم كل يوم ياخد السلة اللي فيها أكلات صاحبه عجنينة على الشغل وياخد له الأكل. هلأ أكيد مش هي وظيفته الوحيدة، بس أنه كان في عنده هيدا الروتين أنه كل يوم كل يوم بده يقطع مسافة معينة حامل سلة الغداء لصاحبه. وشو بيتميز البوبي عادة؟ بيشم كتير. ومرته لصاحب هالبوبي أو كمان هي صاحبة البوبي تحضر أكل كتير شهي وطيب، وكل يوم كل يوم كل يوم بيبقى عم بيشم هالروايح الطيبة كل الطريق، بس لأنه وفي ما كان يدق بالغدا. عم تتخيلوا؟ الوفا أقوى من غريزة البوبي، التدريب أقوى من غريزة البوبي،

ورايح وحامل هالسلة اللي فيها أكل. قال له فرجيني فرجيني شو في معك. ما رد عليه. بقي لاحقه فرجيني شو في معك. قال له هذا غدا للبوس تبعي. قال له هيك اخذ له الغدا انت وشيل منه شي صغير مش شايف ومش شامم الروايح الطيبة. ما عاد رد عليه بقى مكمل طريقه. تاني يوم نفس القصة ما مش الحال. بقوم هداك البوبي بيستعين بصديق بيلطي له هيك على الكوع وبيجي هو وصديقه لعنده. لوين رايح؟ انه رايح عند البوس تبعي بدي اخذ له اكلاته. يا زلمه معقول معك اكلاته وريحه طيبه وما هيك ما بدك ولانه شيء شقفه صغيره مش عم نقلك خذ الاكل كله. كمان هيك باقي محافظ على رباط جقشه على الوفا تبعوله على شغله وكفى الطريق. صارت مهمته صعبة لأنه هول الكلاب اكتشفوا أنه هو عم ياخد أكل وصاروا كل يوم يزيد واحد حتى يجربوا يقنعوه أنه يتقاسموا الغدا بالنص. لحد ما هونيك النهار تجمعوا عليه كتير كتير كتير كلاب وسكروا له طريقه وما عاد قادر أنه يقطع. وشو قصتك ومعقولة انه حامل الاكل كل يوم كل يوم؟ لانه خد شوي شقفة واعطينا شقفة ورجع روح شو رح يعرفوا صاحبك اذا اكلنا شقفة من غداء. ما كان يمشي الحال لحد ما بالاخر بلش يفوتوا معه بجدل انه اذا مرة واحدة انت اخذت الغدا ما رح يتأثر صاحبك وما رح يزعل منك لانه هو بيعرف انه انت عم تعمل افور كتير كبير انك عم بتشم الريحة كل الطريق وما عم بتدق فيها. صاروا كل واحد يكبله كلمة وهون هو ما جرب يلاقي طريقه حتى يفل. صار يسمع صارت كلمة من اليمين كلمة من الشمال كلمة من ورا كلمة من قدامه. حس حاله انه خلص نهار بطل قادر يصمد. بطل قادر يصمد ووقع السلة من ايده وبلشوا هالكلاب كل واحد ياخد شقفة وهو كمان كان شريك معهم وأكل غدا سحبه. هلأ أنا خبرت عن بوبي عن كلب مجموعة كلاب بس فعليا أنت وأنا لما نبلش نفوت بجدالات قديش منخسر؟ لما بتجادل بأمور أنت أصلاً مقتنع أنك عم تعمل الشغل اللي لازم تعمله بس لما تعطي دينتك لحتى ترجع تعيد النظر باللي أنت مقتنع فيه اللي هو مرتبط بمبادئ أنت عايشها. يعني مبدأه كان هذا الكلب أنه يضل وفي لصاحبه ويضل عم ينجز مهمته وياخد له كل يوم الغداء. بس لما بلش يجادل ويسمع وياخد ويعطي وقف يعمل شغله. رح اجي اقول انه مرات اذا بوقف اعمل شغلي بيكون هيدا باب خير لاني اتطور. يمكن معقولة كل واحد عنده وجهة نظر بس برأيكم قديش بتنطبق بمجتمعنا هيدا القصة؟ واذا حدا عنده خبرية او حدا عنده اختبار بحب يشاركنا اياه اكيد المجال مفتوح. الوقت مش كتير طويل فخلينا نجرب نعمل مشاركاتنا على السريع على 09-218-233 للاتصالات 70-959-111

0: قلب المحترم أصلاً بدي خبرك خبرية. نحن ما بعرف ليش بدنا نسب حدا منقول عنه ابن كلب بوقت أنه فعلاً كل الصفات الحلوة هي عند الكلب، إن كان الوفا، إن كان الاهتمام، إن كان الذكاء، إن كان ما بعرف إنه هيك ما بيغدرك ما بيخونك، كل وقته بيكون عم بجرب يدافع عنك ويحميك. بس نحن ما بعرف ليش منسب العالم ومنقول هيك عن جد، قديش بدنا نحن ثقافة. هذه مثل قصة مرة الماضي لما حكينا عن الحمار، بنقول عن واحد حمار والحمار من أذكى الحيوانات مثلا. كم مرة أنت غيرت قرارك أو غيرت مبادئ معينة مش لأنه أنت اقتنعت، لأنه صار في كتير حكي حواليك وأنت درت دينتك لهيدا الحكي؟ علي مش هون مطرحة وأنا حبيت حطة، شو قلك معي؟ هي قصة قرار، هي قصة قرار علي، مش عايز حدا يعملها، انت بتقرر. جورج صحيح انه نولد كلب، بس في شي عبرة من القصة مثلا انا ما شفتها، في حدا بحب يخبرني عنها شو بعرفني. 0918-233. ألو
1: بونجور.
0: صباح
1: الورد.
0: صباح النور.
1: كيفك يا انجي؟
0: انا منيحة وانت؟ ايه
1: بس بدي سلم عليك يا انتك واسمع صوتك على التليفون بس.
0: حبيب قلبي يا فوزي، انت سمعت القصة؟
1: ايه طبعا.
0: عجبتك؟
1: يعني بيقول ضعيفين بيغلبوا قوي.
0: ايه
1: كانت مجموعة يعني غلبوا، اكيد بدي يغلبوا مجموعة كلاب.
0: ما كان في يعمل شي تاني او لك؟
1: نعم.
0: ما كان في يعمل شي تاني او لك؟
1: ما في يعمل شي، ما طلع بإيده يعمل شي بقى خلص. حكم.
0: موافقة معك فوزي، موافقة.
1: الله يخليك.
0: ميرسي على اتصالك، باي.
1: باي
0: يا عمي. ليك سامي راح غير تفكير بس راح اقراه على الهوا. قال يعني إذا واحد مجوز وبيشتغل بمكتب وزميلته حلوة وتشتغل معه ولبسه حلو وحركاتها بتجنن، قاوم الإغراء أول شهر، تاني شهر، بعدين شو أنا ملك؟ عجبني التشبيه. رسالة
2: يا عزيزتي مدام إلجيكو، يلي بيعيش على مبدأ أصيل ما حدا بيقدر يغيره، المهم أنا أكون مقتنعة باللي عم بعمله. مرسي كتير.
0: مرسي لك مادلين. أكرم
3: بونجور، يعطيك العافية. أنا سمعت القصة وأخذت العبرة أنه لازم ما كان يروح يغير الشغلة ما يرجع يأخذ له الغداء لصاحبه، يغير غير يعني يقول له أعطيني غير شغلة وخلاص. يلا يعطيك العافية.
0: عجبتني الفكرة أنه إذا أنت وصلت لمطرح حسيت حالك منك قادر تقاوم الإغراء اللي عم تتعرض له، بيسوى أنه تغير وما تضلك يعني مثل هيدا الباب اللي بفت لك منه ريح، سده واستريح. هيك قصدك يعني أكرم، ما هيك؟ اوكي. ريتا عم بتقول القناعة كنز لا يفنى. هون المعطر هو مش قصة قناعة، قصة انه في حدا وزله بدينته يوم على يوم على يوم، اخر شي وقع بالتجربة. يرقص يفرح كأنك عايش اخر مرة. اقولك هيك عليه معقول؟ وبعدني عم قول انا انه الكلاب عندها كتير صفات حلوة، بس اللي انت عم تذكرهم ما بظن عندهم كتير صفات حلوة صراحة. 09-218-233 للاتصال، واتساب 70-959-1111. كم مرة حسينا حالنا نحن بنفس الموقف اللي قطع فيه هالكلب المعطر؟ أنا بدافع عن الكلب صراحة، إنه هيدي غريزته إنه هيك يشم ريحة طيبة يروح يأكل، هيدا ما عنده عقل حتى يفكر، بس نحن عنا عقل ومنقع بنفس المشكلة اللي هو وقع فيها. بدي دافع عنه، أنا ملولي قلب كتير نزدين هجوم عليه. أجمل أحساس. أبو جو صباح الخير، يلا أنت معود تعطينا رأيك بالموضوع. ألو.
4: هاي كيفي؟
0: الحمد لله.
4: لك سألتلك كثير بالضايعة بعليكي، يومين مرقوا مدري قدي ما أسمع صوتك.
0: ليش ما سمعتي صوتي؟ ما أنا مبارح كنت على الهوى.
4: يا عبرة فعزمنا الراديو تبعي من شو بقول، شو بدي خبرك، معي بس 40 سنت حابة ترجعي تحكيني بفطوبي.
0: يلا
4: بدي لك شغلي، أنا محل الكلب بغير طريقي. ما بمشي معهم، عرفتي كيف؟
0: اوكي بتقاومي.
4: اول شيء وقت كنت عم تحكي عن المصروف كنت منزلي كل الزبينة، هلا بدك تضحكي علي لشوف اذا في شيء بيننا شيء في مصاري.
0: بيرنا مرت الجاي اذا ما عندك قدره انك تتلفني ابعتي لي واتساب، بعتي فويس قد ما بدك. اوكي
4: ما انا اوقات ببعت فويسات ما بتلحقت.
0: ما هلا اليوم عندنا وقت، في ايام بيكون كتير ضاغط، اليوم عندنا وقت. على كل حال انا بس سمعت صوتك ايه بيعجبني.
4: انه انا الجديني كلها على التخت بس نشوف اذا في شيء 20,000.
0: ايه وشوفي الفواتير عشو دفعتيهم كمان. اوكي يا بيرنا
4: اوكي
0: احسن ما يخلصوا السنتات. ميرسي على اتصالك، باي. شربل
5: بونجور مدام إلديك وبونجور للجميع. ولا ذكرتيني بزعيم رئيس حزب، يعني كان مستلم يعني كان قاعد مثل ما بيقولوا حرس على حدود، يعني كان كلب مطيع للحدود كما نقول لحدا تاني. وقد ما وزولوا عدينته وخبروه انه انت كتير قوي كتير وخبريات، قام صار يساند العالم لاجت ورقته وطيروه. نفس الشي بعتقد.
0: هلا انا ما فهمت العبارات تبعولك، ولا فهمت وجه الشبه، ولا فهمت كيف ربطت القصه ببعضها انه حيلا سيسناها. شربل شو القصه؟ جارك يجلي وضعك اكثر شوي. جورجيت
6: ديكو بونجور حبيبي، نهارك مبارك. حكي جورجيت، حسب ما الانسان بس هو طفولته كيف بيتربى، على الاخلاص والصدق. لو شو ما صار، لو شو ما صار، ولو اجاه هالفكر بس ضميره بيعذبه ما بيقدر يخون الشخص او يعمل شيء غلط. حسب الانسان من طفولته كيف بيربى وبالعيله اللي بيربى فيها. ونهارك موفق ومرسي لك حبيبي.
0: لكن ما حدا منا فوق راسه خيمة، هذا المثل أنا بعرفه أنه ما حدا فوق راسه خيمة. وقد ما تكوني عندك مبادئ، وقد ما تكون عندك أخلاق، وقد ما مرات حسب الإطار أو البيئة اللي بتحطي حالك فيها. إذا حطيت حالك ببيئة يمكن هيك بتشبهك، عندها نفس المبادئ وعندها نفس التوجهات، بتحميك نوعا ما، بتكون هيك مثل عباية حماية لإلك. بس إذا حطيت حالك ببيئة ما بتشبهك شوي وشوي جورجيت برأيك ما بتخسري من مبادئك، أو يمكن هيك مش ضروري تخسريها بس يمكن بخف التطبيق، لأنه كل من تعاشر أكون لك من أنت. ولا لا رحت على شيء تاني مختلف كليا، أنا ما بعرف. يلا رسالة.
7: وما عندك لو
0: صباح ميدو.
7: ميدو معك، ما تعويت على صوتك بس لأنه كتير بحبه، بس بعرفش شو المسابقة، ما عرفتش.
0: هلا المهم انا سمعت صوتك ميدو. هلا اخر ثلاث دقائق ما بقى عنا مجال نرجع نعيد القصه، بس كنت خبرتكم قصه عن بوبي مهضوم، بس هي اكيد نحن فينا كل واحد منا يعمل له اسقاط على حياته. هات اشوف شربل اعترض. انا اكيد انه شربل اعترض.
5: لا لا لا لا، مش كيف ما كان بدنا نسيس، بالعكس. حسن نصر الله كان زلمه حامي حدود الاسرائيلي، كان صبي مطيع عند الإسرائيلية، بس وزوله بدينار، قام صار فكر حاله قوي كتير، قام صار يعمل حروبة إسناد غزة وإسناد إيران وإسناد بدرمين مثل ما الكلب، بس وزوله بدينار أرطوله الأكلات.
0: لا ما حبيت الطريقة اللي عم تحكي فيها. هلا يمكن فيك تعبر عن رأيك مثل ما بدك شربل، بس مش هيك بهذه الطريقة. خليني اسمع رسالة من هيثم.
8: صباح الخير. في مثل بيقول كتر الدق بفك اللحام، هيدا يعطيك الوصف الصحيح، وكتر الدق بفك اللحمة كمان. يعني مثلا
0: حلوة
8: بيكونوا منها. اخوة بيتزوجوا، كل صبية بتجي عقلة شكل، تلاقي الاخوة اختلفوا شوي، بيختلفوا على الميراث وبيكونوا اخوة. فمعلش سامحي لي كلب.
0: هلا انا مسامحته، بالعكس انا عم دافع عنه كمان.

0: أنا ما عندي مشكلة نقول اللي بدنا نقوله ونعبر عن رأينا، بالنهاية هيدا الهوا مفتوح كرمال هيدي الشغلة. وهلأ من هلأ وبالتالي رح تكون عم بتزيد هيك الفترات اللي عم نتناقش فيها معكم على الهوا، يمكن عندكم فترة طويلة بتحكوا فيها سياسة مع زميلي توني، بس نحن بنحكي قصص تانية هيك اجتماعية ثقافية اقتصادية، ولو بدكم تربطوها بالسياسة ما عندي مشكل، بس ركز معي منيح واربطها منيح. يلا آخر رسالة ولا ما بقى عندي وقت؟ آخر رسالة
1: عندي كل نلحق حالنا. شو اسمه ده؟ أنا اخترعت مثل، مش كل من تعاشر أقول لك من أنت.
0: شو لكان؟
1: كل ماذا تأكل أقول لك من أنت.
0: الله الله على هالحكمة يا ميدو، عن جد عن جد الله. هلا هي قصة هذا الموضوع لوحده بنعمل عنه حلقة، شي مرة بنعمل حلقة عن الموضوع، بس أنا موافقة معك تماما، خصوصي بهيدا العصر وبهيدا الأيام. هيدا السلوك الاستهلاكي للطعام كمان بده دراسة طويلة عريضة. رح روح على فاصل أكيد من بعده موجز الأخبار، وقفة الطرقات والطقس، وبرجع منكمل مع تعليق اليوم.

دايما حدي. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداسة من دون وقوع إصابات، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جميل. أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص في لبنان لا يزالون نازحين، ومليون فاصل أربعة يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنباك الوطني والعجمي المهرب والسيجار المزور نتيجة عمليات دهم نفذها في مناطق التل والزاهرية وكرم القلة وطرابلس في الشمال. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: عثر فجرا على جثة إلى جانب الطريق في بلدة رشدبين الكورة لرجل في العقد الرابع من العمر من منطقة تباني في طرابلس، مصاب بطلق ناري في صدره ما يرجح تعرضه لإطلاق نار. وحضرت دورية من مخابرات الجيش وعناصر الأدلة الجنائية، حيث بشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القتيل ولكشف ملابسات الحادثة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان: لن نتراجع في المفاوضات عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف، مؤكدا أن التيارات داخل البلاد تحاول تشويه صورة فريق التفاوض. ولفت بيزيشكيان إلى أن كل مراحل المفاوضات تمت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وضمن الآليات المعتمدة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. غدا يكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل وتنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية، ويرتفع موج البحر إلى حدود المتر ويتحول في المساء إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية المتوسطة. الخميس يكون الطقس غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا ويرتفع موج البحر، كما يتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها وضمن طرقات فيرنا والحمراء في بيروت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل، دعم دولي وعربي، اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري، وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة. اتفاق الإطار في حوار حر مع صحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم.
0: حوار حر
2: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة.

0: بنحكي عن المغترب اللبناني والمغتربين اللي هن الريه الثانيه اللي بيتنفس منا لبنان. بس اليوم هيك عندي تعليق عن المغترب بطريقه مهضومه شوي، غير قصه انه عايشين على تحويلاته وعلى اهتماماته و و و، لانه المغترب اللبناني هو الوحيد اللي بيشتاق لبلد كان كل يوم يهدده بالهجره. يعني كل سنه بالصيف في شيء هيك مهضوم بيصير بمطار بيروت. مش استقبال المغتربين، لا، استقبال نسخ قديمة من ناس كانوا حاطين لبنان على الميوت كل السنة، وأول ما يفتح باب الطيارة بيصير في هيك إعادة تشغيل تلقائية، بينزل المغترب وفجأة بتدور الشاعرية بقلبه.
1: الله يلعن بي الغربة، شو سويت بحالي؟
0: يعني ممكن تشوف نفس الشخص اللي كاتب تعليقات ومحتد ومعنا دولة ومعنا نظام ومعنا أمل، هو على الدرج بيوقف هيك بقول اشتقت له. لمين اشتقت له؟ بس خبرني لمين اشتاق؟ لعجقة السير اللي كان يسبك اليوم الصبح، لنفس الجور اللي كان يلعنهم هو رايح على الشغل، لنفس البلد اللي بقي خطت مدري قديش حتى يتركوا ويفل منه. هون عندي سؤال هيك بيصير تساؤلاتي وعاوز عنا جواب عليه، كيف بلد ممكن يخلي الناس تكرهه وهالقد تشتقله بذات الوقت؟ سؤال حيرني ما لقيت له جواب. إذا بدي فوت شوي هيك بالنوستالجيا اللبنانية على أصولها، المغترب اللبناني عنده ميزة خطيرة جدا. بتحس اللبناني جاي عمل لك فوتوشوب عاطفي، كل شي مزعج بشيله من ذكرته، بترك بس القعدة الحلوة، ريحة القهوة، صوت فيروز، أكيد إذا كان في كهرباء، وكل شي تاني باقي كان يزعجه هيك بيمسحه. حتى قطعة الكهرباء اللي كانت بس تجي نص ساعة وتفل صارت يوم، تتذكروا أيام العز؟ كان يضل يقول لك عيب بلد ما في كهرباء ما في خدمات، ترك البلد أصلا من ورا هيك. شو بيجي بيقول لك؟ بس بتعرف عن جد كنا مبسوطين، كنا عايشين على التحدي. لك تحدي شو يا حبيبي؟ الشمعة؟ حدا فيكم اشتاق لشي كان يسبب له كل العصبية؟ فكروا شوي. فعلا يعني واحد من الملفات تبع النوستالجيا هي عجقة السير، يعني عندها تحول تاريخي. قبل السفر كارثة، بعد السفر يا الله في حياة عندكم بلبنان رغم كل شيء. حياة؟ ما هي نفس اللحظة اللي كنت تفكر تبيع فيها سيارتك وتشتري موتو أو تروح ماشي على لبنان. حتى السيرفيس كان اختبار صبر يومي، صار هيدي أصالة وتميز ما عندهم إياها برا. قبل كنت تقول ما في بلد بالعالم هيك، اليوم بتقول كان في روح، في ناس. روح شو؟ روح الأعصاب؟ هلا بدي أكون صريحة بقساوي شوي، يمكن المغترب اللبناني ما بيشتاق للبنان الحقيقي، بيشتاق للبنان النسخة اللي هو بيختارها، النسخة اللي ما فيها كل هالقصص السيئة، لا الفواتير المدوبلة، لا الشوارع المحفرة، ولا الموظفين اللي ما عم يعملوا شغلهم، ولا التسكير اللي ما كانوا ناطرينه. واحد إذا بده يجدد مثلا شي ورقة ممكن يجي ويسافر قبل ما تفتح الدوائر الرسمية. بس مشتاق يمكن لقعدته بالضيعة مع ستو، للبلكون اللي فيه هيك منظر حلو ورايق وزقزقة العصافير، لصوت جاره يمكن عم يحكي من دون سبب. إذا هلأ بتسكر عيونك شو أول صوت بلبنان ممكن تتذكره؟ طريق المطار هيدا ملف لحاله. يعني تخيلوا حدا من المغتربين اللي بيقربوني قال لي حتى ريحة المجرير اشتقت لها. أنا هون حسيت إنه لازم أعمل بحث تشوف إنه عن جد معقول يشتاق لريحة المجرير على طريق المطار؟ إنه هي أول ريحة بتشمها لما توصل، هيدي مثل كأنه هيك السينياتير الأصلية، عرفت كيف؟
1: طريق المطار، طريق المطار، شوف هودا طريق المطار.
0: مش مهم شو هي الريحة، مش مهم شو هي العجقة، مش مهم شو هو السلوك السيء. المغترب بيقول كل هالقصص اشتقت لها،
1: جمالك يا مطار.
0: وممكن يكون بس له سنة تارك لبنان، اوكي، وقبل بسنة كان بس عم بيقول بدي اهرب من هون هريبة، مش عارف كيف بدي فل. هون المفارقة الحقيقية، يعني ممكن المغترب ما يكون عنده حنين، يكون عنده ذاكرة مزاجية بتشتغل حسب المسافة. هو وبعيد البلد كتير حلو، هو وقريب كارثة. طيب إذا البعد بخلي لبنان حلو، شو اللي رح يصير إذا كلنا بعدنا؟

0: هي النوستالجيا اللبنانية ما بترحم حدا، بتحول كل شيء كان مزعج لتفاصيل لطيفة. زمامير السيارات بيصيروا موسيقى، الشتيمة بتصير تواصل اجتماعي، العجقة بتصير نشاط إنساني، لك حتى النطرة صرنا بنقولها أنه وقت للتأمل. بس إذا بدي أختمها هيك بجملة شوي صريحة، المغترب لما يرجع مش لأنه مشتاق لبلد مثالي، لأنه مشتاق لنسخة من ذاته كانت عايشة هون حتى لو كانت تعبانة. مشان هيك بيرجع بقول اشتقت لها، بس هو بالحقيقة عم بجرب يقول اشتقت لي أنا هون.
1: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,238,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,256,000 ليرة، مازوت 1,835,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
1: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
2: مقال بيعمل فرق.
0: حتى عنوان مذكرة التفاهم مخاوف لم تحسم بعد، كتب سام منسى في الشرق الأوسط الآتي: لماذا استماتت إيران من أجل حزب الله إلى حد المخاطرة بالاتفاق مع أمريكا وجعل وقف إطلاق النار في لبنان شرطاً لمفاوضات سويسرا؟ هل هذا الإصرار مرتبط بالداخل اللبناني فحسب أم يطول أدوارها في المنطقة؟ من البديهي أن تفعل إيران ما وسعها للحفاظ على حليفها الرئيس حزب الله، وهو الذي تخطى علاقة التحالف معها ليكشف عن أنه إيراني. يعني عم بقولها بكل بساطة سام نسا أنه اللي عم بيصير منه تفصيل عسكري، إنما محاولة لحتى يرجع يصير في تثبيت نفوذ إيراني بلبنان بطريقة سياسية هالمرة مش عبر القوة. يا ويلاه. ويتابع مقالته في الشرق الأوسط ويقول: ثمة سبب أكبر أهمية يتمثل في سعي طهران إلى إلغاء نتائج الحرب التي شنتها إسرائيل في لبنان إثر حرب الإسناد، وعلى رأسها تقليص نفوذها فيه عبر القضاء على قادة الحزب من الصفين الأول والثاني، أبرزهم أمينه العام حسن نصر الله وأضعاف إمكاناته العسكرية والتنظيمية، إضافة إلى تراجع نفوذه السياسي في الداخل اللبناني وتعاظم الضغوط الداخلية بشأن السلاح ودور الدولة، لاسيما بعد وصول سلطة جديدة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد. بتابع سام نسا بالشرق الأوسط وبقول: حظيت الحرب الإسرائيلية هذه بغطاء أمريكي تجلى بداية في زيارة الرئيس السابق جو بايدن إسرائيل يوم 18 تشرين الأول 2023، وهي زيارة تضامن ودعم سياسي وأمني غير مسبوقة من رئيس أمريكي خلال حرب تخوضها إسرائيل. لكن بالتوازي سعت إدارة بايدن إلى مسار سياسي ينبني على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومرتبطة بضمانات أمنية لإسرائيل ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب الإقليم وتعزيز مسار التطبيع العربي الإسرائيلي، بما من شأنه تقليص قدرة إيران على توظيف القضية الفلسطينية في استراتيجيتها الإقليمية. بتابع سام نسا مقالته بيقول: هذا الدفع الأمريكي نحو تسوية دائمة اندرج ضمن التصور أوسع للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، يسعى إلى نقل المنطقة من مرحلة هيمنة المنظمات الخارجة عن الدولة ومعظمها أدوات إيرانية إلى مرحلة استعادة الدولة الوطنية وظيفتها بصفتها الجهة الوحيدة المخولة احتكار وسائل القوة الشرعية. يتابع سام منسى مقالته في الشرق الأوسط: مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تراجع الزخم الداعي إلى قيام دولة فلسطينية، وانتقل من التركيز على مسار سياسي مباشر لحل الدولتين إلى مقاربة تركز على ترتيبات ما بعد الحرب في غزة وإعادة تشكيل البيئة الأمنية والإقليمية، مع بقاء فكرة الدولة الفلسطينية حاضرة في المبادرات العربية والدولية. لكن إدارة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بعد حزيران 2025 أذابت كثيراً من مكاسبهما العسكرية لانعدام الرؤية السياسية الأمريكية وضياع الهدف. يتابع سام نسا مقالته في الشرق الأوسط ويقول: فبعد حرب كبدت طهران خسائر كبيرة في قيادتها وبناها التحتية النووية والعسكرية، جاءت مذكرة التفاهم لتعيد تثبيتها طرفاً ممسكاً بورقة أمن الطاقة والاقتصاد العالمي عبر التحكم في مضيق هرمز، كما بوصفها عاملاً مهدداً للاستقرار في المنطقة. إيران التي خسرت عسكرياً تمكنت من تجنب ترجمة تلك الخسارة إلى هزيمة سياسية، منتزعة موقع الندية على طاولة المفاوضات في سويسرا. شو بعرفني كل هالحكيات؟ هلأ نحن كلبنانية ما مش فارقن معنا سويسرا ولا واشنطن ولا مفاوضات، نحن عنا أسئلة بسيطة اليوم بدنا حدا يجاوبنا عليها قبل ما نروح نقرأ الاستراتيجيات والخطط. بدنا كهرباء، بدنا ما يكون في حرب بكرة، بس للأسف عطول نحن بدنا ندفع ثمن الاتفاقيات اللي ما عم نشارك فيها. يتابع سام نسا مقالته في الشرق الأوسط ويقول: لبنانياً، قمة الغرابة في كيفية التوفيق بين الاتفاق المهم الذي وقع الجمعة الماضية بين لبنان وإسرائيل والمذكرة التي تعيد البلاد إلى المربع الأول، إذ كرست استمرار الدور الإيراني في التأثير على الساحة اللبنانية من خلال التعامل مع طهران بوصفها طرفاً مؤثراً في الاستقرار الأمني، وأوقفت مسار تراجع حزب الله السريع ومنحته وقتاً ثميناً لإعادة التموضع وانتقاله إلى مرحلة دفاعية تهدف إلى إعادة تمكين نفوذه السياسي والمؤسساتي ومنع ترسيخ معادلة داخلية جديدة تقوم على حصرية السلاح بيد الدولة. يعني هذا الكلام ما بيطمن لهلأ، خصوصي كل الأشخاص اللي معتبرين أنه خلص الحزب بحسب قراءة سام نسا. أما طرح ترامب الاستعانة بسوريا للقضاء على حزب الله فهو لا يتوافق مع ما تقوله واشنطن من أنها تعمل على تمكين الدولة اللبنانية وترسيخ احتكارها للسلاح، كما يشكل مفارقة سياسية تتمثل في التفاوض مع إيران في الوقت الذي تسعى فيه إلى القضاء على وكيلها الأبرز في المنطقة. وفلسطينياً، يكشف الغياب الكامل لغزة والقضية الفلسطينية عن ورقة التفاهم عن أن القضية التي كانت الشرارة المباشرة للتحولات الإقليمية التي تحققت لم تعد جزءاً من التسوية المطروحة. يا عم العلمي، كل هالحرب كانت لأسناد غزة، وين غزة من المعادلة كلها؟ معقول الناس كل يوم عم تدفع ثمن حرارة الحرب فعليا، والملف تبع القضية الفلسطينية عم يندار كملف بارد؟ معقول الكل بيتفاوضوا بالآخر نحن بدنا ندفع الفاتورة لأنه في عنا خيارات وقرارات خارجة عن الدولة؟ يعني بأساسنا نسند غزة، وين صار الإسناد؟ بأي حال، بدلا من أن تقود الحرب إلى إعادة وضع القضية الفلسطينية في صلب النظام الإقليمي الجديد، انتقلت الأولوية إلى تنظيم العلاقة بإيران، فيما ترك مستقبل الفلسطينيين خارج إطار التفاهم نفسه. كما عززت مذكرة التفاهم مخاوف حلفاء واشنطن من أن تكون قد حولت خسائر إيران العسكرية مكاسب سياسية عبر تثبيت دورها شريكاً في الأمن الإقليمي وإعادة شرعنة نفوذها وأذرعها المسلحة في المنطقة، لسيما في لبنان، في مقتل لفكرة الدولة الوطنية. المحصلة: لا تكمن مسألة ورقة التفاهم في بنودها المباشرة بقدر ما تكمن في الرسالة التي تحملها. فبعد سنوات من الحديث عن بناء شرق أوسط تحتكر فيه الدول الوطنية القرارين الأمني والعسكري، عادت إيران لتعامل بوصفها شريكاً في هندسة التوازنات الإقليمية، وهكذا يقع لبنان بخاصة ودول المحور الإيراني بعامة مجدداً بين مشروع الدولة ومنطق الميليشيات، ويزداد القلق من مستقبل الأمن الإقليمي. انتهت مقالة سام نصة في صحيفة الشرق الأوسط.

هيك نوع من المقالات والقراءات التحليلية فعلا بيطرح أسئلة كتير مهمة. لأي متى بدها تضل الدولة اللبنانية متلقية مش شريكة أساسية؟ لأي متى بدنا نضل رابطين الأمن اللبناني بالأمن الإقليمي؟ محل وقت أنه نطرح الحياد. مين بيضمن أنه هالتفاهمات تكون بس هدنة موقتة وما بنعرف شو بيجد فيما بعد؟ القصة مش قصة مذكرة تفاهم ولا اتفاق ولا خلية تنسيق. أي نوع من الدول بدهم بهيدي المنطقة؟ دول بتقرر ولا ساحات بتندار؟ وبين السؤالين بضل لبنان بقلب المعادلة مش كفاعل للأسف، إنما كاختبار دايم لميزان القوى. هيدا هو لبنان اللي بدنا إياه؟ أكيد لا. شكرا كتير لألك إلي مسيحي، برجع لقائي بجدد معكم بكرة. إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في فيروسات مسؤولة عن سرطانات معينة، والفيروس اللي منعرفه أكتر شيء هو الـ HPV، وهو مسؤول عن زيادة الإصابات بسرطان عنق بيت الرحم، الزلعوم، المخرج وغيره. فمنأكد نحن أنه هيدا الطعم أو اللقاح ضد الـ HPV مرق عليه سنوات وما في عليه خطر لحديت هلأ، فمننصح أنه باستعمال هذا اللقاح بعمر المراهقة، وهو كفيل بحماية كبيرة من السرطانات اللي ذكرناها.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: جديد توني كيوان، انتي مليون.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: جو أشقر عيبولو.

0: الباب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب3.90 دولار.

طابت أوقاتكم. قال الرئيس نبيه بري أمام النائب جبران باسيل عن اتفاق الإطار كأن شيئا لم يكن. الأوضاع الراهنة عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك داو. تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية وفي أجواء صيدا وشرقها. وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدا بقيمة 7 مليون دولار مع شركة ماغوس سيستمز الإسرائيلية للتزود بمئات أنظمة الرادار المتقدمة المخصصة لكشف المسيرات

وسيتم نشر هذه الرادارات بشكل أساسي على طول الحدود اللبنانية لحماية القوات البرية من الهجمات الجوية. أقفل مراقبو وزارتي الصحة والاقتصاد بالتنسيق مع لجنة الصحة في بلدية صور ملحمة في منطقة البص لعدم التزامها بالشروط الصحية. أدى انقلاب شاحنة محملة بالزجاج في الدكويني على الطريق المؤدية إلى ماروكوز إلى زحمة سير خانقة في المحلة. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر إلكاتس من أن بلاده قد تجد نفسها في حالة حرب مع إيران غدا أو خلال يومين في حال قيام طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يساعد لعملية عسكرية مستقلة وصفها بالزرقاء والبيضاء ضد أهداف في إيران. أعلنت الهند عن إصابات جراء حريق في مصنع للبتروكيماويات. أخيرا هذا النداء الإنساني. مريض في مستشفى لبيب أبو ظهر في صيدا بحاجة ماسة إلى دم من فئة A نيجاتيف. للاتصال 03-207-418. الموجز انتهى. شكرا لإصغائكم.

0: بولي كلينيك. تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بولي كلينيك مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يعد داء كرون وتقرحات الأمعاء من أبرز الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي وتؤثر بشكل مباشر على نوعية حياة المريض وصحته العامة. ويصنف داء كرون ضمن أمراض التهاب الأمعاء المزمنة، إذ يمكن أن يصيب أي جزء من القناة الهضمية مسببا التهابات عميقة قد تؤدي إلى مضاعفات مختلفة إذا لم تشخص وتعالج في الوقت المناسب. وتتفاوت أعراض المرض بين مريض وآخر، إلا أنها غالبا ما تشمل ألم البطن، الإسهال المزمن، فقدان الوزن والإرهاق، إضافة إلى احتمال ظهور تقرحات في الأمعاء تؤدي إلى نسف أو اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية. كما أن بعض المرضى قد يعانون من أعراض خارج الجهاز الهضمي مثل التهابات المفاصل أو الجلد أو العينين. جدير ذكره أن معدلات الإصابة بهذه الأمراض شهدت ارتفاعا ملحوظا سواء في لبنان أو على مستوى العالم. داء كرون وتقرحات الأمعاء أسبابها، أعراضها، تشخيصها، مخاطرها وجديد علاجها ستشكل محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتور جان بول نامور الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأيضا في أمراض الأمعاء الالتهابية. دكتور جان بول نامور، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك، أهلا وسهلا.
1: مرسي مرسي لك أستاذ جان على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا دكتور نامور. نحن حقيقة من فترة كنا حابين نستضيف حضرتك ولكن شاءت الظروف أن تتأخر إلى هذا الحين. دكتور، قبل ما نحكي عن داء كرون، عن الأمراض الالتهابية وغيرها وغيرها وغيرها، نحن قبل ما نبدأ الحلقة عطول على السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة لبنان الحر نطرح الموضوع، بيجينا كتير أسئلة، مواضيع كتيرة، وأكيد اختصاص حضرتك الجهاز الهضمي والكبد يحمل عشرات بل مئات الحلقات إن شاء الله مستقبلا إذا الله رد، ولكن كان في كتير أسئلة من أشخاص عم بيتحسسوا وعم بيقولوا يمكن طفرة كبد، يمكن عندنا مشاكل كبد. بشكل عام يعني ما فينا نطرح سؤال هيك مباشر، إن كان على الأكل، إن كان على الشمس، إن كان هلأ بالبحر بأمور أو أخرى، الطفرات التحسسية والحكاكة اللي أحيانا بيصير، وعطول نحن كلبنانيين نمر على صيدلي يعطينا دواء أنتي استامين وغيرها بناخده بيمشي الحال، وأوقات يمكن ما بيمشي، بس هذه الظواهر اللي عم بتصير ويمكن هلأ مع ارتفاع درجات الحرارة أكتر والبحر، شيء طبيعي.
1: صحيح صحيح، صراحة هيدا هو الموسم يلي منبلش نقدر نشوف فيه الأمراض الجرثومية والفيرال انفكشنز، الفيروسز كمان.
0: نعم.
1: يلي بتصيب الجهاز الهضمي كله، ونوينج انه الكبد هو بارت من الجهاز الهضمي كمان رح يلحقه بمطرح معين دور. اكزاكتلي سو مش كل شيء نحن نعمل طفرة على الجسم يعني خاصة بالكبد، بس كمان لما يكون في عنا طفرة مزمنة ويصير في عنا عوارض تانية، يعني حكاك، يعني دياري، يعني أوجاع بطن، يعني استفراغ، لعين نفس، بنقدر بمطرح معين ننبش إذا في عنا التهاب يقدر بمطرح يصيب الجهاز العظمي وبنفس الوقت عم بيصيب الكبد. سو كرمال هيك الوقاية هي أهم شيء بهيدا السيزن هلأ، نومينج إنه نحنا بلبنان، نومينج إنه هلأ نحنا كلنا منروح على البحر على المطاعم، الواحد شوي بده يكون عم ينتبه وين عم يأكل وكيف عم يأكل.
0: حذر.
1: Exactly. بده يكون حذر وخاصة بالشرب، يعني هي أكتر اثنين كاتيجورية اللي بيعملوا الالتهابات بالجهاز الأمعائي هلأ هن شرب الماء يلي منه نظيفة، أو التلج يلي منه معقم ومحطوط منيح يعني معبى من حيالة مطرح بالكبايات، والخضرة يعني التبول، الفتوش، السلادات،
0: وما رح ننسى الألبان والأجبان.
1: هولي حيالة وقت بالسنة، بس هلأ هولي الاثنين هن أكتر شيء اللي بيقدروا يصيبونه.
0: دكتور إذا مرقت مرور الكرام بتكون مرقت، وإلا إذا تكررت كتير لا
1: صار بطبع. وخاصة أنا دائما ننطر لثلاثة أيام، يعني العالم تحكينا أنه قل دياري يومين عم بعمل دياري لعين نفس، نحن بننطر ثلاثة أيام. أوقات الأنتيبيوتيك اللي بنعطيه دغري بهيك بطريقة عشوائية وبسرعة بتقدر تعطي تداعيات كتير طويلة الأمد، يعني بتغير البكتيريا اللي بالمصران. كل بال هيك أول ثلاثة أيام نشرب مي كتير، منخفف الأكل يلي بيقدر يكون بيهيج الجهاز الهضمي، بنفس الوقت بنكون عم ناخد بانادول أو شيء بيقدر هيك يروقنا على دواء اللعيان، وبعدين ننطر. على ثالث نهار إذا صار في مشاكل أكتر هون بنبقى بنحكي بحلول أكبر.
0: دكتور جان بول نامور، التقرحات المعوية وداء كرون في مقدمة هي موضوع حلقتنا لليوم. وقت نقول دكتور داء كرون يصيب الجهاز الهضمي، يصيب الأمعاء، ولكن قد يتوطن بأي جسم بأي مكان من الجهاز الهضمي، هذا كلام صحيح؟
1: صحيح 100%. مرض كرون هو بيرزل تحت تشابتر اسمه inflammatory bowel disease، امراض المعويه التقرحات الامعاء المزمنه. هي مقسومه لاثنين، مقسوم لكرون ديزيز ولالسيراتيف كولايتس، تقرحات المصران. كرون ديزيز بيقدر يصيب الجهاز الهضمي من الفم للمخرج، يعني مرورا بالمريء، مرورا بالمعده، بالمصران الرفيع والمصران التخين. هو بيفضل اكيد مطرح معين من المصران يلي هو اخر المصران الرفيع، بيقولوا له تيرمينال اليوم.
0: غالبيه الاصابات هون
1: تقريبا 80% هون بيكون عم ينصاب المريض بهذا المطرح. بينما الالسيراتيف كولايتس تاني بارت هو بيصيب الكولون بس، المصران المستقيم. كرمال هيك كرون بيقدر يصيب حيالله مطرح من فوق لتحت، وكرون كتير بيفرق عن ألسيراتيف كولايتس. كرمال هيك التشخيص بيناتهم شوي دقيق ورح يكون في أوفرلاب ورح نحكي عنهم أكيد، بس كرمال هيك كرون له الحصة الأكبر لأنه تشخيصه أصعب من الألسيراتيف كولايتس.
0: الأسباب، التشخيص، المخاطر وجديد العلاج بعد هالوقفة الإعلامية مع حضرتك دكتور جان بول نامور.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أعزائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا ببوليكلينيك مع الدكتور جان بول نامور، الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. ومحور حلقتنا لليوم هو داء كرون وغيره من الأمراض التقرحية. دكتور جان بول نامور، قبل الوقفة الإعلامية عرفنا عن داء كرون ويختلف عن غيره من بعض الأمراض الشبيهة. لنفوت دغري بالأسباب أو العوامل المحتملة وراء الإصابة بداء كرون.
1: 100%. أول شيء لنحن ننصاب بداء كرون ما في سبب معين، يعني ما عنا جين وحدة، ما عنا شغلة وحدة صارت بحياتنا وقدرنا من وراها ننصاب بكرون. عادة بيكون عنا أربع طرق لننصاب بكرون، هي كرمالك بيقولوا لها it's a package. أول شيء بيكون عنا استعداد جيني، يعني نحن بيكون في عنا جين وراثية، ما مش من البي لابنه أو من الأم لابنه، بتمشي بالعائلة، ما حدا بيعرف كيف، بس في عيال بتوصل عندها وعيال بتكون عم بتقفيها. سو بيكون في عنا استعداد جيني. تاني شيء بيكون في عنا مشكلة بغشاء المصران، يعني بصير في عنا التهابات بغشاء المصران وبيقدر يهرب شوية بقايا البكتيريا على الدم وتعمل مناعة زيادة جسمنا على المصران. تالت شغلة بصير في عنا تغييرات بالميكروبيوم، يعني تغييرات بالبكتيريا اللي نحن عنا إياها
0: الصديقة، يعني
1: exactly البكتيريا الصديقة بيعلى البكتيريا يلي بالمصران، عم بحكي بتعلى البكتيريا يلي بتعمل التهابات وبتوطى البكتيريا اللي هي أنتي إنفلاماتري. سو بصير في عنا خلل بالبالانس تبع البكتيريا. ورابع شغلة الأمور الحياتية، يعني على المثل كترة الدخان، أنواع الأكل رح نحكي عنهم، كترة الستريس، إذا أخذنا أنتيبيوتيك كتير نحن وصغار، هول العوامل لما يتقاطعوا كلهم مع بعض بنسبة معينة بتعلي الشانس عند المريض انه يا يعمل كرونز ديزيز او يضلوا الالتهاب under control من جهازنا
0: للمناعة. دكتور نامور، يعني اذا هيك سؤال مباشر لحضرتك، الداء كرون هو مرض مناعي ام انه قد يكون مناعي وقد لا يكون؟
1: 100% هو مرض مناعي، بيقولوا له immune mediated، يعني مناعتنا عم تعمل رياكسيون اكزاجيري رياكشن هيك زيادة عن ردة فعل زيادة عن زوم على البكتيريا المنيحة اللي هي بمصراننا مفكرتها بكتيريا عاطلة أو مفكرتها مرض عم تعمل ردة فعل كتير قوية بدل ما تروح تستعمل مناعة صغيرة تقدر تخفف الانفلاميشن بتستعمل كل المناعة الكتير قوية وبتعمل التهاب كتير قوي كرمال هيك ببلش هالمصران وغشاء المصران يقرح.
0: يعني دكتور نمور الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية مش بالمصران

0: قناعية، لما يصير معه عوارض بتنقزنا على كران أو بتهيك بتضوي شوي براسنا، بنكون مون أجريسيف إنه نروح ننبش إذا في كران، لأنه بيقدر يكون عنده شانس أكتر من غيره.
1: رح نخلي التشخيص لسؤال آخر، بدنا نحكي عن العوارض. قلت حضرتك دكتور أكثر ما يكون هو في نهايات الجهاز الهضمي، ولكن قد يكون في أي موضع من الجهاز الهضمي، بيعني إنه وين ممكن يكون قد تختلف العوارض أحيانا إذا بمكان ما ما بيعطي عوارض إلا بس يستفحل ويتطور كتير، وأحيانا دغري بيعطي عوارض. أمام هذا التعقيد شو العوارض؟
0: 100% بدنا دايما براسنا نقسم مرضى الكرون لقسمين، قسم البيدياتريكس يلي هو تحت ال 14 او ال 17 سنه من العمر، يلي هون البريزنتينج سيمتومز العوارض يلي بيجوا فيها المرضى او يلي اهلهم بياخذوهم عند الحكمه، هو اذا ما عم يكبروا، ما عم ينصحوا، عندهم هشاشه بعدهم وقعوا دغري كسروا ايدهم، دائما هيك صفر او تعبانين، هون الحكيم بيكون عم بينبش على مشكله بالامتصاص الغذاء. مثل ما قلنا نحن الكرون بيصيب التيرمينال اليوم اللي هو المسران الرفيع اخر واحد، يلي بقلبه بيصير في كتير امتصاص للغذاء، ونحن بعمر نحن وصغار بعمر كتير بدنا غذاء كرمال نكبر وننمى، لما ما نلحق كيرف الكبر والنمو بنبلش ننبش على كرون، وهيدي وحده منهم.
1: عفوا للمقاطعة، هلا رح كثير تفاجئوا انه تحت ال 14 في كرون.
0: اوه 20 25%
1: لن تمر مرور الكلام.
0: لكون صراحة هيك بدي اقطع خبرك عنا، لما يكون في عنا بيدياتريك كرونز يعني مرض تحت عمر ال 14 او ال 17 عادة بيكون شوي اقسى المرض على المريض، كرمال هيك بنكون نحن عم نشتغل كتير اقسى مع المريض كرمال ما نخليه يعني يعمل عوارض، ومنتابعه كتير كلوزلي اكثر.
1: قلت حضرتك عن الامتصاص والنمو، نحن بنعرف انه وقت بكون في هالمشكلة هيدي عم روح عند اكيد مع احترامنا لإلهم عند طبق الغدد والسكري وتشوف مثلا يعني ما عم فتش عكرون بمعنى او باخر.
0: وهلا صار في المالتي ديسبلينري ابروش، يعني صرنا نحن وكل الاختصاصات الباقيه، لانه الكرون باخر 20 25 سنه عم يعلى سنه ورا سنه، هو والالسيرتيف كولايتس صارت معروفه وصارت ريفلكس، انه الولد يلي عم بيكون عنده هالعوارض عم بيحولوه عند بيدياتر حكيم اطفال بس متخصص بالجهاز الهضمي لينبش
1: على الموضوع عليه امور وعلى اهله.
0: والاهم بالعوارض يلي حضرتك كنت عم تسال عنهم عند الاولاد وحتى هلا الأهم عند الكبار، هن أهم شيء الدياري الإسهال المزمن يلي هو تقريبا أكتر من شهر لثلاث
1: شهور، مزمن وحاد قد يكون دكتور،
0: أوقات بيكون حاد أوقات بيكون بس دايما الخروج صاير طري، أوقات بيكون في عنا وجع بطن، أوقات بيكون في عنا حرارة، أوقات بيكون في عنا حتى عند الكبار بلشوا يخسروا وزن، تعب، انحطاط، قلي تنوم، هول الأشاير بتخلينا دايما نفكر أنه في مشكلة بالجهاز الهضمي، خلينا نروح نبلش ننبش عليها ونعمل الطريق.
1: دكتور في مخص الكرون سواء عند الصغار او الكبار تحت 14 او فوق 14، هل العوارض اللي تحدثت عنها حضرتك تكون بشكل دائم ام بفترات متقطعه احيانا تعلى وبتوطى حسب الظروف؟
0: سؤال كثير مهم، لانه هي طبيعه المرض هي سايكلز، يعني فينا نعمل فلير يعني هيك مثل كريزة للمرض، وبيقدر بعدين المريض يحس انه اوف انا رجعت ارتحت رقد بركي هيدا شيء عارض صغير وقطع، بيرجع بعدين بيعمل فلير مره ثانيه بترجع بعدين بتروق، وهيدي المشكله كمان بالكرون، لانه المرضى بيتاخروا بافريج بحدود الاربع لسبع سنين ليعملوا التشخيص، لانه هن بالنسبه لهم انه شويه دياري وجعنا بطنا يلا ما هلا بنرجع
1: نروح دكتور التشخيص
0: اللي هلا فيهم يتاخروا اذا ما كان عندهم الريفلكس يعملوا الفحوصات او يعملوا
1: الانفستيجيشن
0: اللي رح نحكي عنها. لانه هون بنكون بلشنا نخسر غشاء المسران اللي مبطل بيقدر يرجع مثل قبل، ما بيصير في عنا اوبشنز غير نكون عم نعمل عمليه.
1: دكتور ما بدي اقول كثار، ولكن يعني انا بعرف اشخاص بعض الاطباء شخصون، هل ما بدي لوم الطبيب لانه يمكن كمان المريض احيانا لا يتبع المسار اللازم، ونفتخر بكل اطباء لبنان
0: طبعا،
1: ولكن كثير من المرضى بنسمعهم انه دكتور قال يمكن كرون، رحت عند طبيب ثاني قال لا مش كرون، رحت عند حكيم ثالث قال لي لا هيدا كرون. بشكل عام هيدا بيوحي انه التشخيص ليس بالسهولة بمكان.
0: اكزاكتلي معك حق 100%. ما فينا نلوم حدا، لانه كرون لهلا وحتى بكل الميتينجز اللي بنعملها الاوروبيه والامريكيه والانترناشنال في دائما كاتيجوري بين ال20 وال30% بيقولوا لها انكلاسيفايد، يعني ما عم نقدر نحطها. في التهاب مسران واضح شايفينه، في عنا على الخزعه التهاب مسران، لم نقدر نقول كرون، لم نقدر نقول ulcerative colitis، ما بنقدر نقول انه هي سبب ثالث او رابع او خامس، انه كثير في اسباب بس بتضلها تحت بشبولها الشمسية تبعيت التهاب المسران، ومنضل عيننا عليها في حيال نهار ترجع تبين أزكران أو تبين ألسيرتف أو ترجع تروح لوحدة. سكر بالهيك 100% في كتير مرضى بتجي لهم سنة واثنين وثلاثة عم يتابعوا بس بعد ما عندهم ليبل، عارفين انه عندهم التهاب تكرحي بالمسران بس احنا بعد ما فينا نقول عنهم لا كرون ولا ألسيرتف كولايتس.
1: طيب دكتور بهالحالة هيدي أكيد رح نحكي عن العلاج، يعني وقت نروح باتجاه ما للعلاج، العلاج الذي يعطى للكرون وبروتوكولاته يعني نحكي عنها هلا غير التهابات المصران الأخرى،
0: صحيح
1: هون كيف بتكون هالمرحلة الضبابية؟
0: 100% لأن مثل ما قلت في عنا كذا نوع التهاب مصران وفي عنا كذا نوع علاج،
1: نعم.
0: بس في بارت كتير كبير من العلاج اللي هو تقريبا 60-70% بيكون overlapping بيشبه بعضه،
1: بيشبه
0: يعني
1: بعضهم.
0: شو ما قدرنا عطينا المهم نشوف الإفكت على المريض. كرمال هيك لما يكون في عنا unclassified IBD أو unclassified colitis اللي مش قادرين نصنفها،
1: نعم.
0: منروح على الأدوية اللي نحنا ما عارف إنه بتمشي على أكتر 3-4 differentials أنا عم فكر فيها براسي.
1: دكتور بشكل عام بأي مكان تموضع في الجهاز الهضمي إلى جانب العوارض اللي حكيتها حضرتك، هذه العوارض أو إذا نحكي من ناحية العدائية الحدة إلى آخره، يعني ممكن الكرون يظهر ويكون عدائي جدا أم أنه مش بالضرورة؟
0: 100% كمان سؤال كتير مهم، لأن الكرون بيقولوا له سبكترم، يعني هو على مثل طريق بيقدر يكون 1/10 بيقدر يكون 10/10
1: حتى لو ببدايته
0: لو وين ما كان بيقدر يكون شوية تقرحات بالمصران الرفيع بتخلص أوقات ببلا دواء، أوقات نقول منتابعه ومنشوف كل سنة سنتين منشوف كيف عم يتطوره، وفي مرات بيقدر يكون أول مرة المريض بيعمل عوارض جاية مع خراج مع بيقولوا له فيستلا يعني مثل فخذ بقلب المصران،
1: نعم.
0: مع تسكير بالمصران. سو كل ما نحن مريض كل ما يعني اجينا مريض بيقدر يكون غير عن المريض الثاني. كرمال هيك ما في مريض عنده كرون خفيف ومريض عنده بس كرون قاسي، الكرون القاسي بيقدر مع الوقت يرجع ويكون مرقلج ويكون اندر كنترول، والكرون الخفيف بيقدر بسنه يكون تطور وصار كرون اصعب. كرمال هيك التشخيص وكتابع المريض كل 3-6 أشهر هو الهدف، نكون برو اكتف. انا ما بقول للبيشنتس ولا مره نخلي الكرون يسبقنا، بنضلنا نحن فشخه او فشختين قدامه كرمال ما نوصل على السيفيريتي.
1: وليس التذكير يعني حضرتكم كأختصاصيين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد بكل المستشفيات ومؤتمرات وأبحاث، يعني ما في حجة أنه ما نروح عند الطبيب ونعرف الجواب أبدا. دكتور كتير بالنسبة للكورونا الأطفال مثل ما ذكرنا كتير كمان حكى عن هالموضوع في الأسئلة والاستفسارات وغيرها، شو ممكن بعد هيك نحكي شيء في مخص الكورونا والأطفال تحت عمر 14؟ يعني إيش لازم يكونوا الأهل واعيين أو حكيم الأطفال يلي بيشوفهم كل شهر أو كل سنة أو غيرها قادر هو إذا ما كان في طبيب اختصاصي بالجهاز الهضمي كأطفال حاضر إيش كطبيب هو قادر يأكد هالحالة أم لا؟ والفحوصات يلي بتنعمل للكبار هي ذاتها بتنعمل للأطفال كمان،
0: صحيح. نعم. مثل ما قلت لأنه بارت الصغار والبيدياتري كرونز شوي أخطر أو شوي لازم نكون عم نعمله تايت فولو أب أكتر، يعني نتابعه على طريقة دقيقة أكتر. الحكيم البيدياتر والأهل لازم يكونوا دايما واعيين على العوارض اللي هي أوقات بسيطة بس بعد شهر 2-3-6 إذا بقيت نفس النمط لازم لا نفكر إنه في عنا مشكلة هونيك. لازم دايما حيالله مريض يكون ما عم بيلحق الكيرف تبعيته، ما عم يكبر، ما عم ينصح، ما عم يطول، ما عنده إبلية على الأكل، عنده أوجاع بطن، دياري أو خروجه دايما طري، هيدا المريض لو كان عمره 14 ونزول 6 و7 و5 لازم
1: بالكرون.
0: يفكر بالكرون، كرون وغيره، يعني عم
1: نحكي
0: حتى عن سيلياك ديزيز، عم نحكي عن حساسية القمح، على كذا نوع مرض مناعي بيقدر يأثر على النمو على الامتصاص، ووحدة منهم هي الكرون. ومثل ما حضرتك حكيت بعد ما قلنا على قصة التشخيص يلي هي من الأهم، والتشخيص ما في فحص واحد بيقلنا انه كرون ولا لا، هي كذا فحص بنحطهم بباكج ونقدر نزينهم ورا بعضهم لنقدر نعرف نحن إذا عنا كرون ولا لا.
1: دكتور فيما خص التشخيص سؤالين لابد من طرحهم، حضرتك قلت له بعض جيني، بعض جيني موجود على كروموزوم معين إلى آخره، مش ضروري يكون متوارث من جنراسيون أهل أو أب إلى آخره، ما يعني أنه الفحوصات الوراثية يلي ممكن لا سمح الله تنعمل أمراض سرطانية منعرف أي علاج إلى آخره، ما رح نفوت بالعلاج هلأ، ولكن تنتأكد أنه هو كرون ممكن فحص الوراثي أو الجيني يكون سهل أو أنه مش بالضرورة.
0: لهلا في 224 تقريبا جين مسؤوله بطريقه مباشره او غير مباشره،
1: مش جين
0: واحده
1: واثنين،
0: لا لا، بس في جين واحده اسمها نوت 2. لهلا الدراسات كلها بينت انه هيدا لما تكون موجوده وبوزيتيف يعني المريض رح يكون في عنده اجريسيف كرونز، يعني رح يكون المرض شوي اصعب من غيره، عدائي اكثر وبينتشر بالعائله القريبه واللصيقه اكثر من لما ما يكون العائله عندها نوت 2. بس لهلا ولا ريكومنداسيون لا الاوروبيه ولا الامريكيه بتنصح انه ننبش عليها هيدا الجين. هيجين، لأنه لهلا بعد ما إلا مردود كلينيك قد ما لازم. نعم. يعني لو عملناها وطلعت بوزيتيف ما كتير رح تغير قد ما أنه شوي رح نعلي الانكزايتي وما رح تفيدنا. نعم. كتير وبلس بعده سعرها غالي، يعني بعدنا بس عم نشتغل فيها باللابوراتوار. بس شو بتقلي عن الفيوتشر؟ أكيد الفيوتشر رح يكون في جيناتيك مابينج، رح نقدر ننبش. نعم. على جينات بتقدر تأثر على كرون، وتقدر ننبش على العالم يلي عندها بالعائلة ناس عندها أمراض كرون، ننبش عندهم إذا عندهم استعداد.
1: سؤال تاني، طالما له بعد مناعي وهو جهاز هضمي، يعني طبيب الأمراض المناعية طبيب الجهاز الهضمي قد يعملان كفريق أو قد يعمل طبعا كل طبيب وحده، ماذا عن التشخيص عند هالاختصاصين تحديدا؟
0: هو التشخيص بيصير عند الجهاز الهضمي، لأنه نعم. الكورنر ستون تبع التشخيص هو المنظار النادور. أول شيء لما يكون في عنا
1: نادور مثل نادور المعدة،
0: نادور المصران والمعدة هو المعدة. أهم شيء المصران بالكرون. نعم. بس دايما معه مكمل يعني هو المعدة بأسيب. لأنه مثل ما قلنا فيها تكون نتم للمخرج، فكمان في يكون بالمعدة. سو أول شيء نحن لما يجي المريض لعنا وبيكون في عنا نحن براسنا أنه معقول يكون التشخيص هو كرون، بدنا نبلش بفحوصات دم وفحص خروج اللي اسمه فيكل كالبروتكتين. هذا الفحص اتطور كتير اخر 10 سنين وصار يغنينا عن كترة النواضير، لانه بيفرجينا اذا في عنا التهاب بقلب المصران. هلا مش يعني كران اذا طلع بوزيتيف فيكون كمان التهاب بكتيري، بس نفس الوقت اذا طلع نيجاتيف نقدر بمطرح معين شوي نبعد عن الكران. فحوصات الدم اذا في عنا مؤشر الالتهاب، السي ار بي عالي، الكريات البيض عاليه، شويه فقر دم، فيتامين ب2 او
1: اسيد فوليك،
0: هول العاديه اللي بنعمله. اذا هول واطين يعني عنا مشكله الامتصاص، هول بلشنا نفكر اكثر بالكران. منروح على الاهم يلي هو المنظار النادور، بنعمل نادور يلي هي ما في مهرب منه لانه هو التشخيص.
1: نادور المصران،
0: نادور المصران بنفوت بالمصران بيكون منظف كتير منيح. اذا في تقرحات بالمصران كله بيكون عارفين انه في كران وين ما كان بالمصران. اوقات ما بيكون في شيء انتل نوصل مثل ما قلت لك على المصران الرفيع يلي هو اخره اسمه تيرمينال إليوم، منفوت ومنشوف اذا في تقرحات وتضيق او جروحات في بقلبه او افتس ليجنز بيقولوا لهم، طبعا بناخد خزعة منه، بنكون قدرنا نشوف بعيننا انه نحن في عنا تقرحات، بعتنا على المختبر بيرد علينا الاخصائي تبع الانسجة بيقلنا هول الجروحات بيشبهوا كران او بيشبهوا كذا نوع كولايتس تاني، ببلش تصير في عنا صورة أكبر شو بعد منعوز بالكران. لأنه كران مثل ما قلنا بيسيب الجهاز من فوق لتحت، بنعمل شيء اسمه يا فيديو كابسول، يعني منبلع المريض مثل كاميرا بقدر تفرجينا المصران الرفيع. نحن في 9 أمتار مصران، 10 أمتار، نحن قدرنا نشوف منه متر ونص من تحت وشي متر من فوق. بيبقى المصران الرفيع يلي ما كتير قدرنا نشوفها، وإذا في تضيق نحن منقطع شيء اسمه بيتنسي، يعني كاميرا بتدوب إذا في مطرح ضيق لما تعلق هيك بتدوب، وبنعرف إنه ما نقطع للكاميرا الطبيعية. أو بنعمل
1: كاميرا اسمه بكل ما الكلمة من معنى
0: 100% هي كاميرا. صحيح. اسمها أتحبت الأوغمانتا، أتحبت. نعم. الأنتيبيوتيك، نرجع بنحضر الفيديو كله نحن، أو بنعمل له شيء اسمه انترو أمراي، يعني أمراي للمصان الرفيع، بنشوف نحن إذا في تضيقات أو تسكيرات، هيك لنعرف نحن وين هالمرض منتشر، بس بالمصان، بالمصان الرفيع ولا بكل المصان الرفيع. وانس عرفنا صار في عنا هنيك العلاج ونرجع نمشي بالبروتوكولات.
1: يعني دكتور مسار قد يأخذ أشهر أو عدة، مش جمعة وجمعتين وثلاثة
0: وأربعة، أو سنين حتى. أو سنين يعني ليبين المرض ويكون. نعم. نحن أكيدين أنه بدنا نحط هالمريض على دواء معين، فيها تأخذ سنة أو سنتين أو ثلاثة.
1: نعم دكتور، حكينا عن البعد المناعي، حكينا عن البعد الوراثي، حضرتك ذكرت أيضا أسلوب الحياة، وأسلوب الحياة بالدرجة الأولى إلى جانب الحركة، إلى جانب النوم، إلى إلى إلى إلى جانب البعد الغذائي اللي هو الأهم. قد البعد الغذائي قد يوقظ، رح نقول يوقظ لأنه قد لا يكون سبب مباشر، ولكن يوقظ الكرون عند الأشخاص يلي عندهم استعداد كرون.
0: الجملة كتير مهمة، ما أنه سبب مباشر، هو نعم. بيقدر يحمس المرض أنه يتفاعل ويعمل فلير. الأكل أو اللايف ستايل هن كورنر ستون كتير مهمة. إحنا قلنا في 4 مزايا. صحيح. 4 طرقات، الرابعة هي اللايف ستايل والدايت. نحن كل شيء بيقولوا له westernization of lifestyle، يعني لما صارت الحياة تشبه الغرب. شو يعني؟ يعني بنقعد أكتر مما بنتحرك، يعني بناكل قصص مشبعة بالفات
1: والشوجر،
0: الأكل السريع، أقل شيء خضرة وأقل شيء فواكه،
1: مشروبات غازية ليل
0: نهار. exactly. كترة السكاكر أو كترة كل شيء محلى اصطناعي ولا حتى طبيعي.
1: صحيح.
0: الستريس وانكريس كورتيزول والتعصيب الدايم الواحد يكون دايما معصب او دايما انكشس، والبوليوتنس
1: يعني لبنان حولوه لمختبر للكرون.
0: اكزاكتلي. والبوليوتنس يعني كمان الطرقات والمعامل وكل شيء اللي احنا عم نتنشأ هو اللي كله بيقدر يعلي، اذا ما عنا استعداد جيني بيقدر يخلي الانسان يكون عرضه اكثر انه يعمل كرون. أز قصة الأكل، قصة الأكل كتير مهمة. أمتين لما يكون في عنا كريزة كرون، نعم. لما يكون نحن إنه ولا مرة الأكل بيسبب كرون، ولا مرة الأكل بيقدر إذا حدا ما عنده استعداد على كرون يعمل له كرون، هذا الأكيدين نحن منه. بس إذا نحن كنا عم نعمل كريزة كرون، يعني شوية تسكير مصران، دياري، دم بالخروج، كل هولة بيقدر أنواع الأكل اللي فيها كتير فايبرز، اللي فيها كتير فات، اللي فيها كتير شجر، تسوي هذا الوضع وتخليه يكون أسوأ. كرمال هيك المرضى بيكونوا بيركضوا على المستشفى أكتر، بيكون عوارضهم أصعب. كرمال هيك هون بننتبه على الأكل. وبدي أقول شيء كتير مهم، لما نحن نعمل تشخيص عند الأولاد البيدياتريك، أهم تريتمنت لقلهم بيقولوا له البرينترال نوتريشن، يعني منوقف لهم أكل، منجيب الأكل يلي هو هيدروليزد، يلي مكسر ومطحون ومنزان باللابوراتوار قدي، منحط لهم نربيش بمنخارهم على بطنهم، بيأكلوا بس من هيدا لأربع لثمان أسابيع، بياخدوا كل الغذاء اللي لازم، بس ما بيكون في شيء بيحرك التهاب المصان، بيقدر يساعدهم بالشفاء 40-80%
1: بالشفاء.
0: إنه الشفاء مش على طول، لأنه لازم نحن دايما نعرف إنه الكرون هو مرض مزمن ما رح نشفى منه بحياتنا، بس نقدر نحطه under control، وممكن ما يعني ما نشوفه عامل فلير إذا كنا متابعين كل عمرنا.
1: يعني هؤلاء الأطفال أو تحت عمر 14
0: كتير بيساعد
1: بالمستشفى
0: أو بالبيت، يعني نقدر نحطها هيدا بالبيت بس بيكونوا followed up.
1: أكيد رح نحكي عنها. دكتور، في مخص فوق 14 الحمية الغذائية، هي في حمية غذائية بياخدوها دائما أبدا أم إنه خلال فترات النوبات؟ طالما عم نحكي عن الغذاء،
0: إذا عم نحكي عن الكبار، نحن دائما مفضل في أمور نحن منخاف منها، يعني في أمور عندها استعداد تقدر تعمل فلاش، يعني ناكل من برا، قصص منها كتير نظيفة، القصص النية، السمك الناي، كل هول إذا مش واسئين نحن من وين، ليه؟ لأنه بيقدروا يعملوا التهاب مصران غاسترو أنتريت، وهذا الالتهاب يقدر بيرجع يوقع الكرون مرة تانية وبيعمل كريزة. تاني بارت اللي هو الأكل اللي قلت لك اللي هو منه كتير هيلثي للغت ميكوزا، يعني لغشاء المصران، كترة الفات، كترة الشجر، كترة اللحمة الحمراء بكترة، كترة البروسيست ميت، كل هول بيقدروا مع الوقت يساعدوا الكرون، يخلوا الانفلاميشن موجودة ويعلوا شانس الكانسر. لأنه أكيد رح نحكي نحن عن مضاعفات الكرون اللي هي الخوف الكبير منه، أنه مع الوقت نقدر نطور كانسر بالمصران، ونحن مش أكيد بغنى عن أنه نزيد عوارض تانية تقدر تعلي لريسك الكانسر.
1: دكتور، هيك تنحكي شوي بالأرام، لأنه كل اللي عندهم بهالأيام عم بيحفظوا فحوصات ونقرنوا إلى آخره، يعني وقت نقول كرون، ناس عندهم كرون ومزمن، حتى لو ما كان عندهم عوارض، المؤشر هو لارتفاعه أو زيادته أو كون واعي أو لا، هو CRP هيك بشكل عام.
0: CRP واحد كتير مهم منه، نعم. الأهم قلت لك فحص الخروج اللي هو الفيكل كالبروتكتان،
1: لا عم نحكي بالأوقات اللي ما بيكون ظاهر العوارض بس عنده الكرون على طول، في CRP عالية
0: مش ضروري، ولا
1: مش ضروري
0: exactly. 20-30% من الوقت في يكون عامل كريزة كرون والCRP نيجاتيف،
1: والCRP نيجاتيف
0: exactly. بس لما يكون CRP كتير عالي وعنا عوارض بنعرف انه في التهاب
1: واعي، نعم
0: exactly.
1: دكتور، أيضا قبل ما نحكي بالعلاج الكرون، دكتور نامور، كتير أحيانا من الأشخاص مثل ما تفضلت وقلت وقلت حضرتك، أوقات سنوات لا يشخص، أو أوقات نحن بناخد المسكنات والمهدئات يلي بتخبي المشكلة، ولكن بيكون عم يتفاعل من جوا مصرنا. وقلت حضرتك أول مشكلة هي أنه أحيانا الغشاء
0: ببلش يعمل سلافينج،
1: صحيح. بشكل عام شو هي المخاطر دكتور، من أقل إلى أكثر خطورة بكل ما الكلمة معنا، في حال أهملنا العلاج، أو حتى أحيانا بروتوكول علاج اللي رح نخلي لآخر الحلقة، أحيانا كمان نهمل التفاصيل الدقيقة بتناوله؟
0: نعم 100%. نحن كل الهدف اللي حكينا هالحلقة كلها هي لما نوصل لكمبليكيشنز لكرونز،
1: مضاعفات
0: لكرونز، لأنه نحن إذا هيدا المرض ما رح يأذينا ونعمل شوية دياري وكل شهر مرة مرتين نعمل دياري وتقطع، ليش بدنا نعطي الهم هالقد ونشتغل؟
1: هو لازم نعطي الهم
0: exactly. ليش؟ لأنه مع الوقت مبلش نخسر غشاء المصران، المصران الرفيع أو التخين، ولما نخسر غشاء المصران ببلش يتليف تحت الغشاء، ببلش يسكر هذا المصران، ولما يتليف ببطل هيدا أورغان عايش، ببطل فينا نمتص الفيتامين B12، الفوليك أسيد،
1: الحديد
0: exactly. مبلش نخسر، مبلش نعمل ترقع عظم، مبلش نصير نقدر ننكسر أكتر. بلس مش بس هيك، بيصير في عنا دياري مزمن، مع الدياري بنخسر ملوحات، بنخسر كالسيوم، مانيزيوم، فوسفورس، وكل هول اللي نحنا منجرب قد ما فينا نجمعهم، سو بيصير في عنا مشكلة بفحوصات الدم. والأخطر يلي هو الأهم بالكرون، إنه هذا مرض بيصيب كل الجهاز الهضمي، يعني كل الغشاء تبع الجهاز الهضمي،
1: السيستم كله بيكون
0: إيه، سو بيقدر يفخط الجهاز الهضمي، بيقدر يعمل بيرفوراسيون، بيقدر يعمل ستينوسز أو ستركتشر، يعني يسكر المصران ونفوت على المستشفى لأنه نحنا مسكر المصران، بدنا قص لأنه كل شيء عم ناكله أو إفرازات المصران عم بتعلق ما عم تقدر تنزل بالمخرج اكزاكتلي سو بنقدر كل الوقت نستفرغهم يكبر هالمصران ويقدر يفقع يخزق محله او يعمل فيستولا يعني طريق فرعيه بصير هو يخزق ويلزق بغير مصارين سو هذا بصير كمان مشكلتها مشكله اكبر والاخطر يلي هي الانفلاماسيون يلي بينت انه اذا عنا كرون على فتره طويله اكثر من 7 إلى 8 سنين مش معالج ومش منزلينه الانفلاميشن قد ما فينا بيعلى شانس كانسر المصران تقريبا اكثر من 3 إلى 9 مرات اكثر من البوبولاسيون العادي سو كرمال هيك نحن بغنى عنه هذا الموضوع كله كرمال هيك بنركض لنعمل التريتمنت.
1: بس دكتور عطول في سؤال يسأل وكتار أشخاص وعم بضطر أرجع أسأله أكتر من مرة أنا حقيقة أنا بستخلص من اللي بيجون على سوشيال الإذاعة كتار أشخاص يعني من الأسئلة اللي سألت أو الحلتة اللي انطرحت أنه بلشنا مع الدكتور على أساس كرون رجع الدكتور بعد كم شهر قال لي الحمد لله مش كرون حضرتك وضحت الفكرة بس أحيانا أنه التشخيص قد ننطلق بعلاج ليس مبني على تشخيص صحيح. كرون أو غير كرون صحيح. يعني هون كمان عم بيعمل قلق عند المرضى بشكل أو بآخر والحكيم عم بيقوله مباشرة أنتوا حضرتكم بتقولوا مباشرة هالحلقة أنه قد ما تنشرح المريض رح يقول في شيء مش مزبوط كثير
0: صحيح. صحيح 100% نعم. معك حق اولا في عنا دائما قسمين لهذا الجواب اول قسم هو كيف ماشي المرض المرض اوقات نعم. بيكون very straightforward بيجي باغلبيه 80% من الحالات دغري مبين انه هيدا كرون او هيدا ulcerative colitis هون ما عنا مشكله فيها بس مثل ما قلت لك في عنا هال 20% اللي هي unclassified هون
1: طبيعي ما يكون
0: لازم أكيد. يكون الحكيم والطبيب شارح لمريضه انه نحن كأنه في كرونز أو نحن كل شيء بدل على هون بس أنا ناطر 1 2 3 لما يكون المريض معك على نفس الصفحة أنت وياه بتكون عم بتحاربوا المرض سوا لما يكون كل واحد تقريبا بميله ومش فهمانين على بعض هون بتصير المس أندرستاندينج لأنه ولا مرة المريض رح يكون ضد حكيمه إذا حكيمه هو وياه ماشيين على نفس المطرح بينما أوقات كمان لو واحد يحكي على ميلة المريض أوقات بيصير في أخطاء طبية أوقات بيصير في عدم إدراك بالتشخيص أو بيتشخص شغلة شوي متسرعة ومنبلش أدوية شوي متسرعة هون لازم يكون في عنا الحجة اللازمة والوقت اللازم إنه نرجع فشخة لورا قاله للمريض نحن واحد نرجع نلقط الدوسيه كله 1 2 3 هرجع عامل 1 2 3 بركي قصص تغيرت لنوفر صحيح. عليك هالدواء أو لنغير هالعلاج ليكون إفكاس أكتر سو على الحالتين الكوميونيكيشن بين المريض والحكيم
1: بدأ صبر شوي أكتر
0: exactly. لأنه هذا it's a chronic disease هذا منه مرض خلق اليوم أو خلق بكرة
1: يعني دكتور فينا نطمن كل مريض هلا انه كل يوم ممكن أوه. يكون في تشخيص ياكد اكثر اذا كان او لا
0: definitely.
1: عظيم
0: وكل يوم في علاج
1: كل يوم حلو رح نحكي بالعلاجات دكتور جون بول نامور دكتور في حال تم التاكيد بما لا يقبل الشك ان الداء هو داء كرون العوامل عديده حضرتك قسمتهم لاربع محاور بروتوكول العلاج ليس فقط دوائي صحيح
0: صحيح
1: كيف تحطوا بروتوكول حسب كل مريض
0: هو دايما هو في ميلي ما في بروتوكول واحد على كل مريض
1: نعم.
0: هو في كتير علاجات صار عنا بكتير عيال ادوية صارت عنا ونحن منلحق هون كل مريض بمريضه في مرضى عندهم الكرون الانفلاميشن القوية يلي دغري بدنا ادوية بالعرق وفي مرضى عندهم الكرون الخفيفة يلي بتحمل انه ننطر شوي
1: نعم.
0: ونعطي ادوية صغيرة مثل بيدونافالك او مثل الكورتيزون الصغير هون بس قبل ما نحكي بموضوع البروتوكولات أهين شيء على المريض وعلى الحكمة يلي ما كتير بدها تلاحق الكيس إنه تعطي كورتيزون الكورتيزون أكبر كريزة كرون بيقدر بيومين 3 يرجع يقللها ولكن هيدا هو الأهم ولكن ولا مرة الكورتيزون قدر عمل مينتننس يعني بيخلينا نخفف الفاز إيجو الأكيوت إيفانت يعني العارض السريع بس ولا مرة قدر خلى غشاء المصران يشفى سو المرضى بيصيروا معودين هن بيستقربوا بياخدوا الكورتيزون وبيجيك بعدين عوارض الكورتيزون السكري وهشاشة العظم والأنفكسيونات سو هون بدنا نعمل بروفايلين كل مريض في عنده دواء بليم أكتر المرضى اللي عمرها فوق 65 المرضى اللي عمرها تحت 17 المرضى اللي عنده مشاكل قلب أو مشاكل كلى كل مريض في له بروتوكول معين الحلو هلا انه صار في عنا كتير ادويه يعني شو نعمل بكل هالدراسات اخر 20-25 سنه
1: نعم.
0: كل الالتهابات في بقلبها بيقولوا لها انفلاماتوري ماركرز يعني موليكيولات صغار بتعمل هالالتهاب قدرنا بمحلات هالادويه تو بلوك تسكر هالموليكيولات في قصص بتمشي على هالمريض في قصص بتمشي على غير مرضى كرمال هيك بدنا نبلش حديثنا نحن والمريض انه نحطه باي خانه هو الفيري اكيوت السيفير مايلد المودريت ونبلش العلاج نحن وياه ولازم يعرف المريض انه لهلا ما دواء بيقدر يفيده أكثر من 50-60%
1: لا.
0: لأنه معقول تاني دواء يفيده أكثر أو التالت سو فيها trial and error حسب كل مريض ومنمشي بالأدوية وراء بعضهم
1: يعني دكتور جون بول نامور إذا حضرتك بدي أسألك هالسؤال بشكل مباشر كأطباء أحيانا قد توصفون أدوية لمريض الكرون وأنتوا وبتشرحوا له للمريض مش عم تخبوا عنه أنه هذا الدواء قد يفيدك وإذا ما فيدك رح نجرب. يعني في أوقات الدواء احتمالي بيكون كمان
0: طبعاً
1: بيكون
0: طبعاً
1: هيك
0: طبعاً طبعاً
1: عظيم
0: طبعاً
1: جداً.
0: مثل الكيموثيرابي لا سمح الله يعني بالكانسر عظيم. في first line second line third line ومتر منبلش نحن بالدواء يلي أكتر شيء معقول ياتي
1: التدرج
0: عند هذا. بس بدي أقول لك شغلة كتير مهمة تغيرت شوي هلأ الابروتش للكران. نعم. من شي 5-6 سنين كنا دايما نقول يلا ما زال ما في كتير عوارض نعطيه دواء خفيف ننطر عليه شوية كورتيزون منتكو. هلأ صرنا to hit hard يعني صار في عنا كران لقطين الكران بلش الدراسات إذا ضربنا بقوة بالأدوية المنيحة أول شيء بنقدر نخلص له هذا المسران وتداعياته على 20-30 سنة لقدام بتكون أقل. سو بنقدر نحميله المسران ليرجع يعمل كرايز أكتر. سو صرنا هلأ نتحمس ومنروح أكتر أنه نعطي الأدوية الفعالة والقوية على أنه نطبطب نحن والمريض ونعطي أدوية صغيرة ومسكنات.
1: دكتور في مخص طالما هو له بعد مناعي في مخص العلاجات المناعية والموجهة بين مزدوجين سمح الله نظيرة الأدوية السرطانية
0: صحيح.
1: هناك أدوية أيضا للكرون هيك
0: هي أدوية الكرون كلها بيقولوا لها بيولوجيكس يعني كلها
1: بيولوجية
0: exactly. يعني أدوية مناعة أدوية بتصيب مثلا شيء اسمه جاك انهيبيترز أنتي تي ان اف يلي هن الأهم.
1: نعم.
0: في الموليكولات بتعمل انفلاميشن اسمه IL-12 IL-23 الانتجرينز هولي كلهم أدوية بيصيبوا هولي الموليكولز يلي بتعمل انفلاميشن. سو هولي أدوية بيولوجية بتتخذ بالعرق صار في منها كتير تحت الجلد بتتخذ.
1: نعم.
0: بيقدر يعملها المريض ببيته والحلو كتير انه صار عندنا الدواء يلي بتاخذ حتى بالحبوب للكرون افري يوم يعني كرون والالسيراتيف بيتاخذ كل يوم كرمال هيك صار في كتير اوبشنز بجيبتنا. اذا نجي نحكي من 10-15 سنه كنا كتير مزروكين ابره ابرتين وكورتيزون وعمليه وهلا بدنا نحكي شوي بالعمليه لنشوف انه هي
1: للعملية.
0: مكمل للدواء مش
1: دكتور هذه الادويه على تطورها واختلافها سؤال بدنا نسأله مغطط
0: سايد افكتس اوكي
1: قبل
0: مغطط 100%
1: مغطط يعني عندهم. نعم. ضمان عندهم اسيرانس اللي عندهم وزارة الصحة
0: شوية بالاسيرانس الاسيرانس اللي عنده اسيرانس على الادوية والاسيرانس على الكرونيك ديزيزز تقريبا كلهم عم بيغطون. الوزارة عم تعمل شكل كتير منيح وانا مسأبه هلأ كمان بالكوميتي بالوزارة سو كمان.
1: نعم.
0: في الادوية الجديدة في منها جواصل هلأ هالشهرين ومنها دجا وصل اللي هي الادوية اللي كنا نستعملها بفرنسا او حتى بامريكا سو كله صار موجود بيتغطى بيتقدم الدوسيه وبيتغطى 100% والأمن العام والجيش وهيك كمان عم بيغطوا
1: مشكلة
0: صراحة كتير بيطمن لأنه إذا بنجي نحكي من 3-5 سنين وقت الأزمة وقت ما صار المشاكل بالبلد كل الجهات الضامنة تقريبا وقفت تغطي هيك أدوية. وأنا لما رجعت ثابت هلأ بهالسنتين يلي رجعت فيهن عم نشوف مرضى يلي كانوا كتير مراجلجين آخر 5-6 سنين اضطروا يوقفوا الدواء لأنه بطل في جهة ضامنة والأدوية غالية بألوفات الدولارات رجعوا عم يعملوا مرتين كرايز. هلأ
1: نحن بنقول على بشرك بالخير لأنه حقيقة إذا ما في إمكانية للعلاج صحيح. المريض مش عم بروح على المستشفى ومش عم بروح للطبيب بكل ما الكلمة من معنى
0: 100%.
1: دكتور متى نصل إلى الجراحة؟
0: كنا نقول من قبل كمان نحكي فيها لأنه هلا بآخر مؤتمر كنا عم نحضره عن الكران كنا وطلعت الدراسة اللي تابعت الجراحة لآخر 10 سنين اسمها الليريك. سو كنا قبل نقول إنه إحنا لما نفشل بالتريتمنت منروح على الجراحة بينما هلا صرنا نادما نعتبر انه الجراحه هي وحده من ازرع العلاج. في مرضى بيكون الديزيز واصل هيك على 5-6 سنتي بلش يسكر اذا وي اوفرد الجراحه على بكير بنقدر نريحهم وراها وراها شو بنعمل بنبلش الدواء فصارت مكمل للدواء بطلنا ننطر على الجراحه ليستوي المريض او ليتعب كتير او لعمل كتير مضاعفات والجراحه تكون كتير صعبه صرنا هلا نستعملها بوقتها للجراحه ونكملها بالادويه عم بيكون نسبه السرفايفل والديزيز فري بيريد ورا العلاج عم تكون كتير اطول. واخر ستدي اللي هي بينت اخر 10 سنين تابعوا 40 الف مريض بينت بهيدي المنحة.
1: دكتور احنا بنقول الجراحه يعني عم نقص
0: الجراحه عم نقص بارت من المسران اللي هو المريض بنشيل.
1: نعم.
0: البارت شوي قبله وشوي بعده نضيف نرجع بنوصلهم ببعضهم بس لانه كران مرض بيعاود وما بيصح 100% بالجراحه في شانس كتير عالي فوق ال 30-50% انه يرجع يربى محل ما وصلنا المسران. بينما بالالسيرتيف كولايتس اللي هو تقرحات المسران اوقات لما نضطر اخر شيء نوصل للجراحه اللي هي هيدي اند ريزورت اوقات لما نشيل المسران هي شفائيه لانه ما بيكون بقى في عنا بقى مسران.
1: صحيح دكتور لو سمحت وقتنا للاسف خلص ولكن زميلنا مرون عطانا بعد دقيقتين دائما هناك تخوف من العوارض الجانبيه لادويه الكرون
0: صحيح، وهذا هو يلي بخلينا دائما ننقي أي دواء لأي مريض. كرمال هيك نقينا هذا المريض اللي عنده مشاكل كلاوي أو عنده كانسير قديم أو عنده ما بعرف شو، مننقي له غير دواء. كل دواء بيولوجي عنده بمطرح معين شوية سايد إفكتس، منهم بيعلوا ريسك الليمفوم، منهم بيعلوا بيوطوا المناعة، بيخلونا عرضة على التهابات أكتر. بس اللي مقدر نجزمه إنه شو ما كان عنا عوارض جانبية بهول الأدوية، لا شو ما كان عنا عوارض جانبية بعدهم أحلى بمية مرة إنه نترك الكرون ينتشر ويزيد، لأنه عوارضه وريسك الكانسير تبعه وعملياته كتير أصعب من حياة العوارض جانبية. وإذا كنا عم نتابع مريضنا قليل كتير لا يعمل عوارض جانبية، يعني أول ما يبلش نعرف شو نغير وكيف نظبط.
1: دكتور للأسف حلقتنا خلصت، ولكن جواب سريع جدا، الأمراض التقرحية للمصران كتيرة وعديدة ومجموعات وفامية والغيرة، تقريبا كلها تحت السيطرة في حال لم تكن هي كرون أكيد.
0: طبيعي تقريبا لهلأ كلها تحت السيطرة.
1: كلها تحت السيطرة.
0: يعني كل شيء كل شيء منه تحول لكانسر وما صار في عنا مشكلة بالحياة أو الموت، أو ما صار عم يعمل في شيء اسمه acute severe colitis بالulcerative colitis، يعني كتير مضروب المصران لدرجة إنه كل الجسم مسمم، بقيت ما تبقى كله under control، عشرة المريض يكون متابع أدويته، متابع مع حكيمه، وما عم بيقفل الفحوصات وعم بيشوفه كل ثلاثة أشهر.
1: آخر كلمة دكتور جون بول نامور لكل صبية، نعرف كتير صبايا مقتبل العمر عندهم كرون، صحيح. وكرون عم بيكون كتير
0: البيك تبعيته على الثلاثينات،
1: صحيح، لكل صبية، لكل شاب، لكل شخص، لكل شخص كمان تحت الـ 14 سنة، لأهلهم، للأشخاص يلي شاكين أنه عندهم كرون، ما رح نقول أكيدين لأنه مثل ما تفضلت وقلت الأمر

0: هون مش انه هو عم يركض قدامنا. سو هيدي هي اي ثينك هي التشخيص والسكرينينج هو اهم شيء.
1: دكتور جون بول نامور، يعني حقيقة هذه الحلقة حلقة شيقة جدا جدا جدا، وضحت الكرون بطريقة كتير سهلة ممتنعة كما يقال. كل شخص عم بيسمعنا أكيد أخذ العبرة والنصيحة، ونحن بإذن الله رح يكون لحلقة أخرى مع حضرتك، ورح يكون عنا نصائح عن الكرون وغيرها قريبا جدا بنوعد المستمعين فيها. الدكتور جون بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية، أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتنا.
0: أهلا فيك. Thank you.
1: أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور نامور فيما خاص الكرون أو أي مشكلة التهابية، بإمكانكم التواصل على الرقم 0368871000. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حمس مع لبنان الحر.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة. حوار حر
1: اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل دعم دولي وعربي اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة اتفاق الإطار في حوار حر مع صحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

نشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط زوطرة الغربية، كما سجل تحرك لدبابات ميركافا في محيط ملعب حداثة ترافقها جرافة من طراز D9. عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رنيم عوض في الإليعات وجهوزية مطار رفيق الحرير الدولي للحركة في خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية. ذكر موقع تلفزيون سوريا أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيقوم بزيارة رسمية إلى بيروت الخميس في إطار تحرك يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية بالتوازي مع طرح مبادرة سورية لدعم الاستقرار الداخلي. وقالت مصادر دبلوماسية سورية أن الشيباني سيطرح مبادرة تقوم على مساعدة لبنان في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني. وأكدت المصادر أن الرؤية السورية التي سيعرضها الشيباني ترتكز على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف. وبحسب المصادر السورية فإن برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري، إضافة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ونائب رئيس تيار المستقبل بهي الحريري. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاظم غريب أبادي إن مذكرة التفاهم تشهد تقدما في بعض بنودها، إلا أن هناك انتهاكات للالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بالوضع في لبنان، معتبرا أن الحرب هناك يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أخيرا أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية وصفها بالإرهابية تسللت من الحدود الشمالية الغربية كانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية كما قال. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: العبودية ليست دائماً حالة مفروضة من سيد على عبد، ولا هي دائماً حالة قصرية ترتبط بتهويل أو بابتزاز. إنها كثيراً ما تكون حالة إرادية لدى من يستمرئ كونه عبداً لمصلحة أو لعقيدة ماضوية أو لمنصب أو لمكسب، وتالياً لا تهمه كرامة شخص أو جماعة. يقول المتنبي في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد: العبد ليس لحر صالح بأخ ولو أنه في ثياب الحر مولود. نقول ذلك لنلفت إلى أن حزب الله في انسحاقه المطلق أمام إيران وفي رهن وزناته كلها لمصلحة ملال طهران يخطئ كثيرا في الحساب وفي القراءة. صحيح أن إيران ومن خلال الحرس الثوري كان لها الفضل الأول في نشوء الحزب، ولكن ذلك لا يعطي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صقا بملكية الحزب أو وكالة للتصرف به من دون أن يكون له رأي، لا سيما على خلفية استغلال ما يعتبر مقدسات ومحرمات. أجل، حزب الله يتصرف اليوم وللأسف كعبد لإيران، وينفذ ما تريده من دون أخذ ورد وعلى عمياني، وهذا جزء من المشكلة الكأداء التي بدأت تنعكس سلبا وعميقا على الحزب وصدقيته أقله لدى بيئته. لن نراهن على عودة حزب الله إلى لبنانيته، بل أقله على العودة إلى لغة العقل والمنطق، لأن ما يقترف بتوجيهات إيرانية مباشرة وبقيادة لصيقة من الحرس الثوري بلغ حد الفظائع وسط حالة مرضية من الإنكار والمكابرة. فإلى الولاء الأعمى لولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية بدأنا نشك في خضوع حزب الله لمتلازمة ستوكهولم بسبب ما نشهد من حالة لا إرادية كما يبدو تدفع الحزب إلى تطوير نفسه وشعوره على التعاطف مع إيران ولو على حسابه، بل حتى ولو بدا أنه ضحية ويعاني الأمرين بسبب ما قدمه من تضحيات تبين أنها مجانية وعبثية حتى الآن. في أي حال، اليوم هم حزب الله وإيران وجماعة الممانعة الشيلفي هو محاولة إسقاط اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بداعي أنه اتفاق إذعان للعدو الغاشم وشروط العم سام. يا جماعة الخير، إيران خسرت الحرب وحزب الله خسر الحرب أو على الأقل جولات منها، فهل تنتظرون ممن يعتبر نفسه منتصرا أن يقدم لكم الهدايا والهبات وأن يقول لكم ببساطة عفى الله عما مضى؟ ثم ما يضيركم إن كان الاتفاق يقود إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبتموه مجددا إلى الجنوب؟ وما يضيركم إن كان الاتفاق يحصل السلاح بيد الدولة، الدولة اللبنانية وليس دولة إسرائيل أو دولة أمريكا أو دولة أبو نعسي أو دولة تنجانيكا؟ هدوا البال وطفوا المتسكات، البنزين غالي يا غاليين، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريبا منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على إنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أوكتان 1,238,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,256,000 ليرة، المازوت 1,835,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,127,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل دعم دولي وعربي اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة اتفاق الإطار في حوار حر مع صحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة
2: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء حر أو حوار حر. بهالحلقة مستمعينا منستضيف الأستاذ نجم الهاشم الصحافي في صحيفة نداء الوطن. في هذه الحلقة سنناقش طبعا كل ما له باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وتداعيات هذا الاتفاق وردود الفعل عليه وكيف للبنان أن يستفيد بالفعل من هذا الاتفاق. أهلا وسهلا فيك أستاذ نجم.
3: شكرا أستاذ بسام وتحية لك لمستمعي إذاعة لبنان الحر ومشاهدي كمان لبنان الحر
2: 100% مستمعين ومشاهدين اثنين سوا. يعني السؤال الأول اليوم عم نشوفه كأنه هناك يحصل من حشد قوى بمواجهة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حشد قوى محلية، كل هذه القوى يعني توالي إيران، عم نشوف حزب الله، عم نشوف الرئيس نبيه بري، عم نشوف التيار الوطني الحر. شوي كان في لقاء بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الأستاذ جبران باسيل. بقى هل ستنجح يعني هذه القوى الموالية لإيران بإسقاط هذا الاتفاق من شان تسليم الورقة اللبنانية لإيران؟
3: ما بتصور انه هن عم بيجربوا عمليا يعني باجراءات على الارض يسقطوا هذا الاتفاق، عم يتعاطوا مع هذا الاتفاق مثل ما سمعنا يعني الرئيس نبيه بري او بعض مسؤولين بحزب الله كانه لم يكن. يعني هيدي اللغه ما عم نسمعها اليوم عن جديد مع هذا الاتفاق. اذا متذكر كلنا وقت طلع القرار 1559 سنه 2004 هذا المحور اللي عم تحكي عنه هلا اعتبر انه هذا القرار
2: كأنه لم يكن
3: او لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، ولكن مع الوقت بين انه لا، هذا القرار كان وليس كأنه لم يكن، وكان يساوي اكبر من قيمة الحبر الذي كتب فيه. ولذلك لانهم كانوا يقولون هذا الكلام ويعملون على اساس عكسه اغتالوا الرئيس رفيق الحريري سنة 2005 ب14 شباط، لأنهم كانوا معتبرين أن الرئيس رفيق الحريري مع البترك الماروني نصر الله سفير مع وليد جملات في تلك المرحلة مع مجموعات كبرى من اليسار ومن القوى السيادية في لبنان قد يشكلون خطرا على الوجود السوري على الاحتلال السوري للبنان وعلى الدور الذي كان يقوم به حزب الله وعلى سلاح حزب الله. اليوم موضوع هذا السلاح طرح في القرار 1559 وتردد وتكرر في معظم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن خصوصا قرار 1701 وفي معظم الاتفاقيات التي حصلت أو قرارات وقف إطلاق النار التي حصلت منذ دخل حزب الله مغامرة إسناد غزة في 8 تشرين الأول 2023.
2: طيب اليوم كمان سمعنا أو قرينا تصريح للرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط أنه هو مع المفاوضات المباشرة وهو مع نزع سلاح حزب الله ومع كل يعني ما تنادي به الدولة اللبنانية والقوى السياسية المعارضة لحزب الله، بس هو ضد هذا الاتفاق وبدو اتفاق الهدنة.
3: يعني هو ما قال انه ضد هذا الاتفاق، قال بمعنى ما انه المستشارون والمفاوضون يعني اللي كانوا موجودين بامريكا تجاهلوا اتفاق الهدنة. بس اتفاق الهدنة بمضمونه السياسي هلا فينا نعتبره نحن اليوم اللي عم بيصير اليوم مكمل تقريبا لاتفاق الهدنة اللي صار سنة 1949 باثنين أدار. اتفاقية الهدنة بالنص بالمقدمة وبروح الاتفاقية، يعني كل اتفاق له روح وله نص. على ماذا تنص؟ يعني أولا تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين. يعني عم يحكوا عن سلم دائم، ليش بفلسطين؟ ليش مسموا فلسطين؟ لأنه سنة 49 أو 48 وقت الفيتو العرب بالحرب بإسرائيل كانت حرب تحت غطاء الدول العربية مجتمعة وتحت غطاء القضية الفلسطينية. يعني كان فيها الجيش اللبناني، كان فيها الجيش السوري، كان فيها الجيش الأردني، الجيش العراقي، القوات أتت من السعودية، يعني كل هذه القوى شاركت في تلك الحرب. ومن شان هيك كانوا عم يحكوا عن سلم دائم في فلسطين. اليوم إذا بك توصل من اتفاقية الهدنة 49 لليوم 1926 هذا السلم الدائم تنقل من دولة إلى أخرى وهو اليوم مطروح في على الساحة لبنان. اللبنانية يعني هذا الاستحقاق لا يمكن للبنان أو لأي طرف آخر أن يهرب منه. وكل الأطراف اللي حكيت عنهم أنه عم يجربوا يعملوا تحالف أو جبهة إذا فينا نسميها جبهة ما بعتقد أنه بيقدروا يوصلوا لتكوين جبهة من هذا النوع كلهم حتى إذا تجتمعوا على رفضين إذا صار موقفهم متماهي مع موقف حزب الله ولحد الآن لا يوجد تماهي في هذا الموقف يعني حزب الله بميل وهني بميل لأنه في اختلافات كتير حتى بينهم وبين حزب الله يعني في بعض الموقفية تقال لرفع العتب وحتى لا يقال أنهم مع هذه التسوية ولكن بالعملية على الأرض إذا تحول الموضوع إلى إجراءات عملية على الأرض يعني ما بعتقد كلهم بيمشوا بهذا الإطار وبالتالي حجم التطورات اللي عم تصير بالمنطقة لا تأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الاعتراضات التي تحصل على هذا الاتفاق. الاعتراضات بنشوف نحن بالداخل اللبناني يمكن موجودة عم تتكون بس بحجم الحدث اللي عم بصير بالمنطقة وإعادة تكوين صورة الشرق الأوسط الجديد وخريطة الشرق الأوسط الجديد ليس لها قيمة.
2: بس نحن أمام معضل يعني بالآخر أستاذ نجم. اليوم حزب الله عم بيقلك أنا ما بدي طبق هذا الاتفاق وأنا بدي طبق يلي بصير بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وبالتالي عم بيقلك ما في فاصل بالمسار بين لبنان وإيران وشوفوا شو بك تعملوا.
3: يعني أنا برأيي بهذا الإطار يعني حزب الله يقارب الواقع يعني يقارب واقعه هو يعني
2: حزب الله صح هو يحكي عن وضعه.
3: حزب الله ليس تنظيما مستقلا يعني حزب الله بالبداية وبالنهاية يخضع للتراتبية العسكرية ضمن الحرس الثوري الإيراني ويخضع للقرار الإيراني. يعني حزب الله لا يملك في لبنان حرية اتخاذ قرار بنزع سلاحي قرار نزع سلاح حزب الله موجود في إيران ولذلك يمكن اعتبار أن ورقة التفاهم أو اتفاق الإطار الذي حصل في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هو الشق العملاني لما تم التوصل إليه بين أمريكا وإيران في سويسرا. يعني بورقة التفاهم التي التي عقدت في 16 حزيران بين أمريكا وإيران ترجمتها العملية يعني كيف بدك تنفذها بلبنان قد تكون هذه الترجمة بالاتفاق الذي حصل في واشنطن بين لبنان
2: يعني إيران موافقة على نزع سلاح حزب الله.
3: يعني ما خلينا نرجع كمان للنص اللي صار بتفاهم
2: إسلام أباد
3: بين واشنطن وطهران على ماذا ينص هذا الاتفاق. يعني فينا نقرأ النص كتار إريو ورقة
2: ما هو مشكلة الاتفاق
3: الاتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل وجربوا كتار يفوتوا عليه يفسروا من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية يعني بشكل أنه إذا واحد كان قادر يفهم منه شيء لما بيقرأ التفصيلات
2: يبطل
3: يقدر يفهم شيء يعني ما بعرف شو له علاقة بأساس هذا الموضوع. يعني باتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الحالية واحد الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية. يعني إيران تتعهد عن حزب الله إنهاء العمليات العسكرية. يعني شو إنهاء العمليات العسكرية الفوري والدائم مش هلأ وقف إطلاق نار. يعني هذا الأمر اللي صار ب 17 حزيران 2026 حتى أنه لم ينص على جدول زمن لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. يعني ليش هلأ عم يجوا يحملوا هاي المسؤولية للحكومة
2: اللبنانية؟ لا بس بيقولوا لك في بعض بيقول لك مبلغ خلال 60 يوم لازم القوات الإسرائيلية
3: 60 يوم مجال للمفاوضات بين واشنطن
2: مش لانسحاب القوات الإسرائيلية
3: وإيران لترتيب عمليات وقف إطلاق النار وليس ولا ترتبط أصلا يعني حكوا عن انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران ما حكوا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. يعني وعكس ذلك يعني بين 17 حزيران واليوم استمرت العمليات الإسرائيلية وحصل جدل
2: هي بعدها مستمرة لليوم
3: بعدها مستمرة يعني ما وقفت إطلاق النار. يعني زين الشيء يعني بموضوع التفاهم بين واشنطن وإيران تتعهدان بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة ضد الطرف الآخر وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته ويؤكد الاتفاق على الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماذا يعني هذا الكلام؟
2: إيه؟ إنه لا حرب
3: ما بقى في دور لحزب الله. يعني شو نفع سلاح حزب الله إذا كان حزب الله بيعتبر إنه هيدا سلاح هو لمحاربة إسرائيل والآن عم تجي إيران عم تقول له إنه خيبطل في حرب بينه وبين إسرائيل
2: بطل في حرب بس ما قالت له سلم السلاح
3: ما معنات الحكي إنه هيدا سلاح لم يعد له لزوم. يعني منشان هيك فينا نقول إنه الاتفاقية اللي صار ب بواشنطن بين لبنان وإسرائيل هو الشق العملي لترتيب عمليات نزع سلاح حزب الله، ولكن كمان بتفاهم إسلام أباد بين واشنطن وإيران، يعني عم نحكي عن تشكيل لجنة مراقبة لهذا التفاهم. من تضم هذه اللجنة؟ إيران، أمريكا، لبنان، وعضوين مراقبين باكستان وقطر. ما هي مهمة هذه اللجنة؟ مركز تنسيق لخفض التصعيد، تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان. شو بيعني هذا الكلام؟ يعني حزب الله لما عم برحب باتفاق اللي صار بواشنطن بسويسرا بين أمريكا وبين إيران، ما معناته عم بيوافق على إنهاء العمليات العسكرية، وبالتالي ليش بده يجي زايد هلا على الحكومة اللبنانية إذا عملت اتفاق وقف إطلاق النار جديد أو جددت هذا الاتفاق مع؟
2: لأنه الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، إذا لم ينزع سلاح حزب الله ما رح يكون في انسحاب إسرائيلي، وبيعتبروا إنه هذا انتقاص من السيادة اللبنانية.
3: مشان هيك هيدا الترجمة إذا بدك لروح التفاهم أو ورقة الاتفاق الإطاري اللي صار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، روح هذا الاتفاق انسحاب تزامن بين انسحاب الإسرائيلي من لبنان وتطبيق عملية نزع سلاح حزب الله. يعني اليوم لما حزب الله يتمسك بسلاحه ويعلن أن الحكومة اللبنانية حكومة احتلال وحكومة وصاية، وأن الرئيس الجمهورية خائن وعميل، وأن رئيس مجلس الوزراء أيضا نواف سلام خائن وعميل، يكون عم يعطي الأسباب يعني الضرورية لإسرائيل لكي لا تنفذ هذا الانسحاب من لبنان.
2: طب إلى أي درجة رح تكون الحكومة اللبنانية قادرة بالفعل على التنفيذ؟ يعني اليوم نحن وضع اتفاق الإطار، اليوم أنت أمام معضلة التنفيذ، بدك بلش تنفذ. عم بيحكي عن منطقتين تجريبيتين، عم يحكي عن لجنة بتضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وكمان عم ينحكي عن أنه الدور الرقابي سيكون للجيش الأمريكي، هو بده يراقب إذا عم بيصير التنفيذ كما يجب. هل الدولة اللبنانية فعلا ستذهب إلى تنفيذ هذا الاتفاق، أم أنه لا رح نضل علقانين بقصة الفتنة والحوار ونمسك العصا من النص ومش عارفين شو بدنا نعمل؟
3: يعني على الدولة اللبنانية أن تذهب لتطبيق هذا الاتفاق أو هذا التفاهم بين اللي صار يعني بين لبنان وبين إسرائيل على الدرجة الأولى حول عملية المناطق التجريبية. يعني هذه العملية، يعني حتى هاي العملية إذا بدك مش موافق عليها حزب الله، ولكن لما السلطة اللبنانية بدها تجي تلتزم بهذا الاتفاق أو تمضي هذا الاتفاق بدها تكون كمان أخذ بعين الاعتبار كيف يمكنها أن تضع هذا الاتفاق موضع التطبيق. يعني لا يمكنها، اليوم عندنا تجربة اللي صارت بين 27 تشرين 2 2024، تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار اللي كانت مسؤولة عنه الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، حكومة حزب الله، حكومة التيار الوطني
2: الاتفاق الحر. جابه الرئيس نبيه بري،
3: اتفاق اللي عمله الرئيس نبيه بري واللي هو أسوأ من التفاهم يلي صار هلأ. يعني ما بعرف اليوم ليش عم ينتقدوا هذا الاتفاق، عم
2: يحكوا عن النار هداك بعدد الجهات الستة يلي بحق لها تحمل سلاح بلبنان،
3: ما هو في مسار واحد يعني لهول الاتفاقات، يعني كلهم بيكملوا بعضهم، ما في اتفاق عم يجي يلغي الاتفاق يلي صار قبله، يعني في اتفاق عم يجي يكمل الاتفاق اللي صار قبل، يعني مثل 1701 كيف اجا يكمل 1559 ويحكي عن استعادة السيادة اللبنانية على كامل أراضي لبنان، وعن تعزيز دور الجيش في الجنوب وتعزيز القوات الدولية في الجنوب، وعن نزع سلاح حزب الله بشكل واضح. اليوم هذا الاتفاق كمان عم يجي يطبق الشيء اللي انحكى باتفاق 27 تشرين الثاني. اتفاق 27 تشرين الثاني كمان انحكى فيه عن اتفاق غير معلن يسمح لإسرائيل بأن تتولى عملية مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وأن يكون لديها القدرة على الرد على أي تهديد يمكن أن تتعرض له. اليوم بهذا الاتفاق يعني الشيء ذاته عم يتطبق بالشيء اللي صار بهذيك المرحلة، وبالتالي ما بعرف ليش الرئيس نبيه بري عم بيعارض هذا الاتفاق، وبقت أنه هو اللي عمل هداك الاتفاق واللي كان الأخ الأكبر اللي كان حزب الله
2: بركي لأنه يعني أنه حزب الله وحلفائه لازم هن يكونوا وراء كل الاتفاقات، لأنه اتفاق الحدود البحرية عملوا حزب الله وحلفائه بنوا الرئيس نبيه بري، وهذا الاتفاق يمكن يكون بدهم أنه هن يكونوا عربي الاتفاق، مش حدا تاني بلبنان يكون عرب الاتفاق مع إسرائيل.
3: بالنتيجة بغض النظر عن من يكون عرب الاتفاق، يعني بالنتيجة في شيء لازم يتطبق من خلال هذا الاتفاق، يعني سواء كان يعني حزب الله بيوافق على هذا الاتفاق إذا كان نتيجة تفاهم أمريكي إيراني، ولا يوافق عليه إذا كان نتيجة توافق لبناني أمريكي إسرائيلي. إنه لا، يعني اليوم الحزب إذا بدك عم بيعبر عن هذا الرفض لأنه عم يرفض بعضه نتيجة الحرب اللي شنها ب 7/8/2023 وكانت كارثة عليه وعلى الحزب، واليوم يرفض أن يتحمل أو أن يعترف بنتيجة هذه الهزائم التي تعرض لها. بالتالي هذا المسار اللي ماشي فيه الحزب من هذيك المرحلة لليوم حطه قدام مواجهة أمر واقعي. يعني اليوم الحزب أنا برأيي عم بيحسب حسابات الربح والخسارة في حال استمر في المعارضة، معارضة موضوع تسليم سلاحي أو نزع سلاحي أو التخلي عن هذا السلاح، وفي حال وافق على هذا المسار اللي ماشي فيه اليوم الحزب بشكل ما يعني معين. إذا فينا نعمل مقارنة يواجه ما واجهته القوات اللبنانية سنة 1990، يعني القوات اللبنانية وقتها كانت قدامي المفارق التشابه وفارق المرحلة السياسية بين أن تسلم سلاحها وأن تواجه السلطة الوصاية السورية اللي جاي كانت لتطبق اتفاق الطائف، واللي طبقت هذا الاتفاق اللي بعدنا اليوم عم ندفع ثمن تطبيقه الملتوي، يعني طبقت نزع السلاح وحل الميليشيات على القوات اللبنانية وأطراف أخرى جانبيا، وتركت سلاح حزب الله. يعني اليوم عم ترجع تجي الحزب عم بيواجه شيء اللي كان لازم يواجهه إذا بدك سنة 90 بقرار اتفاق الطائف يلي بنص على نزع سلاح الحزب بغض النظر عن كل القرارات الدولية وكل اتفاقات اللي اجت بعد 1990 وبعد 2005 وطالبت الحزب بنزع هذا السلاح. اليوم الحزب أمام مواجهة هذا الواقع، أنا برأيي يمكن أن يتغطى بالقرار الإيراني إذا استمرت المفاوضات بين واشنطن وبين إيران حول الاتفاق الكبير اللي حاسب يكون موضوع سلاح حزب الله وحزب الله ككل هو جزء من هذه التسوية بين أمريكا وبين إيران.
2: بس هل هذه التسوية إذا أتت تحفظ دور لحزب الله ولا لا؟
3: لا، دور لحزب الله بشو بدها تحفظه يعني؟ أول شيء
2: دور جديد اللي عم يبقى دور لأنه اليوم كل الكلام يلي عم يحكيه حزب الله وحلفاء حزب الله بيقولوا انه بالتفاهم، هني هيك عم بيقولوا بس انا ما قريت ولا نص، انه بالتفاهم الامريكي الايراني اسرائيل لازم تنسحب خلال 60 يوم بشكل كامل وبس وخلص، بيرجعوا العالم وبصير اعادة الامر وحزب الله بيضل مثل ما هو. هذا عم بيقولوا المتفقين عليه
3: انهاء حالة الحرب، يعني عم يحكي هذا ما عم يحكي عن
2: بس ببطل يقوس يعني، بس بضل سلاحه معه.
3: شو بدي اعمل فيه سلاحي بستعمله ضد القوات اللبنانية بالداخل او ضد الدولة مثلا؟ ولو لا قادر يواجه بالداخل، يعني هذا السلاح يلي عم يستعمله حزب الله او اللي استعمله من سنة 1990 لليوم، اذا كان اعطاه بعد الغطاء في الحرب التي يخوضها ضد إسرائيل أو اللي خاضها بسوريا يعني، واللي خاضها حتى بثماني أيار 2008 بداخل بيروت وبالجبل وبالشويفات وبعلي وبمناطق الدرزية، هذا السلاح إذا بيستعمله ضد الدولة اللبنانية يسقط فورا. مشان هيك هو يتهيب هذه المواجهة وبيجرب يهول على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة وعلى الرئيس جوزيف عون بأنه لا ما تجربوا تحاولوا الجيش، يعني أكتر شيء عم يجربوا هني يلعبوا بموضوع الجيش، عم بيقولوا إذا الجيش إذا جوزيف عون أو إذا الحكومة زجت هذا الجيش في موضوع نزع سلاح حزب الله الجيش ينقسم وتحصل حرب أهلية. ما هني بمجرد ما يهددوا بهذا الأمر، ما هني دجا هددوا أنه نحن إذا بتحاولوا تزجوا الجيش رح نقسم الجيش، يعني اللعبة عند حزب الله ويتهم الآخرين بهذه اللعبة. ولكن لأنه الوضع هيك هون صارت المسألة تتعلق بمين بخاف قبل التاني، يعني هل حزب الله لازم يخوف الحكومة والسلطة أو الحكومة لازم ترجع كمان تخوف حزب الله؟
2: طيب شو بده يعني كيف الحل بيشوفوا حزب الله وحلفائه؟ أنه هن بدهم أنه لبنان يكون مربوط بإيران باعتقادهم أنه إيران بما تملك من قوة وعسكرية قادرة تفرض على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل الحل اللي بده إياه بلبنان. وفي قناعة استاذ نجم الهاشم انه ايران قادرة تفرض انه اسرائيل تنسحب من دون اقايد او شرط من جنوب لبنان خلال ايام، يعني هي قناعة موجودة.
3: لما بنسمع التحليلات او المواقف يلي بتصدر عن حزب الله وعن المسؤولين الموجودين بايران، من تبقى من مسؤولين في ايران او من تبقى من مسؤولين من حزب الله في لبنان، بتعتقد انه ايران كانت عم تقصف هي واشنطن ومحاصرة ميناء بنيويورك وانه هي عم تفرض شروط على الولايات المتحدة الامريكية، والواقع هو عكس ذلك. يعني ايران اجت اخذت شو طلع لها من هذا الاتفاق؟ يعني ايران الامريكان يعني اول شيء تخلت عن البرنامج النووي، عم تحاول تجرب تعمل مثل ما عم يعمل حزب الله هون بلبنان، انه ناخذ اتفاق وقف اطلاق النار ويستمر النظام في ايران ويستمر بالعمل كما كان يعمل في السابق. ولكن عمليا اذا بتقرا كمان بنود الاتفاق 14 اللي هن كمان مثل بنود الاتفاق الإطار مع لبنان وإسرائيل 14 بند. يعني أمريكا ما عم تعطي شيء من كيس أمريكا لإيران. يعني أمريكا عم تجرب تبيع إيران من مال إيران. يعني هذا الأموال المحتجزة لإيران عم تجرب ترجع تعطيهم إياهم مقابل أن إيران تتخلى عن برنامجها النووي وتتخلى عن سياستها وتتخلى عن تصدير الثورة وتتخلى عن دعم الأزرع. يعني أنا برأيي ما كل شيء اللي نعمل بباكستان أو نعمل بالدوحة أو نعمل بسويسرا هو اللي ظاهر اليوم. عم نحكى عن بنود سرية بالاتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل. بدك تشوف يعني شو لازم ينحكى بعدين عن بنود سرية بين واشنطن وبين إيران. يعني
2: بس ليش إيران عم تقول اليوم لحزب الله أنه أنا قادر أجيب لكم اللي بدكم إياه، قادر أسحب لكم إسرائيل وقادرة أنه وقف لكم الحرب وقادرة أنه أفرض شروطكم على إسرائيل؟ هيدا عم تقولون يا إيران، بس لليوم ما شفنا يعني
3: يعني أنا برأيي إذا كانت هيك إيران وإذا حزب الله عم بيصدق هو ما بيقدر ما يصدق. يعني هو مش أنه بيصدق الله ما بيصدق. يعني حزب الله صنيعة إيران، ما عنده خيار. يعني القرار بإيران يعني لا عكس كل ما يقال عن أن القرار في لبنان. يعني حتى أيام السيد حسن نصر لم يكن القرار بيد حسن نصر الله أو بيد حزب الله. يعني ما تقرره إيران يطبق في لبنان على حزب الله. وبالتالي موضوع نزع السلاح يعني قراره بإيران. حزب الله إذا قررت إيران ما بيقدر يقول لا، ولو وحده ما بيقدر يقول لا لأنه مش عنده العملية. يعني وبالتالي لأن تكوينه تكوين عسكري، حزب الله يعتبر أنه إذا تخلى عن هذا السلاح تغلى عن مصدر القوة، وإيران تكون تخلت عنه. يعني اليوم بالاتفاق اللي صاير بين إيران وبين أمريكا في شبه تخلي يعني حتى عن أزرع إيراني. يعني شوف صار من يومين بالعراق، أو شوف شو صار يعني شوين اليمن والحوثيين. يعني كان باقي ما تبقى من حزب الله. يعني حزب الله إذا ضل ماشي بموضوع السردية الإيرانية يعني بيكون عم بيعرض هذا التفاهم يلي صار للتعطيل، وبيكون عم بيؤدي عمليا إلى استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية على حزب الله. وبالتالي يكون حزب عم يشتغل ضد مصلحته. ليش الحزب كان راكد بإيداه وبإجراءه يعني هو وإيران للتوصل إلى وقف إطلاق النار يعني بعد احتلال إسرائيل لتلت قلعة شيف أرنون ولتلت علي الطاهر والتفجير اللي صار بمجد الزون والمواقع العسكرية الأساسية التي كانت تشكل عصب قوة حزب الله، واللي كان بنية من 20 سنة لليوم لحتى يقدر يعمل خط دفاع ضد أي تقدم إسرائيل، أو اللي ما كان هو يسميه الاجتياح الذي سيقوم به نحو الجليل. يعني لما صارت عملية طوفان الأقصى يعني كان حزب الله كمان بهذا الجو أنه هو ممكن يفوت على الجليل. والتمرينات صح. اللي عملها حزب الله اللي كانت أول مرة معلنة بأيار 2022 بمنطقة عرمتا هي كانت تحت عنوان سنعبر. يعني اليوم العبور صار بالاتجاه المعاكس. اليوم حزب الله عم يحكي عن انسحاب إسرائيلي. من كان السبب في هذا الاجتياح الإسرائيلي الجديد؟ يعني حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار أستاذ بسام 27 تشرين سحبت إسرائيل وبقيت بخمس نقاط أو ست نقاط. اليوم هل كان حزب الله مضطرا أن يعارض الدولة اللبنانية ويتمسك بسلاحه ويرجع باثنين أدار يقوس على إسرائيل ست صواريخ معتبر أنه إسرائيل يمكن ما ترد على هاي العملية حتى أنه اللي هي دعما لاغتيال انتقاما لاغتيال السيد علي الخامنئي؟ رجعت فاتت إسرائيل، واليوم هناك شروط جديدة للعبة العسكرية وللعبة السياسية. يعني ما كان حاصلا بين 8 تشرين الأول 2023 و 27 تشرين الثاني 2024 لم يعد موجودا على الأرض. يعني تغير الواقع العسكري بشكل كامل والواقع السياسي بشكل كامل. يعني بخلال هذيك المرحلة إذا بتذكر ما صارت في حرب مباشرة بين أمريكا وإسرائيل على إيران. الحرب اللي صارت الأولى 12 يوم صارت بحزيران 2025
2: كان فيها الإسرائيلي لحاله،
3: كانت إسرائيل وكانت أمريكا وقتها، لكن كانت حرب محدودة. هلأ رجعوا عملوا هالحرب الثانية ضد إيران يلي إذا بدك دمرت إيران وجعلت إيران تستسلم بمعنى ما. يعني اليوم من يقود إيران؟ من هي السلطة الموجودة في إيران؟
2: يعني اليوم كلهم يحكوا عن المرشد.
3: وين المرشد؟ حدا شايفه مثلا كيف يؤخذ القرار بإيران؟ بين قاليباف وبين وزير الخارجية وبين الرئيس الإيراني لمن الكلمة الفصل في إيران وبين الحرس الثوري. يعني حتى لما انعمل هذا الاتفاق صار في معارضة معلنة من الحرس الثوري ورجع صار يمكن ترتيب لبعض الأمور. اليوم النظام الإيراني مثل حزب الله بلبنان ولكن على شكل أكبر. كمان هل يريد أن يرتب وضعه لكي يستمر في استلام السلطة في إيران، لكي يستمر هذا النظام ولكن بطريقة مختلفة عما كان عليه في السابق. وبالتالي من أي وجه ستطل به إيرانيا؟ من يقود إيران؟ اليوم بفنزويلا أخذوا هوغو تشافيز، طلعت نائبة الرئيس واستلمت السلطة بفنزويلا. اليوم بإيران من يستلم السلطة؟
2: طب ما بإيران مات المرشد، إجا مرشد جديد.
3: بس وين يعني؟ في عملية عم بتصير على الأرض لا علاقة للمرشد بها. يعني هل هو عم بيروح على المفاوضة؟ هل هناك في تواصل مباشر؟ يعني الاغتيالات اللي صارت ما خلت وزير دفاع، ما خلت مسؤول مخابرات، ما خلت قالي عسكريين، وحتى القادة السياسيين علي لاريجاني اللي كان معتبر هو الرجل الثاني بعد المرشد كمان اغتيل، يعني كانوا تركينه لمرحلة معينة يمكن ما صار في اتفاق معه ورجعوا اغتلوه. والآن يعني هالقيادات اللي كلها بعدها موجودين، يعني إسرائيل موجودة هلا أو عم تفاوض مع الأمريكان، يمكن الأمريكان والإسرائيلي تركينه لأنه بدهم حدا بالنتيجة يفاوضوا معه، بدهم حدا يرجع يمضي على اتفاق معين، يعني مثل ما صار هلا
2: للاتفاق. فإذا شو الحل يعني اللي عم بتفتش عليه إيران وحزب الله بلبنان؟
3: أنا برأي إيران وحزب الله عم بيجربوا كمان يأخروا يعني الاستحقاق اللي عم بيصير، بس بالنتيجة رح يوصل لقدام حائط مسدود، ويكون بالتالي على إيران أن تخضع للمشيئة الأمريكية، ويكون بالتالي على حزب الله أن يخضع للمشيئة الإيرانية الخاضعة للمشيئة الأمريكية، وأن يتخلى عن سلاحه بشكل كامل، لأنه لم يعد هناك دور إذا بدك لهذا السلاح. وإلا إذا استمرت العملية العسكرية هلأ على بجنوب، يعني هلأ العملية العسكرية مثلا وين وقفة؟ طلت علي الطاهر، يعني المناطق اللي باقية تحت سيطرة الحزب، يعني بين منطقة ليطاني شمال ليطاني وبين منطقة نهر الزهراني، المنطقة اللي استولت عليها الإسرائيليين يعني بين طلت أرنون وطلت علي الطاهر، ما هي كانت مذكورة باتفاق وقف اطلاق النار اللي صار ب 27 تشرين تاني إذا بتذكر، كان نهر الليطاني بيمرق هيك، وكان في خريطة بالخريطة منطقة صحيح. شمال النهر، وصاروا يقولوا ليش هاي المنطقة، ليش هاي المنطقة شملت بالاتفاق، وكان واضح أنه هاي المنطقة لأنه قريب كتير على الحدود مع إسرائيل، يعني مسافة النهر على الحدود الإسرائيلية بين 4 و5 كيلومتر، كان مطلوب يتتخذ هذه الزاوية من هناك اللي بتشمل هاي المنطقة اللي احتلتها إسرائيل هلا، لأنه بتصير المسافة 10 كيلومتر. وهتلال كانوا حاكمين بالوضع العسكري إطلاق المسيرات والصواريخ المضادة للدروع داخل إسرائيل. اليوم المنطقة يلي باقية بمنطقة إقليم التفاح ومنطقة المثلث يلي كان حزب الله عم يعمل فيه، يعني كما يقال اليوم أنه بعد فيه قاعدة عماد 4 يلي كان مصورها وكيف الرجمات تمرق فيها تحت الأرض، يعني هو مثلث عرمت
2: الريحان، يعني
3: الريحان وتلال العيشية، يعني بين إقليم التفاح وبين جزين وبين منطقة الزهراني، وبالتالي في منطقة تانية هي منطقة إقليم التفاح يلي هي إذا بدك للرمزيتها هي المنطقة الأخيرة يلي بقي حزب الله متحصن فيها خلال الحرب بينه وبين حركة أمل سنة 1987. متذكر وقتها حركة أمل أخذت المبادرة على الأرض في الجنوب، الرئيس نبيه بري كان بعده بكل قوته وقت اللي طلع وحكي عن هذه التنظيم حزب الله الذي قتل من قادة المقاومة
2: وحركة أمل إسرائيل.
3: أكثر مما قتلت إسرائيل. حزب الله كان محاصرا في إقليم التفاح، من كان يقود العملية العسكرية الأخيرة في إقليم التفاح؟ السيد علي حسن نصر الله مع علي الكركي يلي قتل معه بعملية الاغتيال بالضاحي الجنوبي، بقيوا 8 أشهر محاصرين هناك، ويقال وقتها أن دعما أتى إلى إقليم التفاح من منطقة البقاع الغربي ومر عبر المنطقة
2: عبر طريق التي
3: التي تسيطر عليها قوات إسرائيل وقوات جيش لبنان الجنوبي، واستطاع الحزب
2: يمكن وقتها سماها حرب البغال لأنه نقلوا وقتها الذخائر والمعدات العسكرية من البقاع الغربي حملوهن على البغال وجابوهن على إقليم التفاح، عبروا بوقتها من منطقة فرحوني باتجاه،
3: مشان هيك وقتها الحزب أرجع أخذ المبادرة وسيطر على الأرض بالجنوب ودخل إلى الضاحية الجنوبية. تدخل السوري وقتها وغازي كنعان بالضاحية الجنوبية هو اللي منع حزب الله من أن يحتل، يعني كان باقي منطقة شيح مع حركة أمل. اليوم حزب الله يواجه ما واجهه سنة 1987 بأن يكون محاصرا أيضا في إقليم التفاح، يعني بغض النظر عن وجوده بالضاحية الجنوبية أو ببعلبك الهرم. اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية اللي عم تصير بالتزامن يعني بين هاي المنطقة، يعني منطقة إقليم التفاح وجنوب نهر الزهراني أو ما بين نهر الزهراني ونهر الأولي تحصل بالتزامن مع عمليات عسكرية في البقاع الغربي، يعني هناك امتداد لحزب الله في عدد من قرى البقاع الغربي. في حال حسمت إسرائيل هذا الأمر بالبقاع الغربي وحسمت الأمر جنوب الظهراني، ينتفي أي وجود شيعي إذا ما قلنا مدني عسكري مبدئيا جنوب منطقة الظهراني وجنوب نهر الليطاني وجنوب خط المصنع، يعني طريق شطورة المصنع سوريا، يعني بيبقى وين في وجود لحزب الله بالضاحي الجنوبية وبمنطقة بعلبك الهرمل. هذا الوجود يعني إذا بقي هناك بماذا يؤثر على إسرائيل إذا لم يعد قادرا على الدخول إلى الجنوب اللبناني؟ يعني هون إذا بدك تعتبر أن الاتفاق الإطاري اللي صار بين لبنان وبأسر هذا ما بدي أفترض أنا ما تطبق هلأ، يعني راح يتطبق إذا تمرت العمليات العسكرية بعد ما تكون إسرائيل قد نظفت منطقة جنوب نهر الزهراني بشكل كامل. يعني ساعتها إيه بيقدر الجيش يفوت يمسك هذيك المنطقة، ما بعد بده موافقة حزب الله لا يفوت. يعني امبارح رئيس بلدية فرون يعني عم يتصرف كأنه هو رئيس جمهورية فرون، يعني بيطلع إنه الجيش اللبناني ما بيقدر يفوت على الضيعة، إنه في استسهال إذا بدك للخطاب بالخطاب السياسي لتخوين السلطة اللبنانية من رئاسة الجمهورية وصولا إلى سائر مجلس الوزراء.
2: بس هذا لأنه هذا الاتفاق لم يأتي عن طريق إيران. يعني بكرة إذا إجا اتفاق عن طريق إيران بيقول إنه لازم حزب الله والإسرائيلي يقعدوا على زي الطاولة بيقعدوا، ما عنده مشكلة.
3: ما عنده مشكلة إيران وأمريكا ما قعدوا على زي الطاولة
2: مبارا،
3: وليش عندهم مشكلة؟
2: عندهم مشكلة هي بمن وصل إلى الاتفاق، مين عمل الاتفاق؟
3: يعني مشان هيك أنه معتبرين أنه هللوا وقت عملت إيران بنيسان، حتى لما عملوا الاتفاق بـ8 نيسان الماضي وحصلت العملية.
2: هي المشكلة مش بمضمون الاتفاق، أنا برأيي هي المشكلة بمن توصل
3: بمن يتوصل إلى هذا الاتفاق. بالنتيجة النتيجة راح تصير هي ذاتها، يعني هذا الاتفاق اللي انعمل هلا بين لبنان وبين اسرائيل، ما هو اذا بدك ترجمته العمليه بالاتفاق اللي صاير، يعني كيف يستكمل تنفيذ الاتفاق بين ايران وبين امريكا، يستكمل تطبيق الاتفاق بين لبنان وبين
2: بس
3: اسرائيل.
2: ايران كانت هددت انه انا اذا ما بيصير مثل ما بدي بلبنان رح وقف المفاوضات مع
3: هلا ايران قدرت توقف المفاوضات.
2: هيك قالوا هن استاذ نجم،
3: الضغط
2: هيك قالوا كمان اذا بدنا اذا اضطرينا نرجع الحرب بنرجع الحرب، انه كله كرمال جنوب لبنان وكرمال لبنان. هذا اللي قالوا
3: حكي شيء والتنفيذ العملي شيء تاني. انا برايي ايران كانت راكده بايديها وباجرائها كمان لتوصل لهذا الاتفاق، يعني كانه كمان هي بدها طوق نجاة. يعني كيف طوق النجاة يلي بدها ترميها؟ يعني جرب تكون هذاك الاتفاق لانقاذ حزب الله في في في لبنان، ولكن الطريق مسكر. يعني كان بالنسبه لايران وان كان بالنسبه لحزب الله، يعني ما في حلول وسط اليوم. يعني الحلول الجذريه هي التي تنتظر ايران، النظام في ايران والتي تنتظر حزب الله في لبنان، ولا يمكن العوده الى الوراء.
2: بس كمان الايراني عم بيقول اليوم، وهذا امر عم بيصدقوه بلبنان، انه انا كنت رح اجيب لكم كل هاي المطالب اللي عم بتطالبوا فيها، ليكو الدولة شو راح تعملت؟ راح تعملت هذا الاتفاق مع الإسرائيلية، تصفي بقى هي تتحمل المسؤولية، أنا ما بقى لي علاقة.
3: كيف ما لها علاقة؟
2: إيه إنه أنا ما بقى بدي حقق لكم المطالب، ما زال الدولة هي تعهرت حقق لكم المطالب، خلي الدولة اللبنانية تحقق.
3: هدف إيران بالنتيجة لحتى تضل قادرة هي مسيطرة على الساحة الشيعية بلبنان، وتضل قرار حزب الله تابع لإيران، وتضل إنه معتبرة هيدا الشارع الشيعي، حتى ما يصير في إذا بدك انتفاضة ضد حزب الله، أو حتى ما يصير البيئة الشيعية تيجي بكره تحمل حزب الله مسؤوليه السياسه الانتحاريه اللي مشي فيها واللي بعده مستمر فيها الشيخ نعيم قاسم ومعظم قيادات حزب الله. يعني اليوم نتيجه الحرب مين لازم يتحملها؟ لازم تتحملها الدوله اللبنانيه ولا حزب الله؟
2: حزب لا الله تحمل مسؤوليه الحرب للدوله اللبنانيه. هي عم بيصير
3: الحزب عم بجرب
2: الحزب عم بيحمل
3: مش عم بيحمل مسؤوليه الحرب، عم بيحمل مسؤوليه نتائج الحرب للدوله
2: كل شيء
3: اللبنانيه.
2: حتى والحرب هو بيقول لك لو في دوله ما كنا وصلنا للحرب،
3: ما هو اللي افتعل المشكله. ما كان قبل 28 الاول 2023 وين ما كانوا الاسرائيليين سحبوا
2: في 2000 كانت جايه عليه. هيك بيقول لك
3: بكره كمان بيقول لك من سنه 48 الاعتداءات الاسرائيليه المستمره، وانه انتم جيتوا عملتوا الاتفاق الدولي اللبناني، اجت عملت اتفاقيه القاهره واتفاقيه القاهره يلي هي فلتت الوضع بجنوب. يعني كانه الدوله اللبنانيه بسنه 69 هي راحت تعمل اتفاق القاهره مش تحت ضغط المنظمات الفلسطينيه والشارع يلي كان مؤيد للمنظمات الفلسطينيه، وبالتالي هذا الشارع هو
2: ذاته يعني اللي بعده الدوله اللبنانيه عم تحاول شوي تلم الوضع يمكن بوقتها كمان.
3: باليوم لما بتسمعوا الجملات عم يحكي بالعوده الى اتفاق الهدنه سنه 1948 49
2: صار مين؟
3: من اسقط هداك الاتفاقيه؟ اتفاقية القاهرة أبو عمار، واللي كان مع الحركة الوطنية ومع الشارع الإسلامي، حركة أمل. يعني الإمام موسى الصدر بترجع على طول للتاريخ لتعطي شواهد، كان عكس هذا المسار يلي ماشي فيه اليوم حزب الله والبيئة الشيعية بشكل كامل، مع أنه كان يمثل البيئة الشيعية بامتياز. والإمام موسى الصدر باختفائه بليبيا دفع ثمن تأييده لانتشار الجيش في الجنوب اللبناني سنة 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي لتطبيق القرار 425 وإرسال الجيش إلى الجنوب. وكان لما راعى ليبيا كان منسق الموضوع مع الرئيس إلياس سركيس، وكان عقد اجتماعات مع قيادات مسيحية حول هذا الموضوع. وعندما ذهب إلى ليبيا أخفي في ليبيا ولم يعد له أثر، لأنه كان يطالب بانتشار الجيش في الجنوب، ولأن السلاح الفلسطيني كان هو الحاكم في المنطقة، ولأن البيئة الشيعية بهذه المرحلة، يعني ما بعرف ليش وقت حملوا الفلسطينية مسؤولية ردود الفعل الإسرائيلية، أنه نحن عم نتحمل نتيجة الفوضى المسلحة الفلسطينية. اليوم البيئة الشيعية تتحمل نتيجة، يا ريت يعني اليوم لا يقارن ما حصل مع أيام الثورة الفلسطينية والانتشار المسلح الفلسطيني في الجنوب، حتى بالاجتياح الإسرائيلي اللي صار سنة 82 لا يقارن بحجم العمليات الإسرائيلية أو بحجم التدمير الذي حمله حزب الله اليوم وإيران للشارع الشيعي وللبيئة الشيعية بالحرب اللي عمرها سنتين.
2: بس أستاذ نجم برجع بعد لك، في اليوم قناعة عند أبناء الطائفة الشيعية أنه لو استمرينا بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كان الجنوب اليوم محرر، وكانوا الأسرة طلعوا، وكانت هلأ عم نحضر لنبلش بعملية إعادة الأعمار.
3: هذا الخطاب اللي عم بيقوله حزب الله
2: الناس يعني. إنه يا أخي طولوا بالكم، كيف كانت بتصير هالقصة؟
3: ما بتصير. هذا الكلام يلي عم بخاطب فيه حزب الله البيئة الشيعية لحتى يشيل المسؤولية عن ظهره. يعني شو بدك يقلن اليوم؟ بدك يقلن نعيم قاسم أنا بتحمل المسؤولية؟ ما بيطلع نعيم قاسم، شيخ نعيم قاسم بيقول لك نحن لسنا قادرين على مواجهة إسرائيل وقدرات إسرائيل كتير كبيرة
2: بالعسكر
3: بالعسكر، ونحن نعتمد على قوة الإيمان والحضور.
2: أي
3: إيمان وأي حضور؟ أي إيمان؟ يوم بالإيمان أنت بتروح بتربح الحرب، في موازين عسكرية على الأرض. يعني حزب الله بهذا الخطاب يذهب إلى خسارات جديدة ولا انكسارات جديدة وإلى هزائم جديدة. يعني حتى المناطق اللي بعده برضو عنده تواجد عسكري فيها، يمكن جنوب نهر الزهريني، بتصور إذا بقي معارضا لعملية استلام أو تسلم الدولة اللبنانية لمسار الأمور ولتطبيق التفاهم يلي صار مع بواشنطن سيدفع الثمن أكثر من ذلك، وربما يكون هذا هدف إسرائيل.
2: بس بارو عم بقول حزب الله أنه أنا اليوم عم بستعيد قوتي، عم برجع أبني نفسي. بارو عم بقول أنا يعني كل هيدي بدي حرر الأرض بالقوة، حتى بعده عم بيقول أنا سأحرر فلسطين وإسرائيل إلى الزوال.
3: يوم من 2 أدار وبالجي أو من 27 تشريتين إلى حد هلأ ما عاد حكي عن فلسطين.
2: بلا في مثلا شفت مقابلة للنائب إيهاب حميدة عم بيقول أنه نحن اليوم معركة إزالة إسرائيل الوجود مستمرة.
3: هذا الخطاب انتهى يعني عندك بين 27 تشرين تاني 2024 وبين 2 أدار 2026 كان الحزب عم بيقول أنه نحن 15 شهر ما ردينا، وكان يطلع شيخ نعيم قاسم يقول نحن استعدنا البنية العسكرية واستعدنا الهيكلية وعدنا ترميم كل القوة العسكرية طبعنا، وبالتالي رجع استهلكها خلال شهر واحد. يعني بيّن أنه ما عنده شيء. يعني الإيطاليا اللي عم بيصير بجنوبه إيطال انتحار، يعني ما في مواجهة عسكرية اليوم. كل العناصر الذين يرسلهم حزب الله إلى الجنوب ويزج بهم في المعركة هني عناصر بيروحوا ما بيرجعوا يعني. وبالتالي منشان هيك منشوف حجم عدد القتلى والخسائر اللي عم يدفع الحزب بالجنوب. ما في مواجهة مباشرة صارت مع الإسرائيليين، يعني بصير واحد عنصر من الحزب بتسلل لمطرح وبيعمل عملية فردية بتقوم لقيامة انه هيدا اللي صار وشوفوا شو عم نعمل بالعدو الإسرائيلي. بعدين كل القتلى يلي راحوا من الحزب انه ما حدا رجع بعده، عم بطل يقولوا عن طريق القدس، يعني بطل عم يطلع عمليات بيانات نعي، يعني ما في حدا. امبارح بياطر يمكن شايعين 60 قتيل من الحزب بتشيع جمعي واحد. يعني حجم الخسائر اللي دفع الحزب حجم مهول، يعني وبالتالي بعده هلا عم يحكي عن المفقودين. يعني وين المفقودين؟ كيف بدك الحزب بهذا الوضع يطلع يواجه البيئة الشيعية؟ كم هو عدد القتلى من الحزب؟ طلع الحزب قال، يعني بتسمع اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أهالي يعني البيئة الشيعية تطلع تتحدث عن الخسائر، ابن عمي وخيي وجوزي وبنتي وبن اختي، وبيطلعوا بيحطوا لك فيديوهات عن التمسك بالشهادة والإرسال انه هودي السعداء يلي عم بيروحوا، ولكن بالنتيجة في خسارة هائلة على الحزب. يعني هناك مقاتلين عمرهم 60 سنة و70 سنة، وهناك مقاتلين عمرهم 16 و17 سنة. يعني هذا الأمر على ماذا يدل؟ يدل على أن الحزب فقد البنية العسكرية الأساسية له ويقاتل بمن توفر له من مقاتلين ببعثهم على الضياع بموته بس تقول تيعمل عملية قتال تأخيري متكلا على أن يأتي إطفاق في إطلاق النار من جهة ما مثل ما صار ب 27 تشرين تاني لأنه ب 27 تشرين تاني 2024 كان كمان بده الحزب وقف إطلاق النار لحتى يحد من عملية الخسائر اللي كان عم يتعرض لها لأنه الإسرائيلي كانوا عم يستهدفوه بشكل مباشر وكانوا كشفين كل السيستم يلي عم يتحرك عليه الحزب يعني من تفجيرات البيجر لاغتيال السيد حسن نصر الله لاغتيال السيد هاشم صفي الدين لاغتيال معظم قيادات الحزب اليوم ما قوات الرضوان إذا عم تحكي لي عن قوات الرضوان قبل 2023 اليوم وين وين المجموعات القتالية اللي عم تتحرك من الحزب يعني حتى بموضوع الدرونات اللي بيعتبروا انه الحزب حقق فيها انجاز يعني بتروح على الفايبر اوبتيك وبتروح وبتضرب ما هيدا دليل كمان عجز عند الحزب وين الصواريخ يلي بنى الحزب استراتيجيته الكاملة عليها يعني كان بيحكي عن صواريخ تصل الى ايلات وتصل الى حيفا وتصل الى تل ابيب اليوم صاروخ ما عم يقدر يقطع على شريط الحدود يعني عم يقصف المواقع الإسرائيلية داخل لبنان يعني عم ينزل الصواريخ بالرميش وبعين إبل وبضيع بالمواقع الإسرائيلية داخل ضيع اللبنانية يعني
2: أنا بدي أشكرك أستاذ نجم الهاشم أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر وإن شاء الله كمان نرجع نشوفك بإطلالات أخرى
3: أنا كمان بشكرك وبشكرك
2: أهلا وسهلا ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. اتفاق الإطار نحو التنفيذ غدا زيارة كوبر وبري عنه كأن شيئا لم يكن. عون مستقبلا هيكل ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات تشكيك وافتراء ليؤثر على أدائها. الأمم المتحدة نحو مليون شخص في لبنان لا يزالون نازحين. عودة الصادرات إلى السعودية، اختبار السيادة وفرصة اقتصادية. كاتس يهدد طهران، والخارجية القطرية لا لقاءات مقررة على مستوى رفيع بين الأمريكيين والإيرانيين. بيسشكيان، تيارات داخل إيران تشوه صورة فريق التفاوض وتنسيقنا كامل مع مجتبى.

بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. الترقب سيد الموقف للتفاصيل الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بإشراف أمريكي، فيما تتوالى المواقف الداعمة له، في حين معارضوه من حلفاء إيران يواصلون الحملات العنيفة ضده ومحاولة إسقاطه واعتبار كأن شيئا لم يكن، علما أن زيارة قائد سنتكوم براد كوبر لبنان أمس، والتي بحث في خلالها الترتيبات الأمنية في المناطق التجريبية، جاءت تتويجا لمرحلة فرض تنفيذ اتفاق الإطار، في رسالة واضحة أن المسار انطلق ويجب عدم المراهنة على إسقاطه.
1: فقد نقلت قناة العربية عن مصدر لبناني أن محادثات قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر في لبنان تناولت الترتيبات الأمنية في المناطق التجريبية، ولفت المصدر إلى أن التنسيق قائم بين الجيش اللبناني وسنتكوم حول المرحلة المقبلة.
0: عن اتفاق الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب مكتبه الإعلامي أمام النائب جبران باسيل في عين التيني كأن شيئا لم يكن، في وقت لم يحدد باسيل موقفه من الاتفاق.
1: رئيس الجمهورية يؤكد ما تتعرض له المؤسسة العسكرية لن يؤثر على أدائها الوطني أو على الثقة بها. مارسيل كرم العيلي.
2: المهمات المرتقبة للجيش في ضوء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث نوه الرئيس عون بدور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. وردا على ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات، أكد رئيس الجمهورية أن التشكيك والافتراء لن يؤثرا في الأداء الوطني للجيش الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين به. واطلع رئيس عون من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رنيم عوض وجهوزية مطار رفيق الحريري للحركة في فصل الصيف وتعزيز شبكة الطرق الدولية. والأوضاع العامة عرضها الرئيس عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو، اللذين أكدا أن اللبنانيين أمام خيار إما الوقوف إلى جانب الدولة وإما البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخرابة إلى لبنان، وتمنيا أن يقف الرئيس بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية. واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس العلاقات اللبنانية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، لا سيما في ضوء اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وانعكاساته على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
1: نائب وزير الخارجية الإيرانية قاسم غريب أبادي قال إن مذكرة التفاهم تشهد تقدما في بعض بنودها، إلا أن هناك انتهاكات للالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بالوضع في لبنان، معتبرا أن الحرب هناك يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأوضح أن إيران شكلت فريق عمل خاصا لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم قائلا نرصد جميع حالات الإخلال والخرق للالتزامات.
0: في ميدانيات الجنوب لم تغب المسيرات عن أجواء المنطقة، لا سيما فوق الصيدا وصولا إلى بيروت والضاحية الجنوبية، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط زوتر الغربية، كما سجل تحرك لدبابات ميركافا في محيط ملعب حداثة ترافقها جرافة من طراز دي 9 بتزامن مع إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على البلدة.
1: وألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.
0: وسط هذه الأجواء وفي خطوة للتصدي للمسيرات لا سيما التي تعمل بالألياف الضوئية، وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدا بقيمة 7 ملايين دولار مع شركة مانجوز سيستمز الإسرائيلية للتزود بمئات أنظمة الرادار المتقدمة المخصصة لكشف المسيرات، وسيتم نشر هذه الرادارات بشكل أساسي على طول الحدود اللبنانية لحماية القوات البرية من الهجمات الجوية.
1: وفي سياق متصل، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون نازحين، و1.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
0: الذاكرة الانتقائية، لماذا تذكر البعض اتفاقية الهدنة اليوم؟ مع سيمونا حتشيتي.
3: بعد توقيع اتفاق الإطار الجديد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يطالب البعض بإعادة إدراج اتفاقية الهدنة التي وقعت في العام 1949 ضمن أي تفاهم بين لبنان وإسرائيل، فيما يرى آخرون أن الاتفاقية سقطت عمليا من اتفاق القاهرة في العام 1969، وأن الواقع السياسي والعسكري الذي نشأ منذ ذلك الحين جعل العودة إليها بصيغتها الأصلية أمرا بالغ التعقيد. ولكن لماذا عاد الحديث اليوم عن اتفاقية الهدنة بعد توقيع اتفاق الإطار، على الرغم من أنها غابت عن المشهد القانوني والسياسي لعقود طويلة؟ سؤال أجاب عليه الكاتب السياسي سامة منسة عبر لبنان الحر.
4: كل الهدف من كل هذا الحكي هي كل نوع من محاولة عرقلة وصول إلى سلام نهائي مع إسرائيل. فكرة الخروج من حال الحرب بين لبنان وإسرائيل هي الفكرة المرفوضة. واضح جدا سبب رفض هذه الفكرة نهائيا هو أنه تفقد حزب الله شرعيته ومبرر وجوده كحزب قائم على عقيدة المقاومة، وتبرر وجود سلاحه بسبب انتفاء أي مساحة لعودة القتال، لأن عم تقوله لحزب الله يعطيك العافية على 40 سنة من المقاومة، بيسوى اليوم الوقت الحاضر لبنان أن يرتاح من انخراط الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي العسكري مش السياسي. هن معتادين على شغلة وحدة بيعرفوها كتير منيح، هي إمكانية العرقلة والتعطيل بكل ما أوتي لهم من قوة.
3: أثابت أن اتفاقية الهدنة لم تتوقف عند توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، بل فقدت فعاليتها العملية منذ عقود. لذلك فإن اختزال النقاش اليوم بغيابها عن الاتفاق الجديد يتجاهل التحول التاريخي الذي بدأ في العام 1969 عندما تبدلت قواعد الاشتباك على الحدود الجنوبية بالكامل.

0: ذكر موقع تلفزيون سوريا أن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيقوم بزيارة رسمية إلى بيروت الخميس في إطار تحرك يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية بالتوازي مع طرح مبادرة سورية لدعم الاستقرار الداخلي. وقالت مصادر دبلوماسية سورية للتلفزيون سوريا إن الشيباني سيطرح مبادرة تقوم على مساعدة لبنان في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني. وأكدت المصادر أن الرؤية السورية التي سيعرضها الشيباني ترتكز على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف.
1: وبحسب المصادر فإن برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري، إضافة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ونائب رئيس تيار المستقبل النائبة بهية الحريري.
0: عودة الصادرات إلى السعودية، اختبار سيادة وفرصة اقتصادية. ريشار حرفوش.
2: تتجاوز عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية كونها خطوة اقتصادية لتشكل أيضا اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها وضبط مرافقها ومنافذها الحدودية، وينتظر أن ينعكس القرار إيجابا على قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتصدير، إضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة التدفقات المالية إلى لبنان. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي نسيب غبريل للبنان الحر الارتدادات المتوقعة لهذه الخطوة.
3: بلغت صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية 1,200,000,000 دولار بين 2016 و2020 وشكلت 7.5% من مجموع الصادرات اللبنانية. وأبرز هذه الصادرات إلى المملكة هن مأكولات الجاهزة نسبة 23%، المنتجات الكيميائية 15.2%، الخضار والفواكه يلي شكلت 12%، المعدات الكهربائية يلي شكلت 10.7%، المنتجات من الورق والخشب يلي شكلت 7.2%. المملكة العربية السعودية أكدت أن السلطات اللبنانية قامت بالإجراءات اللازمة لمراقبة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وللتأكد أنه ما فيهم أي نوع من أنواع الممنوعات التي كانت تصدر بالسابق إلى المملكة العربية السعودية والتي هي كانت سبب هذا الحظر، وتأكدت من تعهدات السلطات اللبنانية مراقبة هذه الصادرات. المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد بالعالم العربي وهي من ضمن أكبر 20 اقتصاد بالعالم، والقرارات اللي بتاخذها المملكة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل تقريبا كل الدول العربية.
2: وبعد عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية وتقليص الإمارات قيود السفر إلى لبنان، يبدو أن دول الخليج تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع لبنان خلال الأشهر المقبلة.
1: اعتصام جديد لروابط التعليم الرسمي مع شرب المخلوف.
4: دفاعا عن التعليم الرسمي والمطالبة بحماية حقوقه ودعمه، نفذت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي قبل ظهر اليوم اعتصاما أمام وزارة التربية. وخلال الاعتصام دعا الأساتذة إلى إعطاء الإفادات لكل الطلاب من دون استثناء، كما طالبوا باستقالة وزيرة التربية ريما كرامي.
5: نحن سنقاطع الامتحانات الرسمية إن جرت الامتحانات كما قالت معالي الوزيرة لا تعني التعليم الأساسي، ونحن نقول لمعالي الوزيرة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لا تعني التعليم الأساسي، بل ندعو الزملاء في الملاك والمتعاقدين إلى مقاطعة الامتحان إذا استطاعوا.
4: واختتم الاعتصام بالتأكيد على مواصلة التحركات التصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب، حفاظا على التعليم الرسمي وصونا لحقوق العاملين فيه. من وزارة التربية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بعد إعلان مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن التغطية الصحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة، رد نقيب صيادلة لبنان السابق جو سلوم بالقول إنها خطوة ممتازة ولكن يجب أن تشمل جميع اللبنانيين لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كل اللبنانيين من دون أي استثناء.
1: ضبط جهاز مكافحة التهريب إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنبك الوطني والعجمي المهرب والسيجار المزور في خلال عمليات دهم نفذها في مناطق التل والزهري وكرم الإلي في طرابلس.
0: الأخبار الإقليمية والدولية مع وفاء شديق.
6: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن بلاده قد تجد نفسها في حال حرب مع إيران غدا أو في خلال يومين في حال قيام طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن الجيش يستعد لعملية عسكرية مستقلة وصفها بالزرقاء والبيضاء ضد أهداف في إيران. في هذه الأثناء ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواصلة العمليات لمواجهة التهديدات المقبلة من الساحة السورية، وذلك على خلفية عدم الاستقرار في سوريا. واليوم لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن أمريكا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال في غزة، وتتوقع من إسرائيل الموافقة على مطالبها في شأن القطاع. وإلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فقد نفت الخارجية القطرية ما تردد عن اجتماع رفيع المستوى مخطط له بين واشنطن وطهران. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشيكيان: لن نتراجع في المفاوضات عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف، مؤكدا أن التيارات داخل البلاد تحاول تشويه صورة فريق التفاوض. ولفت إلى أن كل مراحل المفاوضات تمت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وضمن الآليات المعتمدة.
1: ألمانيا وهولندا تودعان كأس العالم، والبرازيل تتأهل في الوقت الضائع ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
7: حقق منتخب الباراغواي المفاجأة الأكبر بكأس العالم بعد ما أقصى المنتخب الألماني من الدورة 32 بفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهم 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي ببوسطن. ويمكن القول أن ألمانيا استحقت الخروج بعد أداء باهت ومخيب من لاعبين طوال المونديال، حيث ربحت مبارتين وخسرت مبارتين وكانت صفة المكنات ما تنطبق عليهم بهالنسخة العالمية. ورح تلعب الباراغواي بالدور ال 16 مع الفائز من مباراة المنتخبين الفرنسي والسويدي اليوم نص ليل. ولحق منتخب هولندا أحد المرشحين للفوز بالكأس الذهبية بنظيره الألماني بعد ما سقط قدام المنتخب المغربي 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. بهالفوز ضرب المغرب موعد مع كندا بالدور ال 16. ونطرت البرازيل للدقيقة 96 تماما لتقلب الطاولة على اليابان وتتغلب عليها 2-1 بهيوستن بعد ما كانت متأخرة بهدف في الشوط الأول، وسجل هدفي بطلة العالم 5 مرات كازيميرو ومارتينيلي وهدف اليابان سانو. ورح تلعب البرازيل مع الفائز من مباراتي ساحل العاج والناروج اليوم الساعة 8 المساء، وبكرة الساعة 4 صباحا بتوقيت بيروت، وبكرة الساعة 4 صباحا بتوقيت بيروت بتتواجه المكسيك مع الإكوادور ضمن الدور 32 من البطولة.
0: ضوء على المونديال.
8: RLL Weather Report.

0: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل يتشكل أضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية. الحرارة على الساحل من 23 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 28 درجة، وفي الداخل من 16 إلى 36 درجة.
1: ونختم بهذا النداء الإنساني. مريض في مستشفى لبيب بوظهر في صيدا بحاجة ماسة إلى الدم من فئة A نيجاتيف، للتواصل على الرقم 03-207-418. كان في جولة ظهيرة اتفاق الإطار نحو التنفيذ غداة زيارة كوبر وبر عنه كأن شيئا لم يكن. عون مستقبلا هيكل ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائها. الأمم المتحدة نحو 1 مليون شخص في لبنان لا يزالون نازحين. عودة الصادرات إلى السعودية، اختبار السيادة وفرصة اقتصادية. كاتس يهدد طهران، والخارجية القطرية لا لقاءات مقررة على مستوى رفيع بين الأمريكيين والإيرانيين. بيزشكيان، تيارات داخل إيران تشوه صورة فريق التفاوض وتنسيقنا كامل مع مجتبى. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داود. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: التاريخ لن يعيد نفسه. 26 من حزيران الحالي لن يكون 17 من أيار 1983. في التاريخ الحالي وقع لبنان وإسرائيل في واشنطن اتفاق إطار. في 17 من أيار من العام 1983 وقع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاق جلاء القوات الإسرائيلية عن لبنان. سلك اتفاق 17 أيار المسار الدستوري من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وتوقف في القصر الجمهوري في بعبدة. لم يوقعه رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ أمين الجميل بل ألغاه، وجاء الإلغاء تحت ضغط الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد عبر تحريك أدواته وعملائه في لبنان، ومنهم من زال حيا وموجودا على الساحة السياسية في لبنان ويتباهى ولو زورا بأنه هو الذي أسقط اتفاق 17 أيار. يقول أحد الأمثال: إذا أردت أن تكذب فأبعد شهودك. لحسن الحظ كثر من شهود حقبة اتفاق 17 أيار ما زالوا أحياء ويعرفون أن من أسقط الاتفاق آنذاك هو حافظ الأسد، وكل ادعاء آخر هو باطل. اليوم بعد 43 عاما على 17 أيار لم تعد المرجلة الفارغة تنفع. أخرتم مسار إنقاذ لبنان 43 عاما، فماذا تريدون بعد؟ تقولون إن الاتفاق لن يمر. الجواب: إن غدا لناظره قريب. حافظ الأسد مات، سوريا الأسد سقطت. اليوم تتحسرون على 17 أيار، يخشى أن تتحسروا لاحقا على 26 حزيران. إلى متى ستستمرون في المقامرة على حساب الوطن؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أريال 4 كيلو ب $9.40 رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة
2: من لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط قرارا قضى بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض بقيمة 5000 ليرة انسجاما مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية. ردا على ما أعلنه مدير العناية الطبية في وزارة الصحة بالتغطية الصحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة و100% لجميع المواطنين في المستشفيات الحكومية، كتب النائب وليد البعريني على إكس سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة وتؤكد أن موارد الدولة تسخر لجهة واحدة، فكل لبنان أصبح نازحا بسبب سياسات حزب الله وحروب الإسناد، لكن وزارة الصحة تميز بين المواطن النازح المؤمن بالدولة فتعاقبه ونازح حزب الله الموالي لإيران فتكرمه. تم إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 5 آب المقبل بسبب تدهور حالته الصحية. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي أن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب. أضاف: ننسق مع سلطنة عمان بخصوص مضيق هرمز والممر الآمن للسفن، مؤكدا أن إزالة الألغام في المضيق عملية معقدة وتتطلب قدرات فنية كبيرة. قال الجيش الإسرائيلي: قضينا في جنوب غزة على طلال جابر عبد العال من الجهاد الإسلامي الذي شارك في احتجاز مختطفين وقاد خلية في 7 تشرين الأول. بحث رئيس القضاء العراقي ووزير المالية آليات تعزيز إجراءات استرداد الأموال العامة. كذلك بحث وزير الخارجية السعودية مع نائب الرئيس الصيني المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدا على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الرياض وبكين. أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة العام الماضي، والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 تموز المقبل، وأن الاتفاقية ستظل سارية من 1 تموز حتى 31 كانون الأول 2029 مع إمكان تمديدها لاحقا. أشارت الأمم المتحدة إلى أن تفشي إيبولا قد يكلف أفريقيا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار. الموجز انتهى، شكرا لإصغائكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريباً منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على إنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من أرل التيم تحية لكم مستمعينا من وين ما عم ترافقونا بكل المناطق اللبنانية والعالم. تحية الكبيرة لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم، بدهم كالعادة مواضيع منوعة وما ننسى أجواء المونديال.

معكم سيمونا حتشيتي ومرافقنا اليوم الزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: بأرى التيم اليوم رح تكون معنا وفاء شدي على الساعة 4 وضيفة وجيه صائر بنرجع منلتقي على الساعة 5 ومن بعدها الزميل جورج السويدي بيلاقيكن على 5:30. حلقتنا من أرى التيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة أدى إشكال بين مشجعي البرازيل واليابان ببلدة وادي جيلو بقضاء صور هون عنا بلبنان لوقوع 6 جرحى نتيجة التضارب وتطور الإشكال لأطلاق النار. وبجبل محسن وقع إشكال بسبب خسارة ألمانيا، عم نحكي عنا هون بلبنان. أما مشجعي البرازيل فجابوا طرقات بمسيرات أعلام بالسيارات وكمان على الأحصنة.

هالحوادث بتكشف انه الشغف الرياضي بيفقد معناه لما يتحول لتعصب وعنف. فالرياضه وجدت لكرمال تقرب الشعوب ونشر روح المنافسه الشريفه، ومش تكون سبب لاطلاق النار او الاشتباكات واقفال الطرقات. وكتير بيزعل انه تتحول نتائج مباراة عم تلعب ببلدان كتير بعيدة عنه، تتحول لمصدر توتر أمني ببلد عم بيواجه أساسا تحديات كبيرة. وبيبقى تشجيع المنتخبات حق مشروع، لكن احترام القانون وسلامة الناس لازم يبقوا فوق أي انتماء رياضي، لأنه الفوز والخسارة بيبقوا جزء من اللعبة، أما الأرواح والأمن العام فولا ممكن نقدر نعوضهم.

رح نبقى كمان بأجواء لبنانية ورح نحكي عن البطلة اللبنانية الصغيرة لورن عبد الصمد يلي قررت الانسحاب من بطولة العالم للشطرنج لفئت دون 8 سنين بجورجيا كرمال ما تجتمع باللاعبين الإسرائيليين. ومنشير إلى أنه لورن لاعبة مميزة وصاحبة سجل لافت بهيدي اللعبة وكانت حسمت مباريات ببطولة العالم بثلاث دقايق بس. إلا أنه على الرغم من صغر سنة اتخذت موقف وطني عن سابق إصرار.

الجنرال لورن عبد الصمد بيتجاوز حدود رقعة الشطرنج، فهو موقف رمزي من طفلة بعدها ببداياتها، لكنه بيحمل رسالة واضحة بأنه الرياضة مانا دايما منفصلة عن القناعات الوطنية. بالوقت نفسه بيطرح الحدث سؤال أوسع حول ثمن الموقف، فبوقت بيختار اللاعب موهوب الانسحاب من بطولة عالمية بيكون عم بيضحي بفرصة رياضية مهمة مقابل موقف بيشوفه أعلى من النتيجة. وهون بتصير البطولة مش بس بعدد النقاط، بل بالقدرة على أنه اتخاذ قرار صعب بثبات ووعي حتى لو أتى من طفل صغير.

0: إذا منطلع على أسفل أي عبوة أو منتج منلاقي عادة في مجموعة من الشعارات والعلامات الرسمية، وكثير من الناس يعني يمكن حتى نحن منا ما مننتبه لهم، لكن بتشير إلى أنه المنتج بيكون خضع لاختبارات أو استوفى متطلبات معينة بتتعلق بالسلامة أو المطابقة أو السماح ببيعه بأسواق محددة. ومن بين هالعلامات أوقات منشوف علامة اسمها EAC على بعض المنتجات الإلكترونية. وبتشير EAC إلى Eurasian Conformity، أي علامة المطابقة الأوراسية، وهي بتدل على أنه المنتج متوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة يعني أكيد بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي المعروف اختصاراً بـ EAEU. بيشمل الاتحاد 5 دول، وإذا كان المنتج بيحمل علامة EAC فهيدا بيعني مثل ما أنه صار فينا أو بينباع ويتداول داخل هالأسواق وفقا للمعايير المعتمدة بهيدي البلدان.
1: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

العلامات المطبوعة على المنتجات منا مجرد مثل ما قلنا رموز شكلية، بل كتير منا بيحمل دلالات قانونية وتقنية مهمة. فعلامة مثل EAC لا تعد ضمان بأنه المنتج هو الأفضل بالسوق، لكنها بتعني أنه هذا المنتج استوفى متطلبات محددة بتفرض الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي قبل السماح بتداوله. كرمال هيك التحقق من هالعلامات بيساعد المستهلك على فهم السوق يلي صمم المنتج له ومستوى المطابقة يلي خضع له، وبيعكس أهمية قراءة التفاصيل الصغيرة يلي غالبا نحن بنتجاهلها، على الرغم من أنها قد تكون الأكثر دليلي على هوية المنتج ومساره التنظيمي.

منكفي بأخبارنا الترند من حول العالم، ويمكن رح نشوف كتير إنه أو نسمع كتير بأخبار متعلقة بالمونديال والفوتبول لأنه هو حديث العالم. ما بتوقف الشراكة اللي عقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مع تيك توك عند حد نقل مباريات المونديال لهذه السنة، ولكنها تبدو انقلاب تقني على طريقة تغطية المونديال المعمول فيها أو اللي منعرفها من 100 سنة.

0: فهالشراكة خلت تيك توك يفيد بسيل من غير مسبوق من المقاطع الخاصة مش بس للمباريات تبع المونديال ولكن بفترات التدريب والكواليس المتوشة. هيدي الشراكة ما بتضمن عائدات مالية كبيرة للطرفين بس ولكنها بتمثل تحدي لوسائل الإعلام التقليدية يلي تعودت أنه تقريبا من نحو قرن عودت يعني أكيد أنه تكون عم بتغطي فعاليات كأس العالم. فصناع المحتوى على تيك توك عم بيهتموا بكواليس المونديال ويوميات المشجعين وتدريبات اللاعبين، الأمر يلي بتيح لمتصفح تيك توك تجربة متابعة فريدة من نوعها وقريبة كتير من الواقع.
1: لا بد

بطلت المنافسة بالتغطية الرياضية بتدور حول مين بينقل المباراة بالأول، بل بتدور حول مين بينجح بإبقاء الجمهور عم بيتفاعل قبل صافرة البداية وحتى من بعدها. فالشراكة بين فيفا وتيك توك بتعكس تحول بمفهوم الإعلام الرياضي، إذ لم يعد الحدث بيقتصر على 90 دقيقة داخل الملعب، بل صار يمتد لكواليسه وللتدريبات وتفاعل الجمهور مع المحتوى القصير يلي بيستهلكوا ملايين يوميا. وهيدا بيضع وسائل الإعلام التقليدية أمام تحدي حقيقي، إما أنهم يواكبوا هيدا التحول بأساليب السرد والوصول للجمهور، أو أن يكونوا عم يخسروا جزء متزايد من اهتمام الأجيال الجديدة يلي صارت تتابع الحدث عن تليفونها أكثر ما تكون عم تتابعه على الشاشة التقليدية.

خبرنا هلا بهم الكبار والصغار. أعلنت شركة روكستار رسمياً سعر لعبتها المرتقبة Grand Theft Auto 6 اللي هي معروفة بجي تي اي، وأنهت أشهر من التكهنات حول تكلفة واحدة من أكثر الألعاب انتظاراً بتاريخ صناعة الترفيه. وأكدت الشركة أنه النسخة القياسية من اللعبة رح تطرح بالولايات المتحدة بسعر 79.99 دولار، بوقت رح يوصل سعر نسخة Ultimate Edition ل 99.99 دولار، يعني تقريبا 100 دولار، مع فتح باب الطلبات المسبقة اعتبارا من يعني من كم نهار كانت بلشت لأجهزة PlayStation 5 Xbox Series X و Xbox Series S. شو ماريان قلتهم صح؟ وعلى الرغم من أنه السعر الجديد يعد مرتفع مقارنة بمعايير ألعاب الحاسب الشخصي وأجهزة الألعاب المنزلية، فهو أتى أقل من التوقعات اللي رجحت سابقاً تجاوز سعر اللعبة حاجز 100 دولار للنسخة الأساسية. ولحتى هلأ كانت النينتندو من بين الشركات القليلة يلي تبنت تسعير مشابه لبعض ألعابها، والأمر يلي أثار بوقتها انتقادات واسعة بين اللاعبين.

إذا كنا عم نسمع الموسيقى الرسمية تبع جي تي اي اسمها سان أندرياس، يعني سوري هودي معلومات من ماريانو. بطل صار ألعاب الفيديو مجرد رقم على غلاف المنتج، بل صار مؤشر على التحول الاقتصادي اللي بتشهده صناعة الترفيه الرقمي. فمع تضخم ميزانية التطوير وارتفاع تكاليف الإنتاج، عم تسعى الشركات لرفع الأسعار تتكون عم بتحافظ على هوامش أرباحها. لكن بالمقابل في سؤال، إلى أي حد رح يقدر اللاعب أنه يكون عم بيتحمل كل هالزيادات؟ يعني فكل ارتفاع جديد رح يرفع سقف توقعات الجمهور كمان، لأنه بطبيعة الحال اللاعب ما رح يكون بس عم بيكتفي بلعبة واحدة، أو يكون حتى يعني عم بيتحمل اسم آخر من اللعبة. ومع ألعاب بحجم جي تي اي 6 ما رح يكون النجاح مرهون بالمبيعات بس، بل بقدرة اللعبة على إثبات أنه السعر الأعلى في مقابله محتوى وقيمة بيستحقوا هيدا السعر.

فين بأخبار ترند ورح ننتقل لفنزويلا. وعلى الرغم من افتقار هالبلد لنظام وطني للإنذار المبكر من الزلازل، تلقوا ملايين السكان تحذيرات على تليفوناتهم العاملة بنظام أندرويد قبل ثواني من وصول الهزات الأرضية اللي ضربت البلاد الأربعة 27 حزيران هيدي السنة أكيد هذيك الجمعة. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، قالت أنه نظام تنبيهات جوجل للزلازل بيعتمد على مستشعرات الحركة المدمجة بهواتف أندرويد لرصد الموجات الزلزالية الأولية وإرسال البيانات لخوادم جوجل، حيث تحلل بغضون ثواني لتحديد موقع الزلزال وقوته، وثم بتبعت هيدي التحذيرات لمستخدمي أندرويد بالمناطق المهددة.

هالتجربة بتأكد أنه التكنولوجيا بطلت مجرد وسيلة للاتصال أو الترفيه، بل صارت جزء من منظومة حماية الأرواح. فلما بتعجز البنية التحتية التقليدية عن توفير أنظمة أنذار مبكر، بيقدروا الأجهزة أنه أكيد اللي نحن حمينا بين إيدينا أو حتى بجيبتنا بيقدروا يكونوا عم بيأدوا هالدور بخلال ثواني حاسمة. وصحيح أنه التحذير المسبق ما بيمنع وقوع الزلزال، ولكنه بيمنح الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات بتقلل الخسائر البشرية. وهذا بيبين أنه كيف صار الاستثمار بالتقنيات الذكية والبيانات ما بيقل أهمية عن الاستثمار بالبنية التحتية، لأنه الثواني القليلة معقول تصنع الفارق بين النجاة والكارثة.

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون أن نجحت بتسلق أعلى 3 قمم ببريطانيا ب24 ساعة بتحدي خيري بهدف لجمع تبرعات لدعم مرضى السرطان ولتسليط الضوء على أهمية الرعاية الشاملة للمتعافين من المرض. وقالت كيت أن أكملت تحدي القمم الثلاثة، وأكدت كمان أنه التجربة مثلت بالنسبة إلى فرصة لاستكشاف الحياة بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، ولرد الجميل للمؤسسة اللي دعمتها برحلة العلاج. كمان أوضحت أنه التحدي بيهدف لجمع تبرعات لصالح مؤسسة خيرية واللي بتدعم المستشفى اللي هي تلقت فيه علاج السرطان، وأشادت بالدور اللي بتأديه بتقديم الرعاية لمرضى السرطان.

بتحكمون قيمة هالمبادرة بأنها تحول أو أنه تحول تجربة شخصية لرسالة عامة؟ فبعد مواجهة المرض اختارت أميرة ويلز أنه تستخدم حضورها لتسليط الضوء على أهمية دعم مرضى السرطان وتمويل المؤسسات اللي بترافقهم بخلال رحلة العلاج والتعافي. كما أنه ربط التحدي الرياضي بجمع التبرعات بيذكر أنه التعافي ما بينتهي عند انتهاء العلاج، بل هو بحاجة لدعم نفسي واجتماعي وطبي مستمر. ولما بيشاركوا أصحاب الشخصيات العامة بمثل هالمبادرات، فهنا بيكونوا عم بيساهموا بتعزيز الوعي وبيكونوا عم بيشجعوا المجتمع على تحويل التعاطف لفعل ملموس بيدعم المرضى وعيالهم.

أعلنت الصين عن خطط لافتتاح أول فندق بالعالم يدار بالكامل بواسطة الروبوت، الأمر اللي بيمثل خطوة مهمة نحو إتمام الضيافة بالكامل. الفندق من المقرر افتتاحه السنة اللي جاية، ورح تتولى إدارته شركة بودو روبوتكس. رح يعتمد هالفندق على الروبوت لتقديم كل الخدمات الرئيسية، بما في ذلك الاستقبال، خدمة الغرف، عمل التنظيف، إعداد الطعام، وحتى مساعدة النزلاء. وبيستند المشروع لخبرة الشركة بنشر روبوتات الخدمة بمتاجر التجزئة والمطاعم وعمل التنظيف التجارية ليوسع نطاق إتمام الأشغال بفندق كامل.

هل مشروع بيمثل خطوة جديدة بمسار إتمام الأشغال، لكنه بيطرح بالوقت نفس السؤال حول مستقبل قطاع الخدمات. فالفنادق ما بتقوم بس على السرعة والكفاءة، بل كمان على حسن الاستقبال والتفاعل الإنساني والقدرة على التعامل مع المواقف غير المتوقعة. وإذا كانت الروبوتس قادرة على تنفيذ المهام الروتينية بدقة، فهي بعدها بتفتقر أكيد للبعد الإنساني اللي بيشكل جزء أساسي بتجربة الضيافة. وكرمل هيك، قد يكون مستقبل هالقطاع قائم على التكامل بين الإنسان والآلة، مش بس على استبدال أحد بالتاني، بحيث تستند الأعمال المتكررة للتكنولوجيا بوقت بيبقى الإنسان صاحب الدور الأهم ببناء الثقة وصناعة تجربة الضيف.

The Simpsons بالعالم هن تقريبا مثل ليلى عبد اللطيف عنا بلبنان. سولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير The Simpsons، وهو عم يتوقع بإحدى الحلقات تفاصيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لهيدي السنة، يلي صرنا بنعرف أنه هي تقام بالولايات المتحدة وبكندا وبالمكسيك. وتضمنت الصورة المنتخب البرتغالي والمنتخب المكسيكي بالمواجهة النهائية ببطولة كأس العالم، وأوضح عدد من متابعي المسلسل أنه هالأمر أبدا منه صحيح، وأنه الصورة بتعود لحلقة عرضت بال 1997، وأنه المسلسل أبدا ما سبق فعليا أنه تقدم هيدا التنبؤ بشأن البطولة ولا بأي حلقة من حلقاته. وكمان أشار جمهور المسلسل أن الصورة المتداولة عبر الإنترنت واللي بيظهر فيها هذا المسلسل وهو عم بتوقع تعادل مصر وإيران بنتيجة 1-1 بكأس العالم منه مقطع حقيقي من المسلسل، بل هو مقطع تم تعديله من قبل الأشخاص باستخدام مشهد قديم، وصار في تداول فيه لهذا المقطع على نطاق واسع على السوشيال ميديا بالتزامن مع مباريات بطولة كأس العالم 2026.

تكشف هالواقع مدى سهولة انتشار المعلومات المضللة لما ترفق بصورة تبدو يعني تقريبا مقنعة. فسمعت مسلسل The Simpsons بتقديم توقعات صادفت الواقع ببعض المناسبات، خلت أي صورة منسوبة إلهم قابلة للتصديق حتى لو كانت مفبركة كتير. والمشكلة ما بتكون بالصورة بل بسرعة تداولها من دون ما نكون احنا عم نتحقق منها. فمع تطور أدوات التعديل والذكاء الاصطناعي صار إنتاج محتوى مزيف أكثر سهولة من أي وقت مضى، وصار التحقق من المصدر ضرورة ومش خيار. وبزمن بتنتشر فيه الأخبار بثواني كتير سريعة بطل السؤال إذا شفنا الصورة، ولكن إذا تأكدنا من صحة هيدي الصورة. فالمعلومة الخاطئة قد تنتشر أسرع من الحقيقة، لكن مسؤولية التحقق بتبقى مسؤولية كل مستخدم منا قبل ما نضغط على الشير.

أخبارنا لليوم. حافظت الإمارات على موقع متقدم بتقرير السعادة العالمي لل 2026 من بعد ما أتت بالمرتبة الأولى عربيا وال 21 عالميا بحسب التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. وشمل هالتصنيف 147 دولة واستند لمجموعة من المعايير الأساسية من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع ومستوى الحرية الشخصية إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد بالمؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال. وسجلت الإمارات 6.8 على مؤشر السعادة العام وتقدمت على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان بدليل على قوة مستوى المعيشة والاستقرار يلي بتتمتع فيه مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى. وعلى صعيد المؤشرات التفصيلية احتلت الإمارات المركز الرابع عالميا بحرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما أتت بالمرتبة 8 بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وبمؤشر السخاء اللي يقيس حجم تبرعات الأعمال الخيرية حلت بالمرتبة 19 بوقت أتت بالمركز 30 من حيث متوسط العمر المتوقع. أما عالميا فواصلت فنلندا تصدرها قائمة أسعد دول العالم للعام التاسع على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق من وقت بدء إصدار التقرير من يعني تقريبا شي 14 سنة. من بعدها أجت إسلندا ثم الدنمارك، بوقت أتت كوستاريكا بالمركز الرابع والسويد بالمركز السادس.

هذه كانت جولة بـ40 دقيقة على كل الأخبار الترند من حول العالم. أكيد رح نترككم مع الزملاء باسم الأخبار من بعد على الساعة 4 الزميلة وفاء شدياء وضيفة وجيه صقر الممثل وجيه صقر. من بعد جولة المحلية وبرجع بلاقيكم على الساعة 5.

الطعم أو اللقاح ضد الـHPV مرق عليه سنوات وما في عليه خطر لحديت هلأ، فمننصح أنه باستعمال هذا اللقاح بعمر المراهقة وهو كفيل بحماية كبيرة من السرطانات.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

بعد ورود معلومات بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة مجد الزون، تبين أن الانفجارات التي تسمع ناجمة عن تفجير الجيش اللبناني لقذائف غير منفجرة من مخلفات الحرب. التقى رئيس الحكومة نواف سلام تكتل الاعتدال الوطني الذي أكد بعد اللقاء دعم قرارات الدولة اللبنانية، وشدد أعضاء الوفد على أهمية الوحدة الوطنية في هذه الظروف، كما تناول البحث موضوع ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال مطار رني معوض والطريق المؤدي إليه. أوقف الجيش اللبناني مطلوبين في برج الشمالي وسد البوشريكي. أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن موقفها بشأن لبنان واضح، والولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات، ولفتت إلى أننا سنبحث في الدوحة مع الجانب القطري غدا مسألة الأموال المجمدة. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواصلة العمليات لمواجهة التهديدات الآتية من الساحة السورية، وذلك على خلفية عدم الاستقرار في البلاد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد جو أشقر عيبولو

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: ضجة. كلنا تقريباً منعرف شو يعني هالكلمة بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام عن شو بيحكي بالتحديد كتار بيقولوا كمان إنه food noise هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل لازم ننتبه منيح على أنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,238,000، بنزين 98 أوكتان 2,256,000، المازوت 1,835,000، وقارورة الغاز 1,127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

26 أوفت تحيات عبر برنامج نجوم الظهر لبنان الحر لجميع المستمعين. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاء شدي عبر الميكرو. لقاءنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى تلت. عطول بكرر وبقول ما في صدفة بهالدنيا.

0: لأني هالقد بحبه، لأني هالقد بحترمه، لأني هالقد بستفقده من فترة لفترة، حبيت أنه قله happy birthday to you وجيه صقر. وكيف ساقبت؟ ما في مساقبة وما في صدفة، أنه اليوم بثلاثين حزيران عيد ميلاده لوجيه صقر. إن شاء الله يا رب بالنجاح، بالنية الطيبة، بالبحبوحة
1: إن شاء الله، هذا أهم شيء،
0: بالبسمة اللي لازم تضل على وجهك عطول، وبالتألق. وجيه صقر ألف تحية لك، هابي بيرثداي تو يو.

0: عندي.
1: ان شاء الله بتتسارع هالامور ونوصل للبنان الحر السيد المستقل مستقل. لبنان اللي نحن بدنا اياه,
0: اللي بنحلم فيه,
1: لبنان الحياة, لبنان الحضارة الحلوة,
0: لبنان الثقافي,
1: لبنان الثقافي, لبنان اللي بعيد عن الحروب والموت والدم والشر. أهلا وسهلا فيك وجه صقر بنجوم الظهر بلبنان الحر وبلبنان.
0: طبعا
1: ودعتنا من حوالي كم شهر,
0: خمسة شهور,
1: وصورت وعملت ضجة على المطار وأنه أنا رايح مهاجر. قلنا نحن أكيد رايح عن نيوزيلندا, مش أبعد من أستراليا, رايح عن نيوزيلندا. وجيه عم بيودعنا, طلع وجيه رايح على القاهرة.
0: صح,
1: يعني هل عمصر هالبلد اللي نحن كلبنانيين منحبه كتير,
0: وهن بيحبونا على فكرة,
1: وهن بيحبونا كتير, يعني أدوبا ساعة بالطيارة على القاهرة.
0: صح,
1: شو صار معك؟ خبرني من الأول شو صار معك.
0: وفاء, أول شيء مرسي على طول أنت بتستضيفيني وأنت أخت بالنسبة لي, وأنت مويك بمسيرتي الفنية من أول ما بلشت لحديد هلا.
1: بلشين سوا أنا وياك.
0: صح, أنا قررت هاجر. صح, وكنت اعتبرت هلا هجرة وما كنت رح أرجع على لبنان, لأني قبل بثلاث أيام أنا بتابع شوي سياسة خارجية, فكنت عارف إنه في حرب رح توصل على لبنان, بس كنت عارف إنه الحرب يمكن تكون أقسى من هيك. يعني كنت مفكر إنه رح يكون في صار علينا بحريا, رح ننقطع من المي, مزود, كهرباء, كل هاي دول القصص. يعني يعني أنا عشت الحرب 75 لهلأ, عشت كل الحروب, فقلت أنا مني مستعد بهيدا العمر إني أعيش حرب تالتي وحرب عباسية وحرب غيري على أرضي. لا, ما رح أعملها وما بدي أعيشها. وبذات الوقت كان جاييني أنا مسلسل الكينج مع محمد إمام, قلت أنا بروح خلصت الصويرة باخد بيت وبسكن هنيك ومش راجع على البلد. أنا وراي على المطار لازم أقدم تفسير ليش أنا فيلل, إنه مش طلع على بالي فيل في عندي جمهور بلبنان.
1: لا, بس كان فيك تقول إنه عندي مسلسل رايح صوره.
0: إيه, أنا قلت إنه أنا عندي مسلسل بالهذا,
1: بس إنه استغليت أكتر حتى تدغدغ مشاعر اللي بحبوك.
0: حتى عمل تيست تشوف مين بحبني فل ومين بحبني ابقى. فما توقعت انه الفيديو اصلا يروح فايرل. هلا اللي خليه يروح فايرل كلمة منه يلي هو السلاح الشرعي يكون بإيد الجيش اللبناني. هيدا قوم لقيامي, لا الناس فرقت مع الزبالة,
1: هيدا بيعمل عند البعض حساسية بصير يرعاهم جلدهم.
0: مشكلتهم مش مشكلتي, أنا عم بقول رأيي وهيدا رأيي, لأنه البلد ما رح يزبط إذا في سلاح غير شرعي على أرضه. إذا بدنا نفوت كل واحد يطلع عبيله يعمل حرب, تفضل ويدمر البلد ويروح 10,000 قتيل و57 ضيعة تروح.
1: صاروا أكثر. هي 57, عمرك 57.
0: أنا 57.
1: إيه العمر كله يا رب, بس الضيعة فوق 60.
0: فقلت أنا لا, بدي أعمل هذا الفيديو وحط النقط على الحروف. هلا اللي زعق واللي خليه يروح فايرل هن الباد كومنتس, والباد كومنتس اجت من الناس يلي انتقدوا السلاح الشرعي. وتفاجأت انه في كتير صحفية لامعين ما توقعت يردوا علي بهيدا.
1: بس ايه, خلينا نقول بلا نذكر اسامي, يعني شفنا الاعلامية الصحفية مريم البسام, يعني نعم. صار في اذا بدك سجال بينك وبينه,
0: سجال صحفي.
1: خليني ارجع اذكر شو قالت
0: انه هي نحن صدرنا الموميات لبرا على مصر وما رجعنا طلبنا فيكم, فبعتينكم هالأمانة وما رح نطالب فيها لهالأمانة. فهمتي كيف؟
1: بس الموميا إلى قيمتها
0: طبعا.
1: منيح لما صدرنا الكابتاجون وصدرنا
0: هولي مسموح
1: هول مسموح
0: تصدريون. بس ممثل رايح يبحث عن لقمة عيشه هيدي ممنوع, بالوقت اللي هي حضرتها غطت الناس الفاسدة كلها, غطتهم هي بالجديد, كانت عم تغطيهم كلهم عم تفتح لهم الهواء. وهن زيتهم اللي سرقوا لنا مصرياتنا, هيدول بتغطيهم. بس زلمي رايح ياخد ياكل لقمه عيشه, هيدي ممنوعه صارت. لا, هيدي المعادله خلاص وقفت, ورح ندل بايدنا وبلساننا الغلط. بدنا نقول عنه غلط, هيدا اللي عم تعملوه غلط, ورح نضلنا نصرخ ونعيط. اعملوا كومنتات قد ما بدكم, هجموا علينا يا جنود انتم الالكترونيه يلي عاملين عصابه غير عصابة الكابتن, عاملين عصابة على الانترنت. بتنطروا مين مين بيطالب بسلاحكم تينضم الى جيش اللبناني وبتهاجموه؟ هاجموني قد ما بدكم ومش فرقاني معي. الحق بدي ضلني اقوله، بدي بلد خالي من السلاح سوى الجيش اللبناني يكون معه هذا السلاح فقط لا غير. يا هيك بنبني بلد يا روحوا عمروا مزارع قد ما بدكم، لانه نحن عايشين بمزرعه هلا وفاء، عايشين بمزرعه. مجلس النواب نبيه بري مضى على اتفاق الغاز والبترول مع مين؟ مع اسرائيل. عملوا حرب عباسيه اسنادا لغزه، عملوا حرب اسنادا لخامنئي. ممنوع، انتوا لكم حق، دمرتوا البلد، شردتوا فوق 20,000 نازح، دمرتوا فوق 60 ضايعه.
1: لحظه
0: مليون نازح،
1: ايه مليون، وفي مليون ونص بده مساعدات اليوم. نعم. تقرير الامم
0: المتحده. نعم. و10,000 قتيل. هولي كلهم انتوا مسموح تعملون، والرئيس مش ممنوع يقعد على كرسي المفاوضات طالب بالسلام مع اسرائيل.
1: اسرائيل تحتل،
0: وانتوا فوتوا اسرائيل
1: الجنوب،
0: وانتوا فوتوا اسرائيل. ممنوع الرئيس هلا يقعد على طاوله مفاوضات، هو رئيسكم مش انتوا رئيسه. يا عيب الشوم، هيدا بسموه قهر السياسه وما رح نسكت عليه بقى.
1: على كل حال ما بيصح الا الصحيح.
0: على فكره انا رجعت من مصر وهديت، رجعت الى فخامه الرئيس وهالشي ولع السوشيال ميديا عندهم، ومنشان هيك بعدهم عم بيهاجموني، وكل ما بطلع بقول شيء كمان بيهاجموني، وهلا بعد هالمقابله كمان رح يهاجموني. ولك خليكم عم تهاجموني قد ما بدكم، بس انتم الغلط وبدكم تفهموا انتم غلط، وهيك ما فينا نعيش سوا. بدنا نعيش كلنا سوا تحت الدوله اللبنانيه فقط لا غير.
1: بس اللي تبين ومتبين لهلا انه ما فينا نعيش، لانه في فئه رافضه تعيش بكنف الدوله ورافضه تسلم سلاحها
0: يعيشوا بإيرا،
1: وفئة بدها الحياة وبدها تعيش بكنف بكنف الدولة.
0: طبعا 57 سنة بكفينا حروب.
1: الحل شو؟
0: ما بدكم تعيشوا هيك، فلوا خلصنا، فلوا بدكم تعيشوا بلبنان معنا كلنا، بدكم تعيشوا تحت كنف الدولة. ما بدكم تعيشوا تحت كنف الدولة، الله معكم. أنا بطالب رئيس الجمهورية بمعاقبة يلي سبب الحرب، معاقبته، في محاسبة بدها تصير. نحن رايحنا خسارة بعشرين مليار دولار.
1: نعم.
0: مين بده يدفعها هيدي؟ ليش الدولة اللبنانية بدها تدفعها؟
1: ليش مع الدولة اللبنانية تدفع؟
0: مين بده يدفعها هيدي؟ لازم يتحاسب اللي كان هو سبب الحرب. مين سبب الحرب؟ ينحط بالحبس.
1: على كل حال ما هلا عم بمرقوا مراسيم بإعاز من بعض الوزراء، عم بمرقوا مراسيم حتى يشيلوهم من جيبتنا وياخذون على إعادة الأعمار.
0: فشرتوا.
1: 3% المرسوم اللي تأجل ولكن ما التغى.
0: فشروا.
1: 3% نحن بدنا ندفع. يعني نحن تعبنا من إنه ندفع، تعبنا من الدفع.
0: خلصنا.
1: صار إلنا 40 سنة ندفع ضرائب عنا وعن غيرنا، تعبنا. خلص.
0: خلص. على كل حال أنا بناشد رئيس الجمهورية فخامته ورئيس الحكومة إنه هذه الحرب ما تقطع. إنا بيرسو مش من شافه، يتحاسب المسؤول عنا وينحط بالحبس، مثل ما نحط أحمد الأسير بالحبس لأنه رفع البارودة على الجيش يلي دمر الجنوب وشرد الناس وبرقبته 10,000 قتيل كرمال حرب مش حربنا، كرمال معتقدات عم بفوت شعبه فيها وعم بيضحك عليه فيها، ينحط هو بالحبس. أنا بطالب إن نعيم قاسم ينحط بالحبس ويتحقق معه، لأنه الدمار ما له علاقة بلبنان. دمار في بند بالدستور اللبناني بيقول يلي بيشتغل مع دولة تانية ضد مصلحة بلده بتسمى خيانة، هيدي الخيانة العظمى. يتحاسب.
1: نعم
0: لازم يتحاسب.
1: نعم. وجيبنا نروق لك أعصابك شوي، مرقنا عيد ميلادك هيك مرور الكرام. إذا تعمل بيلان لهالسنين اللي قطعت، بدك تعمل هيك تعطيني 3 أو 4 نقاط إيجابية بحياة وجيه صقر، ونقطتين مش رح كترهم كتير، نقطتين سلبيين. لو بترجع على الحياة مرة تانية كنت بتلغيهم من حياتك أو بتحذفهم من الذاكرة تبعك. خلينا نبلش بـ3 نقاط الإيجابيين.
0: ثلاث نقاط إيجابيين إني عملت مسرح وفت على دومين التمثيل، هيدا أول نقطة إيجابية. وحققت حلمي بهيدي المسيرة، هيدي أكيد
1: لا هي مرتبطة بالأولى. حققت حلمك.
0: النقطة الثانية شغلة إيجابية إني خدمت أمي وبيي، هيدي نعمة بلاقيها من عند الله، الله عطاني إياها، خليني فخور بحالي إنه أنا ما خليت أمي وبيي يعوزوا شيء، خدمتهم لآخر عمرهم. والنقطة
1: الثالثة
0: إنه ربيت أصحاب عن جد مخلصين لإلي، عن جد مخلصين لإلي، وحضرتك واحدة منهم.
1: الله يخليك، وأنا فخورة يعني بصداقتك وجه صقر.
0: بالفعل في عندي ناس أنطول يعني عامل مثل environment لإلي، وانت بتعرفي اكيد لانه على طول نظهر سوا، فهيدول الاشخاص هني كتير مهمين بحياتي، يمكن عوضوني عن فكرة الزواج، عن فكرة الولاد، لانه عن جد بحس في ناس حدي بتنبسطني. هو تلت ايجابيات اللي عملتهم
1: ولا بحياتي. مرة بتحس انه يا ريت تزوجت، يمكن كان ولادي هلا صاروا بطولة؟ في شي مرة هيك بتعن على بالك فكرة انه يا ريت الأبوة مثلا، يا ريت تزوجت وجبت ولد؟
0: هدول من قصص السيئات يمكن. هدول من السيئات، يعني بقول يمكن بعمر معين كان لازم اتجوز اجيب ولاد.
1: بتقول هيك؟
0: بقول
1: تتأسف يعني على عمر مرق من دون زواج ومن دون ولد؟
0: يمكن شوي، لانه الاولاد حلوين بالحياة الطبيعية، بس انه قطعت العمر، هلا ما بفكر اعملها لانه صار عمري 57.
1: بس ما بعدك اسم الله عليك شاب.
0: قد ما يكون، بس انا ما بتقول جيب كل باسيونس، ما بقى عندي
1: صبر.
0: ما بقى عندي الصبر، اولاد وكبر اولاد والحقون، وبدهم معني، بعدين ما بقى يلحقوني، يعني اذا صار عمرهم بال 15
1: انت انت انت خدها اصغر منك بكتير، خليها هي تركض وراهم، عرفت كيف؟ بعدين وجيه بوجود الذكاء الاصطناعي والشغل على الجان وإلى ما هناك لك، وتأخير الشيخوخة، يعني رح يصير معدل عمر الإنسان 150 سنة. يعني أنت هلأ معك ولد؟ لا
0: ما بدي أعيش هالقد.
1: ليه مش مبسوط بحياتك؟
0: مبسوط بحياتي، بس كل شيء له عمره، بدي أروح أقابل ربي. أنا مشتاق أقابل ربي.
1: ليه
0: أنا مشتاق له يا أخي، مشتاق له، رايح أشوف بدي أشوف أمي وبيي فوق. لا لكن الحياة حلوة كتير، أنا مبسوط بحياتي وعندي مشكلة، بس كل شيء له نهاية. يعني أوقات
1: نحن ما عم نقول ما له نهاية، بس عم نقول إنه المعدل رح يصير 150 سنة أو على 50 نهاية.
0: العالم رح تزهق، يعني العالم 70-80 بيزهقوا.
1: مين خبرك؟
0: والله بتزهق
1: ساعة بيكونوا معدلين بالجان وما في شيخوخة، وأنت بعمرك هلأ كأنه عمرك 20 سنة. مين قال لك بتزهق؟
0: مو بعرف، انا بحس حالي بزهق، يعني انا بعرف ان امي وبي حرام، يعني وتكبروا لانه والله زهقنا من الدنيا.
1: لا وتكبروا يعني وبطلوا يقدروا يمشوا، بطلوا بس هيك بصير في تعديل بالجان، بصير بعمر المية تركض ركض.
0: ان شاء الله ان شاء الله اذا هيك ان شاء الله بلكي برجع بتجوز قلب المية وعشرين. يعني هدول من الاسباب الوحيدين انه
1: هيدا اول سلبيه. ثاني سلبيه
0: بعمل تاني سلبية، يعني ما بحس عندي كتير سلبيات عملتها بحياتي أبدا.
1: ما في شيء يعني بتأسف عليه أو بتندم عليه؟
0: لا، بس هيدا قصة الزواج يمكن بس بندم عليها. بس شيء تاني لا، لو رجع فيه التاريخ لورا كنت برجع بعمل كل شيء مثل الأول مثل هلأ، يعني ما عندي كتير سلبيات أبدا.
1: لا
0: يعني مبسوط أنا بحياتي، ما عندي مشكلة،
1: وإن شاء الله بضل مبسوط وجهي صغر، الحياة بتلبق لك.
0: مرسي لك وفاء.
1: بنروح على القاهرة. قررت ترجع. ودعتنا من 5 أشهر وأنا فالل، وأنا وأنا وأنا وصلت أفكار سياسية قد ما بدك، وفلت. تتصور هونيك وشوي صرنا نقول يا الله وجيه ترك لبنان، عن جد كنا حابينه يبقى بلبنان. فليت من الباب، رجعت من الطاقة من الشباك. 5 أشهر يعني، وهجرة وما هجرة، وصلت لهونيك. بلشت بالتصوير مش أنا بدي أحكي أنت بدك تحكي.
0: خلصت التصوير ومش الحال ونحكى معي بمسلسلين جديد كمان بس خلص الكينج فوت فيون
1: بيور مصري ولا
0: بيور مصري
1: ما في لبناني يعني أنت عم تحكي مصري؟
0: لا بهالكينج كنت عم بحكي لبناني بس بهول الاثنين كنت بدي أحكي مصري.
1: دخلك ليش كل حدا مفيوزي كل وحدة بنت ليل كل شيء بيجيبوه لبناني؟ انت لانه كنت مافيوزي مش هيك؟
0: بلا كنت تاجر اسلحه.
1: انت كنت الكينج؟
0: لا الكينج كان محمد امام. هو اصلا المسلسل موضوعه كلنا تجار اسلحه والكينج هو الرئيس تبعنا.
1: ما في كابتاغون؟
0: تركني للبنان. فكنا بكون تجار أسلحة ونتعامل مع بعضنا وبصير نصفي بعضنا. فحتى هو الكينج بيقتلوه وأنا بيقتلوني كمان بالحلقة 28-29
1: أنه رحت هجرت
0: فنحكى معي بهدول المسلسلين على أساس منبلش فيهم. أخذ بيت بدريملاند واستأجرته وعملت قصصي كلها وكنت بهذا الوقت كانت الحرب ماشية على لبنان وكنت عم بحترق كل ما أشوف بيوت عم تنزل بنايات بالضاحية عم تنزل الجنوب عم يتدمر. بالنهاية أنه أنا زلمة مواطن لبناني أنا اللي عايش بالضاحية هو خيي سواء اتفقنا سياسيين أو لا اللي بيته بالجنوب هو خيي بالوطنية فكنت انقهر كيف عم ينزلوا هالبيوت انه وحرب عباسية ما قلنا علاقة فيها لا ناقة لنا ولا جمل. فانه كنت عم بحس معهم يعني بلشت حوس بلشت شغلي دمي بس بهذه الفترة ما نزلت فيديوهات ما نزلت شيء. هلا وقتها جينا تنبلش بالتصوير
1: بس بين هلالين ما جاوبتني انه هلا عم بحكي جد هلا سؤال يطرح انا عم بسأله على لسان اللي بيطرحوه انه ليش عطول الخارج عن القانون والمافيوزي وبنت الليل او البنت الشريره الامراه الشريره عطول بيروحوا على لبنان؟
0: بتعرفي ليه؟ لانه اللبنانيه نحن عندنا الفيزيونومي تبعنا بتوحي شوي هيك يمكن قاسية شوي يعني انا مش لازم تستغربي انا انه انا بلعب هالادوار لانه انا بلبنان اوريدي لعبتها
1: صح.
0: وبلبنان بس انشهرت فيها اخذ طرت على مصر فيها
1: صح.
0: وانا لعب بمصر مع احمد السقا مع رانيا وسكينة
1: صح.
0: مع
1: صح.
0: روبي
1: صح.
0: مع عمر عندي تاريخ حافل بهالادوار فبقى انا بمصر علقت فيهم على هذا الدور يعني بس اللبنانية عندهم جرأة نحن جريئين ما عنا تابويات ما عنا شيء انه بيمنعنا ما نعمل هيدا الشيء لا نحن انا اي شيء يطلب مني بدي نفذه.
1: بس انك تنطبع بادوار الشر بفتره من فترات ما حسيت انه خلصنا بقى؟
0: بتعرفي انا بحبهم
1: ما بتخاف ما تكرر حالك بادوار الشر؟
0: لا بلعبهم اذا بتلاحظيهم ادوار الشر بلعبهم كل وحده شيء ما بكرر حال لانه الشر تيجي يكون واحد شرير في عنده باك جراوند نفسي مرض مالادي باثولوجيك نفسيه فكل المالادي ما بيشبهوا بعضهم مثلا البيدوفيل ما بيشبه السكيزوفرينيا السكيزوفرينيا ما بيشبه البارانويا البارانويا ما بيشبه يعني كل واحد عنده كيس فانا بلبس للشخصيه كيس معينه وبمشي عليها فمشان هيك بيطلع ديفرنت اذا بتلاحظي بكل الادوار مش صحيح شرير بس ما بيشبه يعني دوري بجزور غير دوري بديو الغرام غير دوري بالحب الممنوع غير دوري مع رانيا وسكينة غير دوري مع تاجر بيبيع أولاد مع أحمد السقا
1: صحيح
0: كل واحدة حتى زراعة شعر تغير اللوك تبعولي حتى ما يضل
1: كرمال هيك
0: أنا زراعة شعر تغير اللوك تبعولي ما بدي ضلني أصلع وبالسكسوكي ساعة سكسوكي ساعة دقن
1: هيدي مش اي
0: لا مش اي لا
1: مش انه شكل حتى انت تكون مرتاح مع حالك
0: لا انا مبسوط انت... كنت بصراحة
1: زرعت شعر حتى تغير الكاركتر يتغير
0: اكزاكلي يعني هلأ فيي العب دور واحد فيلن بس
1: من هيك انت مطول شعرك لانه بالكينج تتربطوا
0: اكزاكلي بالكينج لعبت هيك ما بدي اطلع بشبه رانيا وسكينة أو بشبه حدا تاني قبل فعم بلعب باللوك تبعولي كله مش هيك زرعت شعر مش هيك غيرت شوي مثل الجو لاين كمان
1: صحيح
0: مثل بليفر وبلاستي عيني شلت البوش تحت عيني اشتغلت على حالي صححت بس بدون ما غير هويتي
1: صح
0: هذا اللي عملته تأخدم
1: هلا ضربت عصفورين بحجر واحد يعني شو. بس تطلع على مرايته انبسط بحالك طبعاً. وبشكل من ناحيه ثانيه انه تغير بالشخصيات يعني exactly. من خلال اللوك
0: اكزاكتلي exactly. المخرج عم بقول لها انه بدي بهذا المشهد اربط شعري بمشهد المعارك وكذا قلت لا لا لا لا بدي اياه فالت وبدي اياه يطير مع الهواء كله انه فيلن مهضوم يعني فيلن اجنبي
1: اجنبي
0: قلت لها اوكي وعملته هيك صار فيي العب بشعري حتى فمنشان هيك غيرت شكلي هلا تنرجع ليش رجعت على لبنان صح وقت شفت فخامه الرئيس عم بيقول انه بده يحمل العلم ببلاده يروح على البلد اللي حامل علمه حسيت عن جد عندنا رئيس رجال فينا نلقي ظهرنا عليه قال كلمته وعم يشتغل وسمعنا انه في طاوله حوار وقتها بوقتها انه عم بتصير لوقف الاطلاق النار مع اسرائيل وبهيدا الوقت انا كنت اجل المسلسل لنوفمبر اكتوبر نوفمبر فقلت انا بدي اقعد كل الصيفيه بمصر حراره 44 اقعد ببيتي مدور اي سي وانزل على البيسين تحت وما صار عندي سوشيال لايف بمصر
1: ليه
0: مغيرين عنا ما بتقدر تعملي ادابتاسيون
1: غير بيئه
0: غير بيئه غير معتقدات غير برينسيب غير مود دو في غير كل شيء مع انه لذيذين ومهضومين عندي كثير اصحاب
1: أكيد.
0: بيطيروا العقل وبعدنا على اتصال معهم كلهم بس غير ما قال الو وينك ناتالي هيتر روح ننزل نسهر شي محل فهمتي كيف وينك كذا وينك يعني انا بلبنان انت بتعرفي كيف عايش المود في تبعولي انه سهرات ظهراتنا
1: مجيتنا بس ما في اكثر المصريين بحبوا السهر والظهرات وحياه الليل
0: صح بس حتى حياتهم بالسهرات غير حياتنا بالسهرات
1: كيف يعني
0: غير شيء غير شيء غير أدب يعني يمكن لأنه أصحابك معي بتتسلي وبتتحكي وتكون على راحتي
1: صح.
0: هونيك لا في قصص يمكن يمكن ما فيك تلبسيها ما فيك تحكي فيها ما فيك دي تراديسيون دي كوتوم ما فيك تحكي غير مجتمع فمهضومين كتير لذيذين بس أنه ظهرت وسهرت بأحلى مطارح ورحت على شرق زايد والتقيت بكتير ناس لبنانية وتعرفت على كتير ناس لبنانية بوجه لهم تحية كلهم بمصر بس كنت بعدني هيك عم بشتاق للبنان عم بشتاق لبيتي لظهراتي لمجيتي لأنه قلت أنا أوكي فاين تأجلوا بدي أرجع على لبنان قررت أرجع على لبنان وبلشت شوف أنه الحرب بلشت تنتهي وفخامة الرئيس عم بحط كل تقله ومن فرقاني معه حدا فرجعت على المطار بما أنه يلي انتقدوني بأول فيديو معروفين من أي حزب وأي برغش إلكتروني فعملتوا هيدا الفيديو مكيف فيهم وقلت رح يروح فايرل أكتر وتهديد رجعت إلى فخامة الرئيس هيشو وأنا بدي إياهن يهوشو لأنه صار إذا بتحكي عن فخامة الرئيس وبتحب فخامة الرئيس في ناس تانية بدها تطالك وبدها تلطشك قلتوشو قد ما بدكن فخامة الرئيس تاج الكل وتاجكم كلكم
1: نعم والله يقويه والله يحميه
0: ويحميه هيدا أهم شيء
1: نعم.
0: فراح فايرل والهجومات بعدها كل ما بطلع على مقابلة في هجوم بلاقيني لأنه المقابلة بتروح فايرل فأنا اليوم أول مرة معك وفاء بكون هالقد وعلنا مستفز إيه أنا مستفز اليوم لأنه تعليقاتكم يلي شفتها على السوشيال ميديا مش على صفحتي لأنه على صفحتي ما فيكم تحطوا تعليقات شيل التعليقات بينتوا قديش انكم حقودين قديش انكم طائفتكم الدينية مسيطر عليكم وعلى عقائدكم إذا بدكم تعيشوا معنا ما فيكم تعيشوا بهيدي النفسية بدكم تعيشوا بنفسية مسالم ولائكم للدولة اللبنانية فقط لا غير غير هيك ما فيكم تعيشوا معنا هالمرة عم بقولها وعم بقولها بطريقة كتير دايركت قبل كنت استفز بشغلات هلأ من هلأ وطالع ما رح تسمعوا مني الكلمة إلا اللي لازم تسمعوها
1: أنت مع السلام مع إسرائيل؟
0: أكيد طبعا
1: قديش بتحب تزور أورشليم؟
0: أنا عندي حلم روح أشوف كنيسة المهد عندي حلم روح أشوفها وحج فيها قبل ما أموت إن شاء الله هلأ شفنا العدائية مع إسرائيل خلال 50 سنة لوين وصلنا
1: خلينا نشوف السلام هلا
0: خلينا نشوف السلام برافو فخامة الرئيس وبرجع بهني فخامة الرئيس
1: عم ينحكى عن فيدرالية أو كونفدرالية في البعض عم بيروح للإكستريم عم بيحكي عن تقسيم. انت
0: لا انا ضد. انا ضد.
1: انت مع لبنان 10452
0: كيلومتر مربع محكوم من قبل الجيش اللبناني فقط لغير، ونعيش كلنا ببلد واحد. وانا ضد تقسيم المناطق. ليش الضاحيه بدها تكون بس فيها شيعة؟ لا يكون فيها مسيحية. جوني
1: هو قديما قديما قديما قديما وقف المسيحي ما كله بالضاحية كان.
0: ايه صح
1: يعني معلش كانوا المسيحية قديما بعدين
0: اجا الشيعة.
1: يعني للأسف عم نحكي طوايف، عم نحكي أديان.
0: أنا ضد،
1: لكن هيدا هو الواقع. ما فينا نتخبى بخيال إصبعنا.
0: نحن عايشين كونفدرالية هلا.
1: صحيح
0: عايشين. بس أنا ما بدي إياها. لا أنا مع التزاوج بين بعضنا. ما ينعرف الشخص مسلم أو مسيحي، نكون كلنا على قلب واحد.
1: جريت.
0: أنا بقول لك شغلي، المسيح هو إيماني وصلاتي مع نفسي. القرآن هو ثقافتي وكيفية التعامل مع غيري ببلدي. هويتي
1: لبناني.
0: لبنانيتي. هدول الشعارات اللي بمشي فيهم. فمنشان هيك أنا بزعل وقت بشوف ناس انت شو مسيحي او انا كان يسالوني بمصر مسيحي ولا مسلم يا استاذ. انا لبناني.
1: مع انه قديمه انه بمصر صار في هيك، لانه ما يعني بمصر كتير ما بيسالوا، ما كانوا يسالوا ليش هلا
0: لانه احنا بحرب وبتعرف في ايه يعني في دول الشيعة مغضوب عليهم يعني في مطارح مع انه هن ما خصهم
1: من هيك عم يسالوا. ايه
0: في ناس ما خصهم
1: اكيد، ما خصهم اكيد،
0: اصدقاء لهم ما لهم علاقه
1: اكيد.
0: فبيسالوني وجه صار انت شو؟ انا لبناني، انا حامل 17 طايفه على كتافي. ولا بقول لهم انا شو. انا ساعد بدي صلي بصلي بقوطي لحالي. ديانتي ما بتعنيكم، ديانتي مثل هويتي الجنسيه ما حدا له فيها شيء. خلصنا. وهيدي نحن كل لازم نوصل لها، ولازم الكل اللبناني يوصل.
1: كيف هيدي زتيتها زت على جنب؟
0: شو
1: ديانتي مثل هويتي الجنسيه؟
0: لا انه
1: بشكل عام عم تحكي ولا لا بشكل
0: عام
1: خاص.
0: بشكل عام بشكل عام. يعني انت وقت تظهري مع شخص ضروري تنشريها وين ما كان او شيء؟ لا
1: بس بس الهوية الجنسية بتختلف عن الأشخاص اللي بتظهر معها. يعني بتروح على غير بتروح على غير مطرح.
0: لا قصدي العملية الجنسية، إذا بدك نقولي شيل الهوية العملية الجنسية. يعني وقت واحد يعمل
1: ما هي العملية بتقرب الهوية؟
0: ما هي زيتها بتحكي عنا أنت عادة ما بتحكي عنا. ما بحكي عنا.
1: ايه
0: ديني مثله. لم مش مفروض أحكي عنا. إنه انتهى الموضوع.
1: ولا أهضم، ما في أهضم منك، ما في. خبرني عن الكينج.
0: كتير حلو.
1: كيف دخلت على هذا المسلسل وكيف صغت هذه الشخصية؟
0: وقت أجيني المسلسل
1: إنك تشتغل مع إمام محمد إمام.
0: هو يعني لذيذ كتير محمد.
1: ايه.
0: وشيرين عادل اللي طلبتني على المسلسل.
1: شيرين عادل
0: المخرجة. فأنا ثالث مسلسل بشتغل معه فيها.
1: ايه؟
0: فوقت بعت وراي، انا بعت وراي قبل 4 ايام من التصوير، وكان تصويري بماليزيا اول
1: بس
0: مره.
1: بس قبل باربع ايام ما كنت عارف بالمسلسل،
0: ما كنت عارف بالمسلسل ابدا.
1: طب ولا اخر تكه؟
0: المصريين على طول بيشتغلوا هيك على اخر تكه، ما بخلوا حدا يعرف شيء.
1: اف
0: على اخر تكه طق فيك ولا لا، بكون عندهم
1: بلان بي.
0: بلان بي. ف دقت لي شيرين عادل قلت لها ايه اوكي، بس قلت لي تصويرنا بماليزيا اول جمعتين بماليزيا وبعدين تجي على مصر. قلت لهم ايه ما في مشكله. قلت لها بس شيرين، بس بدي اقول لك شغله، انه انا صرت غير شكليا صرت غير واحد. قالت لي لا انا عارفاك، انا مراقبك على السوشيال ميديا. انا عارف انت عملت ايه وتحفه، صورتي تحفه. قلت لها اوكي ذكر ما في مشكله. فبعت صوري للتياب ولا ياخذوا قياساتي ولا كذا، ما بعرف شو. تاني نهار من بعد ما حكوني، تاني نهار طلعت على ماليزيا. صورت في ماليزيا.
1: ايه؟
0: صورت شي جمعة ونص بماليزيا. رجعت جيت على لبنان ارتحت، رجعت طرت على مصر، قعدت شي شهرين ثلاثة هونيك.
1: لحظة، ما كنت على أساس بدك تهاجر ورحت؟
0: ما أنا بالمهاجر وقت هاجرت. ايه؟ كنت رايح على مصر.
1: ايه 100%.
0: ايه كنت خلصت ماليزيا.
1: كنت خلصت ماليزيا.
0: ايه كنت جيت على لبنان ضبطت أغراضي. كنت
1: شي
0: بعدين رجعت.
1: اوكي.
0: يعني كان في بريك بين ماليزيا ومصر، كان في بريك شي جمعتين.
1: اه اوكي. ورجعتوا صورتوا باللي بمصر؟
0: بمصر كله بمصر كان.
1: من الادوار الرئيسيه دوله.
0: ايه طبعا.
1: سوري
0: انا ودارين حمزه صح كان في دارين
1: حمزه كمان.
0: دارين حمزه كانت هي انا وياها بنشتغل سوا.
1: كيف التكامل والتفاعل مع دارين حمزه؟
0: بتجنن دارين عن جد، متالقه دائما، اخلاق جدا عاليه
1: وهيك ممثله فظيعه مهمة.
0: فظيعة. لا عملت شغل كتير حلو دارين.
1: كنتوا اثنين لبنانية بس؟
0: نعم بس
1: حلو كتير.
0: لا كتير انبسطنا، كتير هيك حسينا، وأخذت روح وقتها كانت بمصر وخبرت صح. لدارين أنا باقي بمصر ما رح روح. قلت لي برافو عليك وجي. قلت لي شو بدك تروح تعمل على لبنان؟ لبنان حرب ومنعرف امتى رح يخلص. بالفعل هيك ما كنا نعرف وين رح نخلص، ورجعت على لبنان ومش عارفين امتى رح نخلص، بس بحس صارت الخلاص قريب. بحس صارت خلاص قريب.
1: بتحس الأوراق كلها عم تنخلط، بتحس اللي عم بيصير تحت الطاولة غير اللي عم بيصير فوق
0: صح.
1: الطاولة
0: صح.
1: الملحقات السرية للاتفاقات اللي عم بتصير
0: صح.
1: عم بتلاقيها أنه
0: صح. بحس رح يجي نهار حسب تتبعي للسياسة الخارجية، رح يجي نهار ننصدم بقرار. شو هو؟ ما بعرف.
1: أو ننصدم شو عم بيصير على الأرض.
0: في صدمة بدنا ناكلها تتنحل كل شيء. في ناس رح يتقبلوها، ناس ما حيتقبلوها.
1: انت بالنسبة لك صدمة ايجابية ولا سلبية؟
0: لا انا بحس رح تكون ايجابية كتير.
1: وانا كمان
0: عن جد. يمكن انا مفكر بذات الطريقة
1: يمكن. وجيه صقر، المسلسلين اللي بدك بنوفمبر تبلش تصويرهم ماضي الكونترا اوريدي خلص؟
0: بعد لا.
1: بعد ما مضيت كونترا؟
0: بعد ما مضيت. نعم.
1: شو شخصيتك فيهم؟
0: بعد ما عرفت
1: كمان. ما عرفت؟
0: لا، شركة الانتاج اي برودكشن حكتني فيهم وقالت لي في عنا مسلسلين انت رح تكون فيهم ويمكن يكون كمان بالمصري عم بحكي، بس ما عطوني كتير تفاصيل. ما فيكي تعرفي تفاصيل.
1: انت كيفك باللهجة المصرية؟ متمكن منه.
0: قوي.
1: بس بالكينج حكيت لبناني؟
0: لا لبناني. صح، بس بدي فوت بالمصري. نولدت بدي فوت بالمصري، عبالي فوت بالمصري. انا بحب اللغه المصريه. مصر بتعني لي كثير،
1: بتعني لكل اللبنانيه يعني.
0: ومبسوط كثير انه صار عندي اسم حلو بمصر.
1: ايه
0: اسم كثير حلو هيك، وعم بيكبر عم بيكبر شوي شوي شوي
1: حلو
0: شوي. كتير. ايه بفشل لي خلقي لانه هلا اوكي بلبنان حققت اللي بدي حققه وانبسطت بكل الاعمال اللي اشتغلتهم، واكيد الدراما اللبنانيه موت فيها، بس نحن هلا بازمه.
1: صح،
0: نحن بازمه.
1: صحيح.
0: وهيدي الازمه اذا ما لقيتي بديل عنا بتموتي مع العمر. نحن الشغل بتعرفي نحن شغلنا على العمر تبعنا
1: للاسف هون يعني
0: بس.
1: بلبنان وبالعالم العربي. كمان مش كتير بالعالم، بلبنان هون يعني، بس تقفز او يقفز الواحد على 30 بصير ختيار، ما بقى يمشي حاله بالتمثيل، ما بقى تحبوا الشاشه.
0: مزبوط. بينما بالتركي ان البطولات بياخذوها الناس كبار
1: طبعا
0: بال60 وما فوق.
1: ليش
0: وبمصر كمان
1: بهوليوود
0: بس يكبروا بينضجوا بيلمعوا اصلا. ياما في ناس لمعت هي وناضجة.
1: صحيح.
0: مش مهني وشباب. فللاسف
1: انا ما بدي الذهنيه هون.
0: ما بدي يروح عمري ناطر حرب، ما بدي. مشان هيك فتحت على مصر ومبسوط اني يكون بمصر، هيك ما عم يروح علي شيء بهذا الوقت. بس انا اذا بترجع الدراما اللبنانيه على قلبي مثل العسل.
1: اذا خيروك بين مسلسل لبناني انتاجه قوي هلا عم بحكي وبين بطوله بمسلسل مصري، هن اتنيناتهم نفس الوقت، لوين بتروح؟
0: نقل لبناني.
1: هيدا كليشيه.
0: لا ولا بنقل لبناني.
1: ديسرتاسيون.
0: ولا بنقل لبناني. صدقيني بنقل لبناني.
1: لأنه مصر 100-110 ملايين.
0: بعرف بس.
1: من هونيك يعني بتنطلق من 100.
0: بعرف اوريدي لأنه اوريدي حققت عندي اسم صار بمصر. يعني إذا راح هذا المسلسل في عوضه بشي تاني.
1: يمكن لا.
0: ما بعرف بس بحس اللبناني.
1: طيب وإذا مصرياته أكثر من مصريات الدراما المحلية؟
0: لا أكيد روح لهونيك. إذا مصرياته أكثر لا أكيد. خلينا نقعد نحكي واقعيين.
1: صح.
0: لأنه عن جد المبالغ بتدفع بمصر كتير عالية.
1: بس يمكن بطلت كتير هلأ.
0: مش كتير بس بعدها عالية. بالنسبة لنا بلبنان بعدها عالية. لأنه بلبنان صارت كتير بالأرض. كتير ما تتصوري قد ايه بالارض. يعني انا سمعت انه بايجل فيلم اشترط على النجوم يلي بدون يجيبون كلهم جاب نجوم على طول بيجيب نجوم الفيلم فاشترط عليهم انه ما بيقدر يدفع لهم اللي لازم يدفع لهم بده ينزل لهم ونزل بالسعر مع كل النجوم. سمعت خبريه ما بعرف انا ما عندي اتصال معهم يعني
1: ليه سؤال يطرح انه ليه ما عندك اتصال معهم
0: ما بعرف اني ما
1: او مع الصباح مثلا
0: كان عندي اتصال معهم وهن فوتوني على مصر وهن عدلوا ورجعوا ما بعرف ما عندي فكره مع انه صديقتي الانتيم
1: ماجي
0: صديقتي الانتيم
1: طب ما سألت
0: اشتغلنا ديو الغرام انا وياها اشتغلنا
1: كان زوجة الكذب كان زوجة بديو الغرام ومدير اعمالها
0: ايه ومثل الكذب كان بتكون مرت خيه وبالاخوان مع اسعد رشدان اذا تتذكري مع انطوان ريمي كانت بعدها ماجي صغيره بالجامعه كان بعدها فاشتغلنا كثير والحربوق كمان اشتغلنا سوا بس مو بعد
1: الحربوق ما كتير
0: هي مسرحيه كتير
1: كانت.
0: ايه ف هي بس صارت عندها شركه تغيرت ما عاد تحكيني وما عاد في تواصل عزرة مع ما بعرف شو في عند شو عندها اعذار
1: وبالنسبه للصباح
0: عدلوا وقفوا دغري عني ما بعرف ليش
1: كمان
0: لا يمكن لانه من بعد ما لعبت الهيبه بعتوا وراي على الطريق
1: ايه صح
0: مزبوط وكان الدور منه بحجم الهيبة
1: شو كان الدور؟
0: المحامي تبعها لنادين نجام لعبوا على الدين يمكن
1: طريق المعابد فهد نادين وعابد فهد
0: أنا كنت المحامي تبعها بيجي بآخر المسلسل عنده 3-4 حلقات بس يعني.
1: أوكي
0: اعتذرت
1: ايه
0: لا مش دوري
1: منشان هيك
0: لا أنه مش لا مش أنه أوكي نجحت بالهيبة ما وكان دور 10 حلقات بطولتي كان صح. كله بطولة أول شيء فما بدي ألعب هيدا حجم الدور ما مش لوجيه يعني ممكن جيبه حدا تاني يمكن زعلوا مني من هيدا الموضوع
1: ممكن
0: فما عادوا بعتوا وراي قلون شيء أمتى عملتوا الهيبة من 10 سنين من وقتها ما عادوا بعتوا وراي
1: على كل حال عم بتعود بمصر
0: إن شاء الله
1: أكيد. وإن شاء الله اسمك بيكبر أكثر وأكثر وجهي صائر رب. لأنك تستاهل
0: يا رب
1: بدي هلأ أمنية بمناسبة عيد ميلادك اليوم بلا أنه نخلص من الحرب بدي أمنية شخصية
0: شخصية
1: إيه.
0: أمنيتي هي الأساسية اللي بدي أقلك إياها أنه بدي بلد حر مستقل هيدا
1: كلنا بنية بس بينك وبين حالك أمنية هيك
0: ألمع بمصر
1: تلمع بمصر
0: وجه بمصر يعني نور الشريف وما فوق يعني
1: ليش لا ما مش ليش لا ما تضحك لأنه قدي ربنا كبير لازم يكون حلمنا يعني ربك كتير كبير
0: صح.
1: وربك ما في حدود لعطاءاته
0: صح.
1: لازم يكون حلمنا بهالحجم
0: صح أنا حلمي بهيدا الحجم وأنا أكيد أنه أمي وبي عم بيصلوا لي فوق
1: أكيد
0: وما طلبت منهم شيء إلا ما حققوا لي فإن شاء الله يحققوا لي هذا الحلم
1: على كل حال شوف عائك أمنا وبينا هن شوف على قلنا بالسما وجيه صار ألف تحية لألك كل عيد وأنت بألف خير هالقد بحبك وهالقد بحترمك ومستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر منلتقى الله بريد بكرة ضمن برنامج بلا جمرك مع الشاعرة والإعلامية نادين الأسعد فكونوا على الموعد إلى اللقاء

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا زيتون لقيه ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى الربع في لبنان الحر المحلية. الأمن في المناطق التجريبية في لقاءات كوبر في بيروت وشيباني يصل الخميس. طهران: موقفنا في شأن لبنان واضح، ولدى واشنطن تعهد صريح بوقف الحرب على كل الجبهات. عون يجدد الثقة بالجيش وبري كأن الاتفاق لم يكن. وزارة الاقتصاد تخفض سعر الخبز. إعلان مدير العناية الطبية تغطية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة دونه مواقف شاجبة.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: رشوي مش متلي لأزي صحة ولزي لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. ما هو معلوم أن الاتفاق مع لبنان وقع، وما هو مجهول أو بالأحرى تحت الطاولة على ما يبدو هو محاولات لتعطيل الاتفاق واللعب على وتر الفتنة التي ليست موجودة إلا في كلام من يروجون للخوف منها. في غضون ذلك تتكثف اللقاءات والزيارات على وعسى.
2: رئيس الجمهورية، ما تتعرض له المؤسسة العسكرية لن يؤثر على أدائها الوطني أو على الثقة بها. مرسال كرم العيلي والتفاصيل.
3: المهمات المرتقبة للجيش في ضوء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث نوه الرئيس عون بدور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. وردا على ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات، أكد رئيس الجمهورية أن التشكيك والافتراء لن يؤثرا في الأداء الوطني للجيش الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين به. واطلع رئيس عون من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رونيم عوض وجهوزية مطار رفيق الحريري للحركة في فصل الصيف وتعزيز شبكة الطرق الدولية. والأوضاع العامة عرضها الرئيس عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك ضو، اللذين أكدا أن اللبنانيين أمام خيار إما الوقوف إلى جانب الدولة وإما البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخرابة إلى لبنان. وتمنيا أن يقف الرئيس بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية. واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وفي إطار الزيارات تجاه لبنان، نقلت قناة العربية عن مصدر لبناني أن محادثات قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر في لبنان تناولت الترتيبات الأمنية في المناطق التجريبية. ولفت المصدر إلى أن التنسيق قائم بين الجيش اللبناني وسنتكوم حول المرحلة المقبلة.
2: على خط إيران، أشارت الخارجية إلى أن موقفها بشأن لبنان واضح، والولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات.
1: واليوم قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مذكرة التفاهم تشهد تقدما في بعض بنودها، إلا أن هناك انتهاكات للالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بالوضع في لبنان، معتبرا أن الحرب هناك يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأوضح أن بلاده شكلت فريق عمل خاصا لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم، قائلا نرصد كل حالات الإخلال والخرق للالتزامات.
2: على خط إقليمي آخر، ذكر تلفزيون سوريا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيقوم بزيارة رسمية إلى بيروت الخميس في إطار تحرك يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بالتوازي مع طرح مبادرة سورية لدعم الاستقرار الداخلي. وقالت مصادر دبلوماسية سورية إن الشيباني سيطرح مبادرة تقوم على مساعدة لبنان في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني. وأكدت المصادر أن الرؤية السورية التي سيعرضها الشيباني ترتكز على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف.
1: وبحسب المصادر فإن برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة، إضافة إلى مفتي الجمهورية والبطريرك الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ونائب رئيس تيار المستقبل.
2: عن اتفاق الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب مكتبه الإعلامي أمام النائب جبران باسيل في عين التيني كأن شيئا لم يكن، في وقت لم يحدد باسيل موقفه من الاتفاق.
1: عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس العلاقات اللبنانية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، لا سيما في ضوء اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، إضافة إلى انعكاساته على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
2: في ميدانيات الجنوب مسيرات، لا سيما فوق صيدا وصولا إلى بيروت والضاحية الجنوبية. في هذا الوقت مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة محيط زوتر الشرقية، فيما أكد الجيش أن لا تمشيط في مجدل زون، بل هو يفجر قذائف غير منفجرة من مخلفات الحرب.
1: الجيش الإسرائيلي حرق بعد ظهر اليوم منازل في بيت يحون وعيت الجبل،
2: كما سجل تحرك لدبابات ميركافا في محيط ملعب حداثة ترافقها جرافة، بالتزامن مع إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على البلدة، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.
1: وسط هذه الأجواء وفي خطوة للتصدي للمسيرات لا سيما التي تعمل بالألياف الضوئية، وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدا بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي مع شركة ماغوس سيستمز الإسرائيلية للتزود بمئات أنظمة الرادار المتقدمة المتخصصة لكشف المسيرات، وسيتم نشر الرادارات بشكل أساسي على طول الحدود اللبنانية لحماية القوات البرية من الهجمات الجوية.
2: في هذه الأثناء أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1 مليون شخص في لبنان لا يزالون نازحين، ومليون وأربعمائة ألف يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.
1: استقبل البابا لاون الرابع عشر البطريرك الراعي في الفاتيكان. البطريرك الماروني شكر البابا على زيارته المباركة لبنان والتي عقبتها مرحلة من الحوار للسلام ثم مفاوضات أمل أن تؤدي إلى سلام حقيقي عادل وشامل ودائم، مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية تنشد السلام والاستقرار وتؤمن بقيام دولة لبنانية قوية تبسط سلطتها على كامل الأراضي. ووضع الراعي قداسة البابا في أجواء القمة الروحية التي عقدت في مشيخة العقل. من جهته أكد الحبر الأعظم قربه من لبنان مستذكرا الحفاوة التي استقبل فيها من اللبنانيين على اختلاف طوائفهم.
2: هم السجون في لجنة الإدارة والعدل. هنادي سمرة.
4: قررت لجنة الإدارة والعدل النيابية خوض معركة تشريعية بالتعاون مع الحكومة والوزارات المختصة لوضع ملف السجون والموقوفين والمحاكمات على نار حامية، واطلعت من مدعي عام التمييز وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية على عمل القضاء والآليات التنفيذية المطلوبة والمطروحة بما يحفظ مبدأ الحريات المتعارف عليه تاريخيا في لبنان. رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أكد الاستمرار في العمل وصولا إلى مشروع متكامل.
5: المشروع يكون فيه شو التشريعات الضرورية يلي عجل بالمعالجة الأمور، وهذا شيء تشريعي سواء إجا من الحكومة أو عملنا اقتراحات. هالموضوع بيطلب سلسلة تدابير بده يتخذها مجلس القضاء والنيابة العامة التمييزية، في تدابير بده تتخذها وزارة الداخلية، والأهم من كل ذلك في إمكانيات لازم تتوفر لا وزارة العدل لا القضاء لا وزارة الداخلية لا السجون وإيادة الدرك، وهذا كله بيتطلب تعاون بيننا وبين الحكومة وبين الوزارات المختصة. إنما الأساس هو إنه نحن أخذنا قرار كلجنة إدارة وعدل إنه هالموضوع نعطيه أولوية ونبلش نتابعه باجتماعات مش بس دورية، باجتماعات لنشوف هالمواضيع كيف عم تتقدم وكيف كل 3 أشهر عم تتغير، لنقدر هالموضوع يلي برجع بقول هو موضوع إنساني بامتياز، وهو بيقول إلى أي مدى نحن بلد فيه يقول إنه هو يحترم الإنسان. هيدي برأيي أنا امتحان أو تجربة أو معركة لازم نخوضها، نحن قررنا بلجنة الإدارة والعدل أن نخوضها كلنا سوا.
4: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: اعتصام جديد لروابط التعليم الرسمي شرب المخلوف والتفاصيل.
6: دفاعا عن التعليم الرسمي والمطالبة بحماية حقوقه ودعمه، نفذت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي قبل ظهر اليوم اعتصاما أمام وزارة التربية. وخلال الاعتصام دعا الأساتذة إلى إعطاء الإفادات لكل الطلاب من دون استثناء، كما طالبوا باستقالة وزيرة التربية ريما كرامي.
7: نحن سنقاطع الامتحانات الرسمية إن جرت. الامتحانات كما قالت معالي الوزيرة لا تعني التعليم الأساسي، ونحن نقول لمعالي الوزيرة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لا تعني التعليم الأساسي، بل ندعو الزملاء في الملاك والمتعاقدين إلى مقاطعة الامتحان إذا استطاعوا.
6: واختتم الاعتصام بالتأكيد على مواصلة التحركات التصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب، حفاظا على التعليم الرسمي وصونا لحقوق العاملين فيه. من وزارة التربية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
2: بعد إعلان مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن التغطية الصحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة، رد نقيب صيادلة لبنان السابق تسلوم بالقول إنها خطوة ممتازة، ولكن يجب أن تشمل جميع اللبنانيين، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كل اللبنانيين من دون استثناء.
1: أصدر وزير الاقتصاد عامر لبساط قراراً بتخفيض سعر ربطة الخبز الأبيض بقيمة 5000 ليرة لبنانية، انسجاماً مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية.
2: عثر فجراً على جثة إلى جانب الطريق في رشد بين الكورة لرجل في العقد الرابع من التبان في طرابلس، مصاب بطلق ناري في صدره ما يرجح تعرضه لإطلاق النار.
1: أرجعت محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 5 آب المقبل بسبب تدهور حاله الصحية.
0: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: على الطرقات اليوم سجل انقلاب شاحنة محملة بالزجاج في الدكويني. أما بحسب غرفة التحكم المروري فحركة المرور كثيفة من الكوكودي في اتجاه أنفاق المطار ومن خلدي في اتجاه النعمي، وأيضا من الصيف في اتجاه الكارنتينا وصولا إلى سلقة.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: طقس صيفي رطب نسبيا على الساحل وحار مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية. الخميس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.
1: أخيرا نداء إنساني، مريض في مستشفى لبيب بوظهر في صيدا في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 03-20-74-18. نشرتنا انتهت، كان فيها الأمن في المناطق التجريبية، تصدر لقاءات كوبر في بيروت وشيباني يصل الخميس، طهران موقفنا في شأن لبنان واضح ولدى واشنطن تعهد صريح بوقف الحرب على كل الجبهات، عون يجدد الثقة بالجيش وبري كأن الاتفاق لم يكن، وزارة الاقتصاد تخفض سعر الخبز، إعلان مدير العناية الطبية التغطية 100% للنازحين بالمستشفيات الخاصة دونه مواقف شاجبة. شكرا لإصغائكم وشكرا للزميل ماريانو داود.
2: إلى اللقاء.

0: عم نرجع نطلع عليكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن RLL تيم من بعد جولة المحلية. ومنرجع منرحب فيكم وبزميلنا ماريانو داوود مرافقنا على الإخراج الإذاعي وزميلة إليج ميرزا عبر موجة لبنان الحر 302.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. ستو بتعرفوا أنه في أجواء المونديال رح نكون أكيد كل أسئلة وربح وجوائز. والبداية أكيد يغن رح نبلش مونديال كرمال ما نكون عم يعني هيك نضيع وقتكم وتنكون عم ناخد عدد أكبر من الاتصالات والمساجات.
1: حمس مع لبنان الحر.

0: بتعرفوا انه اول 10 دقائق من البرنامج هي بتكون مخصصه لجائزه المولان دور يلي اليوم هي $70. لما كنت عم بسال انه كيف بدها تكون يعني هيدي الجائزة وشو يعني اكيد الشروط تبعها، فكان عم بيخبرنا مدير الانتاج بيتر حشاش، ما هو ده
1: غير حلو واحد
0: اوكي بيتر حشاش على شو الشروط تبعها، فرح يوم هو كان عم بيخبرنا شو شروط اللعبة. هلا اعذروه انه صوته مبحوح، بتعرفوا يعني عنده حفلاته. شو حفلتك ولا انت امبارح كنت عم بتحمس؟
1: لا كنت عم حمس امبارح اي حفلات.
0: شو مع مين انت؟
1: انا مع اليابان.
0: شو كنت عم تحمس؟
1: حمس الباراغواي شيء، انا مع البرازيل.
0: يلا خبرنا شو الكونديشنز تبع اللعبه.
1: الكونديشن اول شيء قبل الكونديشن بدنا نقول مرسي كبيره للمولان دور اللي هو ولا ايفنت بنكون نحن كاذاعه عم نعمله غير ما بيكونوا موجودين معنا. هالمره كمان حبوا يكونوا معنا بالبريدكشن تبع الورد كاب بمبالغ كاش. نحن عم نقسمهم بين حسب المباريات،

0: إذا ما نقول thank you كتير للمولان دور. بس شو هي ال
1: يعني رح نعطي اكزامبل لليوم. نحن اليوم عنا بين سهرة اليوم وفجر الأربعة, لأنه بتعرفوا لهم شو عم بيكونوا حسب التوقيت, أربعة الصبح وواحدة بعد نص ليل. فاليوم عنا ساحل العاج مع النروج. أنا البريدكشن اللي بدي إياها أنا للثلاثة متوشي, فرنسا سويد المكسيك الإكوادور, أنا ما بدي مين بيربح الفاينل سكور. إذا اعتبر إلنا 2-1, 2-1 فيكون بالإكسترا تايم. أنا اللي بدي أقول 2-1 إذا بالوقت الأصلي أو بالإكسترا تايم.
0: يعني بدي يعطونا نتيجة هيك ونتيجة هيك.
1: لا لا لا لا لا, يقل مثلا ساحل العاج النروج اللي هي اليوم بالمبدأ النروج رح يربح, اعتبره 2-1. 2-1 بدو يقل إياها بالوقت الأصلي أو بالإكسترا تايم. يعني إذا خلص الماتش 1-1 راح على الإكسترا تايم 2-1, أنا هون إذا عم بيقل بالوقت الأصلي هو بيكون خسر.
0: مزبوط.
1: يعني هو إذا عم بيراهن أو عم بيشارط على شيء معين, ما أنا بأنا اليوم بدي النتيجة النهائية تبع 90 دقيقة أو تبع 120 دقيقة أو تبع الماتش إذا راح على البنالتي.
0: إذا المستمعين يعني هذه هي الشروط بدنا نكون عم بيحددوا, أوكي إذا بالوقت الأساسي أو
1: بالوقت الوقت الأصلي أو بالوقت الإكسترا تايم اللي هو الوقت المضاف.
0: أوكي إذا يعني ما أنا كتير صعبة على المستمعين. يعني أنا جيت قلت لك إنه أنت فسر لهم, أنا ماني عارفة كيف بدي أنا فسر لهم إياهم بهيدي الطريقة.
1: وبما إنه أنا هلا معك, أنا اليوم رح عم نربح اليوم اللي بسيب 3 متوشي 70 دولار. أنا بوعد المستمعين كل ما نقرب أكتر لنهاية المونديال كل ما يكون الرقم عم يكبر معنا أكتر, يمكن يوصل ل 300 دولار أو لل 500 دولار. وكمان رح يكون عم بعطي, رح يكون معك الأغراض التنين, لأنه نحن فاينل وورد كاب هو نهار أحد 19 شهر التنين. رح يكون عنا رح نربح موبايل تقديمة لبنان الحر.
0: حلو.
1: أوكي. غير الساعات اللي رح يكونوا تقديمة روسونيرو, غير الكاش اللي مرافقنا من المولندور, غير كمان لافي اللي عم بتربح عم بيكون عم بتربحنا عم بتربح معنا كمان كادوية ذهب أيام كتير.
0: بيتر بدي اتشكرك كتير اكيد, وبنشكر كل معلن يعني كان معنا.
1: اكرم عينك وانت بتعرفي يعني. سلمى علي كتير.
0: هيدا بيتر حشاش اللي دايما يعني بتسمعه باسمه بس ما بتعرفه قديش هو كتير مهضوم صراحة. بدنا نوجه تحية لزميلنا فريدي اللي كمان عم بيسمعنا.
1: فريدي بده يتجوز لك. فريدي دق بركي الله هيك
0: من ربحه
1: بركي بتربح معنا 70 دولار بتجيب وقتها.
0: بنقول للمستمعين انه دايما الاتصالات على 09-218-233 والفويس مسج بس على 70-95-9-1-1-1 ودايما مع النتيجة مثل ما قال بيتر حشاش. وكمان بدنا انه يكون مع الاسم والعائلة.
1: وهيدي الغنية بس سوري عم قطشي, كالغنية طلبة فريدي هي رح تصير معهم الله راد نهار الأحد.
0: عافيك عافيك. نوجه له تحية للعريس. تنقول للمستمعين انه فريدي سايبا زميلنا رح يكون عم يتجوز نهار الاحد. يا حرام.
1: لا الله يوفقه عبال العايزين, انه الشعب كله جوا بده يتجوز بعده اعزب.
0: يلا خلينا نبلش بترشيحات المستمعين. ما عم نسمع الفويس نرجع.
1: لا ماريانو مش مركز مش معلق الفيدر.
2: هاي سيمونا كيفك؟ تمام معي غسان سمعان. أنا بقول إيفوري كوست بيربحوا على النروج 2-1 بالوقت الأصلي, وفرنسا تربح على السويد 3-1 بالوقت الأصلي, والإكوادور المكسيك بتربح على الإكوادور 2-1 كمان بالوقت الأصلي.
0: مزبوط هيك يعني لازم هيك يعطوا هاي النتائج.
1: صح صح.
0: أنا بحط إنه بالوقت الأصلي.
1: خلص أنت إذا إكسترا تايم ما تحط حد السكور يعني
0: اوكي, فازنا البروديوسر لازم يحط هيدا بهذه الطريقه.

0: أن بين ساحل العاج وناروج، فرنسا والسويد، المكسيك والإكوادور، مين لح يربح وشو النتيجة على 09-218-233 الاتصالات، والفويس مسج على 70-959-111 الفويس بس. ومستمعينا لأنه نحن نرجع دايما للفويسات، يعني بعد بيبقوا عنا الفويسات، فبليز يلي كل حدا عامل هذه الأوبشن أنه يروحوا بعد 24 ساعة أو بعد وقت معين من الساعات، بفضل نكون شلوها بس لأنه هذه الفترة كرمال نكون يعني عم يبقى عنا الفويس.
1: هلا ماري، ما هيك
0: ماري؟
2: هاي سيمونا، يعطيك العافية، سوري عم بحكيك هلا بترم البروجرام، بس بدي اتأكد منك، انا امبارح ربحت كيف ماري بيتار، ما فهمت مزبوط كيف بدي استلم الجائزة وشو الجائزة تبغولي حبيبتي انت. ثانك يو.
0: بكرة بتتسلمية من إذاعة لبنان الحر ماري، بس هلأ ما نكتير ذكرة شو هي كانت الجائزة، بعرف بيتر أنت إذا بعدك ذكرها، بس أنه فيك تتصل على لبنان الحر على 0922-555-77، أكيد بيعطوك تفاصيل أكتر. وبهذه المناسبة لأنه مبارح زميلي ران كانت نسيت أنه تقول لمين الرابحين، يعني بتعرف أنه العشاء عن جد ما بيكون في كتير اتصالات، بدنا نقول مبروك، ما فيكم وقت تحكونا بهالطريقة شباب. نقول مبروك لسكارلات شالهوب، ربحت عوانات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح بارك. نقول مبروك لجورج سفر، جايزتك من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب، وكمان مع هيدي الجيزة هيدي الجيزة لوحدة من عند ديكاتلون، فإذن بيقدم اشتراك شهر واحد ببلاش. ومنقول مبروك لروي فيصل، جايزتك من عند بيتزتنا ومن عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج. أكيد كل الجوائز بتسمعون من إذاعة لبنان الحر. ناخد اتصال لبنان الحر. ألو
3: ألو ألو
4: ألو،
3: أهلا تفضل.
0: مش لألك، هيدا لألي لأنه هيدا حبيب قلبي.
4: سيمونة
0: كيفك؟
4: كيفك؟
0: ماشي الحال يا فوزي؟ فوزي بس بيقلنا بونجو. كيفك يا فوزي؟
4: بمسيك وسلم عليك، بس
0: خلينا إياك يا فوزي
4: ساعة خمسة بدون ما تلفن لي،
0: ما في، أنا كمان بدي دايما أسمع صوتك،
4: يبعد عنك ولاد الحرام يا سيمونة.
0: مرسي مرسي يا فوزي،
4: الله معك، يلا باي
0: باي باي, باي.

0: الخد.
1: بس لهيدي المسابقة رح نبقى للربع يعني، بس رح ناخد هودي ثلاث فويسات لننتقل على مسابقة تانية كرمال المعلنين التانية. عن جد منقول ألف ألف مبروك لكل حدا عم بيربح معنا. بيتر
2: ألديكو بونسوار
1: عفو أميدو دايما عنده أنه أنا ألديكو
3: برمج أنه أنت
1: برمج أنه ألديكو. ما تحياتنا الكبيرة
2: معنا على عش تلفزيون لبنان عمره ما ينحضر، بس حبيت أقول لك بونسوار بونسوار لبنان الحر.
1: بونسوار لك يا ميدو كمان. اتصال تفضل بيتر.
3: ألو
4: ألو
3: هلا إليك كمان. أنا برد
1: مين معنا؟
4: ألو تيمونة
1: إيك يا أهلا مين معنا؟
4: ولا معك منير ابو جندل.
1: كيفك يا منير؟
4: ولا كله رواق. شوف انا شايف الربح مثل معاشات الدوله انه ما بيطلع الا بالمظاهرات يعني.
1: لك كلنا رح نربح، كلنا رح نربح. شو يا منير شو رايك مين رح اليوم يكون عم بيربح؟
4: شو انا متابع المونديال مش
1: طب يلا بين ساحل العاج والناروج مين برايك رح يربح وشو النتيجه؟
4: ساحل العاج والناروج.
1: ايه
4: يا عيني على ساحل العاج
1: اسرع. يلا مين برايك؟
4: بس ما حط اهداف.
1: قل لي شو الترجيحات؟ ما بدك تشترك بهيدي؟
4: بلا حطي لي ساحل العاج بس ما حط اهداف.
1: لا ما فيني فوت لك اسمك بالمسابقه هيك.
4: ساحل العاج والنروج.
1: ايه
4: ساحل العاج
1: قديه
4: بدك تحطيهم؟ قولي لي قديه.
1: طيب شكرا لك يا منير. يا منير ما هي شروط اللعبه انك تكون عم بتقلنا مين رح يربح وشو النتيجه. منكفي.
5: بونسوار سيمونا يعطيكم العافية. وسام مطر من تنورين. بالنسبة لفرنسا والسويد فرنسا بتربح 2-1 بالوقت الأصلي. النرويج على ساحل العاج 3-1 كمان بالوقت الأصلي. المكسيك والإكوادور بيتعادلوا 0-0 بترجع بتربح المكسيك 1-0 بالوقت الإكسترا تايم.
1: أوكي عيش العشق منه فعي بز الحب
6: رفعه يلا رفعه يلا رفعه. سيمونا بدي أقول لكم ولكل المستمعين معركة طاحنة بدها تصير بأربعة تموز بين كندا والمروك. نحن ومروك يا بي من لا ما عملنا ماتش رح يكون بدي يصير زلزال تاريخي.
1: إدمو عم بيحكينا من كندا.
6: إن شاء الله كندا بتربح.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا إدمو. رح نكفي مع جان بايد.
2: هنا يعطيك العافية معك جان بايد. فرنسا بتربح بالوقت الأصلي 3-0. النرويج بتربح بالوقت الأصلي والنرويج بتربح 2-1 بالوقت الأصلي والمكسيك بتربح 2-0 بالوقت الأصلي كمان.
1: شكرا جان. منكفي مع ربيع نقول
7: سيمونا المكسيك والإكوادور بيتعادلوا وفرنسا بتربح 2-1 السويد والنرويج بتربح كمان 2-1 معك ربيع.
1: ربيع بس ما قلت لنا المكسيك وإكوادور شو النتيجة؟
3: بيتعادلوا
1: ما بيأثر
3: 0-0 1-1
1: ما بيأثر. فإذا بتزرع ربيع أنه كمان قد قلت لنا شو بتكون نتيجة المكسيك والإكوادور.
2: دان سيمونا I'm so sorry
1: it's okay
2: مع نفس الفويس قلبي يقول كمان نفس الفويس انت عارف ايه بغلط انا انا بقول ساحل العاج 2-1 عندي ما بعرف
1: مين بيعرف
2: يا رايت لبنان التلفزيون لبنان
1: اوكي رح كفي بعد فويس واحد.
8: بونجور مايك جوزيف حكيميون. فرنسا بتربح بالوقت الأصلي 2-0. النرويج النرويج بتربح 1-0 كمان بالوقت الأصلي والمكسيك بتربح 1-0 بالوقت الأصلي.
1: اوكي اذا هودي هن اليوم رح ناخذهم. شو
3: بس هودي ربيع
1: ربيع عم بقلنا 1-1 كان التعادل صح بس ماليش في اوكي. فاذا هودي هن اليوم الترجيحات على مسابقه المولاندور. رح ننتقل هلا على مسابقه ثانيه.

0: ننتقل هلا لسؤال تاني مستمعينا وجوائز اخرى. الجوائز هي عنا خصم 20% لتصوير عرس من عند One Production House بجبال. يعني مطلق انا هيدي الجائزه بيتر اكيد رح تكون لحدا يكون كوبل هلا بده
1: فينا هيدي الجائزه حيلا حدا بدي هلا هو عن جد بده يتجوز وحاجه لها لو ما شارك دغري ربحيه.
0: اوكي يلا فاذا هيدي الجائزه لمطلق اي حدا هلا بيتصل فينا وهو عرسه هلا فاذا في 20% حسم على الباكج تبعه طبعا التصوير. فاذا الجائزه الاولى خلينا نقول هي من عند دعوه لشخص من عند ريستوران اسكلابيو دوما, وعندنا جائزه يلي هي جائزه يوميه عوانات شمس بقيمه $100 من عند الترا فيجن عين الرمانه مقابل الشياح بارك. هن وهودي هن الجوائز لليوم. وما ننسى انه كل حدا من بيتر عم يشترك معنا من هلا لنهار الجمعه. نهار الجمعه حيكون في سحب على عيون أرغوش تحديدا بكابن سكايدن اللي هي دعوة لأربعة أشخاص. فما بنعرف إنه كملت نكونوا عم بيقضوا نهار حلو فوق بسكايدن عيون أرغوش. وهي
1: صراحة أنا طالع لها المحل كتير حلو يعني عن جد
0: لك الأغلبية عنا هون بالإذاعة طالعين على على هيدا الكابن. يعني نحن مجربين قد ما فينا دايما الأشخاص اللي أو المحلات اللي عن جد هيك مرتبة وعن جد إنه بتبيض الوجه مثل سكايدن فهي من ضمن
1: أغلبية الصراحة أغلبية المعلنين اللي معنا يعني شابو باع للكل
0: صح. ولكن سؤالنا هو بحلقة من الحلقات اللي بنستضيف فيها على 5:30 ضيف بيحكي عن المونديال كان معنا الصحافي توني بولوس وكان قال عن انه بيحمس هو
1: انا بعد نذاكر مع مين
0: بس ما تقول هو بيحمس منتخب فمين هو هيدا المنتخب
1: شوي للناس نقول انه بقارة اوروبا مثلا
0: يلا. فاذا الصحافي او الاعلامي اكيد توني بولوس مين بيشجع بالمونديال على 09-218-233 اتصالاتكم الفويس مسج بس مع اسمكم وعائلتكم والجواب على 70-959-111. اليوم لازم ينربح يعني عنا جايزتين على الاسئله وجايزه واحده دغري اذا حدا بيتصل بيقول انه هو
1: رح اعمل معك بعد شيء حلو طالما انت من هلا تخلص المونديال
0: نعم.
1: حيلا نهار حدا بدأ اليوم او غير يوم فينا نربح هالجائزة او حتى غيرها من هلا تخلص المونديال.
0: اوكي
1: اتصال.
0: الو
2: الو
0: مرحبا
2: بوسبار.
0: مين معنا؟
2: بوسبار هن غسطين.
0: غسطين
2: وي.
0: اوكي شو جاوبك؟
2: نجم بولس نجم مين مرشح؟
0: توني بولوس. توني بولوس
2: توني بولوس سوري كرواتيا
0: كرواتيا. فإذا هو أوكي رجحها يمكن بس كنا عم نسأل إنه هو مع مين؟
2: هو مع كرواتيا.
0: كرواتيا. شكرا لك هند. من كافي.
3: هاي سيمونا معي غسان مرة تاني. غسان سمعان كان يحمس كرواتيا
0: كان يحمس كرواتيا
4: لو من عليا لو حرب جاية والله.
5: هاي سيمونا معك لياس يوسف. توني بيشجع كرواتيا.
0: هلا بأكد يمكن أو أنه نشوف قداش المستمعين كانوا عم بيسمعوا
6: التريبيو. بعدتوا أول واحد
0: ما انتبهنا يا فادي قد ما عن جد عم بيكون في كتير كتير كتير يعني فويسات. كل حدا بده يبعث لنا كتيبة ما بقدر اخد أبدا حتى لو الاسم والعائلة فبيز بعتونا الاسم والعائلة كمان بفويس.
7: الصحافي توني بولوس بيشجع كرواتيا كثير مهتم بفريق كرواتيا.
0: اوكي بس ما عرفنا مين معنا. بعرف مكتوبه بالاسم ولكن المعلم بحب يسمع فويس.
8: بونسوار يا تكون للعافيه كارولين راما بول بيشجع فرنسا.
0: فرنسا.
9: هاي سيمونا عصام شاهين معي. انا بقول بيشجع النرويج.
0: أوكي.
9: هو مع النرويج.
0: هو مع النرويج. إذن السؤال هو إنه الصحافي والإعلامي توني بولوس مين بيشجع؟ أكيد إذا سمعتوا الانترفيو رح تتذكروا الجواب. اتصال. ألو.
10: ألو بونسوار سيمونا.
0: كيفك نهاد؟
10: ميحة.
0: شو الأخبار؟
10: ما في قاعدين. أنا عندي إثيوبية بيت قاعدين
0: سوا هيك. خي. هي شو مين بتشجع؟
10: بشجع. انا هو
0: إيه معنا هو
10: هو بشجع فريق في فرنسا.
0: فرنسا. شكرا لك نهاد، يا أهلا وسهلا فيك. منسمع ربيع، أنا سألت عن الأثيوبية اللي عنده
11: سيمونا. هو مع كرواتيا طوني بولوس ومعك رميع، نقولها مرة تانية تحية كبيرة لبيتر حشيش جاري بميفوق.
0: تفضل بيتر.
1: انترناشونال
12: نحن ما يفوق. ونكفي. بونجور رائد عساف معكم. بشجع توني بولوس، بشجع كرواتيا مع انه شوي مزعوج منه بالسياسة. الاسم رائد عساف.
0: من شو مزعوجين من توني بولوس؟
1: ما في لزوم.
0: معنا أقل من نستضيف بعد أمين. شوي زميلنا جورج.
13: بونسوار سيمونا، كيفك حبيبي؟ معك جورجات مرتا. أنا بقول كاني شجع ألمانيا ولاتك موافقة سيمونا. وانت
0: كمان جورجات، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أنا هلا بدي رحب بخينا جورج بعد شوي، ما هيك ما تنسى
14: سيمونا. أنا بقول بيشجع فرنسا. استحيل الصوت هذيك اللي بعته يا سيمونا.
0: خلص ما قطع وقته يا فادي.
14: مين بيربح؟
0: قطع وقته يا فادي، هيداك الفويس بدي اعتذر منه.
15: معك جوزيانا ملكي، توني بولوس برشح كرواتيا. مرسي
0: جوزيان، بس ما عرفت شو العائلة. مزبوط.
15: معك جوزيانا ملكي، توني بولوس برشح كرواتيا.
0: اذا سمعته مزبوط.
15: مرسي.
8: شكلهم كلهم كرواتيا، لكن انا بقول كرواتيا.
0: كارولين. اوكي. اوكي جسكار، بدي اعتذر منك بس بدك تبعت لنا الـ يعني الـ اكيد فويس منه مكتوب المساج، تقدر نقدر نحطه على الهواء.
16: هاي سيمونا كيفك؟ معك لبنان حتشيتي. انا بقول توني بولوس بشجع كرواتيا.
0: هلا اذا ربح مثلا حتى اسمه بقولوا انا عامله معه هذا.
17: اي وين المشكله؟
0: وين المشكله؟ طيب يلا
1: هاي الغنيه هلا بنسمع لجورج. يلا
0: قلت له انه بدي اجي احكي بالموضوع، ليش انتو فقستوني هلا؟
1: فهيدا الشاب اللي ببيع لون على الاوتوستراد عامل 70% خصم قال. والله لحق حالك، ما بتعرف شي نار لا سمح الله، هيك فلتت شوط. عندك 20 سنة بعد لقدام، يلا لحق حالك. هاي عندك محلك تعال.

0: جورج كيف تقبل انه هيك يعمل حكيك بالطريقة؟
1: ماريانو طيب سيبك بعدين
2: ما فيك عليه.
1: تحية للجميع، تحية لي سيمون.
0: وينك جورج؟
1: كيف جرى شفناك بالستوديو؟ اهلا وسهلا.
2: انا والله كرمالك.
0: شو بتقول له كرمالك؟ ما انا
2: انا عم ضفيله ال
0: المقعد
2: لانه هو
1: لا
2: ما فيناش نحكي كل شيء بنفكر فيه على الهواء.
1: يلا بسيطة
0: هيدي بدها هاني.
1: كنا عارفين انت بتعرف فوتبول، منتخب سيء عارفين من بداية المونديال، هيدا مش منتخب ألمانيا
2: نحن معودين عليه. لدرجة مش انه الباراغواي
1: ايه بس لدرجة مش الباراغواي بس اليوم اوكي بس اليوم صار الفوتبول كتير بشع. كمان بدنا نحكي شغلة، كل الفرق اللو ليفل يلي أوطى من الليفل ألمانيا وبرازيل وفرنسا عم تلعب ضد هالفرق بعشر مدافعين. يعني اليوم انت
2: هيدا شيء مشروع،
1: لا مشروع ايه بس عم تنزع لعب. يعني ليش نحن منطالب دايما انه
2: انت عم تنزع جورج بال 23 دقيقة وعم تاخد بريك؟ هذا الشيء اللي عم تنزع.
1: لا غير هيك، ليش نحن منطالب انه كأس العالم يجمع بس الاليت، المنتخبات الاليت، يعني يكون مش 32 فريق، لا بل 24 فريق او 16 فريق، برافو عليك، تيكونوا تنحضر اجمل شيء. ما هيدا اسمه كأس العالم، الوصول لكأس العالم بده يكون صعب، التأهل الى هيدا اسمه مونديال.
2: مزبوط.
1: الوصول للمونديال بده يكون صعب، بس اليوم للأسف يعني لأسباب تجارية انت بتعرف يعني كل شيء له عليه اثار بالمصاري، زيادة عدد المنتخبات.
2: عم بصورنا بشورت الكاس كريم يطلع احلى على الصورة.
1: بس هيك عم بقول لك انه هلا هارد لوك لكل بحبوا المانيا، بس ما حدا يزعل لانه اولا يعني المنتخب منه جيد رغم الفوز على كوراساو باول مباراه. يعني بس
2: للصراحه يعني كنتوا يمكن طلعتوا بفضيحه قدام فرنسا ب 6.
1: ليك مش ضروري المانيا لو لعبت مع اسكتلندا، لو سيابا اسكتلندا مش الباراغواي، كانت فازت. اليوم المانيا عم مش بس المانيا، الفرق الاوروبيه بس تواجه فرق افريقيه او فرق امريكيه جنوبيه عم تلعب طاف.
2: عم نحكي المونديال عم بينعمل بامريكا وبكندا وبالمكسيك.
0: نسيوني اني انا قاعده هون بنيت، بس انا يلا سافا شو بدي
1: عم نحكي فوتبول. بس انه يلا شو بدنا نقول، هارد لك. وانا اذا هلا بفضل المنتخب يربح بفضل الانجليز كرمال هاري كين لانه لعيب بايرن ميونخ ومدرب الماني توماس توخيل. سو يلا
2: بس انت حضرت اول ماتش الانجليز كان حلو، ثاني ماتش شو؟
1: مش مهم، مهم النتيجة. اليوم ما بقى تفرق. إذا تذكرك باراغواي فرنسا لما ربحت فرنسا كأس العالم 98، ذاكر 0-0 مع الباراغواي، كان معهم الحارس خوسي لويس شيلافير اللي بشوط ضربات حرة وبنالتيز.
2: صح.
1: 0-0 المباراة مع 2 اكسترا تايم 0-0 راحت للبنالتيز ربحت الفرنساوي.
2: مع فرنسا ما بقول لك انه 2010 رجعت ربحت المونديال، السعودية إنو... خسرت.
1: ما هيدا مش هيك الفوتبول اليوم، خلص هيك صار. سو بدنا نتقبل، خلص صارت. امبارح انه كمان معقول ثلاث لاعبين المان مضيعوا بنالتي، المانيا بتاريخها مش خسرانه
2: مضيعه بنالتي وحده
1: 100% ب 82، هيدي الوحيده اللي مضيعتها المانيا بنالتي بكاس العالم، تاريخ كاس العالم. هيدا اللي صار. يلا
2: تابعك، احنا نتعلم منك
1: حبيبي. الله يخليك.
0: مستمعينا بنقول مبروك لهند غسطين عمليه شمس بقيمه $100 من عند الترا فيجن. بنقول مبروك دعوه لشخصين من عند ريستوران اس كلاب يدوما للبنان حتشيتي. كمان بدي ارجع اقول انه انا بكره رح اكون معكم كمان من 5:00 to 6:30 ورح يكون في معنا جوائز كتيره. وعلى 5:30 معنا الاعلامي المهضوم كتير ميشو شو ميشال ازي.

تحية كبيرة لكل المستمعين. نحن على الموعد 3-5-5:30 بي بوزيتيف طبعا لايف تنتواصل معكم مثل العادة. أخبار المونديال مطنطن الدنيا خاصة مبارح مع خروج ألمانيا خروج هولندا الفوز الصعب للبرازيل على اليابان الدقائق الأخيرة مفاجآت كبيرة بهالورد كاب مع أنه صراحة ما كتير بعتبرها مفاجأة مغرب هولندا لأنه المنتخب المغربي أثبت بالسنوات الأخيرة أنه رقم صعب رح يكون بكأس العالم. ماريانو داوود مساء الخير معنا على الإخراج وإليج هلو إليج ميرزا معنا كمان دايما بترفقنا المخرجة إليج ميرزا. طيب بعرف أتحكوا كتير فوتبول شو بدنا نعمل في ناس بتزرك لي كمان شو بدنا نعمل بعرف مبارح صار مشاكل بين الجمهورين عرفتوا فيها واس صار في واس لولو هلأ هو كمان يعني أنه تزريك انه خسر انه واحد بينبسط يربح منتخب اللي بيشجعه بس انه التزريك لمنتخب خسر كمان انه ليش هالقد يعني عرفت هلا لو الفريقين ضد بعضهم لو المانيا برازيل ضد بعض بفهم التزريك بس انه كمان anyway. تعادل بارح كان بمباراة المانيا راحت ركلات ترجيح تعادل مباراة مغرب هولندا راحت ركلات ترجيح كمان بعد دبل مثل العادة اكسترا تايم 15-15 ما في غير البرازيليين ولا حسموها بالوقت المحتسب بدل عن ضائع مارتينيلي سجل جول الفوز على اليابان. مبروك كبير لكل محبي البرازيل بالوصول للدور 16 من كأس العالم. مثل العادة للتواصل معنا أصدقائنا المستمعين على واتساب 70-95-9-1-1-1 هذا رقم الواتساب للفويس والتكست مسج ولا تحكونا لايف على استوديو 09-218-233 بس بدي أذكر في البعض عم بيحاول يتصل فينا على رقم الواتساب رقم الواتساب بس للفويس والتكست مسج يعني 70-95-9-1-1-1 بس فويس تكست مسج لا تحكونا لايف دايما مذكر رقم استوديو 09-218-233

0: يلا نبلش ناخذ الفويس مسجز تبعكم على رقم الواتساب. فادي من طرابلس.
1: طمعك سيد جورج، الله يسعدني هالمساء الحلو. والله يا سيد جورج انا صحيح برازيلي كمان، لحقتهم البرازيلي يعني من كمان منهم منهم عايشيني. يعني كنت بتمنى انه المانيا انه ما تخسر عشان يكون المونديال حلو.
0: طبعا
1: ومثل ما قلت كثره الفرق صار المونديال بشع يعني ما حلو بالمره. يعني مثل ما قلت بين عندك 24 فريق هذا بيكون طوبة حلوة وواحد بيقعد بيحضرها بينبسط
0: 100% يا أبو الفاض. صحيح
2: جرجي، مرحبا، كيفك؟ تمام، بشير مخلوف معك. أول شيء مبروك للأبطال السامبا البرازيلية، الأنشيلوتي المحنك.
0: أي والله يعني ممتاز كارلو، برافو
2: مع لعيبته، وهارد لاك لألمانيا. وبكير كتير هني هولندا فاجأتنا الصراحة.
0: ايه صراحة،
2: لانه هولندا كل العالم كانت عم بتقول انه توصل فينال او سمي فينال، بس فاجأونا امبارح. وما غير بلعبوا ماتش رائع كتير، بروحوا لبعيد اكيد. يعطيكم العافية،
0: شكرا لك بشير، منتابع واتساب.
3: يا جورج كيف حبيبي، هارد لك لقلنا كلنا سوا. بشيرات اللبنانية بيعرفوا فوتبول اكتر ما بيعرفوا تزريك بلا طعمة.
0: والله بيعرفوا اثنين سوا اكيد، بتزريك كتير بيزركوا وكتير. يعني بتفاجأت صار مشاكل امبارح بعد خسارة المانيا بالليل، يعني خلص الماتش 2:30 بلش 11:30 خلص 2:30، 3 ساعات امبارح مباراة المانيا باراغواي هالقد طولت. بس ايه انه ما لازم توصل لهون ولو عن جد. اوكي تزريك حلو، روح رياضية شوية، بس انه لبنان ما عم بيلعب، يعني انه ما ضروري نسحب سلاح على بعض ونخبط بعض، ما بدها هالقد صراحة. جان
4: اي جورج يعطيك العافية، هارد لك لقلنا جورج والألمان ماشي الحال. ليك جورج بدي أسألك سؤال، هلأ شو بيعمل الاتحاد الألماني؟ بيخليه
0: مش معروف
4: ولا
0: مش معروف.
4: بيستقيل؟ هاي أول شغلة. تاني شغلة يا خيي، ما شفنا شوطة على الجول.
0: ليه قدروا شوطة؟
4: معلش يعني ما شفنا شوطة على الجول جورج من مباراة الكاريه،
0: ما قدروا.
4: هذا هو المنتخب الألماني. بعدين هلأ في غيابات، فهمنا في غيابات، بس يا خيي ما بعرف، بس نزل كيميتش على النص تغير اللعب، كان لازم يلعب من الأول.
0: من الأول على النص، أنا مع هالشيء.
4: في أخطاء كمان عملها نيكلزمان، ما بعرف. في أوقات الحظ بيلعب دوره، وبعدين مثل ما قال جورج أنت كلهم بيلعبوا دفاع.
0: صح.
4: كلهم صاروا عم بيلعبوا خطة دفاعية. مسكر الجول، ما بتجيب جول. يلا ماشي الحال، يسعد مساك جورج. بدي اسألك هلا انت مع مين بس طلعوا الألمان؟
0: والله صراحة اذا بفضل منتخب يربح هو الانجليز، مع انه هن باوروبا ما بيطيعوا الانجليز والألمان، بس كرمال هاري كين قد ما بحبه لهاللاعب بتمنى يربحوا الانجليز كأس العالم. هلا بخصوص اللي لعبوا الباراغواي، هيدا الفوتبول للأسف هيك صار، بيلعبوا 10 خط دفاع بيتكلوا على كونتر اتاك وحدة، هي هجمة وحدة. نوير امبارح ما عمل شيء يعني الا تلقى جول بكرة رأسية. وللأسف الألمان من وقت ما فازوا بكأس العالم 2014 بالفاينل على الأرجنتين 1-0 بهدف ماريو جوتزي، شباكن ولا مرة بقية تنظيفة، إن كان بكأس العالم 18، كأس العالم 22، وكأس العالم 26، لأول مرة لقد ألمانيا عم بتعاني دفاعيا وعم تتلقى أهداف. سو اصلا المنتخب منه منيح من اول الورد كاب، عارفين هذا الشيء، بس مش انه يخرجوا امام منتخب باراغواي. وبس برجع بقول الفرق الدفاعيه واللي عم تلعب من الاول مباراه عم تضيع وقت بدها توصل لركلات الترجيح، هذا بالنهايه هذا اللي عم بصير. يعني الدفاع 10 مسكرين الجول، واحد صعب يخرق صراحه، صعب جدا يخرق هيك دفاع، ما بيقدروا يسددوا من برا. كان لازم يتكلوا أكتر على الكرات الرأسية، هيدا اللي عملوه الألمان، حاولوا أجيهم فرصة، أجيهم هدف لجوناثان تاه، ما بعرف قدي الحكم كان له حق يلغي هيدا الهدف لأنه ما كان في دفع واضح من أنتون على حارس مرمى منتخب باراغواي. عكل حال هيدا اللي صار، ألمانيا خارج كأس العالم للمرة الثالثة من أدوار بكرة جدا. منتابع
5: بسي جورج، بونجور، معك إليه. يعني انت استاذم هيدا الموضوع، والستاتيستكس بتقول انه هيدا المونديال اكتر شيء فيه اهداف. هلا الخسارة يمي تبع المانيا كانت مفاجئة امباريا، ولكن هيدا الفوتبول، وحتى نخصه بالبنالتيز، يعني هيدا اذا بدك كان ادفانتج للمنتخب الالماني انه يربح امباريا،
0: ولكن صح، ركلات الحظ.
5: بس المونديال لا اللعبة ما تراجعت لورا. هلا أنا ما كتير بحضر فوتبول، بحضر مونديال بحضر شوي بس ما لا أكيد إن الفوتبول عم يتقدم لقدام ما عم يرجع لورا.
0: والله يا سيالي يا صديقي بنصحك تحضر أكتر مباريات، لأنه مباريات المونديال حضرهم كلهم، يمكن ما عم تحضرهم كلهم بس الفرق اللي عم تلعب دفاع. ليك الإنجليز قدي عانوا مثلا تفازوا على غانا، ليك الألمان قدي عانوا لفازوا على كوت ديفوار، تعادلوا مع غانا، ايه تعادلوا مع غانا. سو الفرق اللي عم تلعب بدفاع قاسي عم تزعج الفرق الأوروبية. وبرجع بقول لو ساقبت أنه سكوتلندا بدلا من الباراغواي ضد ألمانيا، صدقوني كانت ألمانيا عبرت بسهولة لدور الستعش. بس أنا زعلان على شغلة، بس لكل محبي الفوتبول كنا ناطرين، أنا كنت ناطر عن جد بغض النظر إذا ألمانيا رح تربح أو تخسر مع فرنسا، بس كنت ناطر مباراة كتير حلوة بالدور الستعش بين فرنسا وألمانيا. للأسف ما رح تصير. بكرة شوفوا مثلا منتخب فرنسا الليلة الساعة 12 ضد السويد. أنا على شرط أنه مباراة فرنسا رح تفوز فيها بفارق مريح من الأهداف، لأنه السويد ما بيلعبوا بطريقة كمان 10 دفاع. سو اليوم توقعوا مباراة هجومية حلوة، يمكن تخلص 3-1 4-1 لفرنسا، أنا هيدا اللي بتوقعه. بس بالقليل بنحضر فوتبول بنحضر أهداف. ميلاد عم بيقول لي كل الأرقام اللي عملوها الألمان بعد كأس العالم 14 راحوا سودان بآخر 3 كؤوس عالم، هيدا اللي مزعلني أكتر من الخسارة. أوكي ميلاد بنتابع واتساب. يلا
6: هاي جورج كيفاي؟ والله بدون أنا مبروك المدرب البرازيل خلك جاب الماتش، لأنه نزل مارتينيلي
0: برافو
6: قبل بالدقيقة 87 بعد فريش. Anyway, مونديال مفاجآت، بدنا نشوف النرويج دمي فينال مع الأرجنتين، ومن جهة تانية بدنا نشوف فرنسا بدمي فينال مع مش معروف تاني مير كتير مخوطرة.
0: تنشوف شو عصير بعد كأس العالم. نحن حنروح لموجز الأخبار مثل العادة دقيقتين بس على القد، وبنرجع متابع حلقتنا ما تروحوا لمحل، ورح نسمع كل الفويسات اللي عم توصل حالياً.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أجريا اليوم جولة تفقدية في جنوب لبنان. نبقى في الجنوب وتحديدا في محافظة النبطية، حيث تعرضت بلدة بيت يحون لقصف مدفعي إسرائيلي، كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بيت يحون وعيت الجبل. التقى وزير الصناعة جعيس الخوري السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في الوزارة، وبحثا في سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين لبنان والسعودية على الصعد الاقتصادية والصناعية، لا سيما في ضوء القرار السعودي الأخير بالسماح بدخول المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية إلى المملكة. وأكد عيسى الخوري أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية لصناعة اللبنانية لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج. من جهته طمأن الدوسري إلى أن جودة الصناعات اللبنانية ممتازة، والصناعيين اللبنانيين طوقون للعودة بناء على الثقة المتجددة بهم في السعودية. غادر وزير المالية ياسين جابر إلى المغرب لترأس الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط الذي سيعقد في الرباط، ويشارك في الاجتماع دول الأعضاء والشركاء المانحين. فر سجين من داخل مستشفى طرابلس الحكومي في شمال لبنان أثناء خضوعه للعلاج تحت حراسة أمنية. سجلت دولة المجر رقما قياسيا في ارتفاع درجة الحرارة التي بلغت 42 درجة مئوية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: يلا منتابع معكم بي بوزيتيف لليوم الثلاثة، وأكيد رح نتابع التواصل نحن وياكم على الواتساب. في كتير مداخلات على رقم الواتساب 70 95 11 11، أكيد المستقبل عليه فويس وتكست مسج، وفيكم تحكونا كمان على 09 218 233. فادي قبل ما ياخد اتصال ما نتابع واتساب. يلا ألو.
1: ألو بونسوار.
0: اهلا اهلا
1: جورج، كيفك؟
0: هادي.
1: هادي شو اخبارك؟
0: شو الوضع يا هادي؟
1: كله تمام
0: حبيبي.
1: هارد لك اول شيء.
0: ايه ثانك يو.
1: الف مبروك للمنتخب المغربي.
0: ايه
1: يلي سيطر بالطول وبالعرض، ما كان في مفاجاه ابدا جورج.
0: يعني زلاتان زلاتان ابراهيموفيتش بلوم رونالد كومان بيقول له انه فكرتك مدرب ايطاليا عم تلعب دفاع، لا يعني
1: 100% يعني حرام المغرب ما يطلعوا 2 و3، يعني عداله السما رجعت عطيتهم بالبنالتي.
0: شو اسماعيل السايبر يا هذا؟
1: ايه الف مبروك، ان شاء الله بتابعه. عندهم مباراة كتير صعبة بربع نهائي ضد فرنسا حتكون. مونديال حلو، انا مش شايف مفاجآت جورجي، حتى الالمان ما كانوا
0: منيح،
1: باراغواي بكتير يعني ما.
0: لا هلا كانوا احسن بس بالنهاية ما قدروا، يعني كل شيء ضغط وما قالوا عازي غير ما اهداف.
1: والبرازيل قطعت كمان، يعني ما فيش مفاجآت كبيرة بعد. بقى عم نحضر عم نتابع. كمان بخضم هالمعركة بدي أقول مبروك كبير للزعيم الأخضر نادر الأنصار يلي عم يبهر على الصعيد المحلي. امبارح 7 وقبل مع جوية 3 وقبل 3 ما بعرف إذا عم بتابع.
0: والله ما بقدر تابع، مركز على الورد كاب بس. شكل السنة أنصار all the way يعني.
1: يا رب يا رب، نتمنى لهم كل التوفيق وإلى البطولة إن شاء الله.
0: شكرا هادي حبيبي، انبسط فيك. يا هلا فيك. بنتابع فادي. الله
2: جورج، هلا معقول الشوب اثر عليهم وتيني شيء لاهل مشيك عنا بطرابلس كمان نزل الجيش.
0: ليش
2: جبل محسن؟
0: ايه قالوا لي
2: هيضربوا بعضهم سكيكين. لك لك اللي دون نحن مشان ننبسط، ما مشان نعمل مشيك. انا والله خسرت البرازيل والله ربحت اخر هم عندي.
0: معقول هالمشاكل؟
2: ما في روح رياضيه له،
0: سكيكين وتهديد وخبيط. ولو يا جماعه فوتبول هيدا، ولبنان بعيد كتير عن المانيا وعن البرازيل. يعني هلا كنت عم شوف عم فرج الشباب، نجم ألمانيا السابق باستيان شفاينشتايجر نزل صورة قبل ماتش برازيل مع جابان، نزل صورة حد العلم البرازيلي على سكرين على التيفي عنده، وأي كاتب فاموس برازيل، يعني عم بشجع البرازيل. مين النجم يلي سحق البرازيل 7-1 بمونديال 2014 وبطل كأس العالم 2014 عارض البرازيل، كان عم بشجع البرازيل بمباراته مع اليابان، ومنزل صورة على السوشيال ميديا عنده، فيكم تفوتوا تشوفوها. النجم الألماني باستيان شفاينشتايجر، يعني ما بعرف ليش هالقد اخدينا كبيرة. يعني منتابع
3: جريج، والله بقول هارد لوك للألمان، أنا ألماني من أول ما بعرف بالفوتبول، بس في ربح وخسارة وأنا كنت مستعجل إنها تخسر ألمانيا صراحة. امبارح كمان كنت متوقع، ضبطت معي التوقع انه تخسر 2-1 امبارح.
0: ما خسروا 2-1، خسروا بركات الترجيح.
3: اشمعنى هلا الحظ؟
0: شكلك ما حضرت المباراة يا ربيع.
3: تزريك وهالاخبار بيعملوها يا زلمه، صاروا يفرقعوا البرازيلي عيب والله. ما في
0: هيدا الاجواء اللبنانيه،
3: العالم انه عنده حس الرياضه.
0: حلو التزريك وحلو كل شيء، بس اهم شيء ما يتطور. يعني حلو واحد زرك للتاني وعلى شيء فرقعه، اوكي البرازيليين لان طلعوا الالمان بتعرفوا يعني الحزازيات بيناتهم، بس مش توصل لخبيط ولا سحب سكاكين ولا قد ما بدكم زركوا، بس مش لنوصل للماكسيموم. يعني
4: شركه الام تي سي محترمه اكثر من
0: شو الوضع؟ مش هذا موضوعنا يا اخي. منتابع
5: ابو جيش، كيفك يا غالي؟ بس ذكرني المانيا شو عملوا امبارح، بس لانه ما كنت فاضي احضرهم صراحه.
0: منتابع واتساب.
6: بونسوار، بس بدي اقول مبروك لخساره المانيا. انا ما بحب المانيا، ما بحب هتلر.
0: شو خص هتلر يا
6: حرام اللي كانوا مع المانيا. هارد لك جايز.
0: يا ماري شو خص هتلر يا عمي؟ شو عم نرجع مش معقول. تعرفي بألمانيا ممنوع حدا يسمي أدولف أصلا، وبيت هتلر أصلا ممنوع يكون موجود بقى. يعني ما بعرف كيف عم ترجعوا ترجعوا هالأيام هيدي، يعني لهون الحرب العالمية الثانية عم نرجع نجيبها بعد 80 سنة لليوم، غريب شوي. يلا
7: جورج حبيبي، يعطيك ألف عافية. لك لو كل العالم بتعمل مظاهرات أشكال صغيرة وبيجيبوا لنا الكهرباء 24 على 24، هالمصاري اللي عندك تبوها عم بتكتبوها على الفاضي، ما كانش أحسن ما يقعدوا يلعبوا بالفوتبول؟ نحن منحب الفوتبول وحلو الرياضة وكل شيء، بس يا جورج بلبلة بأي مياعي، ولو بس يفكروا شوي صغير يفكروا بالكهرباء، العالم كلها سوا ساكتة. ما بعرف ليه يا أخي، يعطيك ألف عافية. يلا ماشي الحال، إن شاء الله خير.
0: هلا بالشحرور حبيب القلب. You're right. سيمو عم يقول لي الهدف اللي سجله جوناثان تاه صحيح، وقال لازم يلغوا كل أهداف أرسنال. صح صح. يعني كمان هيدي شغلة غريبة شوي. هلأ صار اللي صار وخلصت المباراة، بس كل مرة في شيء نرجع لليورو 22، لمسة اليد على كوكوريا بماتش ألمانيا إسبانيا بالربع النهائي كمان واضحة لم تحتسب ضربة جزاء، وبعدين اعتذر الاتحاد الأوروبي من ألمانيا. هالمرة لنشوف إذا رح يعتذر الفيفا من هيدا الخطأ اللي صار، يعني كمان غريب شوي. اتصال. ألو.
8: جورج.
0: أهلا ميشو.
8: شربل.
0: شربل صوتك مثل ميشيل.
8: أولك قد ما مبحينا مبارح.
0: بحيت فرحا ولا حزنا؟
8: يا خيالك أنا برازيلي.
0: أها لكن بسط مرتين مبارح، بسط بفوز البرازيل وخسرت ألمانيا.
8: لك لك هي كانت متوقعة أنه الألمان ما نفريقهم كتير راكب.
0: صح.
8: بهذا الموضوع. صح. أنا بحكي حق. وهلا أوكي من زرك ونبسط، يعني عكس ما قال صديقنا أنه ولو ما ولو ما قالكم 14 سنة 7-1 7-1.
0: لا لا هيدي خلص بقى يعني.
8: لك ايه خلص، بس ليك انا بحسه صارت كيرس 7-1 يعني من بعد.
0: أيوة
8: 7-1 طلعوا ثلاث مرات من دور المجموعات.
0: معك حق معك حق
8: ما ظبطت. طب نحكي شوي تكتيكس هيك على السريع. امبارح في كتار انتقدوا البرازيل انه كيف لعبوا هيك، والشوط الاول ما كانت رجبي مظبوط معهم، بس بالشوط الثاني لعب على شغله كثير مهمه انشيلوتي اللي هي العرضيات، انه حجمه صغير هن اليابانيه عاده.
0: مزبوط. برافو عليك شربل، برافو عليك.
8: بدنيا افضل. في كثير انتقدوا انشيلوتي انه شو عملوا البرازيل، ما فاتوا ما اخترقوا كل الوقت عرضيات ورفعات. ما هو شو عمل فينيسيوس؟ كان عم بحطه لجوه يضب لجوه شوي، رجع رده وينجر ولعب لعبه فينيسيوس. ها اول مره انا كل شيء اللي بشوف فيني بيلعب حتى بريال مدريد، اول مره بشوفه عم بفكر بالفريق اكثر ما عم بفكر بحاله لحاله.
0: كارلو قصه كبيره يا شربل، كارلو قصه كبيره، مدرب محنك وبكان بدل البرازيل مدرب اوروبي بهالمونديال. مش بعيد البرازيل تروح لمحل بعيد، صدقني عم بحكي يعني ما بستبعد. ايه بس فيهم في اندريك بيقدر يعمل الفرق، في عندك فينيسيوس بيعمل الفرق، في يعني اكتر من لاعب ما بستبعد، لانه هالمره دفاع البرازيل كتير منيح ومع كارلو انشيلوتي ما بستبعد تروح البرازيل لمحل كتير بعيد بهالورد كاب.
8: والهولنديه يعني ليك صراحه ماتش هولندا والمغرب يعني يا ريت كان بالستيت متقدمين اكتر. حرام.
0: ايه حرام حرام اثنين، حرام اثنين، حرام واحد كتير منهم. معك حق. اوكي شربل.
8: طيب
0: اهلا وسهلا فيك حبيبي.
8: يلا باي.
0: كمان اتصال 09-218-233. الو الو الو راح الخط. شو يا جيلبير؟
9: بونسوار جورج، كيفك؟ ماشي الحال؟ ولا انا زعلت للالمان، كان بدي اياهم يتاهلوا تضل المنتخبات الكبيره بالمونديال.
0: مزبوط.
9: يلا جورج قول انا راح نحط بالموقف اللي انت انحطيت فيه بس يوصلوا اسبانيا ضد البرتغال على الراوند اوف 16، لانه اذا البرتغال خسروا الاسبان رح اتمنى كريستيانو يربح المونديال،
0: وبحال
9: اذا اسبانيا خسرتهم رح اتمنى تربح المونديال اسبانيا. اهم شيء ان شاء الله الكابو فيردي بيكبوا الارجنتين برا، بيطلعوا لميسي برا. اذا مش هن طلعوا ان شاء الله فيني بيكبوا برا او بيلينغهام. وستاتستيك صغيره يا جورج، 13 لاعب من الريال بالمونديال مسجلين 11 هدف، 14 لاعب من برشلونة مسجلين هدف،
0: بيلعبوا غير مراكز. لا يا جيلبير ما فينا نعمل هالمقارنة هلا. اليوم لعيبة الريال كلهم هجوميا بيلعبوا بالخطوط الأمامية، بينما لعيبة برشلونة بتلعب دفاع ووسط أكتر. تنحكي واقع يعني مش كلهم. رافينيا ما بدنا ننسى انصاب، ليفاندوفسكي مش موجود بكاس العالم، يعني في ارقام نحكيها. لامين يامال ما لعب اول مباراه، بالتاني فات لعب، يعني ما فينا كثير نحكي بهول الارقام هيدي. منتابع. الو اتصال. ألو. مرحبا
10: مرحبا.
0: مين معي؟
10: معك احمد.
0: اهلا بي احمد،
10: كيفك يا جورج؟
0: شو الوضع يا احمد؟
10: ماشي الحال.
0: مع مين انت؟
10: انا ما اذا بقول لك ما بتصدق، انا مع الهومنت من
0: هلا. شو بدي بالهومنت؟ انا عم نحكي يا خيي فوتبول كاس عالم.
10: ما اللي بده يتفرج على الهدا يحضر الهومنت من هولي. الجمهور تبعهم
0: ايه
10: احلى جمهور بلبنان. لما بيخسر فريقهم بضعفوا له.
0: اوكي.
10: بيجيبوا ليك بسبوا وببعدوا وبيعلقوا كل الانديه ان كان باسكتبول ولا صفبول.
0: تحيه لجمهور الهومنت من. يلا مجال تحيه كبير.
10: بدي ادعي لك الله يوفقك وتطلع بدنا اياك على التلفزيون.
0: عم نطلع على التلفزيون كل يوم يا حبيبي. اليوم حضرني 7:15 اليوم على التحديد.
10: يعني حضرتك اول المونديال على التلفزيون المحتك. الله يخليك لاهلك
0: حبيب قلبي.
10: عرفت مني كيف عيونك بيحكوا ودينك بيحكوا كل شيء فيك بيحكي. لو ما حكيت العالم تعرف شو بدك تقول.
0: الله يخليك يا احمد. مرسي مرسي حبيبي.
10: عرف شو خيي بقى ان شاء الله بدنا اياك على طول على التلفزيون لنشوفك لانه شوفتك احسن من من مليون مونديال.
0: الله يخليك. يلا ان شاء الله خير. بعد كاس العالم كمان بنكفي بشيء اسبوعي على ال بي سي. اليوم على ال بي سي 7:50.
10: كل يوم ولا بس اليوم؟
0: كل يوم لا يخلص كاس العالم. بلشنا من اول كاس العالم ل 19 جولاي كل يوم عندنا برنامج.
10: اول يوم على ال
0: بي سي. يلا حضار اليوم
10: عطول 7:10.
0: لا مش عطول اليوم 7:10. اوقات بطلع بالليل حسب المباريات. يلا شكرا احمد حبيبي. ثانك يو. اتصال كمان. الو مرحبا.
11: كيفك كابتن جورج؟
0: اهلا مش شناهي.
11: والله انا بعرف كتير اشي عنك بس اول مره بعرف انه بتحكي من ديناك.
0: بحكي من ديني. كيف هيدي؟
11: مثل ما قال المسيو هلا ديناك بيحكوا.
0: لذيذ احمد بوجه له تحيه كمان من مره تانية.
11: ايه
0: شو يا حبيبي؟
11: هارد لاك لالمانيا.
0: ايه
11: مع انه هن مش قوية يعني مثل ما قلت. واليابان كمان جمهورهم حلو عم بيكون ونظيف وبنظف الملعب.
0: ايه بجننوا.
11: وانا نهرت على هولندا لانه اجمل جمهور يعني وقت يرقصوا هاي الرقصة بروحوا شمال يمين.
0: هلا في الجمهور الحلو كمان النرويجي عم بيعمل حركة الفايكنج الروينج.
11: الرو هيدي
0: الروينج. ايه
11: وانا برأيي هلا هولندا اكبر نجم بالعالم لان كل شيء فيه مامز وكل شيء فيه قصص وكل شيء عنه يعني.
0: هالاند غير انه هيك روحه حلوه حدا محبوب هالايرلينغ هالاند منه حدا سئيل او متشوف.
11: الدبابة النرويجيه
0: بجنن. انا كثير بحبه لايرلينغ هالاند عن جد.
11: ايه بحس رح يحط بعد جوال تنشوف.
0: يلا لنشوف وين رح تفيت بعد النرويج الى اي دور
11: 100%. وانا حاسس هذا المونديال انا اكثر شيء مبسوط بالجماهير. انا عم تابع على الانستا كثير فيديوهات وكذا. في اشياء كثير حلوه عم بتصير. في فيديوهات كثير حلوه.
0: صحيح صحيح.
11: جمهور اسكتلندي بلبسوا التقليدي كل الجماهير يعني عم بتكون كتير حلوة. مثلا أوقات القطرية والسعودية كانوا عم بيرقصوا مع سويسرا مع غير جماهير. في اشياء كتير كتير حلوة فالجمهور عم بيكون كتير حلو
0: 100%. نهي حبيبي شكرا على اتصالك. سمعنا صوتك دايما جورج.
12: بجريش الشباب ممكن ترجع تعدلنا الهدايا اللي نربحوا هلأ.
0: والله ما عرفت جيت أنا مأخر. والله يا جورج جيت مأخر ما عرفت مين ربح ومين ما ربح. ما تبخزني والله. من تابع.
13: بونسوار جورج كيفك؟ معك جان صافي. بدي لك بالنسبة لباراغواي. باراغواي دولة بتصير حدود الأرجنتين والبرازيل يعني بين البرازيل والأرجنتين. فيها لعيبة كتير قوية. فريق حلو مش حلو.
0: فريق عادي. لا مش حلو كتير صراحة. منه فريق متواضع. الباراغواي بعتبره أنا بكأس العالم. برافو قدروا عملوا إنجاز لن ينسوه بحياتهم. بس أن الباراغواي لن تذهب أكتر من دور 16 بكأس العالم. هيدا الماكسيموم طبعا. اتصال. ألو ألو ألو
14: ألو بصوار.
0: بصوار مين معي؟ ألو. طيب منتابع على واتساب. يلا
15: مرحبا جورج كيفك؟ منيح. مبروك مبروك الخسارة. لك أنا شجع إيطالي مرتاح بحضر المباريات وكل فريق ألمانيا برازيل فرنسا أو كلهم بعد بزبك لهم مبسوط. وهلأ مبروك لك.
0: شلي محل حدك نيكولا. شلي محل حدك خلاص طلعنا بكير كمان. يلا
16: يا أبو جراج يا أنت يا حبيب الشعب. مش غلط لما بيطلع فريق أو فرقتين أو ثلاث فرق من الدول العربية أو الأفريقية يعني كمان مهنا كمان بيشرف الدول العربية أو الأفريقية. وكمان شيء ما تنسى إن عندك أوروبا كلها ثلاث أرباع أوروبا كلها لعيبة من أفريقيا ومن الدول العربية. ومش غلط لما يطلع يعني قارة أفريقيا والدول العربية قارة كبيرة يعني منها صغيرة. يعني ما إنه غلط إن يطلع فريق أو فرقتين منهم كمان.
0: مين قال غلط؟
16: هذا كمان كتير منيح للدول العربية.
0: مين قال غلط؟ أول شيء منتخب مصر ما بيلعب بالطريقة اللي بيلعب فيها لنقول منتخب الباراغواي اللي بيلعب 10 مدافعين. منتخب المغرب ما بيلعب كمان بهذه الطريقة. بالعكس منتخبين حتى الجزائر بيشرفوا الدول العربية وبيشرفوا الفرق الأفريقية كله وخاصة مصر اللي انا بتمنى لها كل التوفيق. وانا اذا اكثر شيء مبسوط بهالمونديال هو بتاهل مصر، وبتمنى تروح بعيد اكثر ما فيها بهيدا الورد كاب. منتابع
17: اذا ما نحكي امبارح مثلا ماتش باراغواي، ناجلزمان انا برايي غلط كتير بالتشكيله، يعني اوندوف ما لازم يبلش اساسي. انا بعارض فكرتي يبلش اساسي اوندوف، لازم يبلش از جوكر مثل ما كان عم
0: يلعب سوبر ساب. معك حق،
17: وما يلعب كيميتش بقى رايت باك، كان لازم ينزل من الاول وسط كيميتش يلعب رايت باك، بركي انتون كمان من ابكر
0: كمان. معك حق،
17: بس يلا هارد لك للالمان، و ان شاء الله بالسنين الجايه يتقدموا.
0: لنشوف وين راح يصير هالمنتخب. هلا في لاعبين كانوا منصابين كمان ما اجوا على الورد كاب، ان شاء الله وجودهم بيرجع بيغير. اتصال، الو.
18: بونجور.
0: اهلا.
18: اي يعطيك العافيه، معك سيمو.
0: اهلا سيمو.
18: ما بعرف انا هلا فت على البرنامج، ما بعرف اذا في علي شوي بس على المنتخب الالماني.
0: ايه تفضل يلا.
18: بس بريفي لك، انا بعتبر انه خساره المانيا مش لوحدة، عدة فاكتور وكثير مهمين. يعني عن جد انه اول شيء الكرة الالمانية مثل ما كنا عارفين انه بانحدار، لان اول شيء انا بلاقيت التجنيس للفريق الالماني ما بيناسبه لغير فرق يمكن بيناسبه. انه بنتذكر الفريق الالماني انه اون دي كريشاندو عم نشوفهم، انه صار اكثر في ناس بطلوا المان، انه انا ماني راسيس او شيء، هيدي بتاثر يعني لغير فرق يمكن فرنسا هي، لان يمكن كان عندها كولونيزاسيون او شيء، او هولندا او شيء، بس المانيا ما بتناسبها. هلا في كمان في اصابه كثير مهمه، نحن ما بعرف انه ما بدنا نكون هيك دائما عم ردد على، هي اصابه كنابري اللي اثرت على
0: يونس، برافو عليك،
18: اثرت على المنتخب. لان جمال موسيالا حتى اللي بيعرف الميشن ميشن طالع بعده من اصابه، ما حدا بيعرف انه بدا ريدوكاسيون بدا بروفيو، لانه في اللاعب الاسانسيال المنتخب الالماني اجمالا كان هو على الوسط.
0: مزبوط،
18: منصابين ورجع اجتنا اصابه كار،
0: اصابه جنابري وكار اللي قطع الظهر الالمان بالهجوم.
18: ماشي، هلا كمان ناجلزمان، عنيد ناجلزمان ما بدي احكي عنه، يمكن شيء هيدا بيرسونال، بس انه مش نورمال لاعب مثل توم بيشوف
0: برافو عليك
18: انه ما يكون بالمنتخب يلعب بكل البوستات، يعني هيدا ماشي بزرقته.
0: اه يا ابو سيم،
18: ميونخ هلا انه في شيء مش نورمال، يعني ما حدا بده هالقد يفكر يكون عنده لاعب مثل هودي يجيبه. حتى
0: امبارح عم نحضر الماتش انا وسهيل حويك، بتعرفه؟
18: ايوه، لو شيء اكيد
0: المحلل الالماني اللي عنده موسوعه سهيل بالفوتبول، اوكي كتير متعصب لالمانيا بس بنفس الوقت
18: مش قد
0: مبين عليك. بس انا كنا امبارح قلت له، امبارح هو قال لي صراحه، قال لي مش حرام بيشوف ما يكون موجود بهالفريق.
18: وغير كمان بعدين معلش اللي وقت
0: بعد بتعرف مين بعد فيه كمان،
18: انا بالحني الا انصاب ثاني يا خي. طب اوكي مش انصاب، سوري انصاب كار، طب بالقليل يجيب يا خي ادمي، مع انه شو ما كان
0: غير ادمي، في لعيب
18: ادمي، في عندك
0: جوليان براند
18: يلعب مع ما كانوا بعد باي ليفركوزن وقت كانوا يلعبوا هو وهافرت، مش معقول ملسوني انه ليه ينظلم هاللعب بهالطريقه. وبعدين انه المنتخب الالماني معلش هلا في شوي باد بلاك، يعني انه معروف انه الدفاع عنده ايه كثير ضعيف، طب انه اصابة شلوتربرغ ماشي غير فريق، يعني ماشي قد ما يكون قوي انه صمام الامام طبعا المنتخب الالماني يصاب.
0: اوكي سيمون،
18: ما بعرف
0: فينا ناخد وقت كتير.
18: طيب خلاص يلا،
0: شكرا حبيبي، لانه في كتير ضغط على واتساب كمان بدنا ناخد اكبر عدد من المشاركة. يلا
19: مرحبا استاذ جورج، كيفك كيف صحتك؟ انا اول شيء مع المغرب، وهن اللي حيربحوا الكاس، وما حدا عدلنا عم يجيب سيرة المغرب نهائيا.
0: مين يا خي ما
19: جاب سيرة اللعب اللي عم يلعبوه كل الارجنتين وفرنسا، بس المغرب بدها تربح الكاس. معك علي تراضيه من عكار.
0: يا علي يا حبيبي، قلشنا الحلقه ما سمعتنا بالاول، قديش حكينا على المغرب، قديش حكينا يعني كلنا، يعني انا صراحه بتمنى كمان المغرب تروح كتير لمحل بعيد، وخاصه انا في سوريا، يعني ما تاخذني، انا بفضل مصر على المغرب، انا بفضل مصر تروح لمحل ابعد من المغرب بهكاس العالم. منتابع
20: سامي وسكس سان جورج، حبيب القلب كيفك وصحتك؟
21: لا لا كانوا
20: احسن، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك بخصوص المانيا، كثير يعني مصاري من اول ما بلشت البطوله مبينين انه هن والبرازيل منهم الفرق بطوله، يعني
0: نعم.
20: يعني امبارح مثلا جول باراغواي اذا حضرتك انت شفتها، يعني لما جاب الجول هذاك براسه لكزلمه لحاله،
0: ثلاثه
20: مدافعين واقفين بمال وهو واقف بمال،
0: برافو عليك.
20: وطبعا ضيعوا، يعني حتى الالمان ضيعوا، بس باراغواي انه بالنسبه كفريق منه فريق تاريخ، يعني انه منيح اللي وقف شوي ضايع بوجهن، يعني بس صمدوا ان الباراغواي كان صح، الالمان ضغطوا.
0: معك حق،
20: بس انا بقول لك انه الالمان مش فريق بطولات، ولا البرازيل امبارح، البرازيل اليابان لو الشوط الثاني تحركوا من الشوط الاول كان يمكن جابوا اثنين.
0: اوكي محمد. هلا البرازيل صدقوني ما تستبعدوا يروحوا لبعيد لانه معهم مدرب مميز وقادر، وخاصة خبرة كتير كبيرة انشيلوتي بالادوار الاقصائية، سو ما بستبعد البرازيل تروح لبعيد. منتابع يلا.
1: مرحبا جورج كيفك؟ مظبوط بنالتي ما اسمه خسارة. بعدين البرازيل اذا مبسوطين كتير خلينا نشوف الاخرة نشوف مين بده يوصل. انا برجح
0: هلا شو شو ما صار
1: ارجنتين وميسي.
0: شو ما صار صراحة البرازيلية فيه نشمته لأنه وصلوا أبعد من الألمان بهالمونديال. الألمان إذا خسروا البرازيل بدور الستاعش بيقولوا لك لا ما احنا وصلنا أكتر منكم، سو خلص. هي خروج مبارح كانت فضيحة فضيحة، خروج مش عم ينسوا 7-1 بس صراحة ما خروج فضيحة مبارح لألمانيا. معنا اتصال مش عم تابع بويس. يلا ألو ألو ألو، معنا حدا على الخط متابع
21: بويس يلا. ولا لازم يلغوا كل اهداف ارسنال
0: صح؟ ما فهمت حدا مسجلنا صوتنا؟ طيب معنا حدا على الخط. الو
22: هاي جورج.
0: هلو
22: صباح
0: ميشو.
22: ميشو
0: عم تقلي مبروك يعني على بدي تقلي مبروك
22: يا خيي؟ بدي اقول لك لك مبروك من يومين.
0: بيقولوا هارد لك، بيقولوا هارد لك، بيقولوا مبروك.
22: من يومين كان معك خينا وحبيب قلبنا باتريك. كنت عم تهايت عليه بالبرازيل.
0: قصد قصد قصد في قصص في قصص يا ميشو اون تي في.
22: ما قطعت ما
0: في قصص اون تي في بدك تزرق فيها طيب يطلع الشو احلى. ما فيك توافقوا على كل شيء للضيف.
22: ليك انا ما بقى في لك جرب انتبه، انا ما بقى في لك اذا ما حضرتك لايف برجع بحضرك ريران او على السوشيال ميديا.
0: عزوقك
22: اكيد عزوقك وام براود اوف يو عن جد وكيب اب ذا جود ورك. وانت زلمه يعني الرياضه بلبنان تستاهل شخص مثل جورج سويدي.
0: الله يخليك يا ميشو خجلت.
22: ريجاردلس انه الماني وبتحب بتحب الرياضه مع فراري بالافوان.
0: ماشي ماشي.
22: قلت لك شغله باول مونديال انه مضبوط البرازيل. انا انتبه ماي فيرست بريفير تيم هن الانجليز.
0: ايه
22: بس قلت لك البرازيل ما حدا شيلهم من حساباته. عندهم زلمه اسمه كارلو انشيلوتي بيعرف يلعب كثير منيح
0: نوك اوت. برافو عليك برافو عليك. مش هيك انا مثلك الباب استبعد وصول البرازيل لدور متقدم جدا وما راح اتفاجئ اذا جابوا كاس العالم صدقني.
22: هيدي
0: ما راح اتفاجئ.
22: هيدي هي هيدي. هلا اكيد في منتخبات طريقه اسهل بكثير للدومي فينال يعني ليو ميسي والارجنتين بعتقد حطوا اجر اوريدي حطوا هيك
0: بالدومي فينال
22: بالسيمي فاينال.
0: مزبوط
22: راح يكون في كلاش كثير كبير اذا ضل كل شيء ماشي مثل ما هو بين البرازيل وانجلند وات غانا بي ا فاينل يعني ات غانا بي ان ايرلي فاينل.
0: بس انا
22: بقول لك جورجي انا مبسوط كثير مبسوط كثير بالبطوله صراحه غير التوقعات انه تنظيميا كثير ناجحه وعم نشوف فوتبول منه عاطل
0: اوقات
22: عم نشوف فوتبول منه عاطل لك مفهومه اخر 15 20 سنه 16 سنه 14 سنه اللي هن كل المنتخبات يلي كامز سكند اذا بدك عم يلعبوا نفس الستايل وعم بيضايقوا المنتخبات الكبار. سو هذا هو الفوتبول هيك صرنا وبدنا نتعايش معه للخبريه لا
0: صح ولا صح. شكرا ابو الميش حبيبي مسات فيك. منتابع واتساب يلا.
23: ابو شجاج يا ريتك تعرف انا مين مشجع.
0: مين؟
23: إيطاليا.
0: إيطاليا أحلى شيء التليان عم يحضروا المونديال من بعيد.
24: إيه كابتن جورج يعطيك العافية. أنا ما بعرف شو عم بيصير معهم منتخب ألمانيا إنه البرغواي ها منه هالمنتخب واو. وتاني شيء الجول أنا حسيت ما في شيء فول يعني ما بعرف.
0: إيه صح.
24: وماتش البرتغال كولومبيا جاب جول كولومبيا شرعي جولهم لا غلونية لو الأرجنتين وميسي عم يلعب كانت أمس أيامة
0: يا لطيف.
24: بدل الفيفا مع الفيفا اللي جاب ميسي عملت الضعاف وجاب كريستيانو عملت الأوية
0: كله الفيفا. الفيفا عم يشتغل لميسي صح. يلا ألو ألو راح الخط. يلا يلي بيحكينا هلا بدنا نربحه جايزة. سؤال كتير هين راح أسأله إيه بيربح جايزة. فتنس باور زون مستيتا جبال 1 month for free مع 4 sessions PT وبروغرام. في جايزة تاني كمان. ألو
25: ألو جورج كيفك؟
0: أهلا مين معي؟
25: بشارة معك.
0: أهلا بشارة كيفك؟
25: نشكر الله ماشي الحال.
0: عم تحكينا من وين؟
25: من ألمانيا.
0: الوضع بألمانيا كارثي اليوم يعني.
25: لا عادي ما نحن تعال شغلة من الماتش اللي خسروا فيه 2-1 نزلت أمالنا لأنه ما عم بيلعبوا منيح الشباب
0: صح
25: كأنه عم بيتمرنوا كانوا بيعطوا باسات لبعض ما كان جو أكريسيف يعني ما في حدا ليدر كان
0: لا لا المنتخب منه منيح صراحة منه منتخب ألمانيا هيدا جاي ينافس على كأس عالم فنبلش
25: يعني
0: من هون
25: حكيت طالع صوتي أنا ما خصنا بالفوتبول بس أنا ما تحمسنا ونصرنا
0: سهرة على الفاضي كانت
25: وفي شغلة أنا هيدا الجول اللي لغير في شك فيه يعني
0: مزبوط
25: انه ما عملوا شيء للجولر انه ما فيها وين مشكلة
0: مزبوط شكرا لك بشارة منتابع اتصال كمان الو
2: الو
0: هلو
2: الو
0: مين معي
2: إلهي عيد انا بس جيت اقول لك هاي ما بعرف شيء بالفوتبول بس جيت اقول لك هاي
0: بس هيك
2: وبرامجكم كتير حلوة وماشي على الاشياء اللي عم تعطوني
0: حبيبي إلهي يا مهذب مين في حدك راح إلهي
2: اختي
0: اختك حدك بدك نربحها اشتراك جيم انتو وين قاعدين
2: جل الديب
0: بعيد جبال طيب خلينا نشوف اذا تربحوا معنا جايزة هيتا نسألكم سؤال الو إلهي بعدك معي
2: بجيب
0: اختي عايت لأختك
2: يلا
0: في جايزة حلوة باتيسيه اسكالاد اند كيترينج ترويقة لأربع أشخاص وفي دعوة للبحر كمان ميدل بيتش أوتيل أند كلوب طيب مش الحال خلص ما كان قالوا لي أنه ربحت جايزة مرة الماضي طيب منتبه
3: بونسوار جورج يعطيك العافية بس بدي أقول لك هاد لك من كرمال ألمانيا وقول لك أنه هيدي لعنة 7-1 لحقتهم هيدا
0: ثالث
3: سنة بيطلعوا
0: بالأدوار
3: من الدور الأول أو الثاني
0: صح
3: معك عبدو غصر
0: يا هلا بعبدو أنا عم بيقول لي بليز وين أوكي سوري مش مدور راديو أنا بعيد عن السيارة الإذاعة بأدونيس هيني كتير عن جوجل ماب سو إيزي أرى ليل منتابع واتساب
4: أبو جريج بونسوار يا خيي هارد لك لنا لألمانيا لا أنا شفتهم لعبوا منيح وكانوا عم بيلعبوا بس خلص يا خيي حظ وقدر هيك بده يكون هذا قدرنا يعني نطلع بالهيدا وبس كان بيسوى بس باختيار اللي عم يشوط البيلانتي يعني
0: ما حدا بده كان
4: بيسوى اللي ما عنده اكسبيرينس كتير يعني
0: انا بقول لك شغله جوناثان تاه اخذ المبادره ما بحياته شويه بينالتي لانه كيميتش كابتن الفريق قال له لجوريتسكا شوت قال له ما بدي قال له للاعب اخر شوت قال له ما بدي اخر شيء تاه قال له نخي انا بشوت راح حطه فوق العارضه يلا
5: هاي جورج يعطيك العافيه والله عطلت همك امبارح حتى انت اليوم بدك تكون مفوز
0: لا
5: هارد لك بس يلا بدنا نربح وخساره يا جورج
0: صح
5: بدي سلم على جون باجيت
0: اهلا وسهلا بماري روز عم بيقول لي ميريل دياب شو رايك بالمنتخب اللبناني بكره السله بالمرحله الثانيه بتصفيات شو صعبه بوجود الصين اكيد صعبه رح تكون بس كلنا امل بمجنس بليفل عالي كلنا امل يويو يكون بخير ووائل يكون بخير وسيرجيو وعلي مزهر وعلي منصور وكيكيزي وامير كل الشباب يكونوا توب ليفل وما منخاف من حدا لا الصين ولا اليابان ولا كوريا نتابع
6: بونسوار ابو جريج كيفك خيي ماشي الحال وبونسوار لكل لبنان الحر بس بدي اعرف ليه لغي الحكم الجول الثاني مع انه عدوه اكثر من مره وتبين انه الجولر فاد باللاعب الالماني ووقع بالارض
0: مزبوط
6: بس انه ليه لغي للجول ولا حط عليه فاول يعني
0: مزبوط ما انه واضحه
6: ابدا كان الماتش خالص ومنتهي وكل شيء تمام
0: معك حق يعقوب ما كانت واضحه ابدا هيدي الصافره يعني
7: اور سعيده هي أنا أرجنتيني بس أيدة عندك السنغال ما تستهون فيها هالسنة
0: السنغال؟
7: بعدين بسط شفت ميشال نصر الله كنا نلعب معه أيام زمان فوتبول بكفر حباب
0: والله
7: ميشال كان عنده كنترول على الطابة كتير حلو فأنا بسط شفته معك أنا ميشال كنا نعمل دورة كتير بكفر حباب غزير سهيلي
0: ميشيل بجنن وسهيل وكل عم يطلع معنا بالبورد كاب شو كلهم بيعقدوا بيفهموا فوتبول بشكل مش طبيعي
26: يعطيك العافية جورج معك ناجم عمير من مجدليون أول شيء هارد لك لألمانيا كنت متوقع يعني هيدا الخسارة رغم أنه الفريق عن عناصر اللي فيه كتير منيحة ولكن كان نقص التجنس بالفريق
0: 100% سوري ما عاد ناخد كل الفويسات لأنه في كتير ضغط على واتساب، بدي أسمع أكبر عدد من المشاركة. بعتيني ورقة نعوي جورج، ورقة نعوي المنتخب الألماني، جده هتلر، ولداه المدرب يورجن ناجلسمان، ولده عملوا ورقة نعوي لألمانيا. مش معقول، مش معقول لبنانية، مش معقول.
8: جورج مصور مرة تانية. جورج العلي بمنتخبات الكبيرة ما عندهم هلا رأس الحرب، الألمانية ما عندها رأس الحرب المهم مثل أيام زمان يعني.
0: مزبوط، ما في كلوزة، غوميز، كلينسمان يعني.
8: وروح لبعيد لروموني جوليان، لهول لعيبي اللي كانوا عندهم، ما في إيطاليا هيك عم بيصير فيها. جورج
0: إيطاليا أكثر
8: يعني
0: هول مشكلة،
8: مثلاً بايرن ميونخ راح يجيبين واحد إنجليزي.
0: مزبوط،
8: مش معقولة لازم يجيبوا الفرق الكبير يجيبوا لعيبة ألماني، بهمهم حيل، ما بهمهم المنتخب، ما بهمهم شيء.
0: ما في حتى ورا نوير، ما في أوليفر باون، منو الحارس الممتاز، مش هيك نوير رجع عن اعتذاره لعب كاس العالم.
9: هاي جورج كيفك؟ ولا عبالي بس هيك تعطينا رأيك بأنشيلوتي وال
0: مجنن
9: والسيستم تبعه. أنا ما في جأني صراحة، بس غريبة بالبرازيل، مش هيك متفاجئ أكتر إنه كيف عم يقدر يعني عم تزبط معه، فأنت كيف تشوفه؟
0: والله صراحة يا جورجيو، إذا كارلو أنشيلوتي بيجيب كاس العالم للبرازيل أنا رح أعتبره أفضل مدرب إجا بتاريخ كرة القدم، لأنه هو أصلا مدرب ممتاز، بيعرف يتعامل مع لعيبة، ذكي بالتكتيك. امبارح بالشوط الثاني قال لهم لعبوا خلص، حرجع فينيسيوس على الوينج يلعب عرضيات، شاف أنه فرق السايز لصالح البرازيل، وهيدا اللي صار، وبيستاهلوا الفوز كانوا صراحة على اليابان.
10: بونسوار، أنا بقول أول شيء مبروك للبرازيل الفوز الساحق، لأنه اليابانية كانوا عاملين صخر دفاع.
0: ايه بس مش صحيح.
10: وألف مبروك لألمانيا اللي انهزموا شر هزيمة،
0: شر هزيمة لا بركلة الترجيح،
10: فلسفة 7-1
0: يعني. هلا إذا قصة فوز صاحك، لا فوز البرازيل جاب آخر دقيقة 2-1، وإذا هزيمة مدري شو عم تقول، لا ما إنها هزيمة، هيدا تعادل تعتبر بمباريات كأس العالم. بس تخبرك يعني المباراة اللي تنتهي بركلات الترجيح على الورق تعتبر 1-1 يعني، مش 2-1 فوتوا شوفوا سكورات، بيحطوا 1-1 هي النتيجة الرسمية، بس بيحطوا بركلات الترجيح مثلا 4-3 5-4، بس دائما المباراة اللي بتخلص بركلات الترجيح تعتبر تعادل.
11: جورج حبيبي، فرنسا بدها تربح حبيبي،
0: مش بعيدة يا استاذ عبدو،
11: برازيل وارجنتين ومدري شو، فرنسا عدين شو لعبوا امبارح بشرفك، شو لعبوا الالمان امبارح يا حرام، هذا لعب اللي عملوه امبارح،
0: هذا زميلنا عبدو متى ابصر ليه عم شجع الفرنسوي، ما بعرف ليش، مين في شو في مصالح مع فرنسا، استاذ عبدو بزنس مان بيعرف كتير منيح كيف يزبط الامور.
12: جورج وتقال لك ميشو مبروك، واخذ اخاطرك ذكرتني بكوتش رالف عقل وقت المجدلين، هلا كل ما اشوفه بقول له مبروك من بعد ماتش الحكمه، بعصب عليه بقول له ما بقى تقول لي مبروك وتنكت. ذكرتني فيه.
0: لا يا خي دخيلك.
13: بونجور جورج كيفك، عبدو صوما هارد لك لألمانيا، أنا ألماني من زمان وزعلنا يعني صراحة، بس مش هول المنتخبات يعني، ما بتشوف بقى فنيات، ما بتشوف لعب، صارت لعبة بزنس، صارت لعبة مصاري، الدولار عم يحكي. وعندي سؤال بس بليز لحضرتك، لأنه بالLBC وإيدك طايلة بالLBC
0: وكلمتك
13: مسموعة مثل ما بنعرف، بس بليز ليش ما عم نشوف المنتخب اللبناني على الشاشة؟
0: والله يا أستاذ عبدو عم تنحط على الLBC2 لأنه في حقوق بس على قناة أرضية يعني، الحقوق جاية بس على لوكال يعني، تكون تي في عنده قناة أرضية مش قناة فضائية. آخر اتصال. ألو
14: ألو بونسوار.
0: بونسوار، مين معي؟
14: جورج.
0: وين ساكن جورج؟
14: أنا أشرفية. جورجي
0: أشرفية بعيد عنا يعني، إذا بدنا ربحك فتنس باور زون. طيب خب تفضل جورج.
14: أول شهر داخل ألمانيا.
0: نعم.
14: أنا مبسوط منك لأنك إنجليزي كمان.
0: بحب الإنجليزي من وراء هاري كين ومن وراء توماس توخيل يعني.
14: وأنا بحب ألمانيا، بس إنه هيك نهارد علي مبارح خصو. بعدين جورج ليه براهانات خيي، عملوا 100 مليار علي لألمانيا.
0: والله ما بعرف إذا منفوت هيدي بهيدي، أنا ما بحب أحكي المواضيع.
14: فوتبول ما في هلا.
0: نعم.
14: كله صار براهانات خيي، كله هلا كل العالم كذب، ولكن الأرجوية حطوا ألمانيا راح تربح. عملوا مصاري خير.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيبي، اهلا فيك. ناخذ فويس سريع.
1: ايه مرحبا حبيبي.
0: كثير ضغط على واتساب اليوم.
1: بالنسبة لألمانيا اليوم شفنا الرئيس هون وضع السفير الألماني. أو تحكي له علاقة سياسية بالرياضة.
0: شو أقولكم؟ له علاقة؟ يلا.
15: بس الفويس اللي كنت بعته قطشته أنت. بس كنت دول الألمان قرفتونا لسبعة واحد وماش قلكم حق تحكوا. وصارت مثل علبة السردين اللي صار لها 50 سنة بالشمس عم تطلع ريحتها.
0: ايه خلص ما بقى رجع يجيبوا سيرة 7-1 الألمان. خلص صاروا ثلاث مونديالات عم نطلع من الدور الاول تقريبا يعني خلص لازم ننسيها هي القصه ما بدنا نام عم جاب الماضي كمان.
24: ايه كابتن جورج انا بدي رد بس على جبريل بس انه عامل لك انه 14 لاعب من ريال عم يجيبوا جوال وبرشلونه جول واحد بس.
0: ردينا يا زعيتر ردينا والله ما عاد في وقت كثير.
16: مشوار جورج كيفك جون معك. والله انا زعلت كثير لالمانيا وزعلت اكثر لاني سهرت لتنتين ونص ليت
0: صح
16: واليوم صح. بالنهار كنت عملت حادث لأنه كتير كنت نعسان أنا عم سوق فبقى هارد لك لإلك ولإلي ويلا عقبال المونديال التاني
0: لنشوف إذا رح يكون الألمان منيح بعد بيخد فويس لأنه مضطر بس اليوم استثنائيا فل قبل 5 دقايق عنا لايف 7-10 على التي في.
17: بونسوار جورج يعطيك العافية هذا اللي بعت لك ورد النعوي إن شاء الله بتقلب عليه.
0: لا لا لا لا
17: هو وفريقه
0: عم نمزح عم يمزح
17: أكيد هذا واحد برازيلي بلا أخلاق
0: ليه
17: هن هيك أو كل هو الجمهور البرازيلي كلهم بلا أخلاق
0: بدنا ناخده بطريقة مزح له هلأ مهضوم هيدا نكتة أنا ناخدها نكتة ما بناخدها جدية لا ما بدنا تقلب على حدا دخيلك ماري آخر فويس مع
18: صح فرنسا هتربح
0: مش بعيدة أبدا هتربح فرنسا كأس العالم أبدا بتشكركم كتير بعتذر في كتير مداخلات مقددة ناخدها خلال حلقة اليوم بس الموعد نحن وياكم ما رح يروح لبعيد الخميس 5:30 بي بوزيتيف حلقة جديدة لايف على لبنان الحر شكرا للجميع ماريانو ديوود إليج كمان شكرا لإليك معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك إلى اللقاء

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: العبودية ليست دائما حالة مفروضة من سيد على عبد، ولا هي دائما حالة قصرية ترتبط بتهويل أو بابتزاز. إنها كثيرا ما تكون حالة إرادية لدى من يستمرئ كونه عبدا لمصلحة أو لعقيدة ماضوية أو لمنصب أو لمكسب، وتاليا لا تهمه كرامة شخص أو جماعة. يقول المتنبي في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد: العبد ليس لحر صالح بأخ ولو أنه في ثياب الحر مولود. نقول ذلك لنلفت إلى أن حزب الله في انسحاقه المطلق أمام إيران وفي رهن وزناته كلها لمصلحة ملال طهران يخطئ كثيرا في الحساب وفي القراءة. صحيح أن إيران ومن خلال الحرس الثوري كان لها الفضل الأول في نشوء الحزب، ولكن ذلك لا يعطي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صقا بملكية الحزب أو وكالة للتصرف به من دون أن يكون له رأي، لا سيما على خلفية استغلال ما يعتبر مقدسات ومحرمات. أجل، حزب الله يتصرف اليوم وللأسف كعبد لإيران، وينفذ ما تريده من دون أخذ ورد وعلى عمياني، وهذا جزء من المشكلة الكأداء التي بدأت تنعكس سلبا وعميقا على الحزب وصدقيته أقله لدى بيئته. لن نراهن على عودة حزب الله إلى لبنانيته، بل أقله على العودة إلى لغة العقل والمنطق، لأن ما يقترفه بتوجيهات إيرانية مباشرة وبقيادة لصيقة من الحرس الثوري بلغ حد الفظائع وسط حالة مرضية من الإنكار والمكابرة. فإلى الولاء الأعمى لولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية، بدأنا نشك في خضوع حزب الله لمتلازمة ستوكهولم بسبب ما نشهد من حالة لا إرادية كما يبدو تدفع الحزب إلى تطوير نفسه وشعوره على التعاطف مع إيران ولو على حسابه، بل حتى ولو بدا أنه ضحية ويعاني الأمرين بسبب ما قدمه من تضحيات تبين أنها مجانية وعبثية حتى الآن. في أي حال، اليوم هم حزب الله وإيران وجماعة الممانعة الشيلفي هو محاولة إسقاط اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بداعي أنه اتفاق إذعان للعدو الغاشم وشروط العمسام. يا جماعة الخير، إيران خسرت الحرب وحزب الله خسر الحرب أو على الأقل جولات منها، فهل تنتظرون ممن يعتبر نفسه منتصرا أن يقدم لكم الهدايا والهبات وأن يقول لكم ببساطة عفى الله عما مضى؟ ثم ما يضيركم إن كان الاتفاق يقود إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبتموه مجددا إلى الجنوب؟ وما يضيركم إن كان الاتفاق يحصل السلاح بيد الدولة، الدولة اللبنانية وليس دولة إسرائيل أو دولة أمريكا أو دولة أبو نعسي أو دولة تنجانيكا؟ هدوا البال وطفوا المتسكات، البنزين غالي يا غاليين، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر. طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. هيكل فيب عبدة وعون، حملات التشكيك لن تؤثر على آداء الجيش. بري عن اتفاق واشنطن كأن شيئاً لم يكن. نتنياهو وكاتس يجولان جنوباً، لم يبقى للحزب سوى 8% من مخزون صواريخه. الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين ومؤسسات مالية تابعة للحزب. قطر الاجتماع أمريكياً إيرانياً مخططاً له في الدوحة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذق. لبنان أمام اختبار تنفيذ الاتفاق الإطاري الأمني الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية وبمشاركة أطراف إقليمية، وحزب الله المحظور على تصعيده ضد الاتفاق وعلى تصويب سهامه باتجاه أهل الحكم، متهما إياهم بالتخوين والعمالة، وردا على محاولاته التشويش على العلاقة بين بعبدة وقيادة الجيش، ودحضا للتشكيك والافتراء، كانت زيارة العماد رودولف هيكل لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة اليوم، علما أن ثمة رهانات دولية ومحلية على الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على لعب دور الحامي للشعب والأرض والسيادة. وسط هذه الأجواء تفاعل إيجابا اليوم اقتصاديا وسياسيا قرار الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها بزيارة لبنان.
2: إذن قائد الجيش في بعبدة ورئيس الجمهورية، ما تتعرض له المؤسسة العسكرية لن يؤثر على أدائها الوطني أو على الثقة بها. مرسال العيلي.
3: المهمات المرتقبة للجيش في ضوء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث نوه الرئيس عون بدور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، وردا على ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات، أكد رئيس الجمهورية أن التشكيك والافتراء لن يؤثرا في الأداء الوطني للجيش الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين به. واطلع رئيس عون من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رونيم عوض وجهوزية مطار رفيق الحريري للحركة في فصل الصيف وتعزيز شبكة الطرق الدولية. والأوضاع العامة عرضها الرئيس عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو، اللذين أكدا أن اللبنانيين أمام خيار إما الوقوف إلى جانب الدولة وإما البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخرابة إلى لبنان، وتمنيا أن يقف الرئيس بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية. واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وقبل متابعة مساء لبنان الحر ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. تفضلي رانيا.
4: في الواقع نجوى، الجديد هو حديث لصحيفة الراي الكويتية ينشر غدا، أدلى به رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وقال جعجع إن الاتفاق الإطار ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو الوضعية الشيطانية بكل ما للكلمة من معنى، حيث زج لبنان وشعبه في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما منعت على بلدنا التقدم الفعلي. ولا شك في أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها. وللأسف فإن حزب الله وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب لهكذا اتفاق. أما لماذا يعتبر أن هذا أهم عمل قامت به الحكومة في الأعوام 50 الماضية؟ فلأن الاتفاق يعني القفل النهائي للخاصرة النازفة. وأهمية الاتفاق في واشنطن أنه لن ينهي الحرب فقط، بل سيقفل هذه الخاصرة مرة لكل المرات. وتحدث عن أن حزب الله هو في موقع أضعف بكثير عما كان عليه، والدولة في وضعية أقوى بكثير مما كانت عليه. وأكد الدكتور جعجع أن ليست إيران من فرضت وقف نار في لبنان، بل الرئيس دونالد ترامب لاعتبارات تتعلق به. ورغم أن إيران طلبت أن يشمل لبنان بوقف النار الشامل في المنطقة، فأن تراجع العمليات العسكرية بشكل كبير لم يحصل إلا بعد الاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. ومن هنا لا يعنينا مسار مصر إسلام أباد ولا غير مسار أط، لأنه شأن المعنيين به. وعن ما يتحدث به الرئيس نبيه بري، قال الدكتور جعجع إن بري لديه قدرة كبيرة على أن يفتعل شيئا من لا شيء. ولنبدأ بتأكيد أننا مع أي أمر دستوري، كما قال الدكتور جعجع الذي تابع، نحن مع أي تحرك في إطار الدستور الفعلي، ولكن بخلاف ما يقوله بري فكل الأجواء بالأمس واليوم تشير إلى أنه طلب ألا يطرح الاتفاق الإطار حتى على مجلس الوزراء، لأنه يعرف أن هناك أكثرية مع الاتفاق في الحكومة وكذلك في البرلمان. وأختم معكم نجوى بالحديث عن الفوضى. قال الدكتور جعجع: أولا، حزب الله لن ينجح في إسقاط الاتفاق، لأنه في المؤسسات الدستورية حيث يسقط، ليست لدى الحزب إمكانية للقيام بذلك، لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. وفيما يتعلق بالسلم الأهلي وجر لبنان إلى الفوضى، فالأمور بنظر الدكتور جعجع في ظل وجود الرئيس عون والرئيس سلام والحكومة الحالية لن يترك مجالا لأي عبث بالاستقرار. هذا كل شيء.
1: نعم، شكرا رانيا. وفي المقلب الآخر عن اتفاق الإطار، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن بحسب مكتبه الإعلامي أمام النائب جبران باسيل في عين التيني أنه كأن شيئا لم يكن، في وقت لم يحدد باسيل موقفه من الاتفاق.
2: على خط إيران، أشارت الخارجية إلى أن موقفها بشأن لبنان واضح، والولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات. واليوم قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي إن مذكرة التفاهم تشهد تقدما في بعض بنودها، إلا أن هناك انتهاكات للالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بالوضع في لبنان، معتبرا أن الحرب هناك يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
1: على خط إقليمي آخر، ذكر تلفزيون سوريا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيقوم بزيارة رسمية إلى بيروت يوم الخميس في إطار تحرك يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات، بالتوازي مع طرح مبادرة سورية لدعم الاستقرار الداخلي. وقالت مصادر دبلوماسية سورية إن الشيباني سيطرح مبادرة تقوم على مساعدة لبنان في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو أي انقسام أمني. وأكدت المصادر أن الرؤية السورية التي سيعرضها الشيباني ترتكز إلى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف.
2: عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس العلاقات اللبنانية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، لا سيما في ضوء اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وانعكاساته على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
1: ميدانيات الجنوب وجولة نتنياهو وكاتس مع رانيا غاوي غصيبي.
4: في جولة ميدانية أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في جنوب لبنان اليوم، قال نتنياهو: هدف المناطق الآمنة في جنوب لبنان إبعاد الخطر عن شمال إسرائيل. وتمت تصفية 9,000 مسلح لحزب الله في خلال الأسابيع الماضية، ولم يبقى لحزب الله سوى 8% من مخزون صواريخه، وتعليماته هي الرد على أي تهديد بشكل فوري. في هذا الوقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتباك بين عناصر من الحزب والجيش الإسرائيلي.

مساء الخير. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذه، هذا ما تقوله مصادر قصر بعبدة للإم تي في. في المقابل، رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر الاتفاق كأنه لم يكن، وقد باشر سلسلة اتصالات سياسية ونيابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق ومحاصرته ومنع تنفيذه. فهل الرئيس بري جاد حقا أم أن كل ما يقوم به محاولة منه للإيحاء لفريقه السياسي أنه يتحرك عمليا ضد الاتفاق؟ في الأثناء، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن أطلق فتوى دستورية غير مفهومة إذا اعتبر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون لا يحق له أن يفاوض إسرائيل، مؤكدا أن الأمر خرق للدستور والقانون.

0: مع دولة صديقة. وبينما كان حسين الحاج حسن يؤكد من جديد أن الاتفاق الإطار هو اتفاق عار، جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المناطق التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان، معلنا أنه ما دام حزب الله في الجنوب فإن إسرائيل ستبقى فيه. فأيهما يا ترى العار الحقيقي؟ من أتى بالاحتلال من جديد للبنان أم من يحاول أن يحرر الأرض ويستعيد الأسرى ويعيد أعمار ما تهدم؟ فليت أصوات حزب الله تخفف من حدة كلماتها الشعبوية، لأنها أدت وتؤدي بلبنان إلى مزيد من السقوط والانهيار. البداية من قصر بعبدة، وفيها تأكيدات أن الجيش سينفذ الاتفاق وأن الرئيس عون وصف ترامب بتقول عنه لبناني. التفاصيل مع جويس عقيقة.
1: هي الفرصة الأخيرة للبنان ويجب تنفيذ الاتفاق. هذا باختصار جو كواليس القصر الجمهوري بالنسبة إلى إطار العمل المشترك الذي وقع في واشنطن وملحقه الأمني. فرئيس الجمهورية يعرف أن الاتفاق ليس أفضل ما أنجز في العالم، لكنه أفضل الممكن للتمكن من إيقاف نيران الحرب الضروس على لبنان، وهذا ما قاله لزوار القصر منذ ساعات. ولكن متى يبدأ تنفيذ إطار العمل هذا وملحقه الأمني؟ الجواب بحسب معنيين ومطلعين على الاتصالات قريبا. فلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر كان ممتازا، وكوبر سيتواصل مع الجانب الإسرائيلي لوضع الخطة التنفيذية للاتفاق وبدء العمل بها قريبا، أي خلال أيام، لأنه ما عاد فينا نطول كما تقول مصادر مطلعة على اللقاءات للأم تي في. وتؤكد هذه المصادر أن الجيش مستعد للتنفيذ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحشى على الآخر وما رح تترك لبنان لناحية مساعدته على بسط سلطة الدولة على أراضيه ونزع سلاح حزب الله ومساعدة الجيش على تنفيذ هذه المهمة. وبالحديث عن الدعم الأمريكي للبنان، تؤكد معلومات الام تي في أن اتصال 17 دقيقة بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا. وقال عون لأحد زواره تعليقا على مضمون اتصاله مع ترامب: بتقول عنه لبناني، في إشارة إلى عمق اهتمام ترامب بالشأن اللبناني وبمصير دولته وشعبه وإلى عمله على الضغط على إسرائيل للجم عدوانها على لبنان. وعلمت الام تي في في هذا السياق أن الرئيس عون بدأ التحضير لزيارته واشنطن ولقائه ترامب، رغم أن الموعد الرسمي للزيارة لم يحدد بعد، لكنها قائمة حتما، ودوائر القصر الجمهوري بدأت الإعداد لها. أما في موضوع تصريحات مسؤولي حزب الله عن أن رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاستقالة، فجاء الرد عليها من عون شكلا ومضمونا. ففي الشكل تقع عون هيكل صباح الثلاثاء في القصر الجمهوري، وفي المضمون وفيما يشبه تأكيد المضي بمسار اتفاق واشنطن ومهمة الجيش بتنفيذه، بحث اللقاء المهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء الاتفاق. أكثر من ذلك، نوه عون بالدور الذي يقوم به الجيش، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
2: حزب الله يحاول سرقة الاعتراضات. ليس كل رافض لاتفاق واشنطن في خندق إيران. تقرير مجدورين اللحام.
3: ولا أشطر من حزب الله، عن جديد مثل العادة وعبر منصاته عم يجرب يحول كل اعتراض على تفاصيل اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن إلى بيعة لخط الخامنئي، وكل خوف مشروع من تل أبيب إلى تبرير جديد لاستعادة الأنفاس. فهل فعلا عاد الاتفاق الرباعي اللي بيحتضن خيارات حزب الله؟
4: مش كل مين عنده ملاحظات على هيدا الاتفاق صار بخانة حزب الله وإيران، وهيدا الشيء مصرين عليه. منا بنية نعمل تحالف رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي. صحيح انه نحن مع اكيد مبدأ التفاوض، ما مبدأ حصرية سلاح وبسط يدة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ولكن كمان لقينا انه هذا الاتفاق فيه ثغرات وبيسوى تتوضح الثغرات. الاتفاق مضى نهار الجمعة بعد ما في مسؤول كبير بالدولة اللبنانية مع هالسجال اللي عم بيصير يطلع ويحط النقط على الحروف ويوضح.
3: إذن التيار الوطني الحر لديه ملاحظات على الصيغة والضمانات، أما جنبلاط فلديه اعتراض على تغييب الهدنة ويعتبر أنه الإطار التقليدي كان يمكن أنه يمنح لبنان موقع تفاوضي أقل هشاشة. من جهته الرئيس بري بيرفض الاتفاق بصيغته الحالية، لكنه لا يريد إسقاط الحكومة ولا فتح الشارع أمام انقلاب مدني ولا المس بالجيش. كل ذلك اعتراضات سياسية قانونية تفاوضية وملاحظات لبنانية مشروعة. يعني فرق كبير بين من يرفض اتفاق غامض وفضفاض مع إسرائيل كونه بده انسحاب واضح وضمانات، وبين من يرفض الاتفاق لأنه يرفض خروج لبنان من تحت المظلة الإيرانية. الكل معترض ليحسن شروط الدولة إلا حزب الله معترض ليمنع قيام الدولة أصلا. بهالاختلاف البسيط جوهر مهم، انتهى الزمن اللي كان فيه يتحول كل اعتراض إلى ذخيرة سياسية في بندقية إيران.
0: في سياق متصل، حزب الله ينادي بالتمسك باتفاق لم يلتزم به أصلا. وإليكم المسار المعتمد لدى محور الممانعة لتسويق الروايات التي تتناقض مع واقعه على الأرض. تقرير ماريان زوين.
5: الثنائي أمل حزب الله يرفض اليوم اتفاق الإطار ويتمسك باتفاق 27 تشرين الثاني.
6: أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27-11.
5: لكن كيف طبقه؟
6: تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصراً.
5: إليكم المسار الذي يتبعه محور الممانعة، يرفض شروطا محددة، يخسر في الميدان، يقبل بما كان مرفوضا، وهذا ما حصل مع اتفاق 17-01 ثم اتفاق 27-20 الثاني، وهنا يقر بالموافقة عبر الإعلام. راضين على كل الاتفاق؟
7: نحن الحكومة اللبنانية اللي وقعت الاتفاق ونحن أبدينا ملاحظات عن الاتفاق.
5: اتأخذ بعين الاعتبار ملاحظات؟
7: بالتأكيد.
5: تذكير، ينص الاتفاق بوضوح على أن حمل السلاح يقتصر على القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية من دون أي استثناء أو أي ذكر لحزب الله. هنا تبدأ المرحلة الثانية، التراجع عن الالتزامات. سلم حزب الله السلاح إذن؟
7: هيدا الموضوع عم تثيروه أنتو، هو مش مطروح.
5: مين نحن؟ يعني هيدا حضرتكم وقعتوا عليه بالاتفاقية؟
7: اولا الاتفاق يشمل جنوب الليطاني ولا يشمل شمال؟
5: موجود بدءا من جنوب الليطاني.
7: هيدا تفسيرك انت.
5: وهنا يمتهن حزب الله اعاده تفسير النصوص على ذوقه.
8: بدءا من جنوب النهر بمعنى بدءا باتجاه الحدود.
5: وفي هذه المرحله تعبئه الاعلام بعبارات عدى عليها الزمن.
8: الانسحاب من جنوب النهر شمال النهر بعالجه في اطار الاستراتيجيه الدفاعيه،
5: رغم ان رئيس الحكومه كان واضحا في هذا السياق.
9: أول شيء ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية، نحن ولا مرة حكينا عن شيء اسمه استراتيجية دفاعية.
5: أما شريك حزب الله أي حركة أمل كما دائما جرب البور وجرب الفليحة، وهنا تذكير بمقاربتها إزاء إزالة عبارة جيش الشعب مقاومة من البيان الوزاري.
10: انتهى موضوع الثلاثية، لكن ما أتى في البيان الوزاري يؤكد على أن هنالك طبعا إمكانية
5: من الجيش بيحمي الجيش،
10: الجيش والشعب.
5: إذا لم ينفذ هذا الفريق اتفاقا وافق عليه بنفسه بعدما فرضت عليه خسارته في الميدان، فكيف يمكن التعويل عليه اليوم بالعودة إليه؟ الأجدى به تنفيذ المسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية على السكت وبعد الاعتذار، وإن كان يرفضه فليتحمل وحده مسؤولية خياراته ولينفصل عن هذه الدولة بدل تحميلها نتائج قرارات لم تكن شريكة فيها. أما الحديث عن الوحدة الوطنية والحوار فلا ينسجم مع سجل من النكث بالالتزامات، ولهذا التقرير تتم.
2: أمنيا، بثت وسائل الإعلام شريطا يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس ينتقلان في بعض المناطق المحتلة جنوب لبنان. ويتوجه نتنياهو خلال هذه الجولة إلى الضباط والجنود محددا تعليماته بالرد الفوري على أي تهديد، حيث أعلن أنه لم يبقى لحزب الله سوى 8% من مخزون صواريخه، كما تم تصفية 9,000 مسلح من حزب الله في الأسابيع الأخيرة. ورأى نتنياهو أن على حزب الله الرحيل فلا مكان له جنوب لبنان.
0: توازيا، واشنطن تشدد الخناق، فبين القرد الحسن وبيت المال عقوبات جديدة تطاول مؤسسات وشخصيات مرتبطة بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
5: في
11: في خطوة جديدة للحد من مصادر تمويل حزب الله وتعزيز حماية النظام المالي الدولي، أعلنت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت مؤسسات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يشكلون جزءا من البنية المالية للحزب. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية شملت العقوبات 5 مؤسسات و16 شخصا، من بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال، إضافة إلى شركات محاسبة وتدقيق واستشارات. وأكدت الوزارة أن جميع الأفراد والكيانات المستهدفة كانوا مدرجين سابقا على لوائح العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تحرك مشترك يهدف إلى تعطيل قدرة حزب الله على استخدام النظام المالي الدولي. وذكرت الخزانة الأمريكية أن بعض الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا حسابات مصرفية مشتركة في مصارف لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي على مدى أكثر من عقد، رغم العقوبات المفروضة سابقا على القرض الحسن، معتبرة أن هذه العمليات ساهمت في الالتفاف على القيود المالية. وشملت العقوبات إلى جانب المؤسسات مسؤولين وشخصيات قالت واشنطن إنهم تولوا أدوارا قيادية ومالية داخل هذه الشبكة في إطار ما تصفه الولايات المتحدة بمحاولة تجفيف مصادر تمويل الحزب.
2: في عين تينة استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل، وعرض الطرفان الأوضاع السياسية والأمنية، في وقت شدد باسيل على ضرورة حماية لبنان وعدم المساس بوجوده وكيانه رغم كل الاختلافات السياسية بين اللبنانيين.
12: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين، أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوي عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. ونحن مع كل شيء، مع كل شيء بيحفظ لبنان بيحميه بيحفظ سيادته واستقلاله بيحفظ الدولة فيه تتكون هي على طول مركز القرار ومركز الشرعية، محصور فيها القرار محصور فيها السلاح، ونحن ضد كل شيء بيسبب الفتنة للبنان.
0: في البند 13 من اتفاق واشنطن لا حصانة لإسرائيل ولا براءة لحزب الله من انتقانيته مع القانون الدولي.
3: عيش كتير بتشوف كتير، حزب الله صار حريص على القانون الدولي.
13: هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية إسرائيلية بوضوح، بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها.
3: هيدا كان رأيه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولليوم ما سلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ووقت طرحت القوات لجنة تقصي حقائق دولية بملف انفجار المرفأ انتهى النقاش إلى دم بعين الرمانة، وحين فتح حكوميا باب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مقتل الصحافي عصام عبد الله تراجعت حكومة الممانعة، والسبب العدالة الدولية ما بتفتح ملف إسرائيل وحدها بل قد تفتح أيضا ملفات حزب الله. واليوم حزب الله نفسه المصنف دوليا كتنظيم إرهابي ارتدى الثوب الحقوقي ويتهم الرئيسين عون وسلام بأنهما وقعا بالبند 13 سق براءة لإسرائيل. فهل هالشي صحيح؟ بعيداً من مسألة الرفات والأسرى، بتنص المادة 13 على وقف جميع الأعمال العدائية أو المناوئة بالمحافل السياسية أو القانونية الدولية.
14: هو بند كلاسيكي مطبق بعادة بكل اتفاقيات السلام، وبذكر اتفاقية سان فرانسيسكو سنة 51، اتفاقية السلام بين الحلفاء واليابان. هيدي المادة لن تكون عائق للملاحقة الجنائية للاحتلال الإسرائيلي. كل شيء يتعلق بجرائم القانون الدولي الإنساني وبالمسؤولية الجنائية الفردية هي قواعد آمرة وبذات الوقت تجاه الجميع إرجا أمنس، وبالتالي لا يحد حق الضحايا من مراجعة أي محكمة.
3: إذن البند 13 ليس تطبيع مع الجرائم الإسرائيلية ولا سابقة. اتفاق أوسلو نفسه نص على حل النزاعات بالتفاوض والتوفيق والتحكيم، لكنه لم يفضي إلى تسوية نهائية، وانتهى المسار الفلسطيني لاحقا أمام المحاكم الدولية وصولا إلى مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وسابقة الجية تؤكد كل ذلك، فالجمعية العمومية للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بدفع نحو 850 مليون دولار للبنان عن أضرار تسرب النفط عام 2006 بقرار سياسي غير ملزم لم تنفذه إسرائيل.
2: من بلد شحيح في المياه إلى بلد مصدر للذهب الأزرق، هل إسرائيل لا تزال طامعة بمياه الليطاني؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
15: هذه محطة مياه في إسرائيل، وهذا نهر الليطاني في لبنان اليوم. لطالما ارتبط اسم هذا النهر بالصراع اللبناني الإسرائيلي، ليتحول في الحرب الأخيرة نقطة جغرافية على أساسها ترسم حدود المعارك بين حزب الله وإسرائيل. لعقود اعتبر أن الهاجس الإسرائيلي هو الاستفادة من مياه الليطاني وسد القرعون، فمن الطبيعي لبلد موارده المائية شحيحة أن تكبر مطامعه ببلد مجاور لديه غزارة مياه كلبنان. إنما لمن لا يعلم، فإسرائيل نجحت في فترة 20 عاما بتأمين 80% من المياه العذبة من البحر. وراء الفكرة بوريس ليبرمان، مهندس وباحث متخصص في تقنيات تحلية المياه، أسهم في تصميم كبرى محطات تحلية مياه البحر في العالم، أبرزها محطة عسقلان في إسرائيل، وهي ثاني أكبر محطة في العالم والأرخص، والتي تعتمد على ضغط مرتفع لدفع المياه وفصل الأملاح والملوثات واستخراج جودة مياه عالية. يوميا يتم في إسرائيل استخراج 2.2 مليار لتر مكعب من مياه البحر لتحويلها إلى مياه عذبة بتكلفة لا تتخطى 50 سنت لكل 1000 لتر بطريقة صديقة للبيئة. وهكذا انتقلت إسرائيل من بلد شحيح المياه إلى بلد مصدر لهذه الثروة. في المقابل تحول نهر الليطاني إلى نهر لمياه الصرف الصحي والأمراض، وسجل تراجعا في مخزونه بشكل دراماتيكي. فهل إسرائيل لا تزال مهتمة اليوم بمياه نهر قضت عليه المخالفات وسوء الإدارة والأوساخ، أم تبدلت استراتيجية ليشكل الحدود الشمالية الجديدة لها؟
2: في سياق متصل، لبنانيا أحد أكثر الأنهار غزارة، نهر الحصباني يختنق بالتلوث، الأهالي يبتعدون عن مجرى النهر.
11: كاميرا الام تي في جالت على ضفاف نهر الحصباني. المشهد تغير اليوم بعدما تحول المجرى إلى ضحية لتدفق المياه الآسنة والصرف الصحي في كارثة بيئية تتسع يوما بعد يوم.
16: أغزر نبع وحيد في لبنان، وبيعتمد عليه عدد كبير من مزارعين حصبية والجوار، يعني يعتبر على أنه شريان اقتصادي كثير مهم لعدد كبير، لشريحة كبيرة من أهالي حصبية ومنطقة حصبية.
11: ومع الأسف وبسبب التدفق الكثيف للفضلات الصحية التي لم تكن موجودة سابقا، تحول النهر إلى مجرى للتلوث، وبعدما كان الأهالي يتمنون امتلاك بساتين وأراض بمحاذاة الحصباني، باتوا اليوم يبتعدون عن مجرى النهر.
16: الماء اللي بينته الكاميرا هذا غير صارح لري المزروعات، يعني هاي أول شغلة. شغلة ثانية، كان عندنا ثروة سمكية بعشرات العائلات من حصبية كانت تعيش من صيد السمك. يعني اليوم إذا مجرى الحصباني كله ما عاش في كائن حي.
11: استمرار هذا الواقع يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين والبيئة والاقتصاد المحلي، والدولة اللبنانية ولا سيما وزارتي الصحة والبيئة إضافة إلى البلديات والجهات المعنية مطالبون بالتحرك الفوري.
0: لا اجتماع مباشرا بعد، والدوحة تتحرك على 3 جبهات: التفاوض، المال والمضيق. تفاصيل ما يجري في قطر مع رنا نمر.
3: الدوحة في قلب المشهد الدبلوماسي هذا الأسبوع، حيث كشفت مصادر أن مفاوضات غير مباشرة ستعقد الأربعاء بين الوفدين الأمريكي والإيراني بحضور الوسطاء في الدوحة، على أن تتركز على ملف مضيق هرمز والاستقرار العام في المنطقة. الخارجية القطرية أكدت من جهتها وصول الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى الدوحة للقاء الوسطاء، لكن من دون أي اجتماع مع الجانب الإيراني. أما ملف الأموال، فقطر تحتفظ ب6 مليارات دولار إيرانية مجمدة، وهي أموال خاضعة لاتفاق عام 2023 ومخصصة حصرا لشراء السلع الإنسانية، وحتى الآن لم يحول أي مبلغ منها إلى طهران.
17: المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري شدد على أن الدوحة ليست مالكة لهذه الأموال، إنما تكتفي بدور الوسيط المالي لإدارة الحسابات ضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين. ومع ذلك تتحدث معلومات عن احتمال حصول إيران نهاية هذا الأسبوع تحديدا على 3 مليارات دولار من أصل هذه الأموال المجمدة. وعلى خط مضيق هرمز كشف الأنصاري أن الدوحة استخدمت خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر واحتواء المواجهات خلال الأيام الماضية، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. وفي السياق نفسه أعلنت اللجنة المشرفة على مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنها أنجزت استعداداتها لاستقبال وفود رسمية ودينية وشعبية من نحو 30 دولة للمشاركة في التشييع الذي سيقام خلال الأيام المقبلة وفق توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، مع غموض لا يزال قائما في شأن حضوره الشخصي للمراسم. وفي حادث منفصل أعلن الإعلام الإيراني مقتل وجرح عناصر من الحرس الثوري في هجوم مسلح بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد.
0: بعد الإعلان تأجيل جلسة شاكر
2: والدفاع المدني في عيده.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بعد التوقيع، العبرة في التنفيذ. فهل من آلية واضحة؟ ومن سيكسب الرهان في شد الحبال بين الرئاسة الأولى والثانية حول الاتفاق الإطاري؟ هذه المحاور وسواها نطرحها على النائب السابق الدكتور مصطفى علوش.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريباً منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على أنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الرسوم على البضائع المستوردة جمدت، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية يجزم لا ضرائب على المواطن الفقير في ظل كل ما يجري.
1: في خطوة لم يعتدها اللبنانيون، عادت الحكومة عن قرارها وعلقت العمل بالمرسوم رقم 3214 الذي يفرض رسوما تتراوح بين 1-3% على مجموعة واسعة من السلع والبضائع المستوردة بضرائب بيئية واقتصادية. وإن كانت الرسوم تبدو بسيطة إلا أنها تراكمية وقد تصل إلى حدود 10%، إلا أن تراجع الحكومة لم يأتي من باب خوفها على الناس، بل تحت وطأة ضغط قاده رئيس لجنة الاقتصاد النيابية.
2: نحن طالعين من حرب وفي عنا انكماش اقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، واليوم هل الرز والزيت وهول اللي هن من المواد الغذائية هن ملوثة للطبيعة؟ أكيد لا. فأنا أول خطوة بجي بقول لهم خلينا نقعد وندرس أي سلع مزبوط هي بتلوث الطبيعة، وخلينا بدل ما نحط 2 أو 3 نحط 6%، بس لقمة المواطن لا. احنا بدنا الحكومة تنجح، احنا ما عندنا اي نية انه نفشلهم. كان كتير رئيس الحكومة متجاوب.
1: ورغم تراجع الحكومة يبقى لدى المواطن خوفا من التفاف الحكومة وفرض الرسوم تحت عناوين اخرى.
2: اذا عرضنا هي معارضة ايجابية لمصلحة البلد واكيد لمصلحة الحكومة، لا مش رح يعملوها.
3: هل ستفرض هذه الضرائب
2: مرتين
3: على الناس؟
2: ما
1: خليها. قرر البستاني أن يشكل خط الدفاع الأول عن المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود. وإن كان الرجل يشكر بتجاوب الحكومة ورئيسها معه، إلا أنه أعلنها صراحة لن يقف متفرجا على فرض الضرائب على الناس التي أثقل كاهلها الحرب والانهيار وفقدان الليرة لقيمتها.
4: قضائيا، الحالة الصحية لفضل شاكر تضغط على مسار المحكمة والبت في إخلاء السبيل خلال ساعات. كل التفاصيل مع صبح إبلاوي.
5: لم تلتئم الجلسة الخامسة لمحاكمة الفنان فضل شاكر في المحكمة العسكرية في قضية حوادث عبرة، ما دفع برئيس المحكمة العميد وسيم فياض لتأجيل الجلسة إلى 5 آب المقبل. ووفق معلومات الام تي في، كان من المتوقع حضور 8 شهود بطلب من المحكمة العسكرية، وشاهد بطلب من شاكر هو سائقه زاهر بيلاني. في الكواليس بعد كشف لجنة طبية عسكرية على فضل شاكر، تبين أنه يعاني قصورا في عضلة القلب ويحتاج إلى إجراء تمييل للقلب بسبب انسداد في الشرايين، كما أن معدل السكري لديه مرتفع 3 درجات عن المعدل العام، وقد تعرض لأكثر من وعكة صحية أدت إلى فقدانه الوعي مرارا، علما أنه بعد كل جلسة أمام المحكمة العسكرية يتعرض لارتفاع في ضغط الدم.
6: عم نتطلع بأسماء الشهود اللي طلبتهم المحكمة العسكرية، كل هيدي الأسماء هي المجموعة الخاصة التابعة للفنان فضل شاكر، واللي هي متوقع أنه إفادتها تصب كلها لمصلحة فضل شاكر. كل هيدا المسار اليوم يلي عم يمشي والتأجيل يلي صار لشهر آب المقبل بيعني أنه اليوم في قرار بده يتاخد بشأن إخلاء سبيله، خصوصي لأنه اليوم مثل ما لاحظنا اليوم تعب حالته الصحية هي عم تتدهور بشكل مستمر.
5: محامية شاكر أمات مبارك تقدمت من المحكمة العسكرية بعدة طلبات إخلاء سبيل. وافق مفوض الحكومة لدى هذه المحكمة القاضي كلود غانم على 3 منها وتحفظ على 1. وبحسب مصادر معنية فإن العميد وسيم فياض سيبت بطلبات إخلاء السبيل خلال الساعات المقبلة. يذكر أنه في 4 تموز المقبل يكون فضل شاكر قد أتم 1 سنة سجنية كاملة مذ سلم نفسه للقضاء اللبناني.
0: في الفاتيكان استقبل البابا لاون 14 البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. البطريرك أمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام حقيقي وعادل وشامل ودائم، وشكر الحبر الأعظم على زيارته الأخيرة إلى لبنان، مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية الداخلية وعدم إقصاء أي فئة لبنانية بهدف نشر السلام وتحقيق الاستقرار. من جهته استذكر البابا لاون الحفاوة التي استقبل فيها من اللبنانيين على اختلاف طوائفهم.
4: مع تزايد حلفاء دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية، يتواصل تحول اليمني في المنطقة مدفوعا بالأمن والهجرة والسخط على الأحزاب التقليدية. كل التفاصيل مع نامي الخازن.
7: شكل فوز كيكو فوجيموري في الانتخابات الرئاسية في بيرو محطة جديدة في التحول اليميني في أمريكا اللاتينية، مع تعمق موجة سياسية تتحرك في المنطقة بسرعة وقوة لافتتين. فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025 حقق اليمين 7 انتصارات رئاسية متتالية في أمريكا اللاتينية. وتشمل هذه الموجة الآن خوسيه أنطونيو كاست في تشيلي، ودانيال نوبوا في الإكوادور، ونصر عصفورة في هندوراس، ولورا فرنانديز ديلغادو في كوستاريكا، ورودريغو باز في بوليفيا، وأبيلاردو ديلا إسبريا في كولومبيا، وفوجيميرو في بيرو. وتختلف سياسات هؤلاء من بلد إلى آخر، لكن كثيرين منهم يجتمعون حول خطاب متشدد وأسلوب سياسي صدامي ووعد بخطوات أكثر حزما في إدارة الحكم. ويغذي هذا التحول غضبا شعبيا من الجريمة والهجرة غير الشرعية وضعف الاقتصادات والأحباط من الأحزاب التقليدية. بالتزامن يصب الغضب الأكبر على الشق الأمني، فأمريكا اللاتينية تضم نحو 8% من سكان العالم، لكنها تسجل نحو ثلث جرائم القتل عالميا. وفي عدد من الدول دفع هذا الواقع الناخبين إلى مكافأة مرشحين يعيدون باعتقالات واسعة وتوسيع دور الجيش وتشديد السجون وتنفيذ حملات سريعة ضد العصابات. وأصبح السلفادور بزعامة نايب بوكيلي مرجعا إقليميا بعد تراجع كبير في جرائم القتل، رغم الانتقادات المرتبطة بالاعتقالات الجماعية وظروف السجون. كما ساهمت أرجنتين خافيير ميلي في تشكيل المزاج السياسي، خصوصا عبر الخطاب المناهض للمؤسسة والإصلاح الاقتصادي الصدامي. كما عاد موضوع الهجرة ليتصدر الحملات الانتخابية، خصوصا في الدول المتأثرة بتدفقات كبيرة من الفنزويليين، لتتصاعد مجددا دعوات إلى الترحيل وتشديد الإجراءات على الحدود. أما بالنسبة إلى ترامب، فيعزز هذا التحول موقعه في الخارج والداخل معا، فهو يمنح واشنطن حلفاء أيديولوجيين أكثر في ملفات الجريمة والهجرة ومواجهة اليسار، ويتيح له تقديم الانعطافة اليمينية في أمريكا اللاتينية كدليل على أن رسالته تكتسب زخما خارج الولايات المتحدة وتعيد تشكيل المجال الغربي الأوسع.
0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
8: سخر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من الحملة الروسية في دونباس، قائلا إن موسكو حددت وأخفقت في تحقيق 15 مهلة للسيطرة على المنطقة الشرقية خلال أكثر من 4 سنوات. وجاءت تصريحاته ردا على رفض فلاديمير بوتين مقترحا أوكرانيا بوقف الضربات بعيدة المدى وخفض وتيرة القتال. ميدانيا، قتلت قنبلة روسية موجهة شابة في 23 من عمرها في خاركيف، وجرحت 12، وألحقت أضرارا بترام وأكثر من 15 سيارة. أصيب 3 أشخاص بينهم بالغان وطفل بعد انفجار طرد يشتبه بأنه مفخخ خارج مبنى سكني في موناكو. وأفادت السلطات أن كاميرات المراقبة أظهرت رجلا يترك حقيبة قبل أن يفر باتجاه فرنسا، وبدأت شرطة موناكو وفرنسا عملية مطاردة مشتركة، فيما وصف مسؤولون الهجوم بأنه متعمد وغير مسبوق في الإمارة. أعلن مسؤولون فنزويليون أن حصيلة ضحايا زلزالي الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 1719 قتيلا، مع إصابة 5034 شخصا ونزوح 15866، فيما تستمر مئات الهزات الارتدادية. وأوضح رئيس البرلمان أن التيار الكهربائي أعيد إلى معظم مناطق لاغواريا، لكن مئات المباني تضررت أو دمرت. توازيا، اتهمت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو كاراكاس بمنع عودتها للمساعدة في تنسيق جهود الإغاثة. أقر نواب أمريكيون مشروع قانون لحماية الأطفال على الإنترنت، يفرض قيودا جديدة على جمع البيانات والأعلانات الموجهة وروبوتات الذكاء الاصطناعي والمحتوى الصريح للقاصرين. ويمنح المشروع الأهالي سيطرة أكبر على نشاط أطفالهم الرقمي، لكنه يواجه الآن معركة في مجلس الشيوخ، حيث يدفع مشرعون نحو قواعد أكثر صرامة تلزم منصات التكنولوجيا بتقليل خصائص التصميم الضارة.
0: بعد الإعلان، انخفاض سعر الخبز
4: وجاي الليل.

0: الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10.
1: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
2: في فيروسات مسؤولة عن سرطانات معينة، والفيروس اللي منعرفه أكتر شيء هو الـ HPV، وهو مسؤول عن زيادة الإصابات بسرطان عنق بيت الرحم، الزلعوم، المخرج وغيره. فمنأكد نحن أنه هيدا الطعم أو اللقاح ضد الـ HPV مرق عليه سنوات وما في عليه خطر لحديت هلأ، فمننصح أنه باستعمال هذا اللقاح بعمر المراهقة، وهو كفيل بحماية كبيرة من السرطانات اللي ذكرنا.

0: بنك بيروت في ملف عقار المدور، ما يروى إعلاميا شيء وما هو قائم قانونيا شيء آخر بين بلدية بيروت وسكك الحديد. التفاصيل في هذا التقرير.
1: صراع قضائي بين بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد وبنك بيروت في قلب المعادلة. انتشرت عناوين عن بيع أملاك عامة وشبهات وغرامات، وكأن القضية حسمت في الإعلام قبل أن تفهم في القانون. لكن جوهر الملف بحسب المستندات والقرارات القضائية لا يبدأ من بنك بيروت، بل من خلاف قانوني وإداري نشأ بين بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد حول طبيعة العقار. هل يعتبر من أملاك سكك الحديد أم أنه مسلك ملغى خرج من نطاق المنفعة العامة؟ هذا السؤال هو الذي رسم مسار القضية للعناوين. قرار ديوان المحاسبة الصادر في شباط 2026 اعتبر أن البيع كان يفترض أن يتم عبر مزايدة عمومية وفرض غرامات على بعض المسؤولين الإداريين، لكن النقطة الأساسية أنه لم يصدر أي إدانة بحق بنك بيروت ولم يطلب إبطال عقد البيع ولم يلغي انتقال الملكية. أما الحسم القانوني للنزاع فجاء من مجلس شورى الدولة، فقد رد المجلس مراجعة مصلحة سكك الحديد شكلا وأساسا، واعتبر أن العقار لا يدخل ضمن أملاكها بل هو مسلك ملغى يخضع للمادة 80 التي تجيز بيعه وفق الآلية القانونية المعتمدة لأصحاب العقارات الملاصقة. وهنا تغير مسار النقاش بالكامل، فبعدما كان الجدل يدور حول طريقة البيع جاء الحكم ليفصل أولا في نقطة الملكية نفسها ويؤكد أن العقار يعود إلى بلدية بيروت وليس إلى مصلحة سكك الحديد، ما شكل الأساس القانوني الذي بنيت عليه بقية الإجراءات. أما البيع بالتراضي الذي أثار الجدل فاستند إلى الإطار القانوني نفسه ومر عبر سلسلة موافقات إدارية ورقابية بدأت من بلدية بيروت ومحافظتها ووزارة الداخلية، مرورا بلجنة التخمين في وزارة المالية وديوان المحاسبة، وصولا إلى التسجيل العقاري. وفيما يتعلق بالحديث عن خسائر للدولة فهو بقي ضمن تقديرات وآراء قانونية جرى تداولها مقابل السعر الذي حددته لجنة التخمين الرسمية وقت البيع واعتمد في العملية.
2: عشية عيدهم، تحية لرجال ونساء اختاروا أن يسبقوا الجميع إلى الخطر حاملين رسالة واحدة، رسالة الدفاع المدني. ماريو دويري.
3: أكثر من 28 ألف مرة تكرر هالمشهد خلال العام 2026. أمام كل حادث أو انهيار أو حريق هن أول الواصلين، مئات المتطوعين والموظفين بالدفاع المدني من مختلف الأعمار كرسوا وقتهم لإنقاذ الآخرين، وبمناسبة عيدهم دخلت كاميرا الام تي في دار لتروي قصتهم.
4: أنا بي لبنتين، من صغري يعني بحب المساعدة والخدمات الإنسانية، فهذا جهاز إنساني.
5: عمري 21 سنة، طوعت بالدفاع المدني لما صار عمري 18، ومن أنا عمري 12 سنة كنت أجي مع بيي لأنه بيي بالدفاع المدني.
6: العنصر النسائي بالدفاع المدني له حيز كتير كبير. اليوم مثلاً صار في نساء مستلمة مراكز كبيرة مثل رئيس إقليمي، وهيدي كانت أول مرة بتصير بتاريخ الدفاع المدني.
3: بس نحكي عن الدفاع المدني بنحكي عن عدة أقسام، كل قسم مسؤول عن نوع مهمة معينة.
7: نحن بالمديرية العامة للدفاع المدني مقسمين لست أقسام بالعمليات: إسعاف، إطفاء، إنقاذ، إخلاء، بحث وإنقاذ، وإدارة كوارث.
3: بينتشر الدفاع المدني عبر 235 مركز على كامل الأراضي اللبنانية، بدخلها 7350 عنصر بين متطوعين وموظفين. هون بيمضوا جزء كبير من حياتهم، ومع الأيام صار المركز بيتهم الثاني وزملائهم عائلتهم الثانية.
8: نحن هون بالمركز مقسمين لثلاث حظاير، كل حظيرة بتخدم 24 ساعة، ونحن منتلقى الاتصالات من غرفة العمليات اللي عنا، عايشين مع بعضنا أكثر ما منعيش ببيوتنا، وأعياد ومناسبات كلها عم نكون فيها هون.
3: ورا كل عنصر في عيلة ناطرة بتحط إيدها على قلبها، كل ما بي ابن خي أو أخت بيركضوا صوب الخطر لإنقاذ أشخاص ما بيعرفون ويمكن ما يلتقوا فيهم مرة تانية. ومن الإدارة العامة للدفاع المدني تحية وشكر خاص لهالأبطال.
9: العناصر الدفاع المدني مثبتين ومتطوعين اللي هن العمود الفقري لهاي المؤسسة. رسالتي هي رسالة فخر واعتزاز خلال هاي السنة، الإنجازات اللي عملتوها وعدد المهمات اللي عملتوها عدد كتير كبير. خلال الحرب نفذتوا أكثر من 20,000 مهمة، أثبتوا رغم كل الظروف إنكم جاهزين لتنفذوا كل المهمات. إن كان بالإسعاف ولا بالإنقاذ ولا بالإطفاء، إن كان بطرابلس ولا إن كان بكافة المناطق اللبنانية أو كان بالجنوب.
10: لكل عنصر بالدفاع المدني ولكل عيلة بتعيش القلق مع كل نداء. شكراً وكل عيد وإنتوا بألف خير.
0: إلى الاقتصاد.
11: أعلن نائب مكاتب السياحة والسفر جان عبود بحديث للأم تي في أنه حركة الوافدين إلى لبنان لم تصل إلى مستويات الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه شركات الطيران قلصت عدد رحلاتها إلى بيروت بحيث باتت حركة المطار بحدود 60 رحلة يوميا، وتوقع تحسن في الحركة خلال شهر آب. وأضاف عبود أنه قرار الإمارات يعد مهم جدا، وأكد أنه في حال تحسنت الأوضاع السياسية والأمنية فأنه لبنان قد يكون أمام عصر ذهبي. ومع إقرار الإمارات قرارها اليوم تعود الأنظار إلى حجم التغيير اللي شهده السوق السياحي خلال السنوات الماضية، ففي عام 2010 بلغ عدد السياح الإماراتيين اللي زاروا لبنان نحو 47 ألف سائح تقريبا، لكن هذا الحضور بدأ يتراجع تدريجيا مع السنوات التالية، فانخفض العدد إلى نحو 32 ألف عام 2011، عام 2012 18 ألف، عام 2013 12 ألف، عام 2014 انخفض للثمانية، أما عام 2017 فانخفض العدد إلى 1900 إماراتي فقط إلى لبنان. القرار اليوم يشكل فرصة اقتصادية قد تعيد جزء من الزخم الخليجي للموسم السياحي في لبنان، إذا ترافقت مع ظروف مستقرة وخدمات قادرة على استعادة الثقة. قدم رئيس مجلس الإدارة مصرف الإسكان أطوان حبيب اليوبيل الذهبي إلى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وخلال اللقاء شدد حبيب على أهمية تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنه تفعيله يفتح الباب أمام مشاريع وخدمات أكثر فعالية للمواطنين، وأنه تجربة مصرف الإسكان تشكل نموذج عملي لهذا التعاون. من جهة أكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية الكامل للمصرف، مشيرا إلى أنه القروض السكنية تحرك قطاعات اقتصادية واسعة مرتبطة بالبناء والاستثمار.
12: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين يارا عقلبي شو غالي

لصحيفة الراي إن الاتفاق ليس شيطانيا، ما وصلنا إليه كان هو الوضعية الشيطانية، حيث زوج لبنان وشعبه في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. أضاف: لا شك أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق فهو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها. وللأسف فإن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك من مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب إلى هكذا اتفاق أعتبره اتفاق الضرورة التي أوجدنا فيها الحزب. قال وزير الصناعة جعيس الخوري إن الحكومة تدعم وتثمن كل عمل قام به الوفد المفوض العسكري والسياسي ووصل إلى اتفاق الإطار، وأشار إلى بلومبرغ الشرق إلى كباش غير معلن بين لبنان وإيران، لأن تدخلها بالشأن اللبناني أصبح واضحا ومباشرا وهدفه الأساسي الحفاظ على سلاح حزب الله. وأوضح أن الملحق الأمني يحدد الإطار الذي على أساسه سيكون هناك تسليم لمناطق تسيطر عليها إسرائيل إلى الجيش اللبناني بالتنسيق مع طرف ثالث وهو الولايات المتحدة، التي ستكون مراقبا ووسيطا بين إسرائيل والجيش اللبناني. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يجب أن نتأكد من أن مسار إنهاء الاحتلال ووقف الحرب في لبنان يسير نحو التنفيذ الفعلي. أضاف إن إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم، ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية. قال القائد العام لليونيفيل إن تحقيق استقرار دائم في الجنوب يعتمد حتما على تعزيز مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني. نشطت القوات الإسرائيلية بلدتي براشيت ومجد الزون واستهدفت بست قذائف مدفعية جبل السدانة، كما أفيد عن تفجير في بلدة مركبة. أخيرا أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضافت: نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريبا منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حقك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على أنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أو لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهم رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

ثلاثة أو لك هيك. أو لك هيك ليلى أكيد من إذاعة لبنان الحر عبر موجاتنا العاملة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام، خارج لبنان بتتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb أو من خلال تنزيل تطبيق RLL على حال سمارت ديفايس. ولبنان الحر دايما حدي.

على هندسة الصوت مارك البيطار وكوبايلتس معه اثنين كوبايلتس دايلي معه إلي كامل ونخلي عزاف. تحية لمارك وإلي ونخلي.

اتصالاتكم على 0918-233، الرسائل النصية والرسائل الصوتية على تطبيق الواتساب 70 959 111.

0: وقبل ما نبلش بلقائنا الليلي عندي رسالتين، رسالة من فادي ورسالة من أحمد. يلا.
1: مساء الخير استاذ سالم، الله يسعد لي المساء الحلو.
0: مساء النور حبيبي.
1: أو لك هيك بده يكون المونديال يا استاذ سالم. يعني والله كرهونا نحضر بالقهاوي، ما في أحلى من البيوت. والله طلعت على البيت اليوم.
0: عفيك.
1: أو لك هيك المونديال شو جينا؟ مثلا أنا برازيلي امبارح ربحنا انبسطنا، بس يعملوا مشاكل. يعني لو ما تدخل الجيش امبارح كان راح قتلوا جرحوا امبارح.
0: اوف هالقد
1: ضربوا بعض، شو بدك سكيكين
0: ولو؟
1: أو لك هيك المونديال، أو لك هيك الروح الرياضية يا يعني عم بشوم علينا. بس
0: هلا انت
1: لي مساك.
0: انت انبسطت لانه ربحت البرازيل ولا انبسطت لانه خسرت المانيا؟ ما بعرف. هلا انا ما بتابع كتير مونديال، بس بحس انك انبسطت لانه خسرت المانيا. كمان رساله.
2: مرحبا
0: مساء النور.
2: كيف خي سالم؟ الله يعطيك العافيه، كيف صحتك؟ امبارح ما اجت محطه على الابلكيشن، ما بعرف ليه ما سمعناك.
0: هلا رح اقول لك. يلا رح اقول لك ليه. بالحقيقة نحن عم نعمل نتفة رينوفيشن بلبنان الحر، بقى مبارح ويمكن اليوم كمان يكون في نتفة تقطيع بالإرسال. بقى معلش روقوا علينا لأنه الشباب كل فريق تقني عم يشتغل، وإن شاء الله بتقطع بسلاسة الليلة. مبارح كان اكسبكتد أنه بده يكون في تقطيش بهالشكل هيدا، كرمال هيك ما طلعنا بأولك هيك مبارح، في بس أولك هيك اليوم.

0: يلا كمان رسالة.
1: يا استاذ سليم انا انبسطت انه ربحت البرازيل هلا انه فريق، بس زعلت لانه طلعت المانيا. صدقني عم حكيك من كل قلبي يوم قلت له لجورج السويدي كمان، لانه المونديال بلا المانيا وبرازيل ما حلو. صدقني هلا طلعت على البيت، لانه كان صار كمان هلا مشاكل تبعون البرازيل، هيك حاملين تيبوت وحطين عليه شبت لك علم المان، يعني شو جيكم كمان كنوا طبشوا ببعض. والله حمدت حولي وطلعت على البيت، بابا روح على قهوه ولا بطيخ.
0: عفك فادي عفك. يلا المهم بالنسبه لك انه ربحت البرازيل كتير منيح. المانيا هلا خسروا امبارح ما تاهلوا، يعني ما راح يطلعوا دور خلاص باي باي المانيا. يعني منزلك لكل يلي بحمسوا المانيا الليله. انت مارك مع المانيا ما توخذني مارك، كرمال هيك حزين الليله انت، شفت تمام مرسومة على خدك.

أنا بالنسبة لي امبارح الماتش الحلو كان ماتش لبنان والهند، بغض النظر عن الفرق بالنتيجة، بغض النظر عن الفرق بالمستوى، لبنان ربح امبارح وناطرين بعد المباراة الثانية مع مال السعودية. المونديال أنا شخصيا بقول نحن مش عم نلعب فيه، بقى يلي عم يلعب المونديال وبحب انه يحمسهم. ومارك خسر لانه فلوا على البيت الالمان، وكل لك كمان كل الشباب زعلانين حزينين الليله، الا انا فرح، انا فرح. وكمان ارجنتين مش فرقانه معي. اللي بيهمني انه لبنان امبارح ربح على الهند، وناطرين مباراه ثانيه بالباسكتبول اكيد بين لبنان والسعوديه.

لبنانية عن جد محمسين كتير للفوتبول، محمسين كتير للمونديال، وكل الرسائل اللي عم تجين بتعلق المونديال. غريب انه هالقد منتابع نحن اخبار العالم، ولانه منتابع اخبار العالم الليلة بقولك هيك عن شو رح نحكي؟ رح نحكي عن الفلاسفة والمبرمجين.

0: رسالة.
1: صديقي أنا بال94، يسعد مساك
0: مساء النور.
1: كنت عم بحضر المباراة بالمكتب تبع الضابط اللي عندي اللي كان مسؤول عني، فأعطاني مفتاح مكتبه مش ينتبع المباراة، فكسرت له التلفزيون من وراء التعصيب، ومن وقتها دفعت له يعني كلفني $400، مع انه كان تلفزيون ما كانش فيه مثل هلا شاشيته وبلازما وما بعرف شو. فمن وقتها انا ما بتابع مونديال.
0: عافيك عافيك، تابع باسكتبول. رسالة.
2: مساء الخير.
0: مساء النور
2: سالم. انا كنت هلا عم بسمع الراديو، حبيت اعمل هالمداخلة الصغيرة.
0: تفضل.
2: بدك تعزي الكل، مش حيبقوا كل الكبار، مش حيبقى حدا منهم.
0: مارك عم بيوافقك،
2: يعني الاحتمال هو البرتغال، المكسيك، كده رأيي أنا. ممكن تونس، أرجنتين معقول، بس بدنا كلنا هوديك يطلعوا برا كلهم. فرنسا رح تلحقهم، البرازيل رح تلحقهم، بكرة الأيام بنشوف.
0: ماريا عم تقلي انه نادي مارسيليا انفصل عنه المدرب، مدرب كرة القدم، وانفصلوا انفصلوا عن بعضهم. اوكي، انه في رجال ونسوان اوقات بيتركوا بعضهم بيطلقوا، معلش بتصير. ماشي الحال يا ماريا، طولي بالك، انت شكلك مع فرنسا ماريا.

0: صاحب الرقم بيخلص ب 204 بعتذر وبعرف اسمك بس اهلا وسهلا فيك وبونسوارين. كمان رسالة من ماري.
1: بونسوار يعطيك العافية. أول شيء أنا مع فرنسا أكيد. وبعدين اللي كان عم بقول إنه كلهم بدهم يوضعوا من جملتهم فرنسا، بدي طمنوا إنه فرنسا باقية والأرجنتين للنهائيات وفرنسا اللي رح تربح الكاس.
0: يعني بنظرك
1: شكرا يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. برأيك أنت الفينال رح يكون فرنسا أرجنتين؟ ما بعرف ما بعرف.

صديقي بيخلص رقمك ب 204، بعتذر منك بس انا مني بجو الدعوه، لانه عم تقلي سوري ما حدا رد خبر علي كرمال دعوه كم شخص. كيف فيني استلم الدعوه؟ يلي ممكن تعمله انه تتصل بكره بالنهار اعتبارا من الساعه 8:30 9 على رقم تليفون 0922555777، وكل الزملاء يلي هون بيساعدوك اهلا وسهلا فيك.

0: غلطنا وحكينا مونديال بطلنا نخلص مونديال. ماري بتقول انه عندها رؤية وهيك بتشوف، ما عندي شك بامكانيتك على الرؤية يا ماري، بس بالرياضة ما بعرف اذا الرؤية بتكفي ولا بدنا نشوف النتيجة بالملعب. كمان رسالة الله
1: يستسلم مصبوط يلي بعت لك صوت. الفرع الكبار كلهم بدهم يروحوا، هيدبوا الشنطات وعالبيت، وبدلها لماري كمان فرنسا حيدبوا الشنطات، وكمان انا مع البرازيل كمان حنضب الشنطات. عندك البرتغال وعندك المغرب، ده ما بعرف، حسستني قلبي بدهم يطاقوا مع بعضه.
0: ما بعرف صدقني ما بعرف، يعني عم تحكوني بموضوع هلا انا يعني المعروف عني انه بحترم كل الرسائل اللي بيجوا وبمرق كل الرسائل اللي بيمرقوا بغض النظر اذا كانوا مرتبطين بحلقتي ولا لا، بس بما انه احد المستمعين بعت رساله ضمن الحلقه بقراها مثل ما هي او بسمعها مثل ما هي. مشجع برازيلي للعظم ولكن ما بشوف الا حظ. سالم ميدو
2: بونسوار خي سالم، كيف؟
0: أهلا ميدو.
2: ميدو معك من أبلح الأبي.
0: يا أهلا.
2: بدي أقول لك بس شغلي، أنا الفرنس ما بحبها لأنه ما كنتش حب الفرنسية
0: كنت تترك على العربي.
2: البرازيل أنا بشجعها
0: منيح،
2: وعندي شي 100 عالم للبرازيل.
0: لا كمان، بس هلا حسب كل رأي المستمعين انه البرازيل كمان رح يضبوا غراضهم وعلى البيت. رسالة
3: ما حدا غيرك رح يضبوا الشنطات. بدي اقول له ما حدا غيرك رح يضبوا الشنطات.
0: قليله
3: شو هتقولوا مش شنطات؟
0: هلا هي ليك لغويا
3: فرنسا باقي يا حبيبي، فرنسا باقي للاخر.
0: لغويا شنطه مؤنث بتخلص بيتي مربوطه، والجمع تبعيتها هو جمع مؤنث سالم وهي شنطات. نحن مع الشنط على اللبناني، شنط وشنطات اثنينهم بيزبطوا، بس انه هالتحدي اللي عم بيصير غريب عن جد غريب. اذا على الهوا هيك عم بيصير برك ما عم بعرف شو كاتب. اوكي سالم بعتذر منك، بس ما عم بقدر بقرا اللي انت كاتبهم. او البركه بهالما، يمكن عم قصدك بركه بهالمربى، يمكن هيك. لا ما خليني اسمع شو عم يسجل سالم، لانه ما بفتكر انه بيحكي.

0: رسالة تنشوف شو كاتب كان.
1: لا حبيبي انت لما قلت له برك على العربي تذكرت زيادة
0: الرحمن. آه برك على العربي هو الخطأ صار مني أنا سالم، بعتذر منك لأنه ما قدرت أقراهم صحيحا بشكل صحيح مثل ما هني مكتوبين، ما تبغزي بعتذر منك. يلا كمان رسالة.
2: برحمة أهل فرنسا باقية للآخر ورح تاخد الكاف. برحمة أهل
0: زعلوا منك شباب كلهم
2: هون
0: ماري، زعلوا منك شباب كلهم، يعني ما بدي خليه، ما بدي فرجيك نخلة شو عامل وكيف طلع خلقه عليك وكل هودي. يلا ماشي الحال، منوقف مونديال.

0: حضر انا 5 ساعات حتى اقدر اطلع بهيدي الحلقه 45 دقيقه حتى نحكي عن الموضوع اللي محضره. الشباب ما بدهم يخلوني كمان. يلا هات شو يلا رساله شو بدي اعمل.
1: سعيد يا خي السلي، بيعطيك العافيه لك ولجميع المستمعين. يا خي يا سليم، انا والله العظيم بحب الفوتبول وبحب كل شيء بهالبلد، كل شيء حلو مثل ما بيقولوا كل العالم عطلها عطابي ونسين البلد وهالعيشه كيف عايشينها كل العالم. ليه كهرباء ليه ماي ليه بيوت العالم محترق سلافه ومش فارقني معه ليه عطابي. يا ريتهم بهيسوا عهالبلد الغلا والكوى فيه، بس شو بدنا نعمل كلهم عم بهيسوا هلا عالسبور بيلهم بسبور عبيلهوا العالم بسبور. وبدي اقول لك شغلي يا سيلون، الله يسعدنا ما نضب كلنا شلتنا ونفل من هالبلد يا خيي، يمكن بدنا نرتاح بقى ما بعرف، او عبيل هو العالم عبيلك بالفوتبول تبعنا يشوفوا شو بده يعملوا. حبيب قلبي يا سيدي بقول لك الله يسعدنا، شو عم بيصير فينا ما حدا عم يعرف شيء. يلا ماشي على الله تعود بهجتنا على الله، هيدا اللي بنقوله. حبيب قلبي معك الشحرور.
0: أهلا وسهلا فيك يا شحرور. هلأ مش غلط أبدا أن يكون في محل عم يرتاحوا فيه اللبنانيين وعم ينبسطوا إذا في شيء بيحبوه، يعني إذا بيحبوا الفوتبول يحضروا فوتبول، إنه وين المشكل؟ في أشخاص ما بيحبوا الفوتبول، أنا ما بحب الفوتبول ما بحضر، بس إنه يلي بيحب إنه يحضرهم أي وين المشكل. واللي محضروا لليوم مارك بقدر أجله لجمعة الجاي إذا هالقد المستمعين مهتمين إنه يفوتوا بمواضيع بتتعلق بكرة القدم، وإذا في حدا بيشجع كمان كرة السلة مثلي ما عندي مشكل إنه نتابع فيهم، ومن أجل لقائنا اللي محضره بأجله لجمعة الجاي ما في مشكل. رسالة.
2: الله يا ماري، أول شيء تحية لك وتحية من طرابلس لك على روحك الطيبة. لا بدكم تحيروا الشنتات من هلا.
0: هلا ولعت بين ماري وبين فادي. رسالة.
3: لا فرنسا طالعة والبرازيل بالصدارة بزن الله، بكرة بتشوفي الله ضب شناتكم ونفلوا. لا يا رايت من ضب شناتنا ونفل على البرازيل، على القليلة أحلى من لبنان.
0: ما بقبل وحياتك ما بقبل، أنا غير لبنان ما بيعجبني.
4: نحن شعب بحب الحياة وبضل عنا أمل لو 1%. لا مش فرنسا مش طالعة.

0: بالفعل خي سالم مثل ما عم يحكي صديقنا اللي عم يتصل فيك هلا، انه مثل ما قال زياد الرحباني بالزمانات انه اقوى شيء بالعالم اللبيط. انه تخيل 22 لاعب بعدين عم بلبطوا بطابي وملايين المشاهدات وملايين العالم قاعدين عم بتتابعهم، يعني فاقوى شيء بالعالم اللبيط كله بلبط.
1: كله بلبط. ايه المهم انه الشعب عم ينبسط والناس مرتاحين وحابين انه يتابعوا، بقى ما في مشكل يتابعوا حتى لو كان لبيط، ما بالاخر اسمها كرة قدم انه بشو بنلعبوها.
0: بلد الامان، بلد المحبة. بالبرازيل اصلا اللبنانية ما حدا بيقدر يسترجع يطلع لابس بايده ساعة لأنه في
1: حرمين. ما عندي معلومات مشابهة للشيء اللي عم تقوله. بعرف إنه اللبنانيين اللي عايشين بالبرازيل عايشين ومعززين مكرمين كمان.
2: خي سالم، في فويسين قبل اللي سمعتهم ما سمعتهم، هودي للشباب بالإذاعة موجهتهم، لو سمحت تسمعهم.
1: ماني ملحق والله، حسب ما مبين عندي يعني صار مرق لك شي 15 فويس بفتكر سمعهم كلهم، ما بعرف حتى شوف اذا في شي واحد فرجيني.
2: لا لا شباب اللي بون ليبر ما حدا يزعل.
1: ايه ما تزعلوا، لكن خلص عم تقولكم ما تزعلوا، ما حدا منكم يزعل. ويبدو انه شباب لبنان الحر بيعزوا عليا كمان المريه.

0: الغريب الغريب انه بموسم المونديال بالفعل نسينا حالنا. يعني الشعب اللبناني نسي حاله. امبارح بفتكر مع ماتش المانيا ضد مين كانت المانيا، المهم انه مع ماتش المانيا، المانيا وباراغواي، هي قولة نخلة المانيا وباراغواي اللي اعترض. المهم انه بذات التوقيت كان في ماتش لبنان بالباسكتبول، لبنان والهند عم يلعب. كل الاسئله اللي اجت وكل الاشادات اللي اجت وكل العالم اللي عم يسالوا كانوا كيف بيقدروا يحضروا ماتش المانيا، وما حدا كان عم يسال مين كيف نقدر نحضر ماتش ماتش لبنان ضد الهند. هيدي شغله فعلا لفتت لي نظري، علما انه انا الوحيد يمكن او من القليل كثير اللي كنت مهتم بالباسكتبول. بس غريب انه كيف نحن حتى ننسى حالنا، ننسى انتمائنا، ننسى وجودنا وقتا بيكون في عنا شيء تاني بهمنا او بهمنا انه نتابعه.
1: اي سالم، انا بدي ارد على الصبية، معلش، هي فرنسا مش طالعة، البرازيل هي اللي طالعة، وتحت تحدي، تحت تحدي. انا رقمي عندك وانا بدي اقدم لها مكافأة اذا ربحت فرنسا.
0: اهلا وسهلا فيك يا ميدو. زينة زينة، اشتقت لي كتير. انا مساء الخير سالم، وتأهل الفريق اللبناني. ايه صحيح، يمكن بس أنا وياك زينة كنا عم تابع باسكتبول مبارح، لأنه أنا كنت ناطر أنه أحضر الماتش، أحضر ماتش لبنان مع الهند، مثل ما ناطر بكرة كمان أحضر ماتش لبنان ضد السعودية مع محبتنا للشعب السعودي. بس أكيد أنا مع لبنان، ومع لبنان أنه يربحوا، وإن شاء الله إن شاء الله أنه يربحوا.

شرفك وين لقيتها هالغنية؟ هاي ترندينج على يوتيوب؟ فيك تحط لي شيء ما يكون ترندينج على يوتيوب؟ إذا ما في تقلي يعني. أنا بدفع $5 للي بيربح. أحلى متابعين عندك يا سلم، أنتو من أحلى عالم. أكيد كل متابعي لبنان الحر وكل مستمعي لبنان الحر، مستمعين أعزاء شو ما كان توجههم وشو ما كان انتمائهم، اللي شوي بيوقف عندي هو ذوق الموسيقى.

شكلك هديني اياها لالي هالغني. ليك ري عندك سالم شو قايل لك؟ قايل لك فيروز احلى شيء. وانا اكيد انه زينه هلا دغري بتطيب له لسالم ولسالم الثاني يعني انا انه فيروز احلى شيء.

0: شرفكن مستمعي الدين الحر. أيها أحلى، ليلو أودا منسية ولا تريندينج يوتيوب اللي كان حاططها المارك؟ أودا منسية يا أنا يا أنت مارك، أقولك هيك أقولك هيك.
1: لا.

0: ما عندي شك ابدا انك اصلا فوق يا مارك. وانت بتعرف معزتك عندي قديش. هي العين مثلا على الحجب هي اللي عم بيأشر له نخلك. يلا رسالة.
1: الله انا معك يا استاذ سليم، ما في احلى من فيروز. بتسمع من عبكرة والظهر والعصر والعشية، أين ساعة ما بدك تسمعها بتسمعها. تحية للحكمة باسكتبول، أنا مع الحكمة باسكتبول من 35 سنة. ها
0: طبعا معي خبر، معي خبر بعرف، وأنا مع الحكمة، وأنت بتعرف أنه أنا مع الحكمة، وأنا من كبار مشجعي الحكمة كمان. وأنا قال هذيك مرة كتبت أنا أنه السنة البطولة لو نزيتها.

0: انتو قلبك قولوا حكمة. رسالة.
1: سعد مساك خيي سالم، كيفك اليوم؟ تمام. انا بتمنى الكل يربحوا او الكل يتعادل لحتى بعدين اشوف مين بده ياخذ الكاس. هاي اول شغله. ثاني شغله، بتمنى يربح لبنان بالمفاوضات، لان الرياضه ابو شهر شهرين انتهت، بس اذا ربح لبنان بكون ربحانين احنا لنا ولاولاد اولادنا بلبنان. وشو بدي خبرك بعد؟ والله يحمي الجميع.
0: الله يحمي الجميع اكيد يا ابو الي. جو ان شاء الله الرئاسة يصير لونه زيت. حلو منك جو.

بيني وبينك جو اللون الزيتي حلو سبحان الله. يعني بس تطلع بالطبيعة بتشوف اللون الزيتي، اللون الزيتي الحلو، وين كيف ما بتبرم اللون الزيتي حلو.

يا رب بهمة شباب منتخبنا نوصل لكاس العالم ويصير ونصير نشجع منتخبنا. هيدي أحلى الأمانة أكيد ما في شك. طبيعي انه بس يكون لبنان عم يلعب كلنا بنكون مع لبنان. حتى يعني انه انا كنت عم اقول انه انا من مشجعي الحكمة, بس وقت بيكون حيلا فريق لبناني عم يلعب ضد فريق اجنبي بكون انا مع الفريق اللبناني من دون يعني من دون ما افكر مرتين. اكبر منافس للحكمة يمكن هو الرياضي, بس يكون الرياضي نادي الرياضي بيروت عم يلعب ضد اي فريق تاني مين ما كان الفريق الاجنبي اللي عم يلعب معه, بكون انا من دون ما افكر مرتين بكون مع الرياضي وبكون عم حمس الرياضي. حيلا فريق لبناني بكون عم يلعب بالخارج بكون انا معه اكيد.

ما فهمنا الليلة مين في متوشي لحتى الفادي طلع على البيت وبطل بده يحضر الماتش بالقهوة. مش البرازيل، لو البرازيل كان باقي تحت

0: فرنسا والسويد الساعة 12 ساعة، لكن ماري رح تضل سهرانة للساعة 12 تحت تحضر ماتش فرنسا والسويد. بكرة ما عندي شغل ماري، أو بتنطري بكرة إذا خسرت فرنسا أو إذا ربحت.
1: شو قال؟
0: بعتلت سكاجول تبعت الأربعة. هالقد ماري بتحب الفوتبول كتير منيح، إن شاء الله بتربح يا ماري.
2: هلا حطين سحل العوج. لا والله صدقني يا استاذ سليم، أنا من ورا مشاكل بابا خلاص بختار.
0: لا بعرف هذي، بعرف
2: أنا أختار على التليفون على يوتيوب، يعني لو ما جيبوه على التلفزيونات على التيفي.
0: ايه هلا بضل في اكثر من طريقه لحتى تنحضر. المشكل بهالطرق اللي عم بي انه منهم شرعيات، يعني انه هيدي عم بتكون كلها روابط مقرصنه، وفي ناس دافعين مصاري لحتى ياخذوا حق النقل. بس بالمقابل نرجع نتذكر ايام الوزير رياشي من حمر رياشي، وقتها عمل ما بينعمل وعمل مشاكل مع ثلاث ارباع الناس لحتى قدر أمن نقل تلفزيوني للمونديال على كل اللبنانيين يحضروه مجانا، وبس يكونوا وزراء من طينة الوزير الرياشي، الوزير من الحمر رياشي، هيك بتكون النتيجة أكيد.

السويد رح تربح بالبنالتي. تزعل منك ماري. بكل الأحوال ثلاثة جري ماري مش تنين ثلاثة. في حال كانت خسرت فرنسا بتضمن معك، بقول لك انه قلبي معك على خسارتك، واذا كانت ربحت فرنسا كمان بهنيكي وبقول لك مبروك ربح فرنسا او خسرتها بالحالتين. بس انا شخصيا ما راح اتاثر، بوعدك انه ما راح اتاثر، ما راح اهتم اذا ربحت فرنسا ولا اذا خسرت ولا اذا ربح اي فريق المونديال او اذا خسر. بصير تابع مونديال وقتها المنتخب اللبناني يتأهل للمونديال، لأنه أنا مني بيك فان للفوتبول، بحب الباسكتبول بس مني بيك فان للفوتبول. بس في حال كان عم يلعب المنتخب اللبناني أكيد أنه بحضر. الموضوع اللي كنت محضره لليلي مع الأسف ما قدرنا أنه ناقشه، سائبة أنه فتحنا موضوع الفوتبول. بعدكم بوعدكم أنه 3 جي ما رح بلش رياضة، شو ما كان سبب ما راح أحكي رياضة لأنه مستمعينا كتير محمسين للسبور. راح نحكي بالأسبوع المقبل عن أهمية الفلاسفة بحياتنا مقابل أهمية المبرمجين. الموضوع اللي محضره الليلة ما راح خلي تحضيراتي تروح دعان لأنه شغل فيه بحدود الخمس ساعات مارك. هذا الموضوع موضوع حلو كتير وحلو أنه يتناقش ونشوف مين أوله هيك ومين أوله هيك. لقاءنا لليلة مستمعينا انتهى. بعطيكم موعد الله راد نهار الثلاثة المقبل بأولك هيك. It's up to you. مارك البيتار ونخلي عساف يعطيكم ألف عافية. منتلاقى الله راد نهار الثلاثة المقبل.

0: الخبر أولا. الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للراي إن الاتفاق ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو الوضعية الشيطانية، حيث زوج لبنان وشعبه في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. أضاف: لا شك أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق فهو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها. وتبع جعجع: ليست إيران من فرضت وقف نار في لبنان.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يجب أن نتأكد من أن مسار إنهاء الاحتلال ووقف الحرب في لبنان يسير نحو التنفيذ الفعلي. أضاف: إن إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية. قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن تحقيق استقرار دائم في الجنوب يعتمد حتما على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني. مشطت القوات الإسرائيلية بلدتي برعشيت ومجد الزمون واستهدفت بست قذائف مدفعية جبل سدانة وألقت قنبلة صوتية على حداثة، كما أفيد عن تفجير في بلدته مركبة. أعلنت قيادة الجيش أنه إلحاقا بالبيان المتعلق بتوقيف عدد من المتورطين في إشكال في بلدة مغدوشي أوقفت مواطنا وهو مفتعل الإشكال المذكور، وقد أقدم في خلاله على إلقاء رمانة يدوية نحو عدد من المواطنين. أخيرا أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضافت الخارجية: إننا نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين يارا عقلبي شو غالي

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في فيروسات مسؤولة عن سرطانات معينة، والفيروس اللي منعرفه أكتر شيء هو الـ HPV، وهو مسؤول عن زيادة الإصابات بسرطان عنق بيت الرحم، الزلعوم، المخرج وغيرها. فمنأكد نحن أنه هيدا الطعم أو اللقاح ضد الـ HPV مرق عليه سنوات وما في علي خطر لحديت هلأ، فمننصح أنه باستعمال هذا اللقاح بعمر المراهقة، وهو كفيل بحماية كبيرة من السرطانات اللي ذكرناها.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: جديد توني كيوان، انت مليون.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاءً غامٍ على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10:00 مساءً عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. حين موعدنا الليلي مع برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا. أعزائنا المستمعين، نحن وياكم بحلقة جديدة ببرنامج كلاسيكا، ورح نكون مع الحلقة السادسة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بإيطاليا، حيث نفتتح اليوم واحدة من أكثر صفحات إثارة بتاريخ الموسيقى الكلاسيكي، صفحة كتب عليها اسم واحد، وهذا اسم بكفي وحده لحتى يفتح ويوعي فينا الخيال. هذا الاسم اسمه نيكولو باجانيني. بالحلقة السابقة تحدثنا عن الرجل اللي ما كان عازف فيولون أسطوري بس، بل كان ظاهرة رجل قيل عنه أنه جعل الفيولون يتكلم ويبكي ويصرخ ويضحك، بل حتى كمان ويقاتل. حلقتنا اليوم عن عمل يعتبر حجر الأساس بأدب الفيولون الحديث، 24 كابريس لفيولون منفرد مصنف رقم 1. كلمة كابريس تعني حرفيا نزوة أو خاطر أو فكرة مفاجئة، ولكن بعالم الموسيقى الكابريس هو مقطوعة قصيرة غالبا حرة الشكل، بتعتمد على الخيال والاستعراض التقني. غير أنه باجانيني ما كتب كابريسات للتسلية، بل كتبه وكأنه عم يوضع أمام العالم تحدي مستحيل، أو كأنه عم يختبر حدود الفيولون وحدود الإنسان. وقت اللي ظهر باجانيني بأوروبا ببدايات القرن 19، ما كان مجرد عازف بارع، بل كان ظاهرة. طريقته بالعزف أربكت الجمهور والنقاد معا، حتى انتشرت حوله القصص الغريبة. لقبوا الناس بعصره عازف الفيولون الشيطاني، مش لأنه موسيقته شريرة، بل لأنه مهاراته بدت غير معقولة، وظهرت قصص بتقول أنه باجانيني عقد صفقة مع الشيطان، أو أنه أرواح عم بتساعده أثناء العزف. اللافت بالكابريسات أنه باجانيني اختار الفيولون وحده دون بيانو، وحتى كمان دون أوركسترا ودون أي دعم، وكأنه عم بيقول إذا كان الفيولون آلي كاملة فرح أثبت هالشي وحدي. كابريس وكأنه 24 لوحة مسرحية، هناك كابريس بتبين كأنه ضحكة ساخرة، وهناك كابريس أيضا بتبين كصرخة، وكابريس بتبين كرقصة شعبية، ورابع كابريس كأنين طويل بالليل. من بين هالمجموعة بيبقى الكابريس الأخير رقم 24 أشهر بلا منافس. هالكابريس مكتوبة على مقام اللامينار، صارت أيقونة لأنها مبنية على لحن بسيط، ثم بتتبع سلسلة من التنوعات المتصاعدة بالصعوبة والخيال. والمدهش أنه هاللحن أصبح مادة ذهبية لكبار المؤلفين من بعد باجانيني، وأشهرهم فرانس ليست، يوهان برامس، سيرجي رخمانينوف، ومؤلفين آخرين جعلوا من لحن باجانيني أسطورة قائمة بذاتها. أي أنه باجانيني ما كتب فقط للفيولون، بل ترك لحن عاش بعده بذاكرة الموسيقى العالمية. مع الكابريس الأخيرة رقم 24 مع عازف الفيولون العالمي إسحاق بيرلمان، واحد من أعظم عازفي الفيولون بالعالم، أصيب بعمر صغير بمرض شلل الأطفال، مشان هيك بيعزف وهو جالس على الكرسي.

الكابريس رقم 20، نغمات مزدوجة وكثافة صوتية بتخلي الفيولون يبين وكأنه آلة متعددة الأصوات أشبه بموسيقى لفرقة كاملة، مع إسحاق بيرلمان.

الكابريس رقم 21، هدوء نسبي ولكن مع قلق داخلي، موسيقى بتشبه سؤال متردد، بتتقدم بحذر ثم تنفجر فجأة.

الكابريس رقم 22 مقطوعة ذات طابع خطابة قوية ولامعة. هون بتبين شخصية باجانيني كعازف بيعرف كيف يسيطر على المسرح.

ختاما مع الكابريس رقم 23، هو من أكثر الكابريسات، كابريسات باجانيني خفة ودهاء، ولكنه بالوقت نفسه طابع غامض وقلق، وكأنه الموسيقى عم تتحرك بخطوات سريعة فوق أرض غير ثابته.

0: أعزائنا المستمعين، نترككم على أمل أنه تبقى هالنغمات بذكرتكم كاستعراض تقني. وهون ما بدنا نحكي بس عن التقنية، بل بدنا نحكي أيضا عن هالجمال، هالجمال اللي بيضيق القلب والعقل مع بعض. بتمنى لكم بقية ليلة هادية. أنا بدي أشكر معد الفقرة برنامج كلاسيكا بالأحرى الأستاذ جوزيف فخري، بدي أشكر المخرج فريدي سيبا، وإن شاء الله ليلتكم تكون سعيدة.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لصحيفة الراي إن الاتفاق ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو الوضعية الشيطانية، حيث زج لبنان وشعبه في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. أضاف: لا شك أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق فهو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها، وللأسف فإن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك من مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب إلى هكذا اتفاق أعتبره اتفاق الضرورة التي أوجدنا فيها الحزب. أما لماذا أعتبر أن هذا أهم عمل قامت به الحكومة في الأعوام 50 الماضية؟ فلأن الاتفاق يعنى القفل النهائي للخاصرة النازفة والمتفجرة في جنوبنا، والتي حولت لبنان ساحة للعبث به كرما لمصالح خارجية. قال وزير الصناعة جوعيس الخوري إن الحكومة تدعم وتثمن كل عمل قام به الوفد المفوض العسكري والسياسي وأوصل إلى اتفاق الإطار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يجب أن نتأكد من أن مسار

مساء الخير وأهلا بكم. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للراي إن الاتفاق ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو الوضعية الشيطانية، حيث زوج لبنان وشعبه في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. أضاف: لا شك أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق فهو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها، وللأسف فإن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك من مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب إلى هكذا اتفاق أعتبره اتفاق الضرورة التي أوجدنا فيها الحزب. وتبع جعجع: ليست إيران من فرضت وقف النار في لبنان، بل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتبارات تتعلق به وتوقه إلى الظهور بمظهر من ينهي الحروب. أما قول إن إيران كانت ستحصل للبنان انسحابا إسرائيليا فهذا افتراض في الهواء، لأنها لم تتمكن أول من الإتيان بوقف نار جدي، وإن كانت استطاعت إدراجه كلاميا في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

0: مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث نوه الرئيس عون بدور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. وردا على ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات، أكد رئيس الجمهورية أن التشكيك والافتراء لن يؤثرا في الأداء الوطني للجيش الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين به. واطلع رئيس عون من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رنيم عوض وجهوزية مطار رفيق الحريري للحركة في فصل الصيف وتعزيز شبكة الطرق الدولية. والأوضاع العامة عرضها الرئيس عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو، اللذين أكدا أن اللبنانيين أمام خيار إما الوقوف إلى جانب الدولة وإما البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخرابة إلى لبنان. وتمنيا أن يقف الرئيس بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية. واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وعن اتفاق الإطار، قال الرئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب مكتبه الإعلامي أمام النائب جبران باسيل في عين التيني كأن شيئا لم يكن في وقت لم يحدد باسيل موقفه من الاتفاق. قال وزير الصناعة جويس الخوري لبلومبرغ الشرق إن الملحق الأمني يحدد الإطار الذي على أساسه سيكون هناك تسليم لمناطق تسيطر عليها إسرائيل للجيش اللبناني بالتنسيق مع طرف ثالث وهو أمريكا، التي ستكون مراقبا ووسيطا بين إسرائيل والجيش اللبناني، وسوف يؤدي تنفيذ الملحق بالكامل إلى انسحاب الإسرائيليين من لبنان وتسليم المناطق للجيش، شريطة أن يكون حزب الله قد سلم سلاحهم. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لتأكد من أن مسار إنهاء الاحتلال ووقف الحرب في لبنان يسير نحو التنفيذ الفعلي. أضاف إن إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله بنى ما يشبه البنتاغون تحت الأرض. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم تشكيل غرفة تنسيق تعمل من دون توقف لتنفيذ الآلية الأمنية مع لبنان. أضافت تم تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل، ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله على الفور. قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن تحقيق استقرار دائم في الجنوب يعتمد حتما على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني. رصد الجيش الإسرائيلي عنصر من حزب الله في منطقة المنزلي يعمل قرب قواته فاستهدفه وقضى عليه لإزالة التهديد، كما مشطت القوات الإسرائيلية بلدتي براشيت ومجد الزون واستهدفت بست قذائف مدفعية جبل سدانة وألقى قنبلة صوتية على حداثة، كما أفيد عن تفجير في بلدته مركبة. أعلنت الخزانة الأمريكية عن عقوبات على 5 مؤسسات مالية منها القرض الحسن وبيت المال و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله. أعلنت قيادة الجيش أنه إلحاقا بالبيان المتعلق بتوقيف عدد من المتورطين في إشكال في بلدة مغدوشي أوقفت مواطنا وهو مفتعل الإشكال المذكور، وقد أقدم خلاله على إلقاء رمانة يدوية نحو عدد من المواطنين. عودة الصادرات إلى السعودية اختبار سيادة وفرصة اقتصادية، ريشار حرفوش.
2: تتجاوز عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية كونها خطوة اقتصادية لتشكل أيضا اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها وضبط مرافقها ومنافذها الحدودية، وينتظر أن ينعكس القرار إيجابا على قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتصدير، إضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة التدفقات المالية إلى لبنان. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي نسيب غبريل للبنان الحر الارتدادات المتوقعة لهذه الخطوة.
3: بلغت صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية 1,200,000,000 دولار بين 2016 و2020 وشكلت 7.5% من مجموع

0: الصادرات اللبنانية، وأبرز هذه الصادرات إلى المملكة هن مأكولات الجاهزة بنسبة 23%، المنتجات الكيميائية 15.2%، الخضار والفواكه يلي شكلت 12%، المعدات الكهربائية يلي شكلت 10.7%، المنتجات من الورق والخشب يلي شكلت 7.2%. المملكة العربية السعودية أكدت أن السلطات اللبنانية قامت بالإجراءات اللازمة لمراقبة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وللتأكد أنه ما فيهم أي نوع من أنواع الممنوعات التي كانت تصدر بالسابق إلى المملكة العربية السعودية والتي هي كانت سبب هذا الحظر، وتأكدت من تعهدات السلطات اللبنانية مراقبة هذه الصادرات. المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد بالعالم العربي، وهي من ضمن أكبر 20 اقتصاد بالعالم، والقرارات اللي بتاخذها المملكة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل تقريبا كل الدول العربية.
1: وبعد عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية وتقليص الإمارات قيود السفر إلى لبنان، يبدو أن دول الخليج تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع لبنان خلال الأشهر المقبلة.
2: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها، ويجب أن نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. أضاف إن الرئيس ترامب مستعد لإلقاء القنابل من جديد. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. أضاف نعتبر الهجمات الأمريكية الأخيرة علينا انتهاكا لمذكرة التفاهم. أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن هيئة التلفزيون قطعت بث حوار مع قاليباف. أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضاف أن المسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
2: كريجة.

زيديني عيش قمح هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في فيروسات مسؤولة عن سرطانات معينة، والفيروس اللي منعرفه أكتر شيء هو الـ HPV، وهو مسؤول عن زيادة الإصابات بسرطان عنق بيت الرحم، الزلعوم، المخرج وغيره. فمنأكد نحن أنه هيدا الطعم أو اللقاح ضد الـ HPV مرق عليه سنوات وما في عليه خطر لحديت هلأ، فمننصح أنه باستعمال هذا اللقاح بعمر المراهقة، وهو كفيل بحماية كبيرة من السرطانات اللي ذكرناها.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في فيروسات مسؤولة عن سرطانات معينة، والفيروس اللي منعرفه أكتر شيء هو الـ HPV، وهو مسؤول عن زيادة الإصابات بسرطان عنق بيت الرحم، الزلعوم، المخرج وغيره. فمنأكد نحن أنه هيدا الطعم أو اللقاح ضد الـ HPV مرق عليه سنوات وما في عليه خطر لحديت هلأ، فمننصح أنه باستعمال هذا اللقاح بعمر المراهقة، وهو كفيل بحماية كبيرة من السرطانات اللي ذكرناها.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. بوليكلينيك، تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور، الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي، برافقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يعد داء كرون وتقرحات الأمعاء من أبرز الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتؤثر بشكل مباشر على نوعية حياة المريض وصحته العامة. ويصنف داء كرون ضمن أمراض التهاب الأمعاء المزمنة، إذ يمكن أن يصيب أي جزء من القناة الهضمية، مسببا التهابات عميقة قد تؤدي إلى مضاعفات مختلفة إذا لم تشخص وتعالج في الوقت المناسب. وتتفاوت أعراض المرض بين مريض وآخر، إلا أنها غالبا ما تشمل ألم البطن، الإسهال المزمن، فقدان الوزن والإرهاق، إضافة إلى احتمال ظهور تقرحات في الأمعاء تؤدي إلى نزف أو اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية. كما أن بعض المرضى قد يعانون من أعراض خارج الجهاز الهضمي، مثل التهابات المفاصل أو الجلد أو العينين. جدير ذكره أن معدلات الإصابة بهذه الأمراض شهدت ارتفاعا ملحوظا سواء في لبنان أو على مستوى العالم. داء كرون وتقرحات الأمعاء، أسبابها، أعراضها، تشخيصها، مخاطرها وجديد علاجها، ستشكل محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جان بول نامور، الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأيضا في أمراض الأمعاء الالتهابية. دكتور جان بول نامور، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا.
2: مرسي لك أستاذ جان على الاستضافة. Thank you.
0: أهلا وسهلا دكتور نامور. نحن حقيقة من فترة كنا حابين نستضيف حضرتك، ولكن شاءت الظروف أن تتأخر إلى هذا الحين. دكتور، قبل ما نحكي عن داء كرون، عن الأمراض الالتهابية وغيرها وغيرها وغيرها، نحن قبل ما نبدا الحلقة عطول على السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة لبنان الحر نطرح الموضوع، بيجينا كتير أسئلة، مواضيع كتيرة، وأكيد اختصاص حضرتك الجهاز الهضمي والكبد يحمل عشرات بل مئات الحلقات إن شاء الله مستقبلا إذا الله رد. ولكن كان في كتير أسئلة من أشخاص عم بيتحسسوا وعم بيقولوا يمكن تفرد كبد، يمكن عندنا مشاكل كبد. بشكل عام يعني ما فينا نطرح سؤال هيك مباشر، إن كان على الأكل، إن كان على الشمس، إن كان هلأ بالبحر بأمور أو أخرى، الطفرات التحسسية والحكاكة اللي أحيانا بيصير، وعطول نحن كلبنان يمروا على صيدلي يعطينا دواء أنتي إستامين وغيره، بناخده بيمشي الحال، وأوقات يمكن ما بيمشي. بس هذه الظواهر اللي عم بتصير، ويمكن هلأ مع ارتفاع درجات الحرارة أكثر والبحر، شيء طبيعي.
2: صحيح صراحة هيدا هو الموسم يلي منبلش نقدر نشوف فيه الأمراض الجرثومية والفيرال انفكشنز، الفيروسز كمان، نعم، يلي بتصيب الجهاز الهضمي كله.

0: ينتبه وين عم ياكل وكيف عم ياكل.
1: حذر.
0: اكزاكتلي بده يكون حذر، وخاصه بالشرب. يعني هي اكثر اثنين كاتيجوريا اللي بيعملوا الالتهابات بالجهاز الامعائي هلا هن شرب المي يلي منه نظيفه، او التلج يلي منه معقم ومحطوط منيح، يعني معبى من حيالة مطرح بالكبايات، والخضره يعني التبول، الفتوش، السلادات،
1: ورح نطلع البن والأجبان.
0: هولي حيلا وقت بالسنة، بس هلأ هولي الاثنين هن أكتر شيء اللي بيقدروا يسيبونا.
1: دكتور إذا مرقت مرور الكرام بتكون مرقت، وإلا إذا تكررت كتير لا
0: صار بطبيعي. وخاصة احنا دايما بننطر لثلاث أيام، يعني العالم تحكينا أنه قلة دياريه يومين، عم بعمل دياريه لعين نفس، نحن بننطر ثلاث أيام. أوقات الأنتيبيوتيك اللي بنعطيه دغري بهيك بطريقة عشوائية وبسرعة بتقدر تعطي تداعيات كتير طويلة الأمد، يعني بتغير البكتيريا اللي بالمصران. كل بال هيك أول ثلاث أيام بنشرب مي كتير، بنخفف الأكل يلي بيقدر يكون بيهيج الجهاز الهضمي، بنفس الوقت بنكون عم ناخد بانادول أو شيء بيقدر هيك يروقنا على دواء اللعيان، وبعدين ننطر. على ثالث نهار إذا صار في مشاكل أكتر هون بنبقى بنحكي بحلول أكبر.
1: دكتور جون بول نامور، التقرحات المعوية وداء كرون في مقدمة هي موضوع حلقتنا لليوم. وقت نقول دكتور داء كرون يصيب الجهاز الهضمي، يصيب الأمعاء، ولكن قد يتوطن بأي جسم بأي مكان من الجهاز الهضمي، هذا كلام صحيح؟
0: صحيح 100%. مرض كرون هو بيرزل تحت تشابتر اسمه inflammatory bowel disease، أمراض المعوية التكرحات الأمعاء المزمنة. هي مقسومة لاثنين، مقسوم لكرون ديزيز ولا ulcerative colitis، تقرحات المصران. كرون ديزيز بيقدر يصيب الجهاز الهضمي من الفم للمخرج، يعني مرورا بالمريء، مرورا بالمعدة، بالمصران الرفيع والمصران التخين. هو بيفضل أكيد مطرح معين من المصران يلي هو آخر المصران الرفيع، بيقولوا له terminal ileum.
1: غالبية الإصابات هون
0: تقريبا 80%. هون بيكون عم ينصاب المريض بهذا المطرح، بينما الالسيراتيف كولايتس تاني بارت هو بيصيب الكولون بس، المصران المستقيم. كرمال هيك كرون بيقدر يصيب حيلا مطرح من فوق لتحت، وكرون كتير بيفرق عن ulcerative colitis. كرمال هيك التشخيص بيناتهم شوي دقيق ورح يكون في overlap ورح نحكي عنهم أكيد، بس كرمال هيك كرون له الحصة الأكبر لأنه تشخيصه أصعب من ulcerative colitis.
1: الأسباب، التشخيص، المخاطر، وجديد العلاج بعد هالوقفة الإعلامية مع حضرتك دكتور جون بول نامور.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة، وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات، ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
1: أعزائي المستمعين، نرحب فيكم مجددا ببوليكلينيك مع الدكتور جون بول نامور، الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. ومحور حلقتنا لليوم هو داء كرون وغيره من الأمراض التقرحية. دكتور جون بول نامور، قبل الوقفة الإعلانية عرفنا عن داء كرون ويختلف عن غيره من بعض الأمراض الشبيهة. لنفوت دغري بالأسباب أو العوامل المحتملة وراء الإصابة بداء كرون.
0: 100%. أول شيء لنحنا ننصاب بداء كرون ما في سبب معين، يعني ما عنا جين وحدة، ما عنا شغلة وحدة صارت بحياتنا وقدرنا من وراها ننصاب بكرون. عادة بيكون عنا أربع طرق لننصاب بكرون، هي كلمة هيك بيقولوا لها it's a package. أول شيء بيكون عنا استعداد جيني، يعني نحنا بيكون في عنا جين وراثية، ما مش من البي لابنه أو من الأم لابنه، بتمشي بالعائلة ما حدا بيعرف كيف، بس في عيال بتوصل عندها وعيال بتكون عم بتقفيها. سو بيكون في عنا استعداد جيني. تاني شيء بيكون في عنا مشكلة بغشاء المصران، يعني بصير في عنا التهابات بغشاء المصران وبيقدر يهرب شوية بقايا البكتيريا على الدم وتعمل مناعة زيادة جسمنا على المصران. تالت شغلة بصير في عنا تغييرات بالميكروبيوم، يعني تغييرات بالبكتيريا اللي نحن عنا إياها
1: الصديقة، يعني
0: exactly البكتيريا الصديقة بيعلى البكتيريا يلي بالمصران عم بحكي، بتعلى البكتيريا يلي بتعمل التهابات وبتوطى البكتيريا اللي هي أنتي إنفلاماتري. سو بصير في عنا خلل بالبالانس تبع البكتيريا. ورابع شغلة الأمور الحياتية، يعني على المثل كترة الدخان، أنواع الأكل رح نحكي عنهم، كترة الستريس، إذا أخذنا أنتيبيوتيك كتير نحن وصغار، هول العوامل لما يتقل بتقاطعوا كلهم مع بعض بنسبة معينة بتعلي الشانس عند المريض انه يا يعمل إكرانز ديزيز او يضلوا الالتهاب under control من جهة
1: المناعة. دكتور نامور يعني اذا هيك سؤال مباشر لحضرتك, الداء إكران هو مرض مناعي أم أنه قد يكون مناعي وقد لا يكون؟
0: 100% هو مرض مناعي, بيقولوا له immune mediated. نعم. يعني مناعتنا عم تعمل رياكسيون اكزاجيري, رياكشن هيك زيادة عن ردة فعل زيادة عن زوم. نعم. على البكتيريا المنيحة اللي هي بمصراننا مفكرتها بكتيريا عاطلة أو مفكرتها مرض, عم تعمل ردة فعل كتير قوية, بدل ما تروح تستعمل مناعة صغيرة تقدر تخفف الانفلاميشن بتستعمل كل المناعة الكتير قوية وبتعمل التهاب كتير قوي, كرمال هيك ببلش هالمصران وغشاء. نعم. المصران يقرح.
1: يعني دكتور نامور الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية مش بالمصران قد يكونوا عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بداء إكران؟
0: هيدا سؤال كتير مهم, لأنه كمان صار في عنا كونسبت اسمه cluster of disease.
1: نعم.
0: يعني في أوقات المريض اللي عنده مرض مناعة بالغدة أو مرض مناعة بالبنكرياس أو مرض مناعة بالجلد, بيّنت الدراسات أنه عنده استعداد أكثر يعمل أمراض مناعة بغير أعضاء بالجسم. كرمال هيك الإنسان اللي عنده أمراض مناعية لما يصير معه عوارض بتنقذنا عكران أو بتهيك بتضوي شوي براسنا, بنكون مون أجريسيف أنه نروح ننبش إذا في كران, لأنه بيقدر يكون عنده شانس أكتر من غيره.
1: رح نخلي التشخيص لسؤال آخر.
0: طبعا.
1: نحكي عن العوارض, قلت حضرتك دكتور أكثر ما يكون هو في نهايات الجهاز. صحيح. الهضمي, ولكن قد يكون في أي موقع. طبعا. من الجهاز الهضمي, بيعني أنه وين ممكن يكون قد تختلف العوارض أحيانا إذا بمكان ما بيعطي عوارض إلا بس يستفحل ويتطور كتير, وأحيانا دغري بيعطي عوارض. أمام هذا التعقيد شو العوارض؟
0: 100% بدنا دايما براسنا نقسم مرضى الكرون لقسمين, قسم البيدياتريكس يلي هو تحت ال 14 أو ال 17 سنة. نعم. من العمر, يلي هون اللي presenting symptoms العوارض يلي بيجوا فيها المرضى أو يلي أهلهم بيخدوهم عند الحكمة, هو إذا ما عم يكبروا ما عم ينصحوا, عندهم هشاشة بعدهم وقعوا دغري كسروا إيدهم, دايما هيك صفر أو تعبانين, هون الحكيم بيكون عم بينبش على مشكلة بالامتصاص الغذاء. مثل ما قلنا نحن الكرون بيصيب الترمينال إليم اللي هو المصران الرفيع آخر واحد.
1: نعم.
0: يلي بقلبه بيصير في كتير امتصاص للغذاء, ونحن بعمر نحن وصغار بعمر كتير بدنا غذاء كرمال نكبر وننمى, لما ما نلحق كيرف الكبر والنمو بنبلش ننبش على كرون, وهيدي وحدة منهم.
1: عفوا للمقاطعة, هلا رح كثير تفاجئوا انه تحت ال 14 في كرون.
0: اوه 20 25%.
1: هذه معلومة لن تمر مرور الكلام.
0: صراحة هيك بدي اقطع خبرك عنها, لما يكون في عنا بيدياتريك كرونز يعني مرض تحت عمر ال 14 او ال 17 عادة بيكون شوي اقسى المرض على المريض, كرمال هيك بنكون نحن عم نشتغل كثير اقسى مع المريض كرمال ما نخليه يعني يعمل عوارض, ومنتابعه كثير كلوزلي اكثر.
1: قلت حضرتك عن الامتصاص والنمو, نحن بنعرف انه وقت بكون في هالمشكله هيدي عم نروح عند اكيد مع احترامنا لهم عند طبق الغدد والسكري
0: بنشوف
1: مثلا يعني ما عم نفتش على كرون بمعنى او باخر.
0: وهلا صار في المالتي ديسبلينري ابروش, لان صرنا نحن وكل الاختصاصات الباقيه, لانه الكرون باخر 20 25 سنه عم يعلى سنه ورا سنه, هو والالسيرتيف كولايتس صارت معروفه وصارت ريفلكس انه الولد يلي عم بيكون عنده هالعوارض عم بيحولوه عند بيدياتر حكيم اطفال بس متخصص بالجهاز الهضمي لينبش
1: على الموضوع عليه امور وعلى اهله.
0: والاهم بالعوارض يلي حضرتك كنت عم تسال عنهم عند الاولاد وحتى هلا الأهم عند الكبار, هن أهم شيء الدياري الإسهال المزمن اللي هو تقريبا أكثر من شهر لثلاث
1: شهور. مزمن وحاد قد يكون دكتور؟
0: أوقات بيكون حاد, أوقات بيكون بس دايما الخروج صاير طري.
1: نعم.
0: أوقات بيكون في عنا وجع بطن, أوقات بيكون في عنا حرارة, أوقات بيكون في عنا حتى عند الكبار بلشوا يخسروا وزن, تعب, انحطاط, قلي تنوم, هول الأشاير بتخلينا دايما نفكر أنه في مشكلة بالجهاز الهضمي, خلينا نروح نبلش ننبش. نعم. عليها ونعمل الطريق.
1: دكتور في مخص الكرون سواء عن الصغار أو الكبار تحت 14 أو فوق 14, هل العوارض اللي تحدثت عنها حضرتك تكون بشكل دائم أم بفترات متقطعة أحيانا تعلى وبتوطى حسب الظروف؟
0: سؤال كتير مهم, لأنه هي طبيعة المرض.
1: نعم.
0: هي سايكلز, يعني فينا نعمل فلير يعني هيك مثل كريزة.
1: نعم.
0: للمرض, وبيقدر بعدين المريض يحس أنه أوف أنا رجعت ارتحت رقت بركي هيدا شيء عارض صغير وقطع, بيرجع بعدين بيعمل فلير مرة تانية بترجع بعدين بتروق, وهيدا المشكلة كمان بالكرون, لأنه المرضى بيتأخروا بأفريج بحدود الأربع على سبع سنين ليعملوا التشخيص, لأنه هن بالنسبة له أنه شوية دياري وجعنا بطنا يلا ما هلأ
1: نرجع عمس دكتور التشخيص
0: هلقات فيهم يتأخروا إذا ما كان عندهم الريفلاكس يعملوا الفحوصات أو يعملوا
1: الانفستيكيشن
0: اللي رح نحكي عنه.
1: نعم.
0: لأنه هون بيكون بلشنا نخسر غشاء المصران اللي مبطل بيقدر يرجع مثل قبل, وما بيصير في عنا أوبشنز غير نكون عم نعمل عملية.
1: دكتور
0: يس.
1: ما بدي أقول كتار, ولكن يعني أنا بعرف أشخاص بعض الأطباء شخصون هل ما بدلوم الطبيب، لأنه يمكن كمان المريض أحيانا لا يتبع المسار اللازم. ونفتخر بكل أطباء لبنان
0: طبعاً.
1: ولكن كتار من المرضى بنسمعهم أنه دكتور قال يمكن كرون، رحت عند طبيب تاني قال لا مش كرون، رحت عند حكيم تالت قال لي لا هيدا كرون. بشكل عام هذا بيوحي أنه التشخيص ليس بالسهولة بمكان.
0: معك حق 100%. ما فينا نلوم حدا لأنه كرون لهلأ، وحتى بكل الميتينجز اللي بنعملها الأوروبية والأمريكية والإنترناشنال، في دايما كاتيجوري بين 20-30% بيقولوا لها unclassified، يعني ما عم نقدر نحطها. في التهاب مصران واضح شايفينه، في عنا على الخزعة التهاب مصران، لم نقدر نقول كرون، لم نقدر نقول ulcerative colitis، ما بنقدر نقول إنه هي سبب ثالث أو رابع أو خامس، إنه كتير في أسباب، بس بتضلها تحت بشبولها الشمسية تبعيت التهاب المصران، ومنضل عيننا عليها في حيال نهار ترجع تبين أز كرون أو تبين ألسيرتف أو ترجع تروح لوحدة. سكر بلهيك 100%. في كتير مرضى بتجي لهم سنة واثنين وثلاثة عم يتابعوا، بس بعد ما عندهم ليبل، عارفين أنه عندهم التهاب تكرحي بالمصران، بس احنا بعد ما فينا نقول عنهم لا كرون ولا ألسيرتف كوليتس.
1: طيب دكتور بهالحالة هيدي أكيد رح نحكي عن العلاج، يعني وقت نروح باتجاه ما للعلاج، العلاج الذي يعطى للكرون بروتوكوليتو يعني نحكي عنها هلا غير التهابات المصران الأخرى،
0: صحيح
1: هون كيف بتكون هالمرحلة الضبابية؟
0: 100%. لأن مثل ما قلت في عنا كذا نوع التهاب مصران وفي عنا كذا نوع علاج، بس في بارت كتير كبير من العلاج اللي هو تقريبا 60-70% بيكون overlapping، بيشبه بعضه.
1: يعني
0: شو ما قدرنا عطينا المهم نشوف الإفكت على المريض. كرمال هيك لما يكون في عنا unclassified IBD أو unclassified colitis اللي مش قادرين نصنفها، منروح على الأدوية اللي نحن نعرف أنه بتمشي على أكتر 3-4 differentials أنا عم فكر فيها براسي.
1: دكتور بشكل عام بأي مكان تموضع في الجهاز الهضمي، إلى جانب العوارض اللي حكيتها حضرتك، هذه العوارض أو إذا نحكي من ناحية العدائية الحدة الإلخيرية، يعني ممكن الكرون يظهر ويكون عدائي جدا أم أنه مش بالضرورة؟
0: 100%. كمان سؤال كتير مهم، لأن الكرون بيقولوا له سبكترم، يعني هو على مثل طريق، بيقدر يكون 1/10، بيقدر يكون 10/10،
1: حتى لو بدايته
0: لو وين ما كان بيقدر يكون شوية تقرحات بالمصران الرفيع بتخلص أوقات ببلا دواء، أوقات نقول منتابعه ومنشوف كل سنة سنتين منشوف كيف عم يتطوره، وفي مرات بيقدر يكون أول مرة المريض بيعمل عوارض جاية مع خراج، مع بيقولوا له فيستيلا يعني مثل فخد بقلب المصران.
1: نعم.
0: مع تسكير بالمصران. سو كل ما نحن مريض، كل ما يعني اجينا مريض بيقدر يكون غير عن المريض الثاني. كل ما هيك ما في مريض عنده كرون خفيف ومريض عنده بس كرون قاسي، الكرون القاسي بيقدر مع الوقت يرجع ويكون مرقلج ويكون اندر كنترول، والكرون الخفيف بيقدر بسنه يكون تطور وصار كرون اصعب. كل ما هيك التشخيص وكتابع المريض كل 3-6 أشهر هو الهدف، نكون برو اكتف. انا ما بقول للبيشنتس ولا مره نخلي الكرون يسبقنا، بنضلنا نحن فشخه او فشختين قدامه كرمال ما نوصل على السيفيريتي.
1: وليس التذكير يعني حضرتكم كاختصاصيين بامراض الجهاز الهضمي والكبد بكل المستشفيات ومؤتمرات وابحاث، يعني ما في حجه انه ما نروح عند الطبيب ونعرف الجواب ابدا. دكتور كتير بالنسبة للكرون الأطفال مثل ما ذكرنا كتير كمان نحكى عن هالموضوع في الأسئلة والاستفسارات وغيرها، شو ممكن بعد هيك نحكي شيء في مخص الكرون والأطفال تحت عمر 14؟ يعني إيش لازم يكونوا الأهل واعيين أو حكيم الأطفال يلي بيشوفهم كل شهر أو كل سنة أو غيرها، قادر هو إذا ما كان في طبيب اختصاصي بالجهاز الهضمي كأطفال حاضر، إيش كطبيب هو قادر يأكد هالحالة أم لا؟ والفحوصات يلي بتنعمل للكبار هي ذاتها بتنعمل للأطفال كمان؟
0: صحيح. نعم. مثل ما قلت لأنه بارت الصغار والبيدياتري كرونز شوي أخطر أو شوي لازم نكون عم نعمله تايت فولو أب أكتر، يعني نتابعه على طريقة دقيقة أكتر، الحكيم البيدياتر والأهل لازم يكونوا دايما واعيين على العوارض اللي هي أوقات بسيطة، بس بعد شهر 2-3-6 إذا بقيت نفس النمط لازم لا نفكر إنه في عنا مشكلة هونيك. لازم دايما حيالله مريض يكون ما عم بيلحق الكيرف تبعيته، ما عم يكبر، ما عم ينصح، ما عم يطول، ما عنده قبلية على الأكل، عنده أوجاع بطن، دياري أو خروجه دايما طري، هيدا المريض لو كان عمره 14 ونزول 6 و7 و5 لازم يفكر بالكرون. كرون وغيره يعني حتى عن السيلياك ديزيز عم نحكي حساسية القمح على كذا نوع مرض مناعي بيقدر يأثر على النمو على الامتصاص وواحدة منهم هي الكرون. ومثل ما حضرتك حكيت بعد ما قلنا على قصة التشخيص يلي هي من الأهم والتشخيص ما في فحص واحد بيقلنا أنه كرون ولا لا هي كذا فحص بنحطهم بباكج ونقدر نزينهم ورا بعض ونقدر نعرف نحن إذا عنا كرون ولا لا.
1: دكتور فيما خص التشخيص سؤالين لابد من طرحهم. حضرتك قلت له بعض جيني، بعض جيني موجود على كروموزوم معين إلى آخره، مش ضروري يكون متوارث من جنراسيون أهل أو أب إلى آخره. ما يعني إنه الفحوصات الوراثية يلي ممكن لا سمح الله تنعمل أمراض سرطانية بنعرف أي علاج إلى آخره، ما رح نفوت بالعلاج هلا، ولكن تنتأكد إنه هو كرون ممكن فحص الوراثي أو الجيني يكون سهل أو إنه مش بالضرورة.
0: لهلا في 224 تقريبا جين مسؤوله بطريقه مباشره او غير مباشره
1: مش جين واحدة واثنين.
0: لا لا بس في جين وحده اسمها نوت 2 لهلا الدراسات كلها بينت انه هيدا لما تكون موجوده وبوزيتيف يعني المريض رح يكون في عنده اجريسيف كرونز يعني رح يكون المرض شوي اصعب من غيره عدائي اكثر وبينتشر بالعائله القريبه واللصيقه اكثر من لما ما يكون العائله عندها نوت 2. بس لهلا ولا ريكومنداسيون ولا الاوروبيه ولا الامريكيه بتنصح انه ننبش عليها هيدا الجين لانه لهلا بعد ما قلنا مردود كلينيك قد ما لازم يعني لو عملناها وطلعت بوزيتيف ما كثير رح تغير قد ما انه شوي رح نعلل الانكزايتي وما رح تفيدنا كثير وبلس بعده سعرها غالي يعني بعدنا بس عم نشتغل فيها باللابوراتوار. بس شو بتقلي عن الفيوتشر؟ اكيد الفيوتشر رح يكون في جيناتيك مابينج رح نقدر ننبش على جينات بتقدر تاثر على الكرون وتقدر ننبش على العالم يلي عندها بالعائله ناس عندها امراض كرون ننبش عندهم اذا عندهم استعداد.
1: سؤال ثاني، طالما له بعد مناعي وهو جهاز هضمي يعني طبيب الأمراض المناعية طبيب الجهاز الهضمي قد يعملان كفريق أو قد يعمل كل طبيب وحده، ماذا عن التشخيص عند هالاختصاصين تحديدا؟
0: هو التشخيص بيصير عند الجهاز الهضمي لأنه لا. الكورنر ستون تبع التشخيص هو المنظار النادور. أول شيء لما يكون في عنا
1: نادور مثل نادور المعدة
0: نادور المصران والمعدة هو أهم شيء المصران بالكرون بس دايما معه مكمل يلي يعني هو المعدة لأنه مثل ما قلنا فيها تكون من التم للمخرج كمان في يكون بالمعدة. سو أول شيء نحن لما يجي المريض لعنا وبيكون في عنا نحن براسنا أنه معقول يكون التشخيص هو كرون بدنا نبلش بفحوصات دم وفحص خروج اللي اسمه فيكل كالبروتكتين. هذا الفحص اتطور كتير اخر 10 سنين وصار يغنينا عن كترة النواضير لانه بيفرجينا اذا في عنا التهاب بقلب المصران. هلا مش يعني كرون اذا طلع بوزيتيف فيكون كمان التهاب بكتيري صحيح. بس نفس الوقت اذا طلع نيجاتيف نقدر بمطرح معين شوي نبعد عن الكرون. فحوصات الدم اذا في عنا مؤشر الالتهاب السي ار بي عالي الكريات البيض عاليه شويه فقر دم فيتامين بدوث
1: او اسيد فوليك
0: هول العاديه اللي بنعمله صحيح. اذا هول واطين يعني عنا مشكله الامتصاص هول بلشنا نفكر اكثر بالكرون بنروح على الاهم يلي هو المنظار النادور بنعمل نادور يلي هي ما في مهرب منه لانه هو التشخيص
1: نادور المصران
0: نادور المصران بنفوت بالمصران بيكون منظف كتير منيح اذا في تقرحات بالمصران كله بيكون عارفين انه في كرون وين ما كان بالمصران اوقات ما بيكون في شيء انتل نوصل مثل ما لك على المصران الرفيع اللي هو آخره اسمه تيرمينال إليوم منفوت ومنشوف إذا في تقرحات وتديق أو جروحات في بقلبه أو أفتس ليجنز بيقولوا لهم طبعا بناخد خزعة منه بنكون قدرنا نشوف بعيننا أنه نحن في عنا تقرحات بعتنا على المختبر بيرد علينا الأخصائي تبع الأنسجة بيقلنا هول الجروحات بيشبهوا كران أو بيشبهوا كذا نوع كولايتس تاني ببلش تصير في عنا صورة أكبر. شو بعد منعوز بالكرون لأنه كرون مثل ما قلنا بيسيب الجهاز من فوق لتحت بنعمل شيء اسمه يا فيديو كابسول يعني بنبلع المريض مثل كاميرا بقدر تفرجينا المصران الرفيع نحن في 9 أمتار مصران 10 أمتار نحن قدرنا نشوف منه متر ونص من تحت وشي متر من فوق بيبقى المصران الرفيع يلي ما كتير قدرنا نشوفه. وإذا في تضيق نحن منقطع شيء اسمه بيتنسي يعني كاميرا بتدوب إذا في مطرح ضيق لما تعلق هيك بتدوب وبنعرف إنه ما نقطع له الكاميرا الطبيعية أو بنعمل
1: كاميرا اسمه بكل ما الكلمة من معنى
0: 100% هي كاميرا اسمها اتحبت الاوغمانتا اتحبت الانتيبيوتيك بنرجع بنحضر الفيديو كله نحن او بنعمل له شيء اسمه انترو ام ار اي يعني ام ار اي للمصان الرفيع بنشوف نحن اذا في تضيقات او تسكيرات هيك لنعرف نحن وين هالمرض منتشر بس بالمصان بالمصان الرفيع ولا بكل المصان الرفيع. وانس عرفنا صار في عنا هنيك العلاج
1: ونرجع نمشي بالبروتوكولات. يعني دكتور مسار قد ياخذ أشهر أو عدة مش جمعة وجمعتين
0: أو سنين يعني ليبين المرض ويكون نحن أكيدين أنه بدنا نحط هالمريض على دواء معين فيها تاخد سنة أو سنتين أو ثلاثة.
1: نعم دكتور حكينا عن البعد المناعي حكينا عن البعد الوراثة. حضرتك ذكرت أيضا أسلوب الحياة، وأسلوب الحياة بالدرجة الأولى إلى جانب الحركة، إلى جانب النوم، إلى إلى إلى إلى جانب البعد الغذائي اللي هو الأهم. إدي البعد الغذائي قد يوقد، رح نقول يوقد لأنه قد لا يكون سبب مباشر، ولكن صحيح. يوقد الكرون عند الأشخاص اللي عندهم استعداد كرون.
0: الجملة كتير مهمة، ما أنه سبب مباشر، هو نعم. بيقدر يحمس المرض أنه يتفاعل ويعمل فلير. الأكل أو اللايف ستايل هني كورنر ثون كتير مهمة. إحنا قلنا في أربع مزايا صحيح. أربع طرقات، الرابعة هي اللايف ستايل والدايت. نحن كل شيء بيقولوا له westernization of lifestyle، يعني لما صارت الحياة تشبه الغرب. شو يعني؟ يعني بنقعد أكتر مما بنتحرك، يعني بنأكل قصص مشبعة بالفات
1: والشوغر،
0: الأكل السريع، أقل شيء خضرة وأقل شيء فواكه،
1: مشروبات غازية ليل
0: نهار، exactly. كترة السكاكر أو كترة كل شيء محلى اصطناعي ولا حتى طبيعي، الستريس وإنكريس كورتيزول والتعصيب الدايم الواحد يكون دائما معصب او دائما انكشس، والبوليوتنس
1: يعني لازم الاثنين يحولوا لمختبر للكرون
0: اكزاكتلي والبوليوتنس يعني كمان الطرقات والمعامل وكل شيء اللي احنا عم نتنشأ هو اللي كله بيقدر يعلي، اذا ما عنا استعداد جيني بيقدر يخلي الانسان يكون عرضه اكثر انه يعمل كرون. أز قصة الأكل، قصة الأكل كتير مهمة أمتين لما يكون في عنا كريزة كرون. لا. لما يكون نحن يعني ولا مرة الأكل بيسبب كرون، ولا مرة الأكل بيقدر إذا حدا ما عنده استعداد على كرون يعمل له كرون، هذا الأكيدين نحن منه. بس إذا نحن كنا عم نعمل كريزة كرون، يعني شوية تسكير مصران، دياري، دم بالخروج، كل هولة بيقدر أنواع الأكل اللي فيها كتير فايبرز، اللي فيها كتير فات، اللي فيها كتير شجر، تسوي هذا الوضع وتخليه يكون أسوأ. كرمال هيك المرضى بيكونوا بيركضوا على المستشفى أكتر، بيكون عوارضهم أصعب. كرمال هيك هون بننتبه على الأكل. وبدي أقول شيء كثير مهم، لما نحن نعمل تشخيص عند الأولاد البيدياتريك، أهم تريتمنت لقلهم بيقولوا له البارنتال نوتريشن، يعني منوقف لهم أكل، منجيب الأكل يلي هو هيدرولايزد يلي مكسر ومطحون ومنزان باللابوراتوار قدي، منحط لهم نربيش بمنخارهم على بطنهم، بيأكلوا بس من هيدا لأربع لثمان أسابيع، بياخدوا كل الغذاء اللي لازم، بس ما بيكون في شيء بيحرك التهاب المصان، بيقدر يساعدهم بالشفاء 40-80%
1: بالشفاء
0: بالشفاء الشفاء مش على طول، لأنه لازم نحن دايما نعرف أنه الكرون هو مرض مزمن ما رح نشفى منه بحياتنا، بس نقدر نحطه under control وممكن ما يعني ما نشوفه عامل فلير إذا كنا متابعين كل عمرنا.
1: يعني هؤلاء الأطفال أو تحت عمر 14
0: كتير بيساعد
1: بالمستشفى
0: أو بالبيت، يعني بدنا نحطها هيدا بالبيت بس بيكونوا followed up.
1: أكيد رح نحكي عنها. دكتور في مخص فوق ال 14 الحمية الغذائية، هي في حمية غذائية بياخدوها دائما أبدا أم أنه خلال فترات النوبات؟ طالما عم نحكي عن الكبار،
0: إذا عم نحكي عن الكبار نحن دائما مفضل في أمور نحن منخاف منها، يعني في أمور لا. عندها استعداد تقدر تعمل فلير. شو يعني؟ يعني ناكل من برا، قصص منها كتير نظيفة، القصص الناية، السمك الناي، كل هول إذا مش واسقين نحن من وين؟ ليه؟ لأنه بيقدروا يعملوا التهاب مصران غاسترو أنتريت، وهذا الالتهاب يقدر بيرجع يوقع الكرون مرة تانية وبيعمل كريزة. تاني بارت اللي هو الأكل اللي قلت لك اللي هو منه كتير هيلثي للجت ميكوزا، يعني لغشاء المصران، كترة الفات، كترة الشجر، كترة اللحمة الحمراء بكترة، كترة البروسيست ميت، كل هول هول بيقدروا مع الوقت يساعدوا الكرون يخلوا الانفلاميشن موجودة ويعلوا شانس الكانسر. لأنه أكيد رح نحكي نحن عن مضاعفات الكرون اللي هي الخوف الكبير منه أنه مع الوقت نقدر نطور كانسر بالمصران، ونحن مش أكيد بغنى عن أنه نزيد عواري تانية تقدر تعلي لريسك الكانسر.
1: دكتور هيك تنحكي شوي بالأرام، لأنه كل اللي عندهم بهالأيام عم بيحفظوا فحوصات ونقرنوا إلى آخره، يعني وقت نقول كرون عن ناس عندهم كرون ومزمن حتى لو ما كان عندهم عوارض، المؤشر هو لارتفاعه أو زيادته أو كون واعي أو لا هو CRP هيك بشكل عام.
0: CRP واحد كتير مهم منه. نعم. الأهم قلت لك فحص الخروج اللي هو الفيكل كالبروتكتان.
1: لا عم نحكي بالأوقات اللي ما بيكون ظاهر العوارض بس عنده الكرون على طول في CRP عالية.
0: مش ضروري ولا
1: مش ضروري.
0: Exactly. 20-30% من الوقت فيكون عامل كريزة كرون والCRP نيجاتيف.
1: والCRP نيجاتيف.
0: Exactly. بس لما يكون CRP كتير عالي وعنا عوارض بنعرف إنه في التهاب أكتيف.
1: نعم. Exactly. دكتور أيضا قبل ما نحكي بالعلاج الكرون، دكتور نامور كتير أحيانا من الأشخاص مثل ما تفضلت وقلت وقلت حضرتك أوقات سنوات لا يشخص، أو أوقات نحن بناخد المسكنات والمهدئات يلي بتخبي المشكلة ولكن بيكون عم يتفاعل من جوا مصرنا. وقلت حضرتك أول مشكلة هي أنه أحيانا الغشاء
0: ببلش يعمل سلافينج.
1: صحيح. ينخل. بشكل عام شو هي المخاطر دكتور من أقل إلى أكثر خطورة بكل ما الكلمة معنا في حال أهملنا العلاج أو حتى أحيانا بروتوكول علاج اللي رح نخلي لآخر الحلقة أحيانا كمان نهمل التفاصيل الدقيقة بتناوله.
0: نعم 100% نحن كل الهدف اللي حكينا هالحلقة كلها هي لما نوصل ل complications لكرونز
1: مضاعفات لكرونز,
0: لأنه نحن إذا هيدا المرض ما رح يأذينا ونعمل شوية دياري وكل شهر مرة مرتين نعمل دياري وتقطع, ليش بدنا نعطي الهم هالقد ونشتغل؟
1: هو لازم نعطي الهم
0: exactly. ليش؟ لأنه مع الوقت مبلش نخسر غشاء المصران الرفيع أو التخين, ولما نخسر غشاء المصران ببلش يتليف تحت الغشاء, ببلش يسكر هذا المصران, ولما يتليف ببطل هيدا أورغان عايش, ببطل فينا نمتص الفيتامين بي 12 الفوليك أسيد
1: الحديد
0: exactly. مبلش نخسر, مبلش نعمل ترقع عظم, مبلش نصير نقدر ننكسر أكتر. بلس مش بس هيك, بيصير في عنا دياريه مزمن, مع الدياريه بنخسر ملوحات, بنخسر كالسيوم مغنيسيوم فوسفورس وكل هول اللي نحنا بنجرب قد ما فينا نجمعهم, سو بيصير في عنا مشكله بفحوصات الدم. والاخطر يلي هو الاهم بالكرون انه هذا مرض بيصيب كل الجهاز الهضمي, يعني كل الغشاء تبع الجهاز الهضمي
1: السيستم كله بيكون
0: ايه, سو بيقدر يفخط الجهاز الهضمي, بيقدر يعمل بيرفوراسيون, بيقدر يعمل ستينوسيس او ستركتشر, يعني يسكر المصران ونفوت على المستشفى لانه نحنا مسكر المصران بدنا قص, لانه كل شيء عم ناكله او افرازات المصران عم بتعلق ما عم تقدر تنزل بالمخرج exactly. سو بنقدر كل الوقت نستفرغهم, يكبر هالمصران ويقدر يفقع يخزق محله او يعمل فيستولا, يعني طريق فرعيه بصير هو يخزق ويلزق بغير مصارين, سو هذا بصير كمان مشكلتها مشكله اكبر. والاخطر يلي هي الانفلاماسيون يلي بينت انه اذا عنا كران على فتره طويله اكثر من 7 إلى 8 سنين مش معالج ومش منزلينه الانفلاميشن قد ما فينا, بيعلى شانس كانسر المصران تقريبا اكثر من 3 إلى 9 مرات اكثر البوبيلاسيون العادي. سو كرمال هيك نحن بغنى عنه هذا الموضوع كله, كرمال هيك بنركض لنعمل التريتمنت.
1: بس دكتور عطول في سؤال يسأل وكتار أشخاص وعم بضطر أرجع أسأله أكثر من مرة أنه حقيقة أنا بستخلص من اللي بيجون على سوشيال الإذاعة كتار أشخاص, يعني من الأسئلة اللي سألت أو الحالات اللي انطرحت أنه بلشنا مع الدكتور على أساس كرون, رجع الدكتور بعد كم شهر قال لي الحمد لله مش كرون, حضرتك وضحت الفكرة. بس احيانا انه التشخيص قد ننطلق بعلاج ليس مبني على تشخيص صحيح. كرون او غير كرون صحيح. يعني هون كمان عم بيعمل قلق عند المرضى بشكل او باخر, والحكيم عم بيقوله مباشره, انتم حضرتكم بتقولوا مباشره هالحلقة انه قد ما تنشرح المريض رح يقول في شيء مش مزبوط كثير
0: صحيح. صحيح نعم. 100% معك حق. اولا في عنا دائما قسمين لهذا الجواب, اول قسم هو كيف ماشي المرض. المرض اوقات نعم. بيكون very straightforward, بيجي باغلبيه 80% من الحالات دغري مبين انه هيدا كرون او هيدا ulcerative colitis, هون ما عنا مشكله فيها. بس مثل ما قلت لك في عنا هال 20% اللي هي unclassified, هون
1: طبيعي ما يكون
0: لازم
1: أكيد.
0: يكون الحكيم والطبيب شارح لمريضه انه نحن كأنه في كرونز أو نحن كل شيء بدل على هون, بس أنا ناطر 1 2 3. لما يكون المريض معك على نفس الصفحة أنت وياه بتكون عم بتحاربوا المرض سوا, لما يكون كل واحد تقريبا بميله ومش فهمانين على بعض هون بتصير المس أندرستاندينج. لأنه ولا مرة المريض رح يكون ضد حكيمه إذا حكيمه هو ماشيين على نفس المطرح. بينما أوقات كمان لو واحد يحكي على ميلة المريض أوقات بيصير في أخطاء طبية, أوقات بيصير في عدم إدراك بالتشخيص أو بيتشخص شغلة شوي متسرعة ومنبلش أدوية شوي متسرعة. هون لازم يكون في عنا الحجة اللازمة والوقت اللازم إنه نرجع فشخة لورا قاله للمريض نحنا واحد نرجع نلقط الدوسيه كله 1 2 3 هرجع عامل 1 2 3 بركي قصص تغيرت لنوفر صحيح. عليك هالدواء أو لنغير هالعلاج ليكون أفيكاس أكتر. سو على الحالتين الكوميونيكيشن بين المريض والحكيم
1: بدأ صبر شوي أكتر
0: exactly. لأنه هذا it's a chronic disease, هذا منه مرض خلق اليوم أو خلق بكرة.
1: يعني دكتور فينا نطمن كل مريض هلا انه كل يوم ممكن أوه. يكون في تشخيص ياكد اكثر اذا كان او لا
0: definitely.
1: عظيم,
0: وكل يوم في علاج
1: كل يوم الحلو رح نحكي بالعلاجات دكتور جون بول نامور. دكتور في حال تم التاكيد بما لا يقبل الشك ان الداء هو داء كرون العوامل عديده, حضرتك قسمتهم لاربع محاور, بروتوكول العلاج ليس فقط دوائي صحيح؟
0: صحيح.
1: كيف تحطوا البروتوكول حسب كل مريض؟
0: هو دايما هو في ميلي ما في بروتوكول واحد على كل مريض
1: نعم.
0: هو في كتير علاجات صار عنا بكتير عيال ادوية صارت عنا, ونحنا منلحق هون كل مريض بمريضه. في مرضى عندهم الكرون الانفلاميشن القوية يلي دغري بدنا ادوية بالعرق, وفي مرضى عندهم الكرون الخفيفة يلي بتحمل انه ننطر شوي
1: نعم.
0: ونعطي ادوية صغيرة مثل بيدنافالك او مثل كورتيزون الصغير. هون بس قبل ما نحكي بموضوع البروتوكولات, أهين شيء على المريض وعلى الحكمة يلي ما كتير بدها تلحق الكيس إنها تعطي كورتيزون. الكورتيزون أكبر كريزة كرون بيقدر بيومين ثلاثة يرجع يقللها.
1: ولكن
0: هيدا هو الأهم. ولكن ولا مرة الكورتيزون قدر عمل مينتننس، يعني بيخلينا نخفف الفاز إيجو الأكيوت إيفانت يعني العارض السريع، بس ولا مرة قدر خلى غشاء المصران يشفى. سو المرضى بيصيروا معودين هن بيستقربوا بياخدوا الكورتيزون وبيجيك بعدين عوارض الكورتيزون، السكري وهشاشة العظم والأنفكسيونات. سو هون بدنا نعمل بروفايلينج، كل مريض في عنده دواء بيليمه أكتر. المرضى اللي عمره فوق 65، المرضى اللي عمره تحت 17، المرضى اللي عنده مشاكل قلب أو مشاكل كلى، كل مريض في له بروتوكول معين. الحلو هلا انه صار في عنا كتير ادويه. يعني شو نعمل بكل هالدراسات اخر 20-25 سنه؟ كل الالتهابات في بقلبها بيقولوا لها انفلاماتوري ماركرز، يعني موليكولات صغار بتعمل هالالتهاب. قدرنا بمحلات هالادويه تبلوك تسكر هالموليكولات. في قصص بتمشي على هالمريض، في قصص بتمشي على غير مرضى. كرمال هيك بدنا نبلش حديثنا نحن والمريض انه نحطه باي خانه، هو الفيري اكيوت، السيفير، مايلد، المودريت، ونبلش العلاج نحن وياه. ولازم يعرف المريض انه لهلا ما دواء بيقدر يفيده أكتر من 50-60%، لأنه معقول تاني دواء يفيده أكتر أو التالت. سو فيها trial and error حسب كل مريض، ومنمشي بالأدوية وراء بعضهم.
1: يعني دكتور جون بول نامور، إذا حضرتك بتأسألك السؤال بشكل مباشر، كأطباء أحيانا قد توصفون أدوية لمريض الكرون وإنتو وإن تشرحوا له للمريض مش عم تخبوا عنه أنه هذا الدواء قد يفيدك، وإذا ما فيدك رح نجرب. يعني في أوقات الدواء احتمالي بيكون كمان
0: طبعاً
1: بيكون
0: طبعاً
1: هيك
0: طبعاً طبعاً
1: عظيم
0: طبعاً.
1: جدا
0: مثل الكيموثيرابي لا سمح الله، يعني بالكانسر عظيم. في فيرست لاين، سكند لاين، ثيرد لاين، ومنبلش نحن بالدواء يلي أكتر شيء معقول ياتي
1: التدرج.
0: بس بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، تغيرت شوي هلا الأبروتش للكون. من شي 5-6 سنين كنا دايما نقول يلا ما زال ما في كتير عوارض، ما تيه دواء خفيف ننطر عليه شوية كورتيزون منتركه. هلا صرنا تو هيت هارد، يعني صار في عنا كرون لقطين الكرون. بلش الدراسات إذا ضربنا بقوة بالأدوية المنيحة أول شيء بنقدر نخلص له هذا المصران، وتداعياته على 20-30 سنة لقدام بتكون أقل. سو بنقدر نحميله المصران ليرجع يعمل كرايز أكتر. سو صرنا هلأ نتحمس ومنروح أكتر أنه نعطي الأدوية الفعالة والقوية، على أنه نطبطب نحن والمريض ونعطي أدوية صغيرة ومسكنات.
1: دكتور فيما خاص طالما هو له بعد مناعي، فيما خاص العلاجات المناعية والموجهة بين مزدوجين لا سمح الله، نظيرة الأدوية السرطانية
0: صحيح،
1: هناك أدوية أيضا للكرون هيك؟
0: هي أدوية الكرون كلها بيقولوا لها بيولوجيكس، يعني كلها
1: بيولوجية
0: exactly. يعني أدوية مناعة، أدوية بتصيب مثلا شيء اسمه جاك انهبيترز، أنتي تي ان اف يلي هن الأهم. في الموليكولات اللي بتعمل انفلاميشن اسمها IL-12 IL-23، الانتجرينز، هولي كلهم أدوية بيصيبوا هولي الموليكولز يلي بتعمل انفلاميشن. سو هولي أدوية بيولوجية بتتاخذ بالعرق، صار في منها كتير تحت الجلد بتتاخذ بيقدر يعملها المريض ببيته. والحلو كتير انه صار عندنا الدواء يلي بتاخذ حتى بالحبوب للكرون افري يوم، يعني الكرون والالسيراتيف بيتاخذ كل يوم. كرمال هيك صار في كتير اوبشنز بجيبتنا. اذا نجي نحكي من 10-15 سنه كنا كتير مزروكين، ابره ابرتين وكورتيزون وعمليه. وهلا بدنا نحكي شوي بالعمليه لنشوف انه هي
1: للعملية.
0: مكمل للدواء مش
1: دكتور. هذه الادويه على تطورها واختلافها سؤال بدنا نسأله، مغطط
0: سايد افكتس اوكي
1: قبل
0: مغطط 100%
1: مغطط يعني اللي عندهم ضمان، عندهم اسيرانس، اللي عندهم وزاره الصحه
0: شوي بالاسيرانس. الاسيرانس اللي عنده اسيرانس على الادويه والاسيرانس على الكرونيك ديزيزز تقريبا كلهم عم بيغطون. الوزاره عم تعمل شغل كتير منيح، وانا مسقبه هلا كمان بالكوميتي بالوزاره. سو كمان في الادويه الجديده في منها جواصل هلا هالشهرين، وفي منها ديجا وصل اللي هي الادويه اللي كنا نستعملها بفرنسا او حتى بامريكا. سو كله صار موجود بيتغطى، بده يتقدم الدوسيه وبيتغطى 100%. والأمن العام والجيش وهيك كمان عم بيغطوا
1: مشكلة
0: صراحة كتير بيطمن، لأنه إذا بنجي نحكي من 3-5 سنين وقت الأزمة، وقت ما صار المشاكل بالبلد، كل الجهات الضامنة تقريبا وقفت تغطي هيك أدوية. وأنا لما رجعت ثاقبت هلأ بهالسنتين يلي رجعت فيهن عم نشوف مرضى يلي كانوا كتير مراجلجين آخر 5-6 سنين اضطروا يوقفوا الدواء لأنه بطل في جهة ضامنة، والأدوية غالية بألوفات الدولارات. صحيح. رجعوا عم يعملوا مرتين كرايز هلأ.
1: نحن بنقول على بشرك بالخير، لأنه حقيقة إذا ما في إمكانية للعلاج المريض مش عم يروح على المستشفى ومش عم يروح للطبيب بكل ما الكلمة من معنى. دكتور متى نصل إلى الجراحة؟
0: كنا نقول من قبل كمان نحكي فيها، لأنه هلا بآخر مؤتمر كنا عم نحضره عن الكرون كنا وطلعت الدراسة اللي تابعت الجراحة لآخر 10 سنين اسمها الليريك. سو كنا قبل نقول إنه نحن لما نفشل بالتريتمنت منروح على الجراحة، بينما هلا صرنا نادما نعتبر انه الجراحه هي وحده من ازرع العلاج. في مرضى بيكون الديزيز واصل هيك على 5-6 سنتي بلش يسكر. إذا ويأفرد الجراحة على بكير بنقدر نريحهم وراها. وراها شو بنعمل؟ منبلش الدواء، صارت مكمل للدواء، بطلنا ننطر على الجراحة ليستوي المريض أو ليتعب كتير أو ليعمل كتير مضاعفات والجراحة تكون كتير صعبة. صرنا هلأ نستعملها بوقتها للجراحة ونكملها بالإدوية، عم بيكون نسبة السيرفايفل والديزيز فري بيريد ورا العلاج عم تكون كتير أطول. وآخر ستادي اللي هي بيّنت آخر 10 سنين تابعوا 40 ألف مريض بيّنت بهيد المنحة.
1: دكتور هون من الجراحة يعني عم نقص
0: جراحة عم نقص بارت من المسران اللي هو المريض.
1: نعم.
0: منشيل بارت شوي قبله وشوي بعده نضيف نجعب نوصلهم ببعضهم، بس لأنه كران مرض بيعاود وما بيصح 100% بالجراحة، في شانس كتير عالي فوق 30-50% أنه يرجع يربى محل ما وصلنا المسران. بينما بالألسيراتيف كولايتس اللي هو تقرحات المسران، أوقات لما نضطر آخر شيء نوصل للجراحة اللي هي هيدا أند ريزورت، أوقات لما نشيل المسران هي شفائية لأنه ما بيكون بقى في عنا بقى مسران.
1: صحيح. دكتور لو سمحت وقتنا للأسف خلص، ولكن زميلنا مرون عطانا بعد دقيقتين. دائما هناك تخوف من العوارض الجانبية لأدوية الكرون.
0: صحيح، وهذا هو يلي بخلينا دائما ننقي أي دواء لأي مريض. كل ما لك نقينا هذا المريض اللي عنده مشاكل كلاوي أو عنده كانسير قديم أو عنده ما بعرف شو، بننقي له غير دواء. كل دواء بيولوجي عنده بمطرح معين شوية سايد افكتس، منهم بيعلوا ريسك الليمفوم، منهم بيعلوا بيوطوا المناعة، بيخلونا عرضة على التهابات أكتر. بس اللي بنقدر نجزمه إنه شو ما كان عنا عوارض جانبية بهول الأدوية، لا شو ما كان عنا عوارض جانبية بعدهم أحلى بمية مرة إنه نترك الكران ينتشر ويزيد، لأنه عوارضه وريسك كانسير تبعه وعملياته كتير أصعب من حيال عوارض جانبية. وإذا كنا عم نتابع مريضنا قليل كتير ليعمل عوارض جانبية، يعني أول ما يبلش نعرف شو نغير وكيف نظبط.
1: دكتور للأسف حلقتنا خلصت، ولكن جواب سريع جدا، الأمراض التقرحية للمسران كتيرة وعديدة ومجموعات وفامية والغيرة، تقريبا كلها تحت السيطرة في حال لم تكن هي كرون؟ أكيد
0: طبيعي تقريبا لهلأ كلها تحت السيطرة،
1: كلها تحت السيطرة.
0: يعني كل شيء كل شيء منه تحول لكانسر وما صار في عنا مشكلة بالحياة أو الموت، أو ما صار عم يعمل في شيء اسمه acute severe colitis بالألسيراتيف colitis، يعني كتير مضروب المسران لدرجة أنه كل الجسم مسمم، بقيت ما تبقى كله under control، عشارة المريض يكون متابع أدويته، متابع مع حكيمه وما عم بيقفل فحوصات وعم بيشوفه كل 3 أشهر.
1: آخر كلمة دكتور جون بول نامور لكل صبية، نعرف كتير صبايا مقتبل العمر عندهم كرون.
0: صحيح.
1: وكرون عم بيكون كتير
0: البيك تبعيته على الثلاثينات.
1: صحيح. لكل صبية، لكل شاب، لكل شخص، لكل شخص كمان تحت الأربعة عشر سنة، لأهلهم، للأشخاص يلي شاكين أنه عندهم كرون، ما رح نقول أكيدين لأنه مثل ما تفضلت وقلت الأمر بيختلف عند حضرتكم كأطباء، ولكن عم بيهملوا التشخيص مش بس العلاج. هاو شو بتقولون دكتور جون بول نامور بختام هذه الحلقة؟
0: تعرف لما تشوف المرضى أنت لما تتابعهم من نهارة التشخيص لآخر شيء، ولما يصير لما يصيروا بمشاكل ومضاعفات كتير صعبة، هون بتقدر بكل رياحة تروح لعند هول البيشنتس اللي عندهم داوت أو إنه يمكن عندهم مرض الكرون. أهين شيء إنك تروح عند الحكيم المختص تعمل التشخيص اللازم. إذا طلع عندك كرونز وبعده مبلش أنت وياه رح تكملوا هذا الطريق، ورح تكون الحياة كتير أريح من إذا تركنا وتركنا وهملنا. صحيح. وصل لمطرح بصير الرجعة شوي أصعب، ويصير نحن عم نركض ولا الكرون، مش إنه هو عم يركض قدامنا. سو هيدي هي I think هي التشخيص والسكرينينج هو أهم شيء.
1: دكتور جون بول نامور، يعني حقيقة هذه الحلقة حلقة شيقة جدا جدا جدا، وضحت الكرون بطريقة كتير سهلة ممتنعة كما يقال. كل شخص عم بيسمعنا أكيد أخذ العبرة والنصيحة، ونحن بإذن الله رح يكون لحلقة أخرى مع حضرتك، ورح يكون عنا نصائح عن الكرون وغيره قريبا جدا بنوعد المستمعين فيها. الدكتور جون بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية، أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتنا.
0: أهلا فيك. Thank you.
1: أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور نامور فيما خاص الكرون أو أي مشكلة التهابية، بإمكانكم التواصل على الرقم 03-682-710. شكر للمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريبا منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على أنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو يعني ضجة؟ كلنا تقريباً منعرف شو يعني هالكلمة، بس حدا منا بيعرف شو يعني ضجة من وراء الطعام أو food noise؟ حاك تعرف إنه هالمصطلح اللي جديد مبدئياً كتار عم يتداولوه بهالأيام. عن شو بيحكي بالتحديد؟ كتار بيقولوا كمان إنه الفود نويز هو يلي بيخلينا ببعض الأوقات نزيد وزن وما ننتبه على شو عم ناكل وكيف عم ناكل بأي طريقة، لأنه النويز أو الضجة هي بسبب قلة تركيزنا على الطعام، وهالسبب متأتي بالإجمال من قصص ممكن توقف لنا تركيزنا. يعني ممكن نحكي عن كتير من استعمال الهاتف. كمان الضجة ممكن تجي من وراء فيديوهات أو قصص كتير عم نشوفها عن الأكل بياخدوا مساحة مهمة براسنا، مشان هيك ما منعود نركز إلا على الأكل. لازم ننتبه منيح على إنه هالضجة تخف حتى نقدر عن جد نقدر نسيطر أكتر وأكتر على أكلنا وشربنا وطريقة عيشنا بالعمر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: اتفاق الإطار مع إسرائيل شغل لبنان الشاغل، دعم دولي وعربي، اعتراض إيراني يترجمه حزب الله والرئيس بري، وتبقى العبرة في التنفيذ لاستعادة السيادة. اتفاق الإطار في حوار حر مع الصحفي في جريدة نداء الوطن نجم الهاشم.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء الساعة الواحدة.
2: منحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء حر أو حوار حر. في هالحلقة مستمعينا منستضيف الأستاذ نجم الهاشم الصحافي في صحيفة نداء الوطن. في هذه الحلقة سنناقش طبعا كل ما له باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وتداعيات هذا الاتفاق وردود الفعل عليه، وكيف للبنان أن يستفيد بالفعل من هذا الاتفاق. أهلا وسهلا فيك أستاذ نجم.
3: شكرا أستاذ بسام، وتحية لك لمستمعي إذاعة لبنان الحر ومشاهدي كمان لبنان الحر.
2: 100% مستمعين ومشاهدين اثنين سوا. يعني السؤال الأول، اليوم عم نشوفه كأنه هناك يحصل من حشد قوى بمواجهة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حشد قوى محلي، كل هذه القوى يعني توالي إيران. عم نشوف حزب الله، عم نشوف الرئيس نبيه بري، عم نشوف التيار الوطني الحر. من شوي كان في لقاء بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الأستاذ جبران باسيل. بقى هل ستنجح يعني هذه القوى الموالية لإيران بإسقاط هذا الاتفاق من شان تسليم الورقة اللبنانية لإيران؟
3: بتصور انه هني عم بيجربوا عمليا يعني باجراءات على الارض يسقطوا هذا الاتفاق، عم يتعاطوا مع هذا الاتفاق مثل ما سمعنا يعني الرئيس نبيه بري او بعض مسؤولين بحزب الله كانه لم يكن. يعني هذه اللغه ما عم نسمعها اليوم عن جديد مع هذا الاتفاق. اذا بنتذكر كلنا وقت طلع القرار 1559 سنه 2004، هذا المحور اللي عم تحكي عنه هلا اعتبر انه هذا القرار
2: كأنه لم يكن
3: او لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، ولكن مع الوقت بين انه لا، هذا القرار كان وليس كأنه لم يكن، وكان يساوي اكبر من قيمة الحبر الذي كتب فيه. ولذلك لانهم كانوا يقولون هذا الكلام ويعملون على اساس عكسه اغتالوا الرئيس رفيق الحريري سنة 2005 ب14 باط، لأنهم كانوا معتبرين أن الرئيس رفيق الحريري مع البترك الماروني نصر الله سفير مع وليد جملات في تلك المرحلة مع مجموعات كبرى من اليسار ومن القوى السيادية في لبنان قد يشكلون خطرا على الوجود السوري، على الاحتلال السوري للبنان وعلى الدور الذي كان يقوم به حزب الله وعلى سلاح حزب الله. اليوم موضوع هذا السلاح طرح في القرار 1559 وتردد وتكرر في معظم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، خصوصا القرار 1701 وفي معظم الاتفاقيات التي حصلت أو قرارات وقف إطلاق النار التي حصلت منذ دخل حزب الله مغامرة إسناد غزة في 8 تشرين الأول
2: 2023. طيب اليوم كمان سمعنا أو قرينا تصريح للرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط أنه هو مع المفاوضات المباشرة وهو مع نزع سلاح حزب الله ومع كل يعني ما تنادي به الدولة اللبنانية والقوى السياسية المعارضة لحزب الله، بس هو ضد هذا الاتفاق وبدو اتفاق الهدنة.
3: يعني شو ما قال أنه ضد هذا الاتفاق، قال بمعنى ما أنه المستشارون والمفاوضون يعني اللي كانوا موجودين بأمريكا تجاهلوا اتفاق الهدنة. بس اتفاق الهدنة بمضمونه السياسي هلا فينا نعتبره نحن اليوم اللي عم بيصير اليوم مكمل تقريبا لاتفاق الهدنة اللي صار سنة 1949 باثنين أدار. اتفاقية الهدنة بالنص بالمقدمة وبروح الاتفاقية، يعني كل اتفاق له روح وله نص. على ماذا تنص؟ يعني أولا تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين. يعني عم يحكوا عن سلم دائم، ليش بفلسطين؟ ليش مسموا فلسطين؟ لأنه سنة 49 أو 48 وقت الفيتو العرب بالحرب بإسرائيل كانت حرب تحت غطاء الدول العربية مجتمعة وتحت غطاء القضية الفلسطينية. يعني كان فيها الجيش اللبناني، كان فيها الجيش السوري، كان فيها الجيش الأردني، الجيش العراقي، القوات أتت من السعودية، يعني كل هذه القوى شاركت في تلك الحرب. ومن شان هيك كانوا عم يحكوا عن سلم دائم في فلسطين. اليوم إذا بك توصل من اتفاقية الهدنة 49 لليوم 1926، هذا السلم الدائم تنقل من دولة إلى أخرى وهو اليوم مطروح في على الساحة اللبنانية. يعني هذا الاستحقاق لا يمكن للبنان أو لأي طرف آخر أن يهرب منه. وكل الأطراف اللي حكيت عنهم أنه عم يجربوا يعملوا تحالف أو جبهة، إذا فينا نسميها جبهة، ما بعتقد أنه بيقدروا يوصلوا لتكوين جبهة من هذا النوع. كلهم حتى إذا تجتمعوا على رفضين، إذا صار موقفهم متماهي مع موقف حزب الله، ولحد الآن لا يوجد تماهي في هذا الموقف يعني حزب الله بميل وهني بميل، لأنه في اختلافات كتير حتى بينهم وبين حزب الله. يعني في بعض الموقفية تقال لرفع العتب وحتى لا يقال أنهم مع هذه التسوية، ولكن بالعملية على الأرض إذا تحول الموضوع إلى إجراءات عملية على الأرض، يعني ما بعتقد كلهم بيمشوا بهذا الإطار. وبالتالي حجم التطورات اللي عم تصير بالمنطقة لا تأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الاعتراضات التي تحصل على هذا الاتفاق. الاعتراضات بنشوف نحن بالداخل اللبناني يمكن موجودة أو عم تتكون، بس بحجم الحدث اللي عم بيصير بالمنطقة وإعادة تكوين صورة الشرق الأوسط الجديد وخريطة الشرق الأوسط الجديد ليس لها قيمة.
2: بس احنا امام معضل يعني بالاخر استاذ نجم. اليوم حزب الله عم بيقول لك انا ما بدي طبق هذا الاتفاق وانا بدي طبق يلي بيصير بمذكره التفاهم الامريكيه الايرانيه، وبالتالي عم بيقول لك ما في فاصل بالمسار بين لبنان وايران وشوفوا شو بدك تعملوا.
3: يعني انا برايي بهذا الاطار يعني حزب الله يقارب الواقع، يعني يقارب واقعه هو. يعني حزب الله
2: بيحكي عن وضعه،
3: حزب الله ليس تنظيما مستقلا. يعني حزب الله بالبدايه وبالنهايه يخضع للتراتبيه العسكريه ضمن الحرس الثوري الإيراني ويخضع للقرار الإيراني. يعني حزب الله لا يملك في لبنان حرية اتخاذ قرار بنزع سلاحي. قرار نزع سلاح حزب الله موجود في إيران. ولذلك يمكن اعتبار أن ورقة التفاهم أو اتفاق الإطار الذي حصل في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هو الشق العملاني لما تم التوصل إليه بين أمريكا وإيران في سويسرا. يعني بورقة التفاهم التي عقدت في 16 حزيران بين أمريكا وإيران ترجمتها العملية، يعني كيف بدك تنفذها بلبنان، قد تكون هذه الترجمة بالاتفاق الذي حصل في واشنطن بين لبنان.
2: يعني إيران موافقة على نزع سلاح حزب الله.
3: يعني ما خلينا نرجع كمان للنص اللي صار بتفاهم إسلام
2: أباد
3: بين واشنطن وطهران. على ماذا ينص هذا الاتفاق؟ يعني فينا نقرأ نص كتار قريوا ورقة.
2: ما هو مشكلة لبنان
3: الاتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل، وجربوا كتار يفوتوا عليه ليفسروا من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية، يعني بشكل أنه إذا واحد كان قادر يفهم منه شيء لما بيقرأ التفصيلات
2: ببطل
3: يقدر يفهم شيء. يعني ما بعرف شو له علاقة بأساس هذا الموضوع. يعني باتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الحالية واحد الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية. يعني إيران تتعهد عن حزب الله إنهاء العمليات العسكرية. يعني شو إنهاء العمليات العسكرية؟ الفوري والدائم، مش هلأ وقف إطلاق نار. يعني هذا الأمر اللي صار ب 17 حزيران 2026، حتى أنه لم ينص على جدول زمن لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. يعني ليش هلأ عم يجوا يحملوا هاي المسؤولية للحكومة
2: اللبنانية؟ لا بس بيقولوا لك في بعض بيقول لك مبلغ خلال 60 يوم لازم القوات
3: 60 يوم مجال للمفاوضات بين واشنطن
2: مش لانسحاب القوات الإسرائيلية
3: وإيران لترتيب عمليات وقف إطلاق النار، وليس ولا ترتبط أصلا يعني حكوا عن انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، ما حكوا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. يعني وعكس ذلك، يعني بين 17 حزيران واليوم استمرت العمليات الإسرائيلية وحصل جدل،
2: هي بعدها مستمرة لليوم،
3: بعدها مستمرة، يعني ما وقفت للنار. يعني زين الشيء يعني بموضوع التفاهم بين واشنطن وإيران، تتعهدان بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة ضد الطرف الآخر، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته، ويؤكد الاتفاق على الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ماذا يعني هذا الكلام؟
2: إنه لا يا لا حرب،
3: ما بقى في دور لحزب الله. يعني شو نفع سلاح حزب الله إذا كان حزب الله بيعتبر إنه هيدا سلاحه ولا محاربة إسرائيل؟ والآن عم تجي إيران عم تقول له أنه خي بطل في حرب بينه وبين إسرائيل،
2: بطل في حرب بس ما قالت له سلم السلاح.
3: ما معنات الحكي أنه هذا السلاح لم يعد له لزوم؟ يعني منشان هيك فينا نقول أنه الاتفاق اللي صار بواشنطن بين لبنان وإسرائيل هو الشق العملي لترتيب عمليات نزع سلاح حزب الله. ولكن كمان بتفاهم إسلام أباد بين واشنطن وإيران، يعني عم نحكى عن تشكيل لجنة مراقبة لهذا التفاهم. من تضم هذه اللجنة؟ إيران، أمريكا، لبنان، وعضوين مراقبين باكستان وقطر. ما هي مهمة هذه اللجنة؟ مركز تنسيق لخفض التصعيد، تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان. شو بيعني هذا الكلام؟ يعني حزب الله لما عم برحب باتفاق اللي صار بواشنطن بسويسرا بين أمريكا وبين إيران، ما معناته عم بيوافق على إنهاء العمليات العسكرية، وبالتالي ليش بده يجي زايد هلأ على الحكومة اللبنانية إذا عملت اتفاق وقف إطلاق النار جديد أو جددت هذا الاتفاق مع
2: لأنه الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله. إذا لم ينزع سلاح حزب الله ما راح يكون في انسحاب إسرائيلي، وبيعتبروا إنه هذا انتقاص من السيادة اللبنانية.
3: مشان هيك هيدا الترجمة إذا بدك لروح التفاهم أو ورقة الاتفاق الإطاري اللي صار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، روح هذا الاتفاق انسحاب تزامن بين انسحاب الإسرائيلي من لبنان وتطبيق عملية نزع سلاح حزب الله. اليوم لما حزب الله يتمسك بسلاحه ويعلن أن الحكومة اللبنانية حكومة احتلال وحكومة وصاية، وأن الرئيس الجمهورية خائن وعميل، وأن رئيس مجلس الوزراء أيضا نواف سلام خائن وعميل، يكون عم يعطي الأسباب يعني الضرورية لإسرائيل لكي لا تنفذ هذا الانسحاب من لبنان.
2: طب إلى أي درجة راح تكون الحكومة اللبنانية قادرة بالفعل على التنفيذ؟ يعني اليوم نحن وضع اتفاق الإطار، اليوم أنت أمام معضلة التنفيذ، بدك تبلش تنفذ. عم بيحكي مين حكى عن منطقتين تجريبيتين، عم يحكي عن لجنة بتضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وكمان عم ينحكي عن أنه الدور الرقابي سيكون للجيش الأمريكي، هو بده يراقب إذا عم بيصير التنفيذ كما يجب. هل الدولة اللبنانية فعلا ستذهب إلى تنفيذ هذا الاتفاق، أم أنه لا رح نضل علقانين بقصة الفتنة والحوار ونمسك العصا من النص ومش عارفين شو بدنا نعمل؟
3: يعني على الدولة اللبنانية أن تذهب لتطبيق هذا الاتفاق أو هذا التفاهم بين اللي صار يعني بين لبنان وبين إسرائيل على الدرجة الأولى حول عملية المناطق التجريبية. يعني هذه العملية، يعني حتى هذه العملية إذا بدك مش موافق عليها حزب الله، ولكن لما السلطة اللبنانية بدها تجي تلتزم بهذا الاتفاق أو تمضي هذا الاتفاق بدها تكون كمان أخذ بعين الاعتبار كيف يمكنها أن تضع هذا الاتفاق موضع التطبيق. يعني لا يمكنها، اليوم عندنا تجربة اللي صارت بين 27 تشرين 2024، تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار اللي كانت مسؤولة عنه الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، حكومة حزب الله حكومة التيار الوطني
2: الاتفاق الحر، جابوا الرئيس نبيه بري،
3: اتفاق اللي عمله الرئيس نبيه بري واللي هو أسوأ من التفاهم يلي صار هلأ، يعني ما بعرف اليوم ليش عم ينتقدوا هذا الاتفاق. عم
2: يحكوا عن النار هداك بعدد الجهات الستة يلي بحق لها تحمل السلاح بلبنان،
3: ما هو في مسار واحد يعني لهول الاتفاقات، يعني كلهم بكملوا بعضهم، ما في اتفاق عم يجي يلغي الاتفاق يلي صار قبله، يعني في اتفاق عم يجي يكمل الاتفاق اللي صار قبلي مثل 1701 كيف اجا يكمل 1559 ويحكي عن استعادة السيادة اللبنانية على كامل أراضي لبنان وعن تعزيز دور الجيش في الجنوب وتعزيز القوات الدولية في الجنوب وعن نزع سلاح حزب الله بشكل واضح. اليوم هذا الاتفاق كمان عم يجي يطبق الشيء اللي انحكى باتفاق 27 تشرين الثاني. اتفاق 27 تشرين الثاني كمان انحكى فيه عن اتفاق غير معلن يسمح لإسرائيل بأن تتولى عملية مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق وأن يكون لديها القدرة على الرد على أي تهديد يمكن أن تتعرض له. اليوم بهذا الاتفاق يعني الشيء ذاته عم يتطبق بالشيء اللي صار بهذيك المرحلة، وبالتالي ما بعرف ليش الرئيس نبيه بري عم بيعارض هذا الاتفاق وبعد أنه هو اللي عمل هداك الاتفاق واللي كان الأخ الأكبر اللي كان حزب الله
2: بركي
3: كان
2: بركي لأنه يعني أنه حزب الله وحلفائه لازمين يكونوا وراء كل الاتفاقات، لأنه اتفاق الحدود البحرية عملوا حزب الله وحلفائه بينوا الرئيس نبيه بري، وهذا الاتفاق يمكن يكون بدهم أنه هن يكونوا عربي الاتفاق، مش حدا تاني بلبنان يكون عرب الاتفاق مع إسرائيل.
3: نتيجة بغض النظر عن من يكون عرب الاتفاق، يعني بالنتيجة في شيء لازم يتطبق من خلال هذا الاتفاق، يعني سواء كان يعني حزب الله بيوافق على هذا الاتفاق إذا كان نتيجة تفاهم أمريكي إيراني ولا يوافق عليه
2: طبعًا.
3: إذا كان نتيجة توافق
2: لبناني
3: أمريكي إسرائيلي إنه لا، يعني اليوم الحزب إذا بدك عم بيعبر عن هذا الرفض لأنه عم يرفض بعضه نتيجة الحرب يلي شن ب 7-8 تشرين الأول 2023 وكانت كارثة عليه وعلى الحزب، واليوم يرفض أن يتحمل أو أن يعترف بنتيجة هذه الهزائم التي تعرض لها. بالتالي هذا المسار يلي ماشي فيه الحزب من هذيك المرحلة لليوم حطه قدام مواجهة أمر واقع، يعني اليوم الحزب أنا برأيي عم بيحسب حسابات الربح والخسارة في حال استمر في المعارضة، معارضة موضوع تسليم سلاحي أو نزع سلاحي أو التخلي عن هذا السلاح، وفي حال وافق على هذا المسار اللي ماشي فيه اليوم الحزب بشكل ما يعني معين إذا فينا نعمل مقارنة يواجه ما واجهته القوات اللبنانية سنة 1990، يعني القوات اللبنانية وقتها كانت قدام يعني مفارق التشابه وفارق المرحلة السياسية بين أن تسلم سلاحها وأن تواجه السلطة الوصاية السورية اللي جاي كانت لتطبق اتفاق الطائف واللي طبقت هذا الاتفاق اللي بعدنا اليوم عم ندفع ثمن تطبيقه الملتوي، يعني طبقت نزع السلاح وحل الميليشيات على القوات اللبنانية وأطراف أخرى جانبيا وتركت سلاح حزب الله، يعني اليوم عم ترجع تجي الحزب عم بيواجه شيء اللي كان لازم يواجهه إذا بدك سنة 90 بقرار اتفاق الطائف يلي بنص على نزع سلاح الحزب بغض النظر عن كل القرارات الدولية وكل اتفاقات اللي اجت بعد 1990 وبعد 2005 وطالبت الحزب بنزع هذا السلاح. اليوم الحزب أمام مواجهة هذا الواقع، أنا برأيي يمكن أن يتغطى بالقرار الإيراني إذا استمرت المفاوضات بين واشنطن وبين إيران حول اتفاق الكبير اللي حاسب يكون موضوع سلاح حزب الله وحزب الله ككل هو جزء من هذه التسوية بين أمريكا وبين إيران.
2: بس هل هذه التسوية إذا أتت تحفظ دور لحزب الله ولا لا؟
3: لا، دور لحزب الله بشو بدها تحفظه يعني أول شيء
2: دور يبقى دور لأنه اليوم كل الكلام يلي عم يحكي حزب الله وحلفاء حزب الله بيقولوا أنه بالتفاهم هني كان بيقولوا بس أنا ما قريت ولا نص أنه بالتفاهم الأمريكي الإيراني إسرائيل لازم تنسحب خلال 60 يوم بشكل كامل وبس وخلص بيرجعوا العالم وبصير إعادة الأمر وحزب الله بيضل مثل ما هو. هذا عم بيقولوا متفقين عليه
3: إنهاء حالة الحرب، إن عم يحكي هذا ما عم يحكي عن
2: بس بطل يقوس يعني بس بضل سلاحه معه،
3: شو بدي يعمل فيه سلاحي ما بستعمله ضد القوات اللبنانية بالداخل أو ضد الدولة مثلا، ولولا قادر يواجه بالداخل يعني هذا السلاح يلي عم يستعمله حزب الله أو اللي استعمله من سنة 1990 لليوم إذا كان أعطاه بعد الغطاء في الحرب التي يخوضها ضد إسرائيل أو اللي خاضها بسوريا يعني واللي خاضها حتى ب 8 أيار 2008 بداخل بيروت وبالجبل وبالشويفات وبعلي وبمناطق الدرزية، هذا السلاح إذا بيستعمله ضد الدولة اللبنانية يسقط فورا. مشان هيك هو يتهيب هذه المواجهة وبيجرب يهول على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة وعلى الرئيس جوزيف عون بأنه لا لا ما تجربوا تحولوا الجيش. يعني أكتر شيء عم يجربوا هن يلعبوا بموضوع الجيش، عم بيقولوا إذا الجيش إذا جوزيف عون أو إذا الحكومة زجت هذا الجيش في موضوع نزع سلاح حزب الله الجيش ينقسم وتحصل حرب أهلية. مهن بمجرد ما يهددوا بهذا الأمر، مهن دجا هددوا أنه نحن إذا بتحاولوا تزجوا الجيش رح نقسم الجيش. يعني اللعبة عند حزب الله ويتهم الآخرين بهذه اللعبة. ولكن لأنه الوضع هيك هون صارت المسألة تتعلق بمين بخاف قبل التاني. يعني هل حزب الله لازم يخوف الحكومة والسلطة أو الحكومة لازم ترجع كمان تخوف حزب الله؟
2: طيب شو بده يعني كيف الحل بيشوفوا حزب الله وحلفائه؟ أنه هن بدهم أنه لبنان يكون مربوط بإيران باعتقادهم أنه إيران بما تملك من قوة وعسكرية قادرة تفرض على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل الحل اللي بده إياه بلبنان. وفي قناعة في قناعة أستاذ نجم الهاشم أنه إيران قادرة تفرض أنه إسرائيل تنسحب من دون أقايد أو شرط من جنوب لبنان خلال أيام. يعني هذه قناعة موجودة.
3: يعني لما بنسمع التحليلات أو المواقف يلي بتصدر عن حزب الله أو عن المسؤولين الموجودين بإيران، من تبقى من مسؤولين في إيران أو من تبقى من مسؤولين من حزب الله في لبنان، بتعتقد أنه إيران كانت عم تقصف هي واشنطن ومحاصرة ميناء بنيويورك وأنه هي عم تفرض شروط على الولايات المتحدة الأمريكية. بالواقع هو عكس ذلك. يعني إيران إجت أخذت شو طلع لها من هذا الاتفاق؟ يعني إيران الأمريكان يعني أول شيء تخلت عن البرنامج النووي، عم تحاول تجرب تعمل مثل ما عم يعمل حزب الله هون بلبنان، ونأخذ اتفاق وقف إطلاق النار ويستمر النظام في إيران ويستمر بالعمل كما كان يعمل في السابق. ولكن عمليا إذا بتقرأ كمان بنود الاتفاق 14 اللي هن كمان مثل بنود الاتفاق الإطار مع لبنان وإسرائيل 14 بند، يعني أمريكا ما عم تعطي شيء من كيس أمريكا لإيران. يعني أمريكا عم تجرب تبيع إيران من مال إيران. يعني هذا الأموال المحتجزة لإيران عم تجرب ترجع تعطيهم هون مقابل أن إيران تتخلى عن برنامج النووي وتتخلى عن سياستها وتتخلى عن تصدير الثورة وتتخلى عن دعم الأزرع. يعني أنا برأيي ما كل شيء اللي نعمل بباكستان أو نعمل بالدوحة أو نعمل بسويسرا هو اللي ظاهر اليوم. عم نحكى عن بنود سرية بالاتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل. بدك تشوف يعني شو لازم ينحكى بعدين عن بنود سرية بين واشنطن وبين إيران. يعني
2: بس ليش إيران عم تقولون اليوم لحزب الله أنه أنا قادر أجيب لكم اللي بدكم إياه، قادر أسحب لكم إسرائيل وقادرة أنه وقف لكم الحرب وقادرة أنه أفرض شروطكم على إسرائيل؟ هذا عم تقولون إياه إيران، بس لليوم ما شفنا يعني.
3: يعني أنا برأيي إذا كانت هيك إيران وإذا حزب الله عم بيصدق، هو ما بيقدر ما يصدق. يعني
2: بصدق.
3: هو مش إنه بيصدق الله ما بيصدق. يعني حزب الله صنيعة إيران، ما عنده خيار. يعني القرار بإيران، يعني لا عكس كل ما يقال عن أن القرار في لبنان. يعني حتى أيام السيد حسن نصر الله لم يكن القرار بيد حسن نصر الله أو بيد حزب الله. يعني ما تقرره إيران يطبق في لبنان على حزب الله. وبالتالي موضوع نزع السلاح يعني قراره بإيران. حزب الله إذا قررت إيران ما بيقدر يقول لا، ولو وحده ما بيقدر يقول لا لأنه مش عنده العملية. يعني وبالتالي لأن تكوينه تكوين عسكري، حزب الله يعتبر أنه إذا تخلى عن هذا السلاح تغلى عن مصدر القوة، وإيران تكون تخلت عنه. يعني اليوم بالاتفاق اللي صار بين إيران وبين أمريكا في شبه تخلي يعني حتى عن أزرع إيراني. يعني شوف صار من يومين بالعراق، أو شو صار يعني شوين اليمن والحوثيين. يعني كان باقي ما تبقى من حزب الله. يعني حزب الله إذا ضل ماشي بموضوع السردية الإيرانية يعني بيكون عم بيعرض هذا التفاهم يلي صار للتعطيل، وبيكون عم بيؤدي عمليا إلى استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية على حزب الله. وبالتالي يكون حزب عم يشتغل ضد مصلحته. ليش الحزب كان راكد بإيديه وبإجريه يعني هو وإيران للتوصل إلى وقف إطلاق النار، يعني بعد احتلال إسرائيل لتلت قلعة شقيف أرنون ولتلت علي الطاهر والتفجير اللي صار بمجد الزون والمواقع العسكرية الأساسية التي كانت تشكل عصب قوة حزب الله، واللي كان بنية من 20 سنة لليوم لحتى يقدر يعمل خط دفاع ضد أي تقدم إسرائيل أو اللي ما كان هو يسميه الاجتياح الذي سيقوم به نحو الجليل. يعني لما صارت عملية طوفان الأقصى يعني كان حزب الله كمان بهذا الجو أنه ممكن فوت على الجليل. والتمرينات صح. اللي عملها حزب الله اللي كانت أول مرة معلنة بأيار 2000 22 بمنطقة عرمتا هي كانت تحت عنوان سنعبر، يعني اليوم العبور صار بالاتجاه المعاكس. اليوم حزب الله عم يحكي عن انسحاب إسرائيلي، من كان السبب في هذا الاجتياح الإسرائيلي الجديد؟ يعني حتى بعد اتفاق وقف اطلاق النار استاذ بسام 27 تشرين سحبت إسرائيل وبقيت بخمس نقاط أو ست نقاط. اليوم هل كان حزب الله مضطرا أن يعارض الدولة اللبنانية ويتمسك بسلاحه ويرجع باثنين أدار يقوس على إسرائيل ست صواريخ، معتبر أنه إسرائيل يمكن ما ترد على هاي العملية، حتى أنه هي دعما لاغتيال انتقاما لاغتيال السيد علي الخامنئي؟ رجعت فاتت إسرائيل، واليوم هناك شروط جديدة للعبة العسكرية وللعبة السياسية. يعني ما كان حاصلا بين 8 تشرين الأول 2023 و 27 تشرين الثاني 2024 لم يعد موجودا على الأرض، يعني تغير الواقع العسكري بشكل كامل والواقع السياسي بشكل كامل. يعني بخلال هذيك المرحلة إذا بتذكر ما صارت في حرب مباشرة بين أمريكا وإسرائيل على إيران، الحرب اللي صارت الأولى 12 يوم صارت بحزيران 2025،
2: كان فيها إسرائيلي لحاله،
3: كانت إسرائيل وكانت أمريكا وقتها، ولكن كانت حرب محدودة. هلأ رجعوا عملوا هالحرب الثانية ضد إيران يلي إذا بدك دمرت إيران وجعلت إيران تستسلم بمعنى ما. يعني اليوم من يقود إيران؟ من هي السلطة الموجودة في إيران؟
2: يعني اليوم كلهم يحكوا عن المرشد.
3: وين المرشد؟ حدا شايفه مثلا للمرشد؟ كيف يؤخذ القرار بإيران؟ بين قاليباف وبين وزير الخارجية وبين الرئيس الإيراني، لمن الكلمة الفصل في إيران؟ وبين الحرس الثوري، يعني حتى لما انعمل هذا الاتفاق صار في معارضة معلنة من الحرس الثوري، ورجع صار يمكن ترتيب لبعض الأمور. اليوم النظام الإيراني مثل حزب الله بلبنان ولكن على شكل أكبر كمان، هل يريد أن يرتب وضعه لكي يستمر في استلام السلطة في إيران، لكي يستمر هذا النظام ولكن بطريقة مختلفة عما كان عليه في السابق؟ وبالتالي من أي وجه ستطل به إيران؟ من يقود إيران؟ اليوم بفنزويلا أخذوا هوغو تشافيز، طلعت نائبة الرئيس واستلمت السلطة بفنزويلا. اليوم بإيران من يستلم السلطة؟
2: طب ما بإيران مات المرشد، إجا مرشد جديد،
3: بس وين؟ يعني في عملية عم بتصير على الأرض لا علاقة للمرشد بها. يعني هل هو عم بيروح على المفاوضات؟ هناك في تواصل مباشر؟ يعني الاغتيالات اللي صارت ما خلت وزير دفاع، ما خلت مسؤول مخابرات، ما خلت قالي عسكريين، وحتى القالي السياسيين علي لاريجاني اللي كان معتبر هو الرجل الثاني بعد المرشد كمان اغتيل، يعني كانوا تركينه لمرحلة معينة يمكن ما صار في اتفاق معه ورجعوا اغتلوه. الآن يعني هالقيادات اللي كلها بعدها موجودين، يعني إسرائيل موجودة هلأ أو عم تفاوض مع الأمريكان، يمكن الأمريكان والإسرائيلي تركينا لأنه بدهم حدا بالنتيجة يفاوضوا معه، بدهم حدا يرجع يمضي على اتفاق معين، يعني مثل ما صار هلأ
2: للاتفاق. فإذا شو الحل يعني اللي عم بتفتش عليه إيران وحزب الله بلبنان؟
3: أنا برأي إيران وحزب الله عم بيجربوا كمان يأخروا يعني الاستحقاق اللي عم بيصير، بس بالنتيجة رح يوصل لقدام حائط مسدود، ويكون بالتالي على إيران أن تخضع للمشيئة الأمريكية، ويكون بالتالي على حزب الله أن يخضع للمشيئة الإيرانية الخاضعة للمشيئة الأمريكية، وأن يتخلى عن سلاحه بشكل كامل، لأنه لم يعد هناك دور إذا بدك لهذا السلاح. وإلا إذا استمرت العملية العسكرية هلأ على بجنوب، يعني هلا العمليه العسكريه مثلا وين وقفه؟ طلت علي الطاهر، يعني المناطق اللي باقيه تحت سيطره الحزب، يعني بين منطقه ليطاني شمال ليطاني وبين منطقه نهر الزهراني، المنطقه اللي استولت عليها الاسرائيليين يعني بين تلت ارنون وتلت علي الطاهر، ما هي كانت مذكوره باتفاق وقف اطلاق النار اللي صار ب 27 تشرين الثاني؟ اذا بتذكر كان نهر الليطاني بيمرق هيك، وكان في خريطه بالخريطه منطقه صحيح شمال النهر، وصاروا يقولوا ليش هاي المنطقه، ليش هاي المنطقه شملت بالاتفاق، وكان واضح انه هاي المنطقه لانه قريب كتير على الحدود مع اسرائيل، يعني مسافه النهر على الحدود الاسرائيليه بين 4 و5 كيلومتر، كان مطلوب يتتاخذ هذه الزاويه من هناك اللي بتشمل هاي المنطقه اللي احتلتها اسرائيل هلا، لانه بتصير المسافه 10 كيلومتر. هوت ليل كانوا حاكمين بالوضع العسكري لإطلاق المسيرات والصواريخ المضادة للدروع داخل إسرائيل. اليوم المنطقة يلي باقية بمنطقة إقليم التفاح ومنطقة المثلث يلي كان حزب الله عم يعمل فيه كما يقال اليوم أنه بعد فيه قاعدة عماد 4 يلي كان مصورة وكيف الرجمات تمرق فيها تحت الأرض، يعني هو مثلث عرمت
2: الريحان، يعني
3: الريحان وتلال العيشية، يعني بين إقليم التفاح وبين جزين وبين منطقة الزهراني، وبالتالي في منطقة تانية هي منطقة إقليم التفاح يلي هي إذا بدك لرمزيتها هي المنطقة الأخيرة يلي بقي حزب الله متحصن فيها خلال الحرب بينه وبين حركة أمل سنة 1987. متذكر وقتها حركة أمل أخذت المبادرة على الأرض في الجنوب، الرئيس نبيه بري كان بعده بكل قوته وقت اللي طلع وحكي عن هذه التنظيم حزب الله الذي قتل من قادة المقاومة
2: حركة أمل إسرائيل.
3: أكثر مما قتلت إسرائيل. حزب الله كان محاصرا في إقليم التفاح، من كان يقود العملية العسكرية الأخيرة في إقليم التفاح السيد علي حسن نصر الله مع علي الكركي اللي قتل معه بعملية الاغتيال بالضاحي الجنوبي، بقيوا 8 أشهر محاصرين هناك. ويقال وقتها أن دعما أتى إلى إقليم التفاح من منطقة البقاع الغربي ومر عبر المنطقة
2: عبر طريق التي
3: التي تسيطر عليها قوات إسرائيل وقوات جيش لبنان الجنوبي، واستطاع الحزب
2: يمكن وقتها سماها حرب البغال لأنه نقلوا بوقت الذخائر والمعدات العسكرية من البقاع الغربي حملون على البغال وجابون على إقليم التفاح، عبروا بوقتها من منطقة فرحوني باتجاه
3: مشان هيك وقت الحزب أرجع أخذ المبادرة وسيطر على الأرض بجنوب ودخل إلى الضاحية الجنوبية. التدخل السوري وقتها وغازي كنعان بالضاحية الجنوبية هو اللي منع حزب الله من أن يحتل، يعني كان باقي منطقة شيح مع حركة أمل. اليوم حزب الله يواجه ما واجهه سنة 1987 بأن يكون محاصرا أيضا في إقليم التفاح، يعني بغض النظر عن وجوده بالضاحية الجنوبية أو ببعلبك الهرمي. اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية اللي عم تصير بالتزامن يعني بين هاي المنطقة، يعني منطقة إقليم التفاح وجنوب نهر الزهراني أو ما بين نهر الزهراني ونهر الأولي تحصل بالتزامن مع عمليات عسكرية في البقاع الغربي، يعني هناك امتداد لحزب الله في عدد من قرى البقاع الغربي. في حال حسمت إسرائيل هذا الأمر بالبقاع الغربي وحسمت الأمر جنوب الزهراني ينتفي أي وجود شيعي إذا ما قلنا مدني عسكري مبدئيا جنوب منطقة الزهراني وجنوب نهر الليطاني وجنوب خط المصنع، يعني طريق قشطورة المصنع سوريا، يعني بيبقى وين في وجود لحزب الله بالضاحية الجنوبية وبمنطقة بعلبك الهرمل. هذا الوجود يعني إذا بقي هناك بماذا يؤثر على إسرائيل إذا لم يعد قادرا على الدخول إلى الجنوب اللبناني؟ يعني هون إذا بدك تعتبر أن الاتفاق الإطاري اللي صار بين لبنان وبأسر هذا ما بدي أفترض أنا ما تطبق هلأ، يعني راح يتطبق إذا استمرت العمليات العسكرية بعد ما تكون إسرائيل قد نظفت منطقة جنوب نهر الزهراني بشكل كامل، يعني ساعتها بيقدر الجيش يفوت يمسك هذيك المنطقة من بعد بده موافقة حزب الله ليفوت. يعني امبارح رئيس بلدية فرون يعني عم يتصرف كأنه هو رئيس جمهورية فرون، يعني بيطلع إنه الجيش اللبناني ما بيقدر يفوت على الضيعة، إنه في استسهال إذا بدك للخطاب بالخطاب السياسي لتخوين السلطة اللبنانية من رئاسة الجمهورية وصولا إلى سائر مجلس الوزراء.
2: بس هذا لأنه هذا الاتفاق لم يأتي عن طريق إيران، يعني بكرة إذا إجا اتفاق عن طريق إيران بيقول إنه لازم حزب الله والإسرائيلي يقعدوا على زيت الطاولة بيقعدوا، ما عنده مشكلة
3: إيران وأمريكا ما قعدوا على زيت الطاولة
2: مبارا،
3: وليش عنده مشكلة؟
2: عندهم مشكلة هي بمن وصل إلى الاتفاق، مين عمل الاتفاق؟
3: بني مشان هيك أنه معتبرين أنه هللوا وقت اللي عملت إيران بنيسان، حتى لما عملوا الاتفاق بـ8 نيسان الماضي وحصلت العملية.
2: هي المشكلة مش بمضمون الاتفاق، أنا برأيي هي المشكلة بمن توصل
3: بمن يتوصل إلى هذا الاتفاق. بالنتيجة النتيجة راح تصير هي ذاتها، يعني هذا الاتفاق اللي العمل هلا بين لبنان وبين إسرائيل ما هو إذا بدك ترجمته العملية بالاتفاق اللي صاير، يعني كيف يستكمل تنفيذ الاتفاق بين إيران وبين أمريكا، يستكمل تطبيق الاتفاق بين لبنان وبين
2: بس إسرائيل. إيران كانت هددت إنه أنا إذا ما بيصير مثل ما بدي بلبنان رح وقف المفاوضات مع
3: هلا إيران قدرة توقف المفاوضات
2: هيك قالوا هني أستاذ نجم
3: الضغط
2: هيك قالوا كمان إذا بدنا إذا اضطرينا نرجع الحرب نرجع الحرب، انه كله كرمال جنوب لبنان وكرمال لبنان. هذا اللي قالوا
3: حكي شيء والتنفيذ العملي شيء تاني. انا برايي ايران كانت راكضة بايديها وباجريها كمان لتوصل لهذا الاتفاق، يعني كانه كمان هي بدها طوق نجاة، يعني كيف طوق النجاة يلي بدها ترمي، يعني جرب تكون هيداك الاتفاق لانقاذ حزب الله في في في لبنان، ولكن الطريق مسكر، يعني كان بالنسبه لايران وان كان بالنسبه لحزب الله، يعني ما في حلول وسط اليوم، يعني الحلول الجذريه هي التي تنتظر ايران، النظام في ايران والتي تنتظر حزب الله في لبنان، ولا يمكن العوده الى الوراء.
2: بس كمان الايراني عم بيقول اليوم وهذا امر عم بيصدقوا بلبنان انه انا كنت رح اجيب لكم كل هاي المطالب اللي عم بتطالبوا فيها، ليكوا الدولة شو راح تعملت؟ راح تعملت هذا الاتفاق مع الإسرائيلية، تصفي بقى هي تتحمل مسؤولية، انا ما بقى لي علاقة.
3: كيف ما قال علاقة؟
2: ايه انه انا ما ما بقى بدي احقق لكم المطالب، ما زال الدولة هي تعهرت تحقق لكم المطالب، خلي الدولة اللبنانية تحقق.
3: هدف ايران بالنتيجة لحتى تضل قادرة هي مسيطرة على الساحة الشيعية بلبنان، وتضل قرار حزب الله تابع لايران، وتضل انه معتبره هيدي الشارع الشيعي، حتى ما يصير في اذا بدك انتفاضة ضد حزب الله، او حتى ما يصير البيئة الشيعية تيجي بكرة تحمل حزب الله مسؤولية السياسة الانتحارية يلي مشي فيها ويلي بعده مستمر فيها الشيخ نعيم قاسم ومعظم قيادات حزب الله. يعني اليوم نتيجة الحرب بين لازم يتحملها، لازم تحملها الدولة اللبنانية ولا حزب الله؟
2: حزب الله تحمل مسؤولية الحرب للدولة اللبنانية. هي عم بيصير
3: الحزب عم بجرب
2: الحزب عم بيحمل،
3: مش عم بيحمل مسؤولية الحرب، عم بيحمل مسؤولية نتائج الحرب للدولة
2: كل شيء
3: اللبنانية.
2: حتى والحرب هو بيقول لك لو في دولة ما كنا وصلنا للحرب،
3: ما هو اللي افتعل المشكلة. ما كان قبل 28 الأول 2023 ما كانوا الإسرائيليين سحبوا
2: في 2000، كانت جاي عليه هيك بيقول لك
3: بكرة كمان بيقول لك من سنة 48 الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، وأنه أنتوا جيتوا عملتوا الاتفاق الدولي اللبناني، جيت عملت اتفاقية القاهرة واتفاقية القاهرة يلي هي فلتت الوضع بجنوب، يعني كأنه الدولة اللبنانية بسنة 69 هي راحت تعمل اتفاق القاهرة مش تحت ضغط المنظمات الفلسطينية والشارع يلي كان مؤيد للمنظمات الفلسطينية، وبالتالي هيدا الشارع هو
2: يعني
3: زيته
2: اللي بعده اليوم عم يحكي تلم الوضع يمكن بوقتها كمان.
3: اليوم لما بتسمع الجملات عم يحكي بالعودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1948-49 من أسقط هداك الاتفاقية؟ اتفاقية القاهرة أبو عمار واللي كان مع الحركة الوطنية ومع الشارع الإسلامي، حركة أمل، يعني الإمام موسى الصدر برجع بترجع طول للتاريخ لتعطي شواهد، كان عكس هذا المسار يلي ماشي فيه اليوم حزب الله والبيئة الشيعية بشكل كامل، مع أنه كان يمثل البيئة الشيعية بامتياز، والإمام موسى الصدري باختفائه بليبيا دفع ثمن تأييده لانتشار الجيش في الجنوب اللبناني سنة 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي لتطبيق القرار 425 وإرسال الجيش إلى الجنوب، وكان لما راح على ليبيا كان منسق الموضوع مع الرئيس الياس سركيس، وكان عقد اجتماعات مع قيادات مسيحية حول هذا الموضوع، وعندما ذهب إلى ليبيا أخفي في ليبيا ولم يعد له أثر، لأنه كان يطالب بانتشار الجيش في الجنوب، ولأن السلاح الفلسطيني كان هو الحاكم في المنطقة، ولأن البيئة الشيعية بهذه المرحلة، يعني ما بعرف ليش وقت حملوا الفلسطينية مسؤولية ردود الفعل الإسرائيلية، أنه نحن عم نتحمل نتيجة الفوضى المسلحة الفلسطينية، اليوم البيئة الشيعية تتحمل نتيجة، يا ريت يعني اليوم لا يقارن ما حصل مع أيام الثورة الفلسطينية والانتشار المسلح الفلسطيني في الجنوب، حتى بالاجتياح الإسرائيلي اللي صار سنة 82 لا يقارن بحجم العمليات الإسرائيلية أو بحجم التدمير الذي حمله حزب الله اليوم وإيران للشارع الشيعي وللبيئة الشيعية بالحرب اللي عمرها سنتين.
2: بس أستاذ نجم برجع بعد لك، في اليوم قناعة عند أبناء الطائفة الشيعية أنه لو استمرينا بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كان الجنوب اليوم محرر، وكانوا الأسرة طلعوا، وكانت هلأ عم نحضر لنبلش بعملية إعادة الأعمار.
3: هذا الخطاب اللي عم بيقوله حزب الله
2: يعني. الناس إنه يا أخي طولوا بالكم، كيف كانت بتصير هاي القصة؟
3: ما بتصير هذا الكلام يلي عم بيخاطب فيه حزب الله البيئة الشيعية لحتى يشيل المسؤولية عن ظهره. يعني شو بدك يقلن اليوم؟ بدك يقلن نعيم قاسم أنا بتحمل المسؤولية؟ بيطلع نعيم قاسم شيخ نعيم قاسم بيقول لك نحن لسنا قادرين على مواجهة إسرائيل وقدرات إسرائيل كتير كبيرة
2: بالعسكر
3: ونحن نعتمد على قوة الإيمان والحضور. أي إيمان وأي حضور أي إيمان؟ اليوم بالإيمان أنت بتروح بتربح الحرب، في موازين عسكرية على الأرض. يعني حزب الله بهذا الخطاب يذهب إلى خسارات جديدة وإلى انكسارات جديدة وإلى هزائم جديدة، يعني حتى المناطق اللي بعده برضو عنده تواجد عسكري فيها يمكن جنوب نهر الزهراني، بتصور إذا بقي معارضا لعملية استلام أو تسلم الدولة اللبنانية لمسار الأمور ولتطبيق التفاهم اللي صار مع بواشنطن سيدفع الثمن أكثر من ذلك، وربما يكون هذا هدف إسرائيل.
2: بس بارو عم بقول حزب الله أنه أنا اليوم عم بستعيد قوتي، عم برجع أبني نفسي، بارو عم بقول أنا يعني كل هيدي بدي حرر الأرض بالقوة، حتى بعده عم بيقول أنا سأحرر فلسطين وإسرائيل إلى زوال.
3: يوم بعد عم نسمع هالكلام من 2 أدار وبالجاي أو من 27 تشرين الثاني لحد هلا ما عاد حكي عن فلسطين.
2: بلا بلا في مثلا شفت مقابلة للنائب إيهاب حميدي عم بيقول إنه نحن اليوم معركة إزالة إسرائيل من الوجود مستمرة.
3: هذا الخطاب انتهى يعني عندك بين 27 تشرين الثاني 2024 وبين 2 أدار 2026 كان الحزب عم بيقول إنه نحن 15 شهر ما ردينا. وكان يطلع شيخنا عم قاسم يقول نحن استعدنا البنية العسكرية واستعدنا الهيكلية وعدنا ترميم كل القوة العسكرية طبعنا. وبالتالي رجع استهلكها خلال شهر واحد يعني بيّن انه ما عنده شيء ما عنده شيء يعني الإيطاليا اللي عم بيصير بجنوبه إيطال انتحار يعني ما في مواجهة عسكرية اليوم. كل العناصر الذين يرسلهم حزب الله إلى الجنوب ويزج بهم في المعركة هني عناصر بيروحوا ما بيرجعوا يعني. وبالتالي منشان هيك منشوف حجم عدد القتلى والخسائر اللي عم يدفعها الحزب بالجنوب. ما في مواجهة مباشرة صارت مع الإسرائيليين يعني بصير واحد عنصر من الحزب بتسلل لمطرح وبيعمل عملية فردية بتقوم لقيمة انه هيدا اللي صار وشوفوا شو عم نعمل بالعدو الإسرائيلي. بعدين كل القتلى يلي راحوا من الحزب انه ما حدا رجع بعده عم ما بطل يقولوا عن طريق القدس يعني بطل عم يطلع عمليات بيانات نعي يعني ما في حدا يعني امبارح بياطر يمكن شايعين 60 قتيل من الحزب بتشييع جمعي واحد يعني حجم الخسائر اللي دفع الحزب حجم مهول يعني. وبالتالي بعده هلا عم يحكي عن المفقودين يعني وين المفقودين كيف بدك الحزب بهذا الوضع يطلع يواجه البيئة الشيعية كم هو عدد القتلى من الحزب. طلع الحزب قال يعني بتسمع اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أهالي يعني البيئة الشيعية تطلع تتحدث عن الخسائر ابن عمي وخي وجوزي وبنتي وبن اختي وبيطلعوا بيحطوا لك فيديوهات عن التمسك بالشهادة والإرسال إنه هودي السعداء يلي عم بروحوا ولكن بالنتيجة في خسارة هائلة على الحزب يعني هناك مقاتلين عمرهم 60 سنة و70 سنة وهناك مقاتلين عمرهم 16 و17 سنة يعني هذا الأمر على ماذا يدل؟ يدل على أن الحزب فقد البنية العسكرية الأساسية له ويقاتل بمن توفر له من مقاتلين ببعثهم على الضياع بموتوا بس تيقول تيعمل عملية قتال تأخيري متكلا على أن يأتي إطفاق في إطلاق النار من جهة ما مثل ما صار ب 27 تشرين تاني لأنه ب 27 تشرين تاني 2024 كان كمان بده الحزب وقف إطلاق النار لحتى يحد من عملية الخسائر اللي كان عم يتعرض لها لأنه الإسرائيلي كانوا عم يستهدفوه بشكل مباشر وكانوا كشفين كل السيستم اللي عم يتحرك عليه الحزب يعني من تفجيرات البيجر لاغتيال السيد حسن نصر الله لاغتيال السيد هاشم صفي الدين لاغتيال معظم قيادات الحزب اليوم وين قوات الرضوان يعني عم تحكي لي عن قوات الرضوان قبل 2023 اليوم وين وين المجموعات القتالية اللي عم تتحرك من الحزب يعني حتى بموضوع الدرونات اللي بيعتبروا انه الحزب حقق فيها انجاز يعني تروح على الفايبر اوبتيك وبتروح وبتضرب ما هيدا دليل كمان عجز عند الحزب وين الصواريخ يلي بنى الحزب استراتيجيته الكاملة عليها يعني كان يحكي عن صواريخ تصل إلى إيلات وتصل إلى حيفا وتصل إلى تل أبيب اليوم صاروخ ما عم يقدر يقطع على شريط الحدود يعني عم يقصف المواقع الإسرائيلية داخل لبنان عم ينزل الصواريخ بالرميش وبعين إبل وبضيع بالمواقع الإسرائيلية داخل ضيع اللبنانية يعني
2: أنا بدي أشكرك أستاذ نجم الهاشم أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر وإن شاء الله كمان نرجع نشوفك ب إطلالات أخرى.
3: أنا كمان بشكرك وبشكرك.
2: أهلا وسهلا. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
0: حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: العبودية ليست دائما حالة مفروضة من سيد على عبد، ولا هي دائما حالة قصرية ترتبط بتهويل أو بابتزاز. إنها كثيرا ما تكون حالة إرادية لدى من يستمرئ كونه عبدا لمصلحة أو لعقيدة ماضوية أو لمنصب أو لمكسب، وتاليا لا تهمه كرامة شخص أو جماعة. يقول المتنبي في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد: العبد ليس لحر صالح بأخ ولو أنه في ثياب الحر مولود. نقول ذلك لنلفت إلى أن حزب الله في انسحاقه المطلق أمام إيران وفي رهن وزناته كلها لمصلحة ملال طهران يخطئ كثيرا في الحساب وفي القراءة. صحيح أن إيران ومن خلال الحرس الثوري كان لها الفضل الأول في نشوء الحزب، ولكن ذلك لا يعطي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صقا بملكية الحزب أو وكالة للتصرف به من دون أن يكون له رأي، لا سيما على خلفية استغلال ما يعتبر مقدسات ومحرمات. أجل، حزب الله يتصرف اليوم وللأسف كعبد لإيران، وينفذ ما تريده من دون أخذ ورد وعلى عمياني، وهذا جزء من المشكلة الكأداء التي بدأت تنعكس سلبا وعميقا على الحزب وصدقيته أقله لدى بيئته. لن نراهن على عودة حزب الله إلى لبنانيته، بل أقله على العودة إلى لغة العقل والمنطق، لأن ما يقترف بتوجيهات إيرانية مباشرة وبقيادة لصيقة من الحرس الثوري بلغ حد الفظائع وسط حالة مرضية من الإنكار والمكابرة. فإلى الولاء الأعمى لولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية، بدأنا نشك في خضوع حزب الله لمتلازمة ستوكهولم بسبب ما نشهد من حالة لا إرادية كما يبدو تدفع الحزب إلى تطوير نفسه وشعوره على التعاطف مع إيران ولو على حسابه، بل حتى ولو بدا أنه ضحية ويعاني الأمرين بسبب ما قدمه من تضحيات تبين أنها مجانية وعبثية حتى الآن. في أي حال، اليوم هم حزب الله وإيران وجماعة الممانعة الشيلفي هو محاولة إسقاط اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بداعي أنه اتفاق إذعان للعدو الغاشم وشروط العم سام. يا جماعة الخير، إيران خسرت الحرب وحزب الله خسر الحرب أو على الأقل جولات منها، فهل تنتظرون ممن يعتبر نفسه منتصرا أن يقدم لكم الهدايا والهبات وأن يقول لكم ببساطة عفى الله عما مضى؟ ثم ما يضيركم إن كان الاتفاق يقود إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الذي استجلبتموه مجددا إلى الجنوب؟ وما يضيركم إن كان الاتفاق يحصل السلاح بيد الدولة، الدولة اللبنانية وليس دولة إسرائيل أو دولة أمريكا أو دولة أبو نعسي أو دولة تنجانيكا؟ هدوا البال وطفوا المتسكات، البنزين غالي يا غاليين، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للراي إن الاتفاق ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو الوضعية الشيطانية، حيث زوج لبنان وشعبه في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. أضاف: لا شك أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق فهو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها، وللأسف فإن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك من مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب إلى هكذا اتفاق أعتبره اتفاق الضرورة التي أوجدنا فيها الحزب. وتبع جعجع: ليست إيران من فرضت وقف النار في لبنان، بل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتبارات تتعلق به وتوقه إلى الظهور بمظهر من ينهي الحروب. أما قول إن إيران كانت ستحصل للبنان انسحابا إسرائيليا فهذا افتراض في الهواء، لأنها لم تتمكن أول من الإتيان بوقف نار جدي، وإن كانت استطاعت إدراجه كلاميا في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. والأهم: نحن لا نشيطن مسار إسلام أباد، فدور إيران في لبنان هو المشيطن بطبيعته، وعندما تسعى طهران إلى وقف نار في لبنان فإنها لن تفعل ذلك لمصلحة لبنان، بل لمصلحة دورها فيه. قائد الجيش في بعبدة ورئيس الجمهورية: ما تتعرض له المؤسسة العسكرية لن يؤثر على أدائها الوطني أو على الثقة بها. مرسل العيلي:
1: المهمات المرتقبة للجيش في ضوء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث نوه الرئيس عون بدور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، وردا على ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات، أكد رئيس الجمهورية أن التشكيك والافتراء لن يؤثرا في الأداء الوطني للجيش الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين به. واطلع رئيس عون من قائد الجيش على نتائج المحادثات التي أجراها في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار رونيم عوض وجهوزية مطار رفيق الحريري للحركة في فصل الصيف وتعزيز شبكة الطرق الدولية. والأوضاع العامة عرضها الرئيس عون مع النائبين وضاح الصادق ومارك دو، اللذين أكدا أن اللبنانيين أمام خيار: إما الوقوف إلى جانب الدولة وإما البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخرابة إلى لبنان، وتمنيا أن يقف الرئيس بري وجميع القوى السياسية خلف الدولة ومؤسساتها الرسمية. واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وعن اتفاق الإطار قال رئيس مجلس النواب نبي بري بحسب مكتبه الإعلامي أمام النائب جبران بسيل في عين التيني: كأن شيئا لم يكن في وقت لم يحدد بسيل موقفه من الاتفاق. قال وزير الصناعة جويس الخوري لبلومبرغ الشرق إن الملحق الأمني يحدد الإطار الذي على أساسه سيكون هناك تسليم لمناطق تسيطر عليها إسرائيل للجيش اللبناني بالتنسيق.

0: حزب الله بنى ما يشبه البنتاغون تحت الأرض. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم تشكيل غرفة تنسيق تعمل من دون توقف لتنفيذ الآلية الأمنية مع لبنان. أضافت: تم تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل، ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله على الفور. قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا إن تحقيق استقرار دائم في الجنوب يعتمد حتما على تعزيز مؤسسة الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني. رصد الجيش الإسرائيلي عنصرا من حزب الله في منطقة المنزلي يعمل قرب قواته، فاستهدفه وقضى عليه لإزالة التهديد. كما مشطت القوات الإسرائيلية بلدتي براشيت ومجد الزون، واستهدفت بست قذائف مدفعية جبل سدانة، وألقى قنبلة صوتية على حداثة، كما أفيد عن تفجير في بلدتي مركبة. أعلنت الخزانة الأمريكية عن عقوبات على 5 مؤسسات مالية، منها القرض الحسن وبيت المال و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية لحزب الله. أعلنت قيادة الجيش أنه إلحاقا بالبيان المتعلق بتوقيف عدد من المتورطين في إشكال في بلدة مغدوشي أوقفت مواطنا وهو مفتعل الإشكال المذكور، وقد أقدم خلاله على إلقاء رمانة يدوية نحو عدد من المواطنين. عودة الصادرات إلى السعودية اختبار سيادة وفرصة اقتصادية. ريشار حرفوش.
1: تتجاوز عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية كونها خطوة اقتصادية لتشكل أيضا اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها وضبط مرافقها ومنافذها الحدودية، وينتظر أن ينعكس القرار إيجابا على قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتصدير، إضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة التدفقات المالية إلى لبنان. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي نسيب غبريل للبنان الحر الارتدادات المتوقعة لهذه الخطوة.
2: بلغت صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية 1,200,000,000 دولار بين 2016 و 2020، وشكلت 7.5% من مجموع الصادرات اللبنانية. وأبرز هذه الصادرات إلى المملكة هن مأكولات الجاهزة بنسبة 23%، المنتجات الكيميائية 15.2%، الخضار والفواكه يلي شكلت 12%، المعدات الكهربائية يلي شكلت 10.7%، المنتجات من الورق والخشب يلي شكلت 7.2%. المملكة العربية السعودية أكدت أن السلطات اللبنانية قامت بالإجراءات اللازمة لمراقبة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وللتأكد أنه ما فيهم أي نوع من أنواع الممنوعات التي كانت تصدر بالسابق إلى المملكة العربية السعودية والتي هي كانت سبب هذا الحظر، وتأكدت من تعهدات السلطات اللبنانية مراقبة هذه الصادرات. المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد بالعالم العربي، وهي من ضمن أكبر 20 اقتصاد بالعالم، والقرارات اللي بتاخذها المملكة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل تقريبا كل الدول العربية.
1: وبعد عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية وتقليص الإمارات قيود السفر إلى لبنان، يبدو أن دول الخليج تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع لبنان خلال الأشهر المقبلة.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها، ويجب أن نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. أضاف إن الرئيس ترامب مستعد لإلقاء القنابل من جديد. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرات التفاهم. أضاف: نعتبر الهجمات الأمريكية الأخيرة علينا انتهاكا لمذكرات التفاهم. أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن هيئة التلفزيون قطعت بث حوار مع قاليباف. أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث غدا مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضاف أن المسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: التاريخ لن يعيد نفسه. 26 من حزيران الحالي لن يكون 17 من أيار 1983. في التاريخ الحالي وقع لبنان وإسرائيل في واشنطن اتفاق إطار. في 17 من أيار من العام 1983 وقع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاق جلاء القوات الإسرائيلية عن لبنان. سلك اتفاق 17 أيار المسار الدستوري من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وتوقف في القصر الجمهوري في بعبدة. لم يوقعه رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ أمين الجميل بل ألغاه، وجاء الإلغاء تحت ضغط الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد عبر تحريك أدواته وعملائه في لبنان، ومنهم من زال حيا وموجودا على الساحة السياسية في لبنان ويتباهى ولو زورا بأنه هو الذي أسقط اتفاق 17 أيار. يقول أحد الأمثال: إذا أردت أن تكذب فأبعد شهودك. لحسن الحظ كثر من شهود حقبة اتفاق 17 أيار ما زالوا أحياء ويعرفون أن من أسقط الاتفاق آنذاك هو حافظ الأسد، وكل ادعاء آخر هو باطل. اليوم بعد 43 عاما على 17 أيار لم تعد المرجلة الفارغة تنفع. أخرتم مسار إنقاذ لبنان 43 عاما، فماذا تريدون بعد؟ تقولون إن الاتفاق لن يمر. الجواب: إن غدا لناظره قريب. حافظ الأسد مات، سوريا الأسد سقطت، اليوم تتحسرون على 17 أيار، يخشى أن تتحسروا لاحقا على 26 حزيران. إلى متى ستستمرون في المقامرة على حساب الوطن؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.